0: هذاك تعلمت فيه معناتها لي فيديو ابستري فيديو فيغوراتيف وكل وبعد عطاونا ان اسباس وقالوا لنا باش تخدموا انستالاسيون انستيتو دونك خدمت فيها
1: في اودنا
0: هذايا في بلجيكيا
1: داكور
0: دونك خدمت وقتها المابينغ فيديو والجسد وخدمت على الميتاستاز نتاع الكانسير وكل بعد كي روحت عملت معرض شخصي سميته مغمغ دونك همس الحبر كان فيه الحروفيه الخط العربي وكان الباز انه البريزونطاسيون ريبريزونطاسيون دو ليفر وخدمت في طاهر حداد كان
1: سامحني هيفا المعرض هذا نتاعك بعد 2019 صار
0: 2020
1: ربما العلاقه ما حدث في هذا المعرض هذه ربما ابرز المعارض انت تتحدث فينا
0: اول واحد معرض
1: أولى المعارض الشخصية نتاعك كان في 2020
0: كانت نقول احنا هالتجربة الكل حبيت نحط معناتها ما
1: تطور تراكمات معناها تجربة في مجالات عديدة رغم أنه اختصاصك الفنون التشكيلية دونك حبيت قدمها من خلال المعرض هذا قلت لي همس الحبر 2020
0: همس الحبر كانت فيه لوحات فنية قائمة على المربع والأونيتي للتجمع تولي سيري وتجريد للخط العربي تجريد للكتاب الورق القديم الجديد الخربش الحذف الإضافة والكل وعملت انستالاسيون وعملت مابينغ فيديو في الحائط نتاع
1: شنو علاقة هذا ربما بتكوينك لأنك هنا تتحدث
0: هذا أول عمل فيه المابينغ فيديو استعملت ما هو ما فن تشكيلي وما هو مادي الى اللامادي الافتراضي التقني المادي.
1: يعني هاي فهنا احنا كنحاولوا نقدموك شو نقولوا فنانه تشكيليه فنانه بصريه
0: فنانه تشكيليه وسينوغراف مابينغ فيديو
1: واضح
0: بعد شاركت زادة ساهمت في ثلاثه تجارب في المسرح عملت فيهم سينوغرافي مابينغ فيديو
1: يعني تشتغلين بين مجال الفنون التشكيلية ومجال الفن المسرحي أو فنون الفرجة بصفة عامة والفنون البصرية دي هاي فحذية ربما من أهم تجاربك لكن احنا وصلنا معاك أخيرا إلى تجربة المعرض اللي قمت به في فضاء دادا في جوان الفارت
0: نعم هي المعرض هذا هو ديجا معناتها كيما حكيت لك تو معناتها عملت المعرض نتاع همس الحبر على الخط العربي عملت افيرس دو شوفو زخات الشعر على الجيزه الهلاليه خدمت على الميغراسيون على الهجره الغير شرعيه وليزيس دييف ظل العابرين الى وصول الى تراس الينيا في غاليري دادا في غاليري دادا حبيت انه نعمل نوع من السنتيز في مستوى التقني ولكن في المضمون والفكره ركزت على فكره الامازيغ وكان زادة انطلاقة معناتها كانت نقطة انطلاق انه عملت مع جمعية تراثنا هكا جانب معناتها ازياء والكل باللباس الامازيغي والكل دونك خدمت في المعرض هذايا على الامازيغ من عدة وجهات نظر
1: بارك الله عليك توا ناشطة وفاعلة في المجال الثقافي وعندك مشاركات معناها مهمة وعديدة بين تناول تجربة الجزيرة الهلالية كما كنت تذكرين موضوع الهجرة موضوع الأثر والخط سيدة هيفا لو توجه إليك بسؤال وأنت الجامعية طبعا حول الخيط الرابط بين هذه المعارض ربما ونحاول التعرف على أهم التوجهات الفنية التي تأثرت بها في تجربتك عموما لأن تجربة متاعك اليوم معناها تجربة متنوعة ومتعددة لكن هنا الفنان يبحث لذاته على خيط رابط ونحن نرى أمامك الآن لوحات معناها لوحات تخرج فيها الأشكال أو لبورتخي الوجوه معناها احيانا هكا اون غولييف تكون تخلي الاثر نتاعها وتجمع بين ظفرين معناها الغائر والناتئ الى اخره فيها تعبيرات فيها رموز فيها كل هذا اذا سؤالي اليك هيفا الخيط الرابط ربما بين هذه المعارض وأهم التوجهات الفنية التي تأثرت بها، وهذا معناها شيء بديهي. نعم. لأن الفنان ما يتكون وما تتكون عنده التجربة إلا ما يعود مر بعديد التجارب وتأثر أكيد بعديد الأسماء.
0: نعم.
1: اي
0: بدايه حبيت نقول ان العزومه من معرض ميت إليجانت اللي حبيت تثمين التراث تاع ميجي دو باردو، وخذيت الشخصيه نتاعهم وحاولت
1: شخصيه ميت باردو، يعني هنا وكانك تشتغلين على القدم في التراث، مواضيع ضاربه في القدم. اي
0: دونك انطلاقي هوني من الذاتي اللي يتأثر بالمعيش باليومي بالقيم معناتها سيفيك، كذلك كانت تقنيا هناك زوز أجزاء
1: في العمل
0: ولا
1: زوز مراحل؟
0: زوز أجزاء في المراحل.
1: أيه.
0: ولكن في كل افتتاح نعمل سنتيز بالمابين فيديو اللي هو
1: يعني كأنك تخصصتي في الفيديو مابينج والعروض الضوئية.
0: نعم.
1: هكا
0: أيه. دونك اولا تكون عندي الفكرة الجنينية. ثم تكون فما لوحات فنية معناتها تشكيليا، مثلا كيما تقنية الكومباين بانتينج الحروفية، الدادا مثلا في ظل العابرين، كانت ظل العابرين كلها بالكردونة بالكارتون دولي، والمرآة انه يشوف المشاهد والامبرانت.
1: هاي فمنين جبتوا العنوان هذايا؟ معناها كيفاش تفكر فيه؟ من اين تأتينا بعنوان معرضك تقول لي ظل العابرين مثلا؟
0: ديما نحاول انه كل معرض يكون ماهوش مباشر ولكن يكون شاعري زاده، وفي صلب الموضوع همس الحبر زخات الشعر.
1: أي. تعطيه صبغه شاعريه.
0: نعم. وعنده علاقه بالمساله. دونك تاثيراتي كانت من الفنانين التشكيليين التونسيين كما نجال المهديوي، كذلك ديزاين لاب في مستوى المابينك، كانت لي معناتها السفر ومشاركة مع لورا بونتاغريست في سامبوزيون في باليرمو في رافو في سيشيليا.
1: أيه.
0: هو متحف الملح.
1: أيه.
0: دونك خدمت انستالاسيون على العمود الفقري بلي بلوك نتاع لي سيل.
1: أيه.
0: وكانت برشا فنانين تاع اللي هما مشاركين في بيانالي دارت نتاع فينوس وكل، دونك تاثرت معناتها في لي موزي اللي نزورهم كلهم.
1: يعني تاثيراتك كانت بطبيعه الحال معناها
0: تشكيليا، وفما ديما الفكر والممارسه معا، ناخذ موضوع يبدا فما
1: قراءات
0: دراسات وكل، وبعد ننطلق هكا ديما موازيه معناتها باش يكون فما تطور في الجانب هذاك، وبعد نربط الخيط الرابط بين اللوحات الكل ويكون متوج في المابينج فيديو. المابينج فيديو نختار له مثلا معناتها جاباري كيك سوا بانتور سكولتور اركيتكتور، معناتها محامل مختلفه.
1: أي.
0: اللي هي تخدم ان سيتو. وبعد يكون فما مراحل اللي هي ناخذ البانتور من نتاعي ونعمل انيماسيون وندخل الصون اللي نجم يحكي، ومعناتها توم على الذكاء الاصطناعي معناتها نجم ما يتطلبش انه فرقه ولا موسيقى ولا باش دونك، وبعد في الاخر فما هذا الروزوليوم انه يعطيك وكانت التجربة معناتها في المراحل نتاع المعارض الكل اللي كان ديما فما عملت على سكولتور الفام نتاع الامازيغ، وعملت عليها بيت شعر لما رأت شخص الرقيبي على التداني أسدلت الظلامة على الضياء فغاب الصبح منها تحت ليلا وظل الماء يقطر فوق ماء.
1: هيفا حرقت لنا المراحل الكل، يا هيفا حكيت لنا على المعارض الكل والتقنيات الكل، وانت معناها هكا محمله بحماس حب الفن. وانا خليني نقولها صراحه من هذا المنبر، هيفا كانت احدى طلبتي وكانت مجتهده، وانا اتابع معناها النشاط كيف الساحه التشكيلية، وهذا مهم أنك تطورتي وخرجتي من حيز هذا الوجود النظري إلى حيز آخر وانطلقتي في مجالك معناها وفي مجال إبداعك، وأنت تطورين هذه الأشكال الإبداعية وفق إشكاليات أكيد تتناولينها. ثم أنت كنت معناها في جل معارفك تقريبا، وهذه مفاجأة بالنسبة لي اكتشفتها الآن، أنك تتوجين العمل بالفيديو مابينج. سنحاول في حصتنا اليوم تقديم ربما بعض المعطيات حول الفيديو مابينج لنعرف المستمعات والمستمعين على مثل هذا المصطلح، ثم نعود.
2: نقطة ضوء.
1: في محاولة تقديم تقنية الفيديو مابينج، يعد الفيديو مابينج المطبق على الأعمال الفنية أو ما اصطلح على تسميته بالعرض الضوئي إحدى ممارسات الفن الرقمي المعاصر. تقوم هذه التقنية على معالجة الصورة الرقمية وتسعى إلى تطبيق تقنيات تحريك الرسوم وإدماج مؤثرات ضوئية وصوتية أو سمعية يتم إسقاطها بواسطة برمجيات مدروسة على سطح مساحة أو على فضاء معماري يتم انتقاؤه اختياريا مع مراعاة الخصائص التشكيلية والهندسية والحجمية لهذه المساحة. ولا يقتصر هذا الإجراء التقني على عرض محتوى رقمي فحسب، وإنما يقوم على بناء معالجة بصرية تتفاعل مع طبيعة السطح أو الفضاء الذي ستسقط عليه، وذلك من خلال استثمار أشكاله وأبعاده وبنيته وملامسه وعلاقاته المكانية، بما يجعل عملية الإسقاط جزءا من البناء الجمالي للمنجز البصري. ولا تكمن القيمة الجمالية لهذه التقنية في قدرتها على تجديد فعل النظر للعمل الفني ذاته، وإنما في تغيير شروط تقديمه أمام المتلقي الذي يزج به في تجربة غامرة تحمله من مستوى المشاهدة الساكنة إلى تجربة تقوم على الانغماس في التفاعل مع مؤثرات الحركة واستمرار الزمن وأزمنة التفاعل التي تكون بدورها سبيلا لخلق حوار بين المعطى الثابت والمتحول. وعلى خلاف العرض الإسقاطي السمعي البصري التقليدي الذي يقدم الصورة على سطح مستو بوصفها مضمونا مستقلا، تقوم تقنية الفيديو مابينج على إدخال الحركة والزمن وتضفي التحول على تجربة المشاهدة من خلال بناء سيناريو بصري متحرك يقيم حوارا مع العمل الفني الأصلي الذي ينطلق منه. من ذلك ليست الغاية الجمالية من هذا المنجز استبدال مكونات العمل الفني أو المساس بأصالته، وإنما تصبح عملية إعادة النظر في شروط تقديم العمل الفني وتلقيه هدفا جماليا أساسيا. من موقع آخر، تكتسب هذه الممارسة أهميتها في قدرتها على نقل العمل الفني من حالة الثبات إلى حالة بصرية ديناميكية، حيث يصبح الزمن عنصرا من عناصر التلقي، فاللوحة أو المنحوتة أو القطعة التراثية لم تعد مع الفيديو مابينج مجرد موضوع ثابت للمشاهدة، بل تتحول إلى فضاء تتعاقب داخله الصور والحركات والمؤثرات الضوئية، ويمكن من خلال ذلك تكبير بعض التفاصيل وأبراز الخطوط والملامس والعلاقات اللونية أو استحضار عناصر تاريخية أو وثائقية مرتبطة بالعمل تقيم صلاتا بينه وبين أعمال وفترات وتجارب فنية أخرى. ومن هذا المنطلق يصبح العمل الفني نقطة انطلاق لتجربة مغامرة بصرية تتجاوز حدود حضوره المادي المباشر وتتيح للمتلقي اكتشافه من خلال مسارات جديدة في الإدراك والتأويل. ولعل أبرز رهانات الفيديو مابينج هي إقامة حوار أيضا بين التكنولوجيا والإبداع الرقمي، فقد تتيح هذه التقنية الفرصة للمشاهد إلى خوض عملية مشاهدة حية تتيح له إعادة التفكير في العمل والمادة والإبداع والزمن الإنشائي والحركة، وتجعله يطرح أسئلة جوهرية إزاء الإمكانيات الجديدة لإعادة تقديم العمل الإبداعي دون التخلي عن هويته الأصلية.
2: نقطة ضوء.
3: جماليات
2: جماليات.
1: نعود إذا مستمعينا لنواصل الحوار معكم في لقاء جماليات اليوم. لقاء جماليات الذي يجمعنا بهيفا المديوني. هيفا المديوني كما ذكرت في أول اللقاء أصبحت متخصصة تقريبا في الفيديو مابينج. هي فنانة شابة وحاضرة معناها فعليا بمعارضها وبما تقدمه في الساحة التشكيلية اليوم، وهي ستحدثنا عن أهم الإشكاليات التي تتناولها السيدة هيفا في معارضها وفي الإبداع الذي تقدمه، وخاصة في معرضك الأخير الذي أقيم بفضاء دادا ببار.
0: بالنسبة لي المابينج فيديو ليس مجرد تقنية تكنولوجية سماء، بل هو وسيط تعبيري حديث لإحياء الذاكرة التراث، قضايا المجتمع.
1: هذه ربما الإشكاليات التي نعم. في معرض في جل معارضك أو في المعرض
0: هي بصفة عامة
1: بصفة
0: ثم
1: عامة.
0: سأكون بالتخصص.
1: لا أحكينا مثلا هيفا على معرضك الأخير اللي هو كان تتويج تقريبا.
0: معرض الأخير تخاص إسيني هو تتويج لبحث عميق يتقاطع فيه الخط العربي والأمازيغ مع الرمز والجسد، وكانت
1: يعني كانت اختياراتك للرموز ولمنظومة الخط لتكون وسائل التعبير.
0: نعم دونك خديت التيم تاع الامازيغ والخط العربي، وخديت العناصر التشكيل الموجوده في السيراميك في السجاد في كل ما هو موجود في حياتنا اليوميه، يعني لكن خديتها بجانب تشكيلي.
1: اي سمحني هيفا، يعني فكره المعرض انطلقت من موضوع اللي هو تناول ربما اي في علاقه بالامازيغ كما ذكرت.
0: نعم.
1: يعني اي ومنين جاتك الفكره وعلاش هذه الفكره دون غيرها مثلا؟
0: هي حبيت نرجع لذاتي معناتها جذوري، كل لقيت انه عندي جدي معناتها اصوله
1: امازيغيه
0: كل دونك نحن في جندوبه دونك قلت علاش ليه معناتها
1: ما تحاولش تبحث وتنقب في هذه
0: كل حاجه، وزد معناتها تقاطع ذلك مع الحدث اللي في شهر التراث دونك كان لبست لباس الامازيغي مع جمعيه تراثنا، وهذاك زد
1: هذاك اللي اثار فيك هالفكره هذه.
0: وزدت بحثت فيه وفي تاريخه وفي علاش وشنية الرمزيات نتاع الرموز هذيك والتيفيناغ وهذه الكل معناتها توجت في اعمال فنيه تشكيليه قائمه على الكولاج وعلى الحبر وعلى الخط والرموز والجسد. وتوجة عملت في الافتتاح وفي الاختتام ثلاثة أعمال بالمابينج فيديو،
1: عروض بالفيديو مابينج.
0: أولا كان تشوفوا أنه هذه التنصيبة هذه منحوتة، كانت رسمتها بالديسان بعد دخلتها في النيميريك بعد حطيتها مع البلندر 3D وخرجتها امبريسيون 3D
1: المنحوتة نتاعك هذه. يعني أنت تقدمين لنا هذا الشكل هيفا، معناها أنت تصنع أشكالك بالرسم.
0: نعم.
1: منطلقات هذية على مستوى تقنية. تطبيق الفيديو
0: دونك هذية معناتها الجباري. وبعد خدمت على اللباس متاع الأمازيغي اللي يختلف أشكاله وأنواعه، حتى معناتها تجريديا حاولت نبحث فيه وكانت فيه
1: تبحث فيه وتطوره لأنك أخرجته. نعم. أخراج جديد. نعم. هيفا.
0: وبعد هذايا في المستوى التنصيبة الأولى متاع السكولتور مع بوكس في مع دادا. نشكر علي حشوم هو المدير متاع دادا أنه سهل وخلى معناتها المجال للإبداع. والثانية هي منحوتة ريسكلاج معناتها خدمت فيها على الخط العربي على الوشم على الرموز الأمازيغية، وكانت معناتها بين المابينج والفيجينج. الفيجينج هي تكون معناتها الريتم تاع الموسيقى مع الصوره يتناغموا مع بعضهم وتنجم تكون ابستري، والمابينج فيديو فيما يتنجم يكون ابستري، لكن فيها انا ديما المابينج تاعنا نبدا فيه ستوري بورد وفما حكايه تتحكي من الاول للاخر على الموضوع هذاك في علاقته بالاعمال التشكيليه نتاعي.
1: خليني هاي فنحوصل شوية. دونك أنت المنطلق متاع معرضك كان هو فكرة التأثر بمعناها كل ما هو أمازيغي وجذور وهوية وفي علاقة بالوشم بالرمز إلى آخره. هذه كانت المنطلقات متاعك، كيف تجسدت في تجربة الرسم ثم في تجربة الفيديو مابينج التي أتت متوازية وتتويج لهذا؟ خاطر أنت أصلك نحب ولا نكره، أنت رسامة واليوم تحملين معك لوحات في مجال الرسم.
0: نعم.
1: ولو أني التقنيات تختلف هاي.
0: نعم.
1: هي حدثنا شوية على
0: التقنيات، كانت في جلها
1: لوحات المعرض
0: كانت فما الخط العربي الحروفية بشكل عام لكن بطريقتي الذاتية،
1: يعني خلينا نقول بلغة أخرى توظيف ربما منظومة الخط لفائدة الرسم.
0: نعم. يكون هو عنصر تشكيلي جمالي يؤثث الفضاء التشكيلي، وديما نخدم المربع في وسط المربع ليكون سلسلة تشكيلية. ثانيا ربط البورتري، خدمت على الأمازيغ في أفريقيا لبورتري متاعهم، الأمازيغ اللي في تونس والأمازيغ في الجزائر. في الجزائر كيفاش توجت؟ خدمت على البادي آرت متاعي، خدمت الفيس تراكينج على التاتو على الجسد متاعي. والفيس تراكينج هي تقنية شوية معقدة، حاولت نعمل دي في
1: عاد انت هاي فهنا عاملة معناها تكوين تبارك الله عليك في مجال الفيديو مابينج وجنجل علينا بتقنيات ماذا بيك يقدمنا معناها المصطلح نحاولوا نفهموا شويه.
0: هو كنت حبيت انه نطور في المابينج نتاعي، مابقاش معناتها بما ان هي تجربه وحدي، معناتها حاولت اني دونك اتصلت مع ديزاين لاب اللي هما عاونوني اني نمشي في التوجه هذايا، وعملت فورماسيون في اكاديمي دار دو كارتاج، كل لي لوجيسيل اللي يمشيو في اطار المابينج فيديو فوتوشوب الستراتور 3 دي.
1: فاش عاونوك هالتكوينات؟
0: التكوين هذايا بعد انا عملت كما جوري، خدمت على ارتي مابينج، حبيت هنا تكون هي البراندينج متاعي متاع الخدمة متاع الكل، فيها تثمين للتراث، سنسيبيليزاسيون مثلا على الامباك دو بلاستيك والتورتو مثلا، على لافام ودورها في المجتمع وكل. وعملت زادة بارتي للزنفان ليدوكاسيون سيفيك ترافير لار، اللي هي نجم يعملوا قصص سيفيك وبعد يتعاملوا بستوب موشن بالكارتون يتحركوا، وبعد تولي هما زادا يولي مابينج صغير، ميني مابينج،
1: يعني ديما فما غرض فما غاية فما تناول قضية من صميم الواقع، لأنك حين تتحدثين على جانب التوعية وحين تتحدثين على مواضيع أخرى مثل التثمين وإلى كونك تعاون هالصغيرات هذوما على تحقيق ربما غايات وإلا أهداف بما هو.
0: والقصص هذوما راهو قصص نتاع أمي ما تفقدت مدارس ابتدائية، دونك تكتب في القصص سيفيك اللي تنعمل في الإلستراسيون، ونعمل لهم التوعية بالقصة بالفيديو بالمابينج، وبعد دي برودوي ديريفي
1: يعني يعني انت ثمنت الرصيد العائلي والرصيد المعرفي لديك لتتكون معناها هذه المعارف، لان المعرفه هي تراكمات سيده هيفا. اي دونك هذا الكل انت وضبته في الفيديو مابينج، لكن بعد كيف نلقاوه في معارضك الشخصيه معناها
0: الاصل هو البانتور.
1: اي الاصل هو كيفاش هيفا؟
0: لانه ديما الفكره الجنينيه هي تنطلق من البانتور، ماك المغامره
1: من مواضيع
0: الانشائيه العمل الفني في حد ذاته، والمسار من لوحه الى لوحه ويكون فما سلسله كامله، وبعد من خلال هالرسومات هذيا كيفاش تولي من المادي الى اللامادي، من الجانب معناتها التقني الى ما
1: المادي الفيزيائي، اللوحه الموجوده وتقنياتها وموادها.
0: نعم.
1: وخاصه انك تعتنين بالمواد، وهو كما نشوفوا في معرضك هذيا ظهر لي همس الحبر هكا، هذه هما اللوحات
0: هذوما 100 اليجونت،
1: ميليون
0: اليجونت، فما 100 زخات الشعر.
1: أي يعني من هذه اللوحات نجد توظيفا للمادة.
0: هذا كومباين بينتينغ.
1: أي للمادة وهي مادة الكارتون.
0: كارتون.
1: يقال هذا توظيفة لتصبح معناها كخارجة غلياف ومعناها تؤثث العمل نتاعك.
0: هذا مثلا مشيت للميوزي بارد وعملت جيد وفهمت معناتها التاريخ نتاع كل موزايك وكل وحبيت نعمل ريفيزيتي وعملت عليهم مابينغ في شكل سلسلة وهما يتحاوروا مع بعضهم ورابط معناتها رابط بيناتهم وهكا
1: يعني حاولت تخلق
0: ميدياسيون كولتوريل نيميريك ديفيرونت
1: حاولت تخلق شيء من الحوار شيء من السيناريو بين هذه الشخصيات والبورتريهات التي تناولت
0: كانهم يحكيوا الاستوار غريكو رومان لكن بشكل جديد معاصر
1: بشكل معاصر اي وانت هنا توجت هذه الفكره معناها فكره لي بورتري بفيديو مابينغ ايضا اي
0: دونك العرض الضوئي بالنسبة لي هو يصنع معناتها يربط بين الجسد بين التراث بين صوتا وروحا معاصرة وأنا أجد أن هي ماهيش مجرد تقنية ولكنها معناتها لها أهداف في تنشيط وجهات مختلفة كما الوساطة الثقافية الرقمية تثمين التراث كما قلت أنا سنسيبليزاسيون
1: هذه الغايات ربما من توظيف الفيديو مابينغ. شكرا لك يا هيفا. وصلة موسيقية ثم نعود للحديث معك.

0: نواصل إذن بعد هذه الوصلة الموسيقية سيدة هيفا حوارنا معك الذي كنت تحدثين فيه حول ما تنجزين من تقنيات وأساليب في مجال الفيديو مابين.
1: هذه التقنية بالنسبة لي هي انتقال من الاستهلاك التقني للبحث في صناعة جديدة في
0: الاستهلاك التقني هيفا؟
1: بمعنى أنه
0: كيف ذلك؟
1: أنه مفهوم ثقافي جديد يدمج بين الأصالة والمعاصرة ويخلق بذلك سوق حقيقية في فن المابينج، لأنه نعرف أنه هوني في تونس أسماء قليلة معناتها
0: تعتني بها، تتخصص، هو مجال جنين خلينا نقوله في طور معناها البروز، رغم أنه هناك العديد الذين يقومون بمثل هذه العروض الضوئية أو العروض المسقطة. لكن أنت سيدة هيفا كيف حكيت معناها تلقيت تكوينا في هذا المجال وطورت من ذاتك ومن تجربتك باش معناها تقدم التجربة هذه وتولي عندك ربما أكثر سيطرة على الفيديو متاعك اللي تنجو هكا.
1: وزيدا عاوني ذلك أنه حبيت أنه نعمل كولابوراسيون، تعاون مع فنانين أخرين. مثلا خدمت مع نور الجلول، خدمت على الارشيتكتور متاع سليمانية، ومع رقة سينوغراف، ومع اللباس التقليدي والكل. فما زيدا مع لورا بونتاجاريس اللي هي إيطالية، خدمت مع هالمابينغ فيديو اللي خدمته على الهجرة الغير شرعية، دونك الكل أكواريل يتحرك أنيماشن. بعد
0: يعني لديك تجارب عديدة.
1: نعم. وهي معناتها كانت تجربتها معايا في الصون، دونك عملت الصون تسجيل وغادي في روما
0: وبعثت لك التسجيلات الصوتية ومعلقة ربما ضفتي المتوسط.
1: نعم،
0: بهذا
1: لأني أنا أثرت معناتها فكرة الهجرة الغير شرعية، ورسمت سيناريو كامل بالأكواريل، بعد حركته كيفاش طفل لبس الشاشية والدنجري، وبعد دخل معناتها في الجونة، ودخل في معناتها فك نسميها شراع الموت. فما ثلاثة معناتها نتائج، فما اللي مات، فما اللي مشى للشنترو، وهو معناتها كان في روما، دونك عملت معالم في روما كيفاش وصل، وبعد ولا اس دي اي فريق في الكردونه بلا ويرسم في
0: سونزابري فيكسي.
1: وفي هذا كان في بير الاحجار، فيه كل بير الاحجار تعرف انه فيه سيراميك تونسي والكل، والانستالاسيون على 9 كوب، دونك حاولت انه يبدا فما بين السيراميك التونسي والسيراميك الايطالي، وكانت
0: يعني محاولة الجمع بين حضارة الضفتين ربما والأحجام، الأحجام المصطنعة والمساحات المكانية بفضاء بير الأحجار. هي هيفا خلينا نحكي شوية توا على ربما أنت تجربتك تكررت في مجال فيديو مابينج، هذا يطرح سؤال في علاقة بالجمهور أو بالمتلقي، كيف يتفاعل معناها المتلقي مع هذا الصنف من العروض، لأنه هو يتسمى نوعا ما بين ظفرين دخيل، معناها ما هوش رائج برشا، هناك تجارب عديدة قاعدة تمارس فيه، قاعدة تتطور تقنية العروض الضوئية، لكن نلقوها ديما في حيز فضائي ضيق مخصص للفضاء الداخلي، بقلة وين نلقاوه في الفضاء الخارجي لأنه يتطلب إمكانيات معناها هائلة. قلت كيف يتفاعل الجمهور عادة؟
1: أجد أنه فما رؤية جديدة في تلقي العمل الفني، أنه فما جانب إيماخسيون، يحس روحه هو في وسط
0: يقول الكلام هذا المتلقي.

0: شي خاوي في الساوند ديزاين خدينا تجربت انه حكينا الاستوار نتاع الامازيغ كتابه وبعد ب لي زابليكاسيون تاعو مع المعاصره مع الذكاء الاصطناعي وكل شيء ولات تغني معناتها غناء تام بال حتى معناتها بالايقاع اللي يستعملوه الامازيغ دونك كان جو اخر معناتها
1: يعني هناك شيء من تحويل الوجهه كان نحب نقولوا من المبصر الى المسموع في تناغم تامي. هيفا هنا والله جاتني بالي هكا فكرة هنا، هل تعرفين السيدة منح فايض؟
0: أي
1: أي زميلتي توجه لها بالتحية من هذا المنبر.
0: عجبتني تجربتها أنها هي معناتها أستاذة جامعية وفي نفس الوقت تؤطر الطلبة معها ويكون عمل جماعي مؤثث فيه كل معناتها أنواع المابينج
1: أي اسمع هيفا، أنا هنا أصر ربما على سؤالي، قلت المتلقي وي بويسكو احنا نحكيه على الفيديو مابينج وكل ما يمكن معناها أن يقدمه المشاهد من انبهار، خاطر نعرفوا التكنولوجيا الجديدة والحديثة والمؤثرات الضوئية والصوتية والسمعية البصرية الكل تلتقي في هذا الفضاء، أحيانا الفضاء يكون مفتوح أحيانا يكون خارجي. لهنا هل تعتقدين أن ربما المتلقي يقف عند حدود الانبهار في مرحلة أولى وإلا يتساءل أو يتمعن أو يتفاهم الإشكاليات، لأنك تتحدثين عن سيناريو عن كتابة معناها كيفاش نقولوا سيناريو حياكة شيء من الحكاية التي تروى بصريا وتشكيليا، لكن المتلقي حسب رأيك هو واعي في هذه المرحلة أو أنه يتوقف عند حد الانبهار ربما بالمؤثرات التقنية؟
0: أنا أجد فما ثلاثة مسارات يمكن أن
1: ثلاثة أنواع من المتلقين،
0: ثلاثة رياكسيون.
1: أي
0: طب الأول هو الانبهار بالمؤثرات الصوتية وإلا معناتها
1: السمعية البصرية في خاطر يدخل في فضاء كما كنت تحكي سيادتك قلت فضاء غامر سيفغي تغمروا معناها ينصهر داخل كل هذه المؤثرات والأضواء والأشكال والحركات والأصوات.
0: نعم أي. وثانيا في مستوى الموضوع أنه كل سبيكتاتور باش يقرا العمل الفني حسب الباك جراوند نتاعو هو حسب لي فيكو دونك كل واحد عنده البيرسبكتيف بارابور للتيم هذيك ويثير له هو معناتها اسئله واشكاليات نجم يطرحها عليه ولا يعطي حتى معناتها فكرته هو ولا شنو فهم شنو دونك يصير النقاش الثري البناء. ومرحله ثالثه اللي هو انه العمل الفني هذايا هو افيمير عندما هناك زر
1: هو عمل زائل ينتهي بانتهاء زمن العرض.
0: نعم دونك يبقى زاد في الذاكره في يبقى معناتها هل الرياكسيون هذيك معناتها تبقى انه شاهد عمل غامر فيه عده معلومات عده اعمال فنيه صوت صوره سمعي وتبقى يتاثر معناتها في
1: يتأثر عادة تلقاهم يصوروا توا بالهاتف النقال
0: وهذه في إشكالية في حد ذاتها أي. هل أنه العمل الفني في حد ذاته اون لايف معناتها هو العمل الفني في حد ذاته وإلا الصورة وإلا الفيديو اللي التقط ليه كنسخة من هل هو ذلك هو العمل الفني معناتها
1: ديجا يعني صورة فيديو الفيديو
0: نعم.
1: خلينا نقول فيديو الفيديو هل هو معناها أصل العمل الفني أو نسخة من هذا العمل الفني، لكن تبقى تجربة تعايش داخل الفضاء هذايا اللي كنت تحكي في سيادتك وقلتي الغامر معناها الغامر هو ما يغمرنا ما يسيطر على حواسنا ربما ويشد انتباهها، لكن المهم هذا اللي كنت تقول فيه سيدة هيفا أن المتلقي يكون واعي. وكيفاش تحس واعي سيدة هيفا؟ فهل يطرح أسئلة تجاه هذه التجارب وإلا
0: نحب نذكر مثلا مع التوازن مع مشاركتي في الملتقى اللي صار توا في المرسى اللي كان
1: أي مشاركتك الأخيرة في إطار ملتقى الفنون التشكيلية دعني أقول ونعود إلى الأصل أنك فنانة تشكيلية وتمت دعوتك هي اللي ملتقى المرسى نرجعوا له.
0: هذايا فيه معناتها كانت فيه معناتها الرسم، معناتها شاركت بلوحه، عملت مشاركه بالمابينج فيديو بالتنصيبه هذايا، وكذلك
1: عرفت الفيديو مابينج نتاعك اثناء السامبوزيوم اثناء هذا اللقاء.
0: وهناك مع معناتها تجربه اللي شاركت في

0: زوز محاضرات أو مداخلات،
1: أيه.
0: الأولى على الفن والعنف المدرسي،
1: أيه.
0: والثاني هو المابينج فيديو والذكاء الاصطناعي اليوم شنو
1: أيه.
0: هو تأثيره في تأثيث تثمين التراث. وهنا أجيبك على السؤال الذي طرحته في هل الحوار الذي كان حول، لأني أنا قد هناك معتها عدة تجارب قد شاهدوها من خلال
1: أي يعني اللي عرفته شاهدوه وتفعلوا معه، أي
0: وكان هناك معناتها نقاش في مستوى، معناتها حتى هناك سامبوزيوم آخر قمت بها في سوسة على المابينج فيديو والأمازيغ. دونك سألوني مثلا ما هذه التقنية، ما تختلف على الفيديو العادي، كيف، ما هي المراحل التي مررت بها يكون هذا معناتها
1: يعني
0: العمل في النهاية، ولماذا اخترت الموضوع، لماذا هذا الدمج بين ما هو معناتها كونكري مادي بانتور ولا أي عمل تشكيلي آخر مع ما هو رقمي ضوئي، هل معناتها ما الجدوى من ذلك، ما لماذا معناتها
1: يعني نوعية الأسئلة تكون في هذا الاتجاه،
0: نعم في هذا الاتجاه.
1: وهذا اللي خليك أنت تقول كونه المشاهد لهذا الفيديو مابينج معناها تحسه واعي ولا يحاول يفهم ولا هني قلت لك هل انتقل من مرحلة الانبهار، هذا هو ربما المفارقة اللي تنجم تصير في ذهنه، هل انتقل من مستوى الانبهار إلى مستوى محاولة الفهم أو مازال متوقف عند
0: نوعا ما فما الانبهار هذاك في مرحلة أولى، في المرحلة الثانية فما
1: التساؤل
0: والتفاعل. لذا أنا قمت بمبادرة قلت معناتها خلي تكون الأجيال هي اللي معناتها أن تكون الأجيال هي تولي بشوي بشوي تفهم وتولي هي اللي تناقش وهي تعم
1: يعني نبني ونأس إلى ثقافة جديدة،
0: نعم.
1: ونحاول صناعة ربما ثقافة جديدة،
0: نعم.
1: وهذا معنى أحد معاني ربما مفهوم أو معطى الصناعة الثقافية، كيف تتكون بالتراكم وبمعنى تراكم التجارب وتطورها في محاولة الجمع بين تجارب، نجم تقول شيئا ما حين فما الصدفة كونك تجمعين بين الرسوم وبين تقنية الفيديو مابينج، ثم قمت بتجربة النحت أصلا معناها بإقامة أو بصناعة الشكل
0: تروادي بلندر تروادي في سكولتور كما الطين
1: الشكل متاعك معناها كل هذا هو ما يساهم في صناعة مفاهيم ثقافية جديدة ومعطيات جديدة. أي سيدة هيفا،
0: هذا المبادرة هي أنه حبيت أنه فما تجربتين مع الصغار ومع المراهقين والشباب. أولا
1: هذا على مستوى تجاربك البيداغوجية،
0: بيداغوجية نعم.
1: أي هيفا خلينا ساعة قبل ما نمر لهذا تحكي لنا شوية على مساهمتك في الملتقى المرسى وتقدمنا الملتقى.
0: الملتقى هذا جد ثري معناتها
1: ملتقى في دورته
0: الثانية
1: سادسة
0: عفوا. نشكر مدام سونيا على عملت عمل جبار انه توفق في كل هال، لانه امتد معناتها محسوب جمعة كانت فيه
1: عديد اللقاءات كما كنت تتحدث فينا،
0: فيه المعرض، فيه الملتقى انه يجمع الفنون الفنانين الكل باش ترسم في الكورنيش.
1: أيوة. أنت مع الرسم هذا شاركتي بهذا الفيديو مابينج، وأنت مشكورة معناها في ربما البث والترويج لهذه الصناعة الثقافية إلى جانب العديد والعديد من الفنانين والفنانات اللي قاعدين يشتغلوا على مثل هذا التوجه في المدة الأخيرة. شكرا إذن لك سيدة عيفة على كل ما قدمتي، وإلى لقاء مقبل ربما نتعرف فيه أكثر على جديدك وعلى تطور تجربتك في هذا المجال، مجال الصناعة التكنولوجية للفيديو مابينج وعلاقتها بالفن وبالمنتج التشكيلي اللي كان المنطلق متاعك. هكذا إذا نصل معكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى نهاية لقائنا من برنامج جماليات اليوم. كامل الشكر للفريق التقني الذي رافقنا في تأمين هذا التسجيل، ودمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات
3: جماليات
4: جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس لهبا
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابا
1: ووجه الله يدوم.

تسلم البحر للمال لوحت عزمة في

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، عدد جديد من برنامج حدائق السرد. الموضوع في الحقيقة يتعلق بالشخصية الروائية انطلاقا من عمل جديد للكاتب والروائي التونسي المنجي السعيداني المثقوب. هذا الكتاب صادر عن دار نحن. سلمجي، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا أستاذ محمد عيسى المؤدب، وشكرا لإذاعة تونس الثقافية على الاستضافة.
1: في الحقيقة أمامي مجموعة من الأعمال التي صدرت لك في الرواية حياة عميقة على حافة الصفر، هذه الحياة على حافة الصفر، وهذه الحياة أيضا مع صاحبة الجلالة، وطبعا هذه الأعمال وغيرها. أيضا أنت أصدرت كتب في القصة القصيرة، أيضا مجموعة ألواح أخرى من النار، كذلك القفز إلى أسفل، وكذلك ماتت
2: شهرزاد.
1: موضوع مهم يعني يقع تناوله فيما يتعلق إذن بالشخصية القصصية، وهذا يندرج في إطار إذن الحديث عنه في مجمل أعمالك.
2: بالفعل أستاذ محمد، يعني بدأت بالسيرة الذاتية، وهي سيرة ذاتية روائية مقسمة على 3 أجزاء. الجزء الأول يعني حياة عميقة، الجزء الثاني حياتنا على حافة الصفر، والجزء الثالث حياة مع صاحبة الجلالة.
1: الشخصية القصصية بعد إذنك، يعني هي شخصية يعني تنطلق منها من الواقع، أم هي تنفيذ لفكرة أو لقضية أو لحالة أو لسيرة ذاتية تتبعه أنت، بإضافة طبعا شخصيات روائية أخرى؟
2: الشخصية الروائية في الثلاثية هذه مثلا اللي أصدرتها مؤخرا هو شخصية فارس الهلالي. وبالرغم من أنها سيرة ذاتية روائية، حاولت ربما، لأنه في السيرة الذاتية هناك الظاهر والباطن، يعني الإضمار والإظهار، ماذا ستظهر في هذه السيرة الذاتية وماذا ستخفي، لأنه لدينا الكثير من المقدسات، لدينا الكثير من القيم التي قد تمس من خلال الأحداث التي تسردها في هذه الثلاثية، تمس حياة ناس آخرين. فخيرت أن تكون الشخصية الروائية مستقلة بذاتها عن الراوي، وهي شخصية فارس الهلالي. ومعناها اختياري على الاسم كان ربما كان مش اعتباطي، ولكن كان موجه، يعني هو فارس بمعنى فنتي، من نحن في العالم العربي وفي الذاكرة فنتي العربية الفروسية، يعني جزء من تكوين
1: الشجاعة والاقدام،
2: والشجاعة والاقدام وما إلى ذلك، والغزو والإغارة وما إلى ذلك. والهلالي لأني فنتي نحب أنا السيرة الذاتية الهلالية، السيرة الذاتية متاع بني هلال، حكيت لنا عليها الجدة وإحنا صغار، فكانت فتي تنمو في ذاكرتنا شخصيات هلامية أو كبيرة، يعني شخصيات فتي لا تقهر. لكن في هذه الثلاثية بعدتنا شوية على الشخصية المثالية، يعني الشخصية التي لا تقهر يعني ومكتملة يعني أو كاملة، فهي شخصية فهمتي قد تأثر بالمحيط متاعها، تمر بفترات ضعف، شخصية قد تكون قريبة للواقع لكن لا تنقل الواقع. هذا فنتي ربما حاولت فنتي نعمل عليه حتى في الرواية الجديدة نتاع المثقوب، أنه الشخصيات، لأني أنا حسب تقديري أني إنسان ملك على الورقة، يعني أنت فنتي معناها عندك سلطة على الكتابة وعلى الورقة وعلى شخصياتك، لكن هذه السلطة هي سلطة فنتي معناها نسبية، يعني لأن الشخصيات قد تثور عليك، يعني
1: وينبغي أن تكون منطقية أيضا هذه الشخصيات
2: أي منطقية، يعني لأنه نأخذها من الذاكرة،
1: يعني أن يكون تطور الشخصية داخل النص الأدبي معناها تطور يعني منطقي
2: أي.
1: طبعا
2: لا، في السيرة الذاتية هذا مش يكون منطقي لأنه فنتي مربوطة فنتي بسياق زمني يعني. يعني الفترة الأولى مثلا انت حياة عميقة تمتد من سنة الولادة إلى 1978 وقت اللي خديت أنا سيزيام يعني. الفترة الثانية تمتد من بداية الدخول إلى المعهد الثانوي إلى التخرج من الجامعة. الفترة الثالثة هي فنتي في الحياة المهنية، يعني تقريبا هي عندها سياق تاريخي يعني تتحرك فيه الشخصية هذه. هذه قريبة للواقع لأن فنتي تستلهم من سيرتي الذاتية الرواية الحياتية يعني بتاعينا، لكنها تتجاوز هذه السيرة والحدود بتاع السيرة الذاتية لأنه فيها جانب التخيل. وربما أنا فنتي في الكثير من المناسبات حبيت نتوارى قليلا وراء هذه الشخصية، فما لا أقبله على نفسي أسنده لهذه الشخصية.
1: نصل إلى نقطة مهمة جدا، الكاتب الذي يجرب كثيرا ويسافر كثيرا ويغامر وفي حياته الشخصية في حياته المهنية يستثمر كل ذلك إذن في كتابته، وأعتقد أنك في حياة عميقة وكذلك حياة على حافة الصفر وكذلك حياة مع صاحبة الجلالة قد استثمرت إذن هذه المغامرات التي أنجزتها خاصة فيما يتعلق ما بعد البكالوريا وبعد الدراسة
2: دون أدنى شك. يعني
1: لو نبدأ بعض هذه المغامرات التي خضتها في إيطاليا مثلا.
2: أي هو كي تشوف أنت معناها التدرج الحياتي متاعي يعني فيه برشا تفاصيل ثرية، تفاصيل من باب التجربة. يعني أنا اليوم كي نحكي مثلا على حقول الطماطم مثلا في إيطاليا كيفاش نستخدم كيفاش توزيع العمل،
1: اشتغلت هناك في حقول،
2: اشتغلت طبعا لمدة 4 معناها 3 أشهر تقريبا، الوقت كل يوم في حدود 14 ساعة من العمل، إلى درجة أنه فنتي مناها ناكلوا طماطم يخدموا في الطماطم ومبيتوا في الحقول بتاع الطماطم يعني. نعم. فهمتني؟ معناها مشيت من نابولي، ومن نابولي مشيت للمنطقة اسمها منطقة صغيرة اسمها فيلا ليتيرنو، هذه اللي خدمنا فيها يعني ويتلموا فيها المغاربيين والأفارقة بشكل كبير. هي مدينة يعني ما تمتدش ما فيهاش سكان، تقريبا سكانها 20,000 أو 15,000 لكن المهاجرين فيها قرابة 40,000.
1: إذن أنت تخرجت في حدود
2: عام 90
1: 90 لم تجد شغل يعني في تونس يعني لم
2: أنا نعتز وأني كنت مفروزين أمنيا يعني. لا هو اعتزاز لأنه صح بموقف يعني فهمت،
1: صح موقف
2: لانه شكون هم اللي ما يخدموش في الوقت هذاك، هم اللي ما يقتنعوش بالنظام السياسي الموجود القائم يعني.
1: انت بقيت اذا عاطلا، لم تكتفي اذا بذلك الموقف، سافرت الى ايطاليا بحثا عن
2: الشغل
1: واشتغلت في حقول الطماطم
2: وجمعت الكثير من المال، 3 أو 4 ملايين وقتها في الوقت هذاك كانت فلوس كبيره فهمتي في عام،
1: هذا مهم جدا،
2: في عام 90. وقررت اني باش نعمل المرحله الثالثه نتاعي في جنيف في سويسرا.
1: نأتي الان الى سويسرا، وكيف سافرت الى سويسرا وكيف ترجمت
2: مذكره البحث نتاعي،
1: مذكره
2: ترجمتها من العربيه للفرنسيه بنفسي
1: ثم طورتها من سويسرا. اعطينا تفاصيل.
2: اي انا يعني كانت السفره كانت جميله يعني، كانت الحدود بين إيطاليا وسويسرا كانت يعني على غاية من الجمال،
1: مفتوح
2: لا وجبال يعني فنتي منها تهز الأنفس وبحيرات، السفرة كانت جميلة
1: قبل ذلك. أنت هاجرت بشكل شرعي أم غير شرعي؟
2: لا بشكل شرعي لأنه يعني لم تكن هناك تأشيرة وقتها.
1: بجواز السفر
2: نحن سافرنا أنا وثلاثة أصدقاء من سجنان من البلاد متاعنا فهمتني، سافرنا وقتها كانت التذكرة 45 دينار
1: أحسر. نعم.
2: 45 دينار لكن بعد ما وصلنا نحن وبثلاثة أربعة أشهر فرضت التأشيرة على إيطاليا. فأنا فنتي معناها بقيت في جنيف، ما نجمتش لا نبقى في جنيف لا نرجع لإيطاليا. فحكم علي فنتي معناها بثلاثة سنوات لا أدخل سويسرا وطردت إلى تونس. كهبت في تونس، تعرف كان ثم مشهد غريب الأطوار يعني أنا ما كنتش نتصوره، بعد 5 أشهر فنتي باش وصلت لتونس نشوف البناية الكل صغيرة فنتي. البني والمطار العمارة كل مناهب العمارة على امتدادها في تونس العاصمة، رغم اللي هي فنتي العاصمة متاع البلاد كنت نشوفها صغيرة لأني كانت فنتي مناها المباني اللي في سويسرا وفي إيطاليا اللي شفتها كانت مباني عالية جدا، كنت وصلت لتونس نشوف فيها
1: مباني عمودية هناك.
2: اي عمودية.
1: عندما عدت إذن إلى تونس يعني بحثت عن الشغل وفكرت في العمل في مجال الصحافة والتحقت بجريدة الشروق.
2: كانت تجربة يعني كنت أنا مستغرب منها شوية هكا، وكنت خايف أني باش ندخل عالم غير العالم تاعي، لأنه في نهاية الأمر أنا فنتي نكتب القصة القصيرة منذ الصغر. أنا بديت في عمر 13-14 سنة نكتب في القصص والخواطر ومعناها الأمور البسيطة يعني، لكن فنتي تعتمد على الإطار العائلي والإطار الاجتماعي متاعي. هذه الفترة يعني عديتها فنتي وكانت مثمرة للغاية فنتي. بعد خممت أنا فنتي اللي يكتبوا منها في الصحافة ما همش مش يكونوا أكثر فنتي دراية وأكثر فنتي معرفة مني أنا يعني، يعني احنا
1: أغلبهم غير متخرجين ما
2: صحيت هم أغلبيتهم فنتي منها يكونوا مثلا عاملين عامين أو ثلاثة فنتي منها في الجامعة
1: واختصاصات أخرى عربية.
2: كنت أنا معناها متقلق جدا حتى بعد ما دخلت أنا فنتي، رغم أن الأمر هذا ينطبق علي، هو أنه الصحافة ما كانتش عندها حدود. يعني أنت مثلا باش تخدم طبيب أو تخدم مثلا صيدلي أو تخدم مهندس يلزمك تكون عندك فنتي منها انخراط في عمادة المهندسين. في الصحافة يعني تقريبا اللي أفلتوا الكل من التعليم الجامعي أو أخفقوا في بالأساس في التعليم تلقاهم في الصحافة. صحيح الصحافة يعني معناها ما تاخذش فنتي بالشهائد والدبلومات العالية وكذا، لكن كانت فنتي مفتوحة فنتي للناس الكل يعني ثم إمكانية القلم متاعكم يجيب.
1: نعم.
2: فأنا كانت كنا نحن فنتي من الفترة هذيك متاع الثمانينات كانت ثقافتنا واسعة، بمعنى أنه كنا نقرأ علم الاجتماع، نقرأ الفلسفة، نقرأ الروايات بالفرنسية معناها باللغات الأخرى كل ثم فنتي كانت حركية متاع ترجمة كبيرة.
1: قضيت ثلاثة أشهر في الشروق ثم
2: لا شهر واحد.
1: شهر واحد
2: منه 15 يوم عمل فعلي. نعم. فهمني
1: ثم وقفت
2: ثم
1: جريدة
2: ثم أنا
1: أمام
2: أسمع.
1: الصحفي
2: الصديق العزيز المرحوم جمال الكرماوي هو منها باستشارة فنتي بعض الأصدقاء قالوا لي تمشي فنتي لسي جمال ومعناها ينجم الجريدة فنتي طالبة وقتها فنتي منها مجموعة كاملة من الصحفيين وتحب تضخ دماء جديدة منها في الصحافة والجريدة وقتها فنتي مازالت كصادرة يعني 89 يعني في دار لابريس حبوا يعملوا منها جريدة بالعربية وهي فنتي منها لابريس بالفرنسوية فتكون فنتي عندهم فنتي في الدار زوج جرائد ناطقين فنتي واحدة بالفرنسية واحدة بالعربية. مشيت أنا للعون الاستقبال قلت له راني باش نمشي لسي جمال، قال لي تفضل فهمتي معناها في الطبق الثالث. هزيت روحي ومشيت يعني لسي جمال ما نعرفوش انا فهمتي بال معناها سؤال الاصدقاء والناس اللي يخدموا غاديكا قالوا لي هاو فهمتي البيرو نتاعو. دخلت سي جمال نلقى عنده كودس كامل نتاع صفحات نتاع الجريده يحضر فيهم وكذا، لابس مرايات هكا فهمتي معناها نتاع نظر فهمتي يدقق في الحروف والوثائق والصفحات. قال لي مرحبا فنتي، قلت له راني انا فنتي نحب نخدم انا في جريده الصحافه. قال لي انت خدمت قبل في الصحافه؟ قلت له لا راني عندي فنتي نصف شهر بركه فنتي عملت تجربه صغيره وفنتي ولم تنجح ونحب ندخل معاكم. قال لي معناها كلمه واحده هانا الجريده قدامك كان نجمت روحك اخدم. ومن النهار هذاك بدات المسيره متاعي في عالم الصحافه اللي التو عندي انا تقريبا قرابه 33 سنه في عالم الصحافه.
1: عالم الصحافة إذن وهذه التجارب في الحقيقة نقلت منها الكثير في أعمالك الأدبية. نحن تحدثنا منذ حين إذن عن حياة عميقة وتحدثنا عن حياة على حافة الصفر وحياة مع صاحبتي الجلالة. مهم جدا أن الكاتب يستثمر إذن معاشه في الدنيا في علاقاته في مغامراته.
2: هو في نهاية الأمر ما يجيش واحد يقول راني نحب نعمل كذا ونعمل كذا، يعني هي تخزن في الذاكرة. أنت كي تمشي تعمل ريبورتاج مثلا، أول ريبورتاج عملته عملنا على عائلات الفقيرة مثلا في جهة مونبليزير في العاصمة، تشوف مثلا عائلة البو حاشا اللي يسمع يعني ده مقصوصة فهو حالة اجتماعية، فأنت عنده إعاقة واضحة، فأنت معناها باش تتفاعل يعني مع الشخصية هذيك، كي تعمل روبورتاج أو تعمل فأنت معناها عمل ميداني تحقيق، مؤكد أنك فأنت باش تلتقي بشخصيات، باش تلتقي فأنت بمجموعة من الناس معتوبة متأزمة عندها فأنت معناها مشاكل فأنت اجتماعية وما إلى ذلك، حتى أنه الصحافي معناها في نهاية الأمر فأنت معناها هو يتأثر يعني بالمحيط متاعه، من ما نجمش معناه يكون محايد يعني محايد معناه في العمل الصحفي، لكن فانت من ناحيه المشاعر فانت باش تكون فهمتي عندك مشاعر اخرى وتستقي انت من هك الشخصيات هذيك، معناها تخزنها وتظهر هي وقت الكتابه، لان فانت وقت اللي باش تكتب انت ماكش باش تاخذ القلم وتقول اليوم باش نكتب كذا وكذا وكذا، انا حسب تقديري ومن خلال تجربتي انا نحط الصفحه قدامي ونبدا نكتب، فذاكرة فنتي معناها شاسعة وفيها الكثير من الشخصيات، يعني الشخصية فنتي معناها قريب باش تجيك تقول لك أنا فنتي هو الشخصية الأساسية،
1: أنا هو
2: تصنع يعني من الذاكرة، الذاكرة والخيال
1: تنطلق مما هو مرجعي واقعي، ثم طبعا لابد من إضافة الخيال للتخيل،
2: وهذا كجانب الإبداع عند الكاتب يعني.
1: طبعا
2: هنانك متقفش عليها عند الحد هذاك، عند الحد الأدنى يعني الحد الأدنى هو الشخصية كيف تجي قدامك، لكن أنت إيش باش تعطيها من أبعاد وكيفاش باش تتفاعل معاها وكيفاش باش تطورها كيفاش باش تحدها شخصية إشكالية، لأنه فهمتي معناها الجانب فهمتي معناها اللي باش يقرأ لك مش باش يقرأ لك فهمتي معناها حاجة عادية، الحاجة العادية موجودة عند الناس الكل أو الحكاية العادية موجودة عند الناس الكل،
1: الفنية والعلاقات بين الشخصيات وتطور الحدث وتطور
2: طبعاً
1: الشخصية والبناء العام إذن للرواية. نعم
2: هذا معناه مؤكد معناه
1: نعم.
2: أنا كنت تنطلق من شيء فأنت نجم يكون بسيط يعني، أنا مثلا في شخصيات متاع رواية المثقوب يعني خمسة شخصيات أساسية عبارة هي عن خمسة سير ذاتية، الشخصيات هذه يعني مؤكد أنه فنتي منها فيها الجانب الكبير، أنا قبلته صدفة، قبلته في مقهى، قبلته في جنازة، قبلته في حفل، في فرحة، في مهرجان، قبلت الأشخاص هذه، لكن فنتي الفرق بين الكاتب والإنسان العادي هو أن الكاتب الشخصيات فنتي ما تضيعش عنده، يصنفها ويبوبها
1: ويعود إلى الذاكرة،
2: وقت الجيب تكتب أنت فنتي تمسك بالقلم تجيك الشخصيات فنتي وكأنها فنتي معناها تجيك سلسة، أنا نحب الشخصية هذيك فنتي، لكن كي تعطيها الأبعاد الأخرى وتطورها أنت وتبث فيها الحياة، لأن يعني في نهاية الأمر أنت شخصيات ما كانتش موجودة، راه أنت قبل ما تكتب الرواية وين الشخصية هذه؟ هي شخصية معناها في الافتراضية يعني
1: طبعاً.
2: افتراضية وبعيد عليك أنت، وقت اللي تكتبها أنت وتحطها في النص تولي الشخصية فأنت بثيت فيها روح أنت وولت شخصية تدافع على روحها، أنا فأنت مرات فأنت نعود ضيق بي من الأحداث يعني الشخصيات فأنت اللي باش نتحدث معاهم يجوني فانت قبل في الفترة هذيك اللي فيها السينة متاع النوم لك راقد ولك فايق، فتجيك الشخصيات هذيك وتبدأ تضغضغ فيك، أنا راني فانت تنجم تطورني هكا، أنا راك تنجم تطورني هكا،
1: نعم.
2: فتعمل معاه هندي كيف
1: حوار.
2: ومرات تتغشش على واحد منهم وانت قبل النوم انت ليه انت الشخصيه هذيه فانت معناها ما خرجت على الاطار اللي حبيت نحطه لهنا، وهذاك علاش انا في التقنيه اللي اعجبت بها الاخت خديجه الروايه خديجه التومي،
1: تحيه الى خديجه،
2: اعجبت بالفصل الخامس من الروايه لانه هدم كل الروايات والحكايات التي حكاها الاشخاص الخمسه.
1: هذا على الحساب قبل ان ننطلق فيما بعد اذن على الى قراءتي وتقديم هذه الروايه الجديده المثقوب المنجي السعداني، روايه صادره عن دار نحن. سنستمع الى هذه الاغنيه سي المنجي، نستمع الى مقطع من الرواية بصوت أمل القطاري ثم سنعود.

حدائق السرد. قال سيف الشرقي إنه سيتحدث عن فترة قدومه إلى هذا العالم التي كانت مثل هبة واردة على عائلته من السماء، فقد جاء إلى هذا الوجود كما روت له والدته بعد أن انتظرت العائلة طويلا قدوم أي مولود ذكر أو أنثى، وانتظرت مضي نحو 10 سنوات من الزواج الذي ظل غير مثمر طوال عقد من الزمن ليطل عليهم. كان الأطباء المختصون في حالات العقم والإنجاب قد تفننوا في تقديم الوصفات للمساعدة على الإنجاب، وكان والداه قد تفننا بدورهما في تناول أكلات تساعد على القوة والصلابة، ولم يقبل على المكسرات مثل اللوز والفستق والعسل فقط، بل تناول مختلف الحشائش التي نصحهما بها الأقارب والأصدقاء. وبعد شبه يأس من الإنجاب حاول الأطباء إقناع الزوجين بأن الفرج قادم، لكن لم ينجح أي منهم في القضاء على حالة الجدب التي رافقت حياتهم طوال سنوات ومنعتهم من إحدى زينات الدنيا. وبعد معاناة طويلة وشكوك كثيرة تسربت إلى العش الزوجي من الأبواب وعبر النوافذ، نصحهم أحد الأطباء باللجوء إلى تقنية طفل الأنبوب التي لم تنتشر بما يكفي في البلاد، وأثنى على نتائجها المحققة في عدد من البلدان المتقدمة. وبعد مشاورات طويلة ومخاوف كثيرة اتفق الزوجان على خوض التجربة ما دامت لا تخلف مضارا. أكد لهم أحد الشيوخ شرعية المولود القادم ما دامت النطفة التي سيأتي منها الولد من صلب والده. وبعد أشهر أكد الأطباء أن التجربة تسير بعسر ظاهر، وأن الجنين ينمو لكن نموه كان بطيئا للغاية. وعلى الرغم من الاشتباه في إمكانية حصول تشوهات قد تكون مجهولة المصدر، فإنهم لم يتخذوا قرارا بالتخلص منه قبل أن يتحول إلى روح بشرية. وحين قدم بقدرة الله لم يحددوا له الشكل المتعارف عليه، فقد كان كتلة لحم رخوة في أعلاها ما يشبه تفاحة صغيرة، غير أن أهله فرحوا لقدومه ولم ينتبهوا إلى ما رافق قدومه من تعاليق عجيبة، وقال بعضهم خير من بلاش. ومع الغرابة التي رافقت ولادته فقد اندهش الجيران وانطبعت أسئلة شتى على وجوههم، إذ أنه لم يبكي مثل بقية الصغار وظل أبكم للحظات، ليكتشف الأطباء أن فتحة فمه لم تكن مشقوقة بما يكفي لإطلاق صراخ العادة. وحدثته والدته عن مدى انزعاج والده من هذه الآفة الآدمية كما سماها في سره، لكنه قبل الأمر على مضض. وبسرعة اضطر الأطباء لإجراء عمليات جراحية متتالية وإدخال عدة ثقوب بعدة مواقع في جسده كي لا يصبح مثل البالون.

0: الكون المملوء هواء قد ينفجر فجأة في وجوههم. من رواية المثقوب المنجي السعيداني. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة الشخصية الروائية انطلاقا من رواية المثقوب للمنجي السعيداني. هذه رواية صادرة عن دار النحن، تحية إلى جانب بن عثمان على مختلف إصداراتها في هذه الدار. صدرت الرواية في 156 صفحة من الحجم المتوسط، وكنا قد قدمنا بعض الأعمال التي أصدرها الكاتب المنجي السعيداني في القصة القصيرة ألواح أخرى من النار، القفز إلى أسفل قصص إلى أسفل وهي قصص قلت، وماتت شهرزاد بالإضافة إلى رواية أخرى وهي حياة مع صاحبة الجلالة، ثم حياة على حافة الصفر، والعمل الأول أو الجزء الأول حياة إذن عميقة. سلمونجي، سننطلق إذن من هذا العنوان الذي يثير الكثير من الأسئلة، ولعل الصديقة الروائية خديجة تومي قد قالت أو أشارت في دراسة كتبتها عن هذه الرواية، تقول لا يبدو اختيار الكاتب لهذا اللقب أو هذا الاسم إذن المثقوب اعتباطيا، فمع تقدم الرواية تحول المثقوب من لقب لشخصية إلى استعارة كبرى، إذ تتكشف للقارئ شخصيات مثقوبة بالحرمان، بالخوف، بالعنف، بالرغبة في إعادة كتابة الماضي على نحو يمنحها براءة لم تكن مطلقة. عن هذا العنوان سلمونجي،
2: الرواية بشكل عام كانت إجابة عن سؤال فهمتي سأله لي بعض الأصدقاء والناس اللي يعرفوا الكتابات متاعي، لماذا لم تكتب شيئا عن الثورة التونسية؟ كان سؤال يعني منطقي، هو أن كاتب يعيش في ثورة مثل الثورة التي حدثت في تونس لابد أن يتأثر بالأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتحولات الكبيرة التي حصلت. إجابتي أنا كانت فنتي ربما بشكل مختلف، أنا حبيت نكتب على الثورة التونسية، لكن كان مقدار القلق تجاه ما حدث وتجاه الأحداث التي تلت سنة 2011 كان قلق كبير برشا لأسباب عدة، من بينها أن هذه الثورة كانت انتفاضة غير محسوبة العواقب، لم تكن معظم الشخصيات ولا الأحزاب السياسية ولا غيرها فنتي من التنظيمات والمنظمات مستعدة أساسا لهذه الثورة. ففكرت أنا كيفاش فهمتي نحاول نجاوب على السؤال هذا، لماذا لم أكتب على الثورة التونسية لكن بطريقة إبداعية وبطريقة مختلفة. بديت أنا في البداية كبديت نبرمج في كتابة الرواية، هات ناخذ أنا فهمتي معناها لماذا قامت هذه الثورة، هاو سؤال كبير برشا، قامت على الظلم، قامت ضد الظلم، قامت ضد القمع، قامت ضد الانسداد السياسي، قامت ضد الظلم الاجتماعي، ضد البطالة، يعني سلسلة كاملة من الأسباب جعلت هذه الثورة تقوم. هل أني أنا مش نعاود نأرخ يعني كل التفاصيل اللي قامت عليها الثورة؟ هذا غير ممكن، يعني أنا مانيش مؤرخ وما نجمش فهمتي ناخذ التفاصيل، وإن كنت عشتها لأني أنا فهمتي وقتها مراسل نتاع جريدة الشرق الأوسط، وبداية من 17 ديسمبر الحادثة متاع البوعزيزي إلى فترة هروب بن علي، وأنا كل يوم تقريبا في شارع بورقيبة.
1: لذلك المكان البارز إذن في هذه الرواية
2: هو شارع بورقيبة، ولذلك اخترت شارع بورقيبة
1: وأمام
2: وزارة الداخلية، لأني أنا كنت منتظر وقتها في الأحداث كيفاش بتتطور. نهار 14 جانفي قبل هروب بن علي كانت راضي النصراوي زوجة حم الهمامي ومعها هاللي امرأة أخرى أو رجل آخر أمام وزارة الداخلية، وكانوا ثلاثة يطالبوا بإطلاق سراح حم الهمامي. في الفترة هذيك أنا ما كنتش نتصور أنه بتصير ثورة، فهمت؟ بعدها هي يمكن بساعتين ثلاثة قدام وزارة الداخلية قرابة 40,000 شخص، بعد ثلاثة أشخاص هذوك. اللي صار وقتها كان مزلزل. لما كيف قامت هذه الثورة؟ ولماذا قامت؟ ومن قام بها؟ كانت الأسئلة كنت نلوج هنا بيدي فنتي منا في بعض المراجع. من أطلق شعار الشعب يريد؟ من أطلق شعار إسقاط النظام؟ يعني كانت فنتي كلها هلامية، وكانت فنتي فيها.
1: وتقول في هذا الإطار أمام وزارة الداخلية القابعة في الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية مثل قصر فرعوني ضارب في القدم، اجتمع أشخاص لا يجمع بينهم جامع، كانت الصدفة وحدها هي التي جمعت
2: بينهم، لكن الاختلافات كانت كبيرة بينهم المجموعة هذه.
1: هذا مهم جدا، يعني هذه الشخصيات بعد ذلك لا وجود لرابط إذن بينها، لا رابط فكري ولا اجتماعي ولا أخلاقي ولا مكاني ولا زماني.
2: هو الرابط الوحيد اللي بيناتها هو أنهم في انتقام وجان كل ضد النظام السياسي. هم الخمسة هذوم ضد النظام السياسي. نبدو بالشخصية الأولى اللي هي سيف المثقوب، هذايا فهمتي معناها بوه معناها سجين سياسي عنده سبب يخليه يقوم بثورة، فالمعاناة العائلية وما إلى ذلك. وصورت أنا فهمتي بعض الأحداث من بينها أنه فهمتي معناها كيفاش كانوا يباتوا الأحذية العسكرية فوق سقف الدار، يعني وقت كانت فهمتي معناها لجان اليقظه كيفاش كانت تخدم. هو يعني الروايه هذه نعتبرها روايه سياسيه اساسا.
1: اي نعم،
2: هي رغم الطابع الروائي نتاعها لكن طابع غلب عليها الجانب السياسي، فاللي باش يقراها لازم تكون عنده خلفيه سياسيه.
1: طيب نحن منذ حين استمعنا الى مقطع من الروايه بصوت ملك تاري، وشفنا يعني بعض اللقطات من الروايه متعلقه بالطفل انبوب وبعض الشخصيات. اغلب هذه الشخصيات التي ربما تلتقطها من الذاكره او حتى من الواقع هي شخصيات معطوبه،
2: ولذلك قامت بالثوره.
1: اي نعم.
2: يعني مبرر وجودها قدام وزارة الداخلية ومطالبتها بالتغيير الاجتماعي من خلال الحكايات، يعني كل واحد منهم هو سيرة ذاتية مستقلة بذاتها.
1: نعم،
2: هما خمسة سيارة ذاتية انت منها داخل الرواية لكن متداخلة، ويجمع بيناتهم فهمتي خضوعهم جميعا للظلم الاجتماعي والسياسي. فشخصيات
1: فهمتي انت جمعتهم في فضاء واحد،
2: جمعهم في شارع بورقيبه.
1: اي طبعا، اي
2: هي مطالبتهم بالثوره ومطالبتهم بالتغيير الاجتماعي والسياسي هي اللي خلتهم، لانهم هم كانوا مظلومين سياسيا. يعني كنشوف انت سعيده كوديا، وهذه استعارتها راهو من كانوا يحدثوا فينا واحنا كنا نسكنوا في طلبه في باب الخضره، كانوا يحدثوا فينا على شخصيه جليله كوديا. جليلة كوديا هذه كانت من النساء المنحرفات، احنا نقولوا انها من المعقفين، فكانت صاحبة قوة وحتى الرجال ما يفوش قدامها، صاحبة مواقف.
1: طيب نعود الى شخصية سيف الشرقي، هذا الشخصية المعطوبة وشخصية شخصية طفل الانبوب هذا الذي يعني يقود او يساهم بشكل كبير.
2: هو شخصية رئيسية اكثر شوي، عنده جانب نعم. انه فتح الحوار بين الشخصيات الخمسة وخلى كل واحد يحكي الحكاية بتاعه.
1: وهو الذي يحمل العنوان، عنوان هذه الرواية المثقوب. هذا والده كان سجينا سياسيا اعتقد، وكذلك
2: سي عبد الحميد.
1: سي عبد الحميد ويلقى ايضا تعاطفا ايضا مع البقية. ننطلق مع هذه الشخصية التي ساهمت بشكل كبير في الحديث عن الثورة التونسية. نعم،
2: أنا نحب رو معناها في ذاكرتي قصص علي الدعاجي، لأنه كان خفيف الظل، خفيف الظل، ومعناها يعمل جانب الفكاهة برشا معناها في النصوص متاعه، فتقرأ وتهضم بسهولة ويسر كبير برشا. أنا في وقت اللي نكتب في نصور في الشخصية متاع سيف الدين الشرقي المثقوب، كانت فنتي معناها في قابعة في داخلي صورة علي الدعاجي وهو يكتب فهمت. لذلك حاولت فهمتي نعمل جانب طريف ومن بينها انه فهمتي وقت اللي جاوب باش يقبضوا على الامنيين وقت جاوب باش يقبضوا على ابوه هو كان فهمتي معناها صغير هكا وكان فهمتي شاد في ابوه ما خلاش فهمتي الامن يهزوا ابوه فهمتي للحبس فمن بين الطرائف وانه شد واحد وعضوا يعني عضوا اساس عضوا الجانب هذاك كان فهمتي ديما خفيا نحب الشخصية تكون مريحة يعني حتى وين هي كانت فهمتي
1: مهزل وضحك
2: اللي الجانب هذاك مريح بالنسبة للقارئ
1: طبعا
2: فما نعاودوش هي الدنيا مغمومة بطبيعتها يعني ونزيد نكملوا احنا فهمتي حتى من الشخصيات الروائية نزيد نعمل شخصيات مغمومة فنحاول نعمل جوانب أخرى ربما تختلف وتخلي القارئ وتتمتع أساسا لأنه فهمتي أنا نعتبر أن الكتابة هي متعة والقراءة متعة أخرى
1: مجموعة سيرته من الليالي اللي علي الدعاجي في مختلف القصص التي صور فيها المجتمع التونسي إذن في المدينة العتيقة أو حتى في مدن أخرى في بن عروس
2: تقرأ مجرم رغم أنفه
1: مجرم رغم أنفه
2: الركن النير
1: في شاطئ حمام لوف
2: جميلة يعني
1: كثيرة من المدن التونسية علي الدعاجي يعني كان
2: تونسي يعني أنا تحب كنك
1: كان يجمع كان يجمع بين الظاهر والباطن كان يتحدث عن هوية تونسية شعبية فيها نقد اجتماعي وفيها سعي إلى بناء العائلة وبناء المجتمع لأن في تلك الفترة كانت العائلة التونسية تعيش وإذن وضع الاستعمار الفرنسي ومقاومة المستعمر وكذلك مقاومة الجهل والتخلف ومقاومة إذن الفقر
2: صحيح نعم صحيح.
1: هذا مهم جدا سي المنجي أسألك الآن عن شخصية أخرى وهي تقربنا حتى من شخصية علي الدعاجي هي سعيدة كودي هذه هل التي تنسل إذن من بيئة مسحوقة فقيرة
2: أنا متعاطف معها هذه
1: كذلك
2: هي أنا تعرضت لمظالم كثيرة
1: طبعا نعم هذه من
2: بداية ما تنشئ الاجتماعية
1: من عمق المجتمع التونسي نعم
2: أنا كان عندي تحدي أستاذ محمد
1: نعم
2: خطر الرواية ثلاثية الحياة كان الفضاء نتاع الكتاب نتاعها الكل تقريبا فضاء ريفي حتى وان كنت فهمتي معناها في الفترة الجامعية نمشي للجامعة لكن بعد الكثير من الأحداث تتم في الريف حتى في الجزء الثالث لكن في الجزء في كتاب رواية المثقوب حاولت فهمتي ننتقل للفضاء الحضري وكنت عندي تحدي أني هل أني أنا قادر على الكتابة على الجوانب الحضرية لأنه كلها فهمتي تدور في الأسواق العتيقة في جهة باب العسل في جهة باب الخضرة يعني كان عندي تحدي شخصي يعني باش نكتب فهمتي في الفضاء الحضري فهمتي
1: أنت في حد ذاتك شخصية روائية سلمونشي
2: الله يجزيك أخي محمد يعني ياسر سعيدة كودي
1: أغلب الكتاب سلمونشي أغلب الكتاب أنا في العالم وفي البلدان العربية هم شخصيات روائية ما معنى شخصية روائية
2: شخصية على علاقاتها كل معنى فيها شد وذذب وجذب
1: الإنسان هو مجموعة أدوار
2: صحيح.
1: هو
2: صحيح.
1: أب هو زوج هو موظف هو عامل في أي مجال
2: هو نادر في مقهى هو قاعد في قهوة
1: وهو أيضا في نفس الوقت وهو كاتب إذن مسألة إذن هذه الأدوار
2: بس نفاجئك يا أخي محمد
1: مختلفة يطوعها ليكون أيضا شخصية روائية يوظفها في الكتابة نعم
2: سعيدة كودي هذه كانت فنتي تعدي برشا وقت معناها وهي تبحث على المآتم وتبحث على الأفراح لأنها هي غير قادرة باش تاكل
1: لأنها فقيرة نعم
2: فكانت فهمتي تمشي مثل تمشي للمآتم وتسمع فهمتي بعائلة فهمتي مثلها شخص فتمشي تتطوع هي بالبكاء على شخص وبالنحيب وبالبكاء الحار وكأنها فهمتي تفقد لها أحد الأقارب لا لشيء إلا للحصول على وجبة غذائية معناها متكاملة
1: نعم
2: كانت تمشي مثلا قاعات الأفراح وهذه فهمتي باش نفاجئك سي محمد احنا بيدنا كنا طلبه نسكن في باب الخضره اي كانت قاعه الافراح في شارع مدريد كنا احنا طلبه كي نسمعوا ثم فهمتي زفاف كنا نتسربوا لنا من اهل العروس ولا من اهل العريس
1: نعم
2: ونحصل على وجبه مجانيه يعني
1: هذا موجود يعني في اغلب المطاعم.
2: هو جانب طريف يعني. هذاك توظف وانت بطريقه غير معناها وتعطي فيه بعد اخر في الشخصيه. هو تاثير هذاك المخزون نتاع الذاكره اللي نحكيه عليه.
1: نعم. طيب سي المنجي، يعني من اهم الروايات رهانات عفوا الروايه أنها تركز إذن على مقاومة هذا الاستبداد الذي عاشه المجتمع التونسي، ومقابل إذن هذا التهميش والقهر الذي عاشته نماذج اجتماعية منها هذا المثقوب، منها شخصية سعيدة وغيرها من الشخصيات الأخرى التي استدعيتها إلى هذه الرواية.
2: صحيح يعني، لكن سي محمد باش نفاجئك يعني في الفصل الخامس كل ما كتبته الشخصيات ومراوته واعترافاته الكثيرة التي عبرت عنها في طوال الرواية أسقطت كلها في الفصل الخامس. الفصل الخامس هذا قال عليه الأخ الصديق صالح الدمس.
1: نعم.
2: بعد قراءة رواية المثقوب قال صاح صيحة واحدة: ماذا فعلت بشخصياتك يا منجي؟ لأنه ما كانش يتصور أساسا أني أنا فهمت الشخصيات، رغم التعاطف الكبير اللي فهمتي أبديناه ويبديه القارئ مع الشخصيات، ما كانش يتصور وأنه كل ما قيل أو أكثر أو معظم ما قيل في تلك الشخصيات لم يكن حقيقيا أو لم يكن مكتملا. ولذلك كتبت الأخت الروائية خديجة جرتومي: حين يهدم الراوي يقين شخصيته. يعني الشخصيات الخمسة التي تحدثت عنها وقبلت الدخول بها في عالم القارئ كلها في نهاية الأمر لم تعطي الوجه الحقيقي لتلك الشخصيات. وهذا حين على ما قاله الأستاذ الكبير أستاذ علم الاجتماع المنصف والناس.
1: نعم.
2: حول الشخصية التونسية ماذا يقول عنها سي موسف والناس؟ الشخصية العربية عموما هي نتاج تنشأة أسرية تسلطية، تولد تدريجيا شخصية قاعدية خائفة ومرعوبة، تفضل الانزواء على اتخاذ موقف صريح وتلجأ إلى أساليب الالتفاف والمواربة. ويضيف حول الشخصية التونسية أنها شخصية متوارية وملتفة على الواقع ومناورة ومتحسنة بالخوف في معانيه النفسية والبيولوجية الاجتماعية. يعني في نهاية الأمر هذه الشخصيات نحن نريد أن نبني وطنا مختلفا. فحينما تكتب أنت منا وتبدي عدم الرضا على النظام السياسي أو النظام الاجتماعي أو النظام الاقتصادي وتصفه بالحيف، أنت تبحث على بناء اجتماعي آخر. هل بهذه الشخصيات يمكن أن نبني مجتمع آخر؟
1: أنت في الفصل
2: سؤال كبير.
1: سؤال كبير. أنت في الفصل الخامس لم تقل لي إذن أن الشخصيات كانت كاذبة، وإنما الذاكرة التي تعود إليها أنت ككاتب وكإنسان ليست مرآة صافية، بل هي انتقائية. وتكاد تكون يعني رواية.
2: لا، ينجم واحد آخر يكتب على الرواية واللي يكتب على الثور يكتب حاجة أخرى.
1: أي طبعا نعم.
2: لكن هذه وجهة
1: نظر. أنت تورط كثيرا شخصياتك.
2: أي لا، شخصيات الراوي هو اللي فهمتي منها خلقها يعني.
1: أي.
2: الكاتب هو خالق هذه الروايات، ما دام بين معقفين يعني، وهو الذي يتصرف في حياتها يعني. الصفات والملامح التي ذكرها هي تلك الصفات التي انتقاها هو بنفسه. ربما أنا اخترت في شخصيات معطوبة ومعناها غير مكتملة وغير ناضجة،
1: مأزومة اجتماعيا
2: أو مأزومة اجتماعيا، لكن ينجم يجيك واحد آخر يكتب رواية يكتب بشكل آخر وبنظرة أخرى وبشخصيات أخرى.
1: يعني هذه الرواية أعتقد أنها تتجاوز من كونها أيضا رواية سياسية تقليدية إلى أنها تطرح الكتابة عن التاريخ برواية التاريخ كنوع من تسريد بعض أحداثه وتقديم بعض شخصياته.
2: أنا أريد أخ محمد أنه كي يقرأ واحد هذه الرواية أو يقرأ الكاتب تونسي يحس أنه تونسي
1: أكيد،
2: ويحمل أوزار ومشاكل تونس يعني في
1: تاريخ
2: نهاية
1: وذاكرة
2: وذاكرة تونس. يعني عندي أنا مش نحكي أنا على المدينة العربية، ولا مش نحكي على باب العسل، ولا مش نحكي على الأحداث اللي صارت معناها في حدث باب سويقة أو غيرها. يلزم فهمتي عندك عقل نقدي أولا، وثانيا تعتمد على الجانب المحلي للوصول العالمية. وديما هذه من الأخطاء الكبيرة، أن نعاودوا في التجارب متاع الآخرين، نعاودوا في تجارب نجيب محفوظ، نعاودوا في تجارب الياطر حنامينة، ونعتبرهم معناها كتاب كبار. هم كتاب كبار ما فيهوش حتى كلام، لكن أنت كي باش تكتب لازم تتجاوز هذا، ماكش باش تعاود نفس النصوص متاع نجيب محفوظ أو إرنست همونغوي أو غيره أو دوستويفسكي ولا غيره. أنت باش تجيب النص بروح تونسية، لازم كي نقرأ أنا هذا النص نقول هذا النص لفلان، ما هوش لكاتب آخر، اللي كاتب تونسي.
1: ياسر منشي، العالمية هي
2: المحلية أساسا،
1: دقتها وتفاصيلها وخصوصيتها في لهجتها، لغتها، شخصياتها، بأمكنتها، أزمنتها، قضاياها.
2: يلزمك تغمض عينيك وتقراها تقول هذه رواية تونسية.
1: الأصوات
2: الأزقة، الأروقة،
1: البوم والصور،
2: كلها فنتي معناها تونسية.
1: إذا راهنت في رواية المثقوب على كتابة رواية عن الثورة التونسية، كانت لك زاوية مهمة في تحليل الشخصية التونسية. كيف تقدم في نهاية الأمر هذه الشخصية التونسية؟
2: يعني شخصية عجيبة يعني وغريبة، يعني فيها كل الصفات يعني تقريبا، لا تقف لها على حد معين، ما تنجمش يعني شخصية تمشي معك حتى الأخر، لكن إمكانية أنه فنتي ترجع ضدك سهلة جدا. يعني
1: تعود يعني ترجع ضدك،
2: تركيبة أي تركيبة يعني بسيطة ومعقدة في نفس الوقت. يعني شخصية صعبة، صعبة الميراث، صعب التعامل مع التونسي. احنا في علم الاجتماع كي نقراو يقول لك كتجيبش تدخل مثلا مجتمع أو مجموعة، حتى مجموعة صغيرة، يلزمك تعمل ما يعبر عنه بالفرنسية ديكوداج. يعني كل مجموعة عندها مفتاح سري، التوانسة زادة عندهم عدة مفاتيح سرية، ينجم يعطيك الوجه ويعطيك الوجه الآخر في نفس الوقت. يعني جي أنت يقولك إن شاء الله فأنت بإذن الله باش تعمل هذيك، وهو في نهاية الأمر يضمر في داخله أنه لن يعمل تلك الأشياء بتاتا، لكن ما يعطيكش الصحيح. فالخوف من هذه الشخصية ومعناها اتخاذ مسافة كبيرة منها،
1: نعم،
2: باش تفهمها.
1: أنت كتبت عن التاريخ بعض وقاع التاريخ في تونس، كما هل كتبت عن التاريخ كما وقع أم كما كنت مقتنعا به، أم بمعنى زاوية النظر الخاصة بك؟
2: لا، أنا عندي مؤلف جديد هذا فنتي إن شاء الله باش يخرج قريبا يعني عن دار خريف للنشر، اسميته لعنة القصر، في يعني الهرولة الكثيرة من قبل العديد المترشحين للرئاسة في تونس، خاصة في فترة 2014 و2019، الفترة هذيك الكل. لعنة القصر هذه جمعت فيها عشرات أو أكثر من ممكن 30 أو 40 حوار مطول مع شخصيات سياسية. هذه فنتي تأريخ، يعني ما فيهوش حتى فنتي لا في ما فيهوش الجانب الشخصي. يعني أنا مثلا كيفاش نمشي نعمل حوار مع منصف المرزوقي أو مع موسى بن جعفر أو مع أحمد الشابي أو غيره، يعني ثم ثوابت معناها ما تنجمش تهرب منها. تاريخه السياسي مثلا مفروض عليك، الأسئلة يجب تكون أسئلة محايدة، يعني أسئلة ما تبني ما تظهركش أنت متعاطف لك مع الشخصية ولك ضدها. فهذا فأنت الكتاب
1: يعني كنت منشغل بالتاريخ. طيب نعود سلمنجي اللي كان لا نبتعد كثيرا عن الرواية. أنت كتبت عن هذه الثورة التونسية، هل أجبت عن سؤال مهم؟ ماذا جرى في تونس في تلك الأيام؟ أجبت عن بعض الأسئلة
2: في هذا الكتاب لعنة القصر. هنا
1: عن المثقوب تحدث
2: عن المثقوب، لا يعني ما ثماش يعني الجانب السياسي.
1: إذا هذا شعب قد ثار على بن علي في لأسباب اجتماعية واقتصادية إلى غير ذلك. المثقوب في حد ذاته هذه شخصية إذا معبرة عن
2: الثقب الكبير اللي موجود في الوطن يعني.
1: نعم هو ثقب إذا القمع والإرهاب والفقر
2: ونحن
1: والهشاشة النفسية أيضا.
2: صحيح هو ثقب كبير يعني. ثقب فنتي سياسي، ثقب أخلاقي، عندنا عدة ثقوب معناها في تونس. هو المطلوب فنتي من كل سياسي فنتي معناها في تونس في الفترة هذه هو أنه يحاول أن يرتق، محاولة رتق تلك الثقوب.
1: نعم المثقوب المنجز عداني عمل روائي يحوصل يؤرخ يوثق ينظر
2: لا يسرد ربما
1: بعين الصحفي بعين المواطن.
2: هو البرنامج حدائق السرد وهذاك الرواية هذيك نعتبرها يعني زهرة من زهرات حدائق السرد.
1: هي مجموعة من الأحداث التي حدثت في تونس ما قبل الثورة وما بعدها. سلمنجي شكرا محبة تقديرا لك ودعوة إلى مزيد البحث عن الشخصية التونسية أو الشخصية الروائية.
2: الله يخليك وشكرا لك.
1: مستمعين الأعزاء شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب. ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
2: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج ندوات. في هذه الحصة ننتخب في كل مرة محاضرة ونحاول أن نقدمها على موجات الإذاعة الثقافية. اليوم الدكتور فوز البدوي أستاذ الدراسات اليهودية سيحاضر حول الصهيونية الدينية والصراع العربي الإسلامي. الصهيونية الدينية والصراع العربي الإسلامي، وستكون المحاضرة في جزئين. نستمع إلى الجزء الأول.
3: الموضوع الذي سنعالجه اليوم وهو موضوع الصراع العربي الإسرائيلي، والغاية في الحقيقة هي ليست محاضرة أكاديمية تخصصية، وإنما سد فراغ لدى عموم المستمعين وعموم التونسيين والمستمعين من غير التونسيين أيضا والمشاهدين في موضوع يحتاج إلى أن يكون لمن يهتم به بعض المعرفة، خصوصا في جانب محدد وهو موضوع هذه المحاضرة الأولى، وهو الجانب الديني. هذا الصراع هو صراع معقد، سياسي وعسكري وتاريخي واقتصادي وسياسي، ولا يمكن أن نهتم بكل هذه الجوانب. فقط أردت اليوم أن ننظر في جانب معين وهو الجانب الديني في هذا الصراع. لماذا هذا الجانب الديني؟ لأنني بحكم متابعتي لهذا الموضوع، وهذا أمر يشاطرني فيه الكثير من المهتمين والخبراء في هذه المسائل، هو أن هذا الصراع على الأقل في جانبه الإسرائيلي يسير بوتيرة جنونية نحو الصفة الدينية. فتقريبا منذ 65 سنة، يعني تقريبا منذ السبعينات، إسرائيل تسير بطريقة جنونية نحو التدين ونحو اليمين الديني بكيفية يبدو أنها لا تعرف تراجعا. وإذا هذا الجانب يحتاج منا أن نفهم لماذا هذا الجانب الديني يسير بهذه الوتيرة المتسارعة والجنونية في إسرائيل، وهل لهذه الوتيرة أثر ما في مستقبل هذا الصراع وفي إدارة هذا الصراع. يعني ما أقوله وأؤكد مرة أخرى أنه لا ينفي جوانب الأخرى للصراع ولا أهميتها، ولكن بحكم الاهتمام وبحكم ربما التخصص، فإنني إذن أن أود أن ألفت نظر السادة المشاهدين إلى هذا الجانب الذي سنتناوله بالتفصيل. سأقسم هذه المحاضرة إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو سيتحدث عن ما نسميه بنشأة الحركة الصهيونية والجانب الديني في هذه النشأة، في هذه القصة. لا يمكن فهم ما حدث في إسرائيل منذ 67 بالأساس وحتى منذ 48 بدون فهم نشأة الحركة الصهيونية وجانب الجانب الديني المتخفي في مرحلة أولى في هذه الحركة، وكيف سيظهر شيئا فشيئا إلى أن يصبح من حركة هامشية أو حركة على هامش الهامش إلى حركة ذات مشروعية، ثم إلى حركة مهيمنة داخل الحركة الصهيونية أو الصهيونية التي سنسميها بالصهيونية الجديدة. ثم القسم الثاني سنتحدث فيه عن هذه العلاقة بين أو منزلة الدين داخل المشروع الصهيوني ابتداء من قيام إسرائيل في 48 وصولا إلى حدود 67. القسم الثالث من العمل سيهتم بآثار النكسة بالنسبة للعرب أو آثار 67 بالنسبة إلى الجمهور اليهودي أو الجمهور الإسرائيلي بالذات، وهذه الحرب التي ستقلب كثيرا من المعادلات ومن طرق التفكير ومن طرق إدارة الصراع بالنسبة إلى الجمهور الإسرائيلي الواسع ذي التوجهات الدينية. ثم سنقف بعد ذلك في المرحلة الحالية وتقديراتي الشخصية فيما يتعلق بما هو بصدد الوجود أو الحدوث في إسرائيل اليوم، والذي هو يمكن أن يساعدنا على قراءة مستقبل ما لهذا الصراع في السنوات القادمة. إذن أبدأ بالقسم الأول. القسم الأول يتعلق كما قلت باليهودية بنشوء الحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية لنقول أنه اليهودية قبل التعرض إلى الحركة الصهيونية، اليهودية إلى حدود القرن الثامن عشر، اليهودية ديانة عرفت ركودا لم تعرفه ديانات كثيرة. هذا الركود استمر منذ ما يعتبرونه إذن الشتات وصولا إلى القرن الثامن عشر. الديانة اليهودية هي ديانة تسير بوتيرة مونوتون، يعني وتيرة ضعيفة متكررة روتينية. يغلب عليها ثلاثة تيارات: أولا الهلاخة، يعني الفقه. اليهودية الوسيطة إلى حدود القرن الثامن عشر هي يهودية فقهية، يعني اليهودي حياته هي في ما الذي يجب أن أفعله، ما الذي يجب أن لا أفعله. فمن هذه الناحية هي ديانة انصبت كل إنتاجها أو سنصب كل إنتاجها تقريبا نحو هذه الجوانب الفقهية والتي تسمى بالجوانب الهلاخية. ولكن إلى جانب هذه الهلاخة كان هناك تيار آخر، يتعلق بما يسميه بوجود حركة مشيحانية. حركة مشيحانية بمعنى هذا الأمل المشيحاني في مجيء المشيح، تسميه المصادر أو النصوص اليهودية بالمشيح هباء أو المسيح الذي سيأتي. وإلى جانب هذا التيار المشيحاني المستمر طوال التاريخ اليهودي كان هناك أيضا تيار آخر نسميه بالتيار الصوفي أو التيار القبلي. فهذه التيارات الثلاثة، القبلية والمشيحانية والهلاخية، هي كانت تقريبا كل مظاهر حياة الجماعات اليهودية، سواء تعلق الأمر بالمشرق أو بأوروبا بشرقية أو الغربية. إذا لم تعرف الحركة، تعرف اليهودية شيئا اسمه حركة النهضة مثلا التي عرفتها أوروبا. هذا التاريخ كما قلت البسيط الذي ليست فيه اهتزازات كبيرة سيعرف أولى اهتزازاته فيما يعرف بحركة الأنوار اليهودية. الأنوار اليهودية كلنا يعرف أن القرن الثامن عشر هو عصر الأنوار، الأوفكليرون بالألمانية، اللايتمنت باللغة الإنجليزية. وهذه الأنوار التي كان معقلها في ألمانيا ستحرك سواكن اليهودية التقليدية التي سنسميها باليهودية الربانية. هذه اليهودية القديمة نسميها إذن باسم التيار الغالب، وهو التيار الرباني الذي استقرت له الأمور تقريبا منذ أن انحسرت الحركة القرائية أو الحركة الانشقاقية داخل اليهودية. هذه إذن الحركة الأنوار اليهودية التي ستنشأ وسط حركة الأنوار الألمانية ستسمى بحركة الهاسكالا. الهاسكالا أو جاية من لهاسكيل، يعني من أن يكون الإنسان يعني في ذهنه يعني أشياء فيها جانب من العقلانية إلى آخره. هذه الحركة، حركة الهاسكالا أو حركة الأنوار اليهودية ستعرف قيام حركة إصلاح داخل اليهودية التقليدية أو اليهودية الربانية. وزعيم هذه الحركة الإصلاحية داخل اليهودية سيكون بدون شك ما كان يسميه اليهود في ذلك الوقت بسقراط برلين، اللي هو موشي مندلسون. موشي مندلسون على عكس ما يفهم لم يكن إصلاحيا بالمعنى الراديكالي للكلمة، ولكنه كان يريد المحافظة من جهة على التقاليد أو عفوا على الأحكام والشرائع اليهودية مع تهذيبها وتجديبها، كان يبقى يريد أن يظل أورتوبراكس كما يقال، ولكن في نفس الوقت أراد أن يدخل جرعة من التحديث على الديانة اليهودية، أن يخرج الإنسان اليهودي من الجيتو وأن يشارك في هذه الحداثة، وأن يخرج من عالم الأحبار المغلق إلى عالم المثقف الحديث، ويقبل بأن يكون مواطنا في دولة ألمانية كامل الحقوق. إذن مع ظهور فكرة المواطنة وفكرة في القرن، يعني في القرن الثامن عشر، إذن المحاولة الأولى الإصلاحية كانت مع موشي مندلسون. كان يرى أن الحل بالنسبة إلى يهود أوروبا ويهود العالم هو في أن يكونوا مواطنين داخل دولهم كاملي الحقوق، وهذا يتطلب من اليهودي الألماني واليهودي الفرنسي واليهودي الإنجليزي أن يقوم بعملية مراجعة لمدى عدم التطابق بين يهوديته من ناحية وبين مقتضيات هذه المواطنة وهذا الاندماج في المجتمعات، الاندماج الكلي في المجتمعات التي يقيمون فيها. وكان هناك ثمن يجب دفعه، وكان موشي مندلسون مستعدا لدفع هذا الثمن في حدود. لم يكن مثل سبينوزا، ولكن على كل حال هذه محاولة للبقاء داخل اليهودية من ناحية وللخروج إلى العالم الحديث، ولكن في سياق المواطنة الألمانية وفي سياق المحافظة كما قلت على هذه اليهودية. سيكون لابوجي يعني ذروة هذه الحركة الإصلاحية هو ما سنعرفه في الولايات المتحدة الأمريكية عندما انتقل مركز الثقل أيضا إلى الولايات المتحدة الروحي والفكري إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيما يعرف ببيان بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية في 1881. وهذا البيان ذي النقاط الثمانية يلخص جوهر هذه الحركة الإصلاحية، وهو الذي يعتبر في على الأقل في نقطته السادسة الخامسة والسادسة نقطتي يهمون في هذه المحاضرة أو في هذه هذا الموضوع، وهو أن اليهود الإصلاحيون لا يعتبرون فلسطين وطنا يجب الرجوع إليه أو مكانا يجب الرجوع إليه. فكرة العودة إلى فلسطين هي فكرة لا معنى لها. وأيضا قلت في هذه البنود خصوصا البند الخامس والسادس هناك رفض مطلق من الحركة الإصلاحية للمشروع الصهيوني. إذن هذه الحركة الإصلاحية سيقابلها على الجانب الأيمن منها نوع من اليهودية الجديدة أيضا التي ستسمى باليهودية الأرثوذكسية الجديدة. لأول مرة سيظهر مصطلح اليهودية الأرثوذكسية في هذه الفترة في مقابل المشروع الإصلاحي لموشي مندلسون، وسيقوم به إذن الفيلسوف ورجل الدين الأرثوذكسي الجديد اللي هو شمشون رافائيل هيرش، والذي سيحاول القيام بعملية تجديد داخل اليهودية مع التمسك أكثر من الحركة الإصلاحية بهذه الجوانب الدينية التي يراها جديرة بالحياة في عالم حداثي، ولكن يدفع بهؤلاء اليهود إلى الدخول عالم الحداثة. وسيكون شمشون رافائيل هيرش هذا الذي ممثل الحركة الأرثوذكسية الجديدة مناهضا للحركة الصهيونية وللمشروع الصهيوني، وسنرى بعد ذلك إذن أسباب العامة لرفض هذه الحركات للمشروع الصهيوني بشيء ربما من التفصيل. على اليسار من الحركة الإصلاحية ظهرت الحركة الصهيونية، ولكن بودي هنا أن ينتبه السادة المستمعون والمشاهدون إلى أمر أساسي، وهو أن الحركة الصهيونية كانت حركة هامشية ليس فقط في هذا السياق، وإنما أيضا في سياق آخر سنراه، وهو سياق ما يعرف بالمسألة اليهودية أو المشكلة اليهودية اللي كتب فيها كارل ماركس كتابه الشهير. كان هناك اقتناع لدى مجموعة من الصهاينة سنرى، يعني تيودور هرتزل ربما هو أشهر العنقود، ولكن ليس هو في الحقيقة الممثل الحقيقي لنشوء هذه الحركة. تم نقاش المسألة اليهودية في الحقيقة في تلك الفترة داخل الأوساط أوروبا الشرقية، داخل الأوساط نسميها الأوساط الاشتراكية بشكل عام، وكل تقريبا الأوساط الاشتراكية كانت تعتبر أنه حل هذه المشكلة الدينية يجب أن يكون في أفق اشتراكي، في أفق ما يعرف بحل مشكلة الطبقة العاملة. لم يكن المشروع الصهيوني إلا جزءا يسيرا داخل هذه المحاولة، محاولة التيارات الاشتراكية لحل ما يعرف بالمعضلة أو بالمشكلة اليهودية. إذن كانت هي أيضا على هامش الهامش. كل الصراع تقريبا كان موجودا ما نعرفه موجود في ما نصوص التي كتبها لينين في المسألة القومية مثلا في نقاشه لحركة البوند الصهيونية. إذن لم تكن الحركة الصهيونية هي الحركة الأولى التي حاولت أن تحل المشكلة اليهودية، ولكنها هي الحركة الأولى التي حاولت أن تخرج بهذه المشكلة اليهودية خارج هذا الأفق الاشتراكي والعمالي إلى آخره، والبحث عن حلول خارج البلدان التي يوجد فيها يهود أوروبا. هذا أمر كان يلخصه الماركسي اليهودي بوروخوف، كان يقول أنه بالنسبة لليهود أو ما يسميه بالشعب اليهودي هو هرم مقلوب، هو عبارة عن بنية فوقية بدون بنية تحتية. فهذه لكي يكون هذا الشعب سويا كبقية الشعوب فيجب لهذا الهرم المقلوب أن يجد وضعه الطبيعي، أي أن يوجد لهذه البنية الفوقية، لهذه النخبة، لهذه الفكر إلى آخره، قاعدة مادية وهي الأرض. فالحركة إذن الحركة الصهيونية مع تيودور هرتزل ستدفع كما قلت هي على هامش الهامش، ولكن هذه التي كانت على هامش الهامش ستتحول شيئا فشيئا إلى قلب ما يعرف اليوم بالصراع العربي الإسرائيلي، وسنرى بطبيعة الحال كيف تم هذا. بالنسبة لتيودور هرتزل، تيودور هرتزل هناك أحداث شخصية مر بها تغطيته لحادثة دريفوس الشهيرة، والتي أوصلته في الحقيقة إلى نتيجة، وهو أن فكرة الاندماج، اندماج اليهود في أوروبا أو في الشعوب الأوروبية هي عملية فاشلة، وأن الحل هو في البحث عن وطن يعيش فيه اليهود. لم يكن لتيودور هرتزل رغم بعض الثقافة التقليدية الدينية البسيطة أي فكرة لحل هذه المشكلة داخل السياق أو داخل الخلفية الدينية. هناك خطأ شهير ارتكب في ترجمة كتاب تيودور هرتزل اللي عنوانه بالألمانية يودنشتات، وهو دولة اليهود. هناك ترجمات كثيرة خاطئة لهذا الكتاب لم تصحح تقريبا إلا في السنوات في العشرية الأخيرة، وهو أن عنوان وترجم هذا الكتاب بعنوان الدولة اليهودية، مع أن تيودور هرتزل في حله أو في تصوره لحل المشكلة اليهود في أوروبا كان يبحث عن دولة لليهود وليست دولة يهودية، بمعنى كان يبحث عن مكان يعيش فيه اليهود، وليس مهما أن يكون هذا المكان هو فلسطين بالضرورة. ومن هنا جاءت كل ذلك الحديث الذي تعرفونه عن بحث عن الأرجنتين كوطن بديل، أو ليبيا أو أوغندا، ومشروع أوغندا وافق عليه يعني حركة المزراحي الذي هي جزء من الذين انضموا إلى هذه الحركة، المؤتمر يعني بال في في في في سويسرا في المؤتمر الصهيوني الأول. إذا لم يكن لدى هذا الرجل تركيز أساسي حول فلسطين كمكان لإرجاع اليهود إليه حسب التصور الذي سيكون بعد ذلك في مع تطور النقاشات داخل الحركة الصهيونية. يعني تقريبا ما فعله تيودور هرتزل شبيه من بعض النواحي بما ظهر في سنة 1947 في مشروع محمد علي جناح في الباكستان. محمد علي جناح كان يبحث لدى انفصاله عن رغبته في الانفصال عن الهند وعن المؤتمر الهندي وخلافه مع زعيم المؤتمر الهندي أنذاك المهاتما غاندي، كان يبحث عن دولة للمسلمين، أي دولة ممكن أن يعيش فيها المسلمون وليست دولة إسلامية، لأن هذا التحول سيظهر لاحقا مع حكم الجنرال ضياء الحق. إذن بالنسبة للحركة الصهيونية مع تيودور هرتزل كانت الرغبة هي في إنشاء وطن يعيش فيه اليهود دون تمسك خاص بفلسطين. ولكن يجب أن ننتبه إلى أن تيودور هرتزل في هذا المشروع فكرة البحث عن وطن هي سابقة لتيودور هرتزل. في الحقيقة ظهر في القرن الثامن عشر داخل الأوساط الدينية، وهذا اللي قلت أنني سأتحدث في الحقيقة عن الجوانب الدينية للموضوع. في القرن الثامن عشر كانت هناك أصوات شاذة داخل حركة الأحبار أو داخل الحركة الربانية التقليدية أو اليهودية التقليدية. من هذه الأصوات شخصيتين أساسيتين سيكون لهما أهمية كبرى في تفكير تيودور هرتزل، أو على الأقل لأنه تيودور هرتزل سيكون عن طريق والده وعن طريق جده سيكون هناك أثر لهذه الشخصيات في تكوينه على الأقل أو في ثقافته الدينية. الشخصية الأولى اللي كان فيها دور أساسي هي شخص هو ربي فيما في في في صربيا كان يسمى يهودا القلعي. يهودا القلعي هذا اللي ولد في 1798 يعني في نهاية القرن الثامن عشر، وتوفى في نصف الثاني من القرن التاسع عشر في 1878. أول من بدأ يكتب عن ضرورة الاستيطان في فلسطين، بدأت فكرة الاستيطان مع في فلسطين بالذات مع يهود القلع. ويهود القلع أيضا هو أول من كتب في بعض مؤلفاته أن هذا المشروع يجب أن يكون تحت غطاء مالي يوفره رأس المال اليهودي العالمي آنذاك. في كتابه شمعي إسرائيل، إسماعي إسرائيل، تحدث عن هذه النقاط، وهو أول من أعاد صياغة مفهوم أساسي في اليهودية سنجده لاحقا عند من سيأتي بعده، هو مفهوم التوبة، لا تشوفا. كان يقول يهود القلع أن التوبة الفردية مهمة ولكن ليست بأهمية ما كان يسميه هو بالتشوفا كلالي، يعني التوبة العامة. هذه التوبة العامة تفترض التحول والانتقال إلى فلسطين والاستيطان في فلسطين. إذن هذه أشياء لا يجب أن ننساها. فكرة اليهودية التقليدية بينت أنها عناصرها الثلاث هي هذه اليهودية الهلاخية المشيحانية القبلية، لا تفضل أو لا تتحدث أو لا ترغب في فكرة شيء اسمه العودة إلى فلسطين أو العودة إلى ما يسمى في الأدبيات اليهودية بإيرتس إسرائيل. سأبين الأسباب الدينية لهذا. الشخصيات الشاذة داخل هذا التيار الديني هي يهود القلع من ناحية والحاخام كاليشير. الحاخام كاليشير هو معاصر لليهود القلع، 1795 1874، كتب لنا كتاب اسمه دريشة سيون، وفيه تقريبا عبر عن أفكار مماثلة لما عبر عنه يهود القلع. إذن داخل اليهودية التقليدية السابقة لتيودور هيرتزل ولمشروع تيودور هيرتزل كانت هناك رغبة، كانت هناك أصوات تدعو إلى العودة أو الرجوع في سياق مفاهيم التوبة وفي سياق الحركة المشيحانية التي تنتظر عودة المشيح. يعني بالنسبة إلى هذه الأصوات الشاذة يجب العمل وتهيئة المناخ لعودة هذا المشيح الذي سيأتي في آخر الزمان. لماذا كانت اليهودية التقليدية في مجملها ترفض فكرة العودة إلى فلسطين والتي ستدخل في خصام ديني وإيديولوجي كبير مع الحركة الصهيونية ومع تيودور هيرتزل؟ يمكن أن نقيم في الحقيقة ثلاثة أسباب، ليست كل هي الأسباب ولكن أعتقد أنها من أهم الأسباب التي أدت إلى رفض اليهودية التقليدية للمشروع الصهيوني والتي سيحارب تيودور هيرتزل وجماعته هذه الفكرة الشائعة قبل هذا الانتصار النهائي الذي سيعرفه هذا المشروع في 48. لأنه تيودور هيرتزل في مؤتمر بال قال كلمة شهيرة أنه إذا اعتقدتم في هذا المشروع فإنه لن يكون حلما، إم ترتسو زو لو أجدا، يعني لن يكون هذا المشروع حلما كما تتصورون. وفي هذا المؤتمر يمكن أن أرخص هذا المؤتمر كما يقول تيودور هيرتزل، في هذا اليوم في هذا المؤتمر أسست الدولة أو دولة اليهود. إذن أسباب الرفض للحركة كما قلت إذن اليهودية التقليدية لهذا المشروع، مشروع العودة إلى فلسطين، فيه ثلاثة أسباب. أولا، اليهودية التقليدية كانت تعاني حقيقة من متاعب، من صدى الهزائم القديمة، هزائم خصوصا ما يعرف بثورة بار كوخبا. ثار اليهود ضد الرومان، ضد الحكم الروماني مرتين في الثورة اليهودية الكبرى ثم في ثورة بار كوخبا في سنة 132، وفي هذه الحركة المشيحانية التقليدية القديمة ظهر شخص هو هذا الذي سماه اليهود ببار كوخبا، بمعنى أو بار كوخبا يعني ابن النجوم أو ابن النجم، جاي من كوكافيم الكواكب، لقب تشريف لهذا الزعيم الذي ثار ضد الرومان. ولكن استطاع الرومان القضاء على هذه الثورة، ثورة بار كوخبا، في الدم وإنهاء هذه الثورة، وحدث وألقى هذا صدمة كبيرة في الوعي اليهودي آنذاك، حتى أنه بعض اليهود من بعد ما كانوا يسميوه ببار كوخبا أصبحوا يسميوه بار كوزيبا، يعني ابن الكذاب. والربي يوحنان بن زكاي بعد ذلك رفض فكرة، وهو طلب من السلطات الرومانية أن يؤسس مدرسة في مدينة يافنة في شمال فلسطين، وأن تكون مركزا للدراسة، لأنه فهم نهاية الوجود السياسي لليهود، وأن الحل لديمومة اليهودية ولليهود هو في التمسك بالتوراة وبالتعاليم وليس في قيام سلطة سياسية. إذن هذا الصداء، الهزائم القديمة لهذه الحركات المشيحانية التي ستعرف أيضا نهايتها تقريبا في عهد السلطنة العثمانية، مع فشل أكبر حركة مشيحانية للعودة إلى فلسطين، وهي حركة ساباتاي زفي أو تشاباتاي زفي، التي انتهت بسجن السلطان العثماني لهذا الذي أعلن نفسه مشيح. وإذن هذه الحركات المشيحانية والهزائم التي عرفتها تركت في الوعي اليهودي نفورا، أو في اليهودية التقليدية نفورا، من كل من يدعي هذه العودة أو يطالب بهذه العودة إلى فلسطين. بطبيعة الحال هذا في الأعم الأغلب كما قلت. النص الثاني أو الفكرة الثانية هي تأثير ابن ميمون، الربي موشي بن ميمون. هذا الربي الذي تصفه بطبيعة الحال اليهودي يقول ميموشي عد موشي لو كان كيمو موشي، يعني هذا من موسى النبي إلى موسى بن ميمون لم يظهر شخص مثل موسى. موسى بن ميمون القرطبي في رسالة إلى إجرت تيماني سميها هو، يعني رسالة إلى يهود اليمن، تعرض إلى هذه المسائل ورفض هذه العودة إلى فلسطين، العودة الجماعية، ونصح يهود اليمن بتحمل المتاعب والمصاعب التي كانوا يمرون بها. ولم يكن ابن ربي موشي متحمسا جدا إلى فكرة العودة إلى فلسطين، وإن حرص على أن يبقى هذا الأمل المشيحاني قائما في نفوس اليهود. سيقوم الأحبار بعد ذلك في فترة ما قبل 48 وما بعد 48 بنقاشات طويلة حول هذا الموضوع، هل أخطأ القدامى في فهم ابن ميمون؟ على كل حال، الذي كان شائعا في الأوساط اليهودية التقليدية في القرون الوسطى هو أن الربي ابن موشي ابن ميمون لن يكون من الذين يطالبون أو يدفعون إلى هذه

يعني المواثيق الثلاث. وفي سؤال يعني هل يجب على الزوج أو على الزوجة أن يحمل زوجته إلى سكنة إرث إسرائيل أو فلسطين؟ يعني بعبارة أخرى من ناحية الفقهية، هل سكنة فلسطين أمر واجب شرعا؟ هذا المدراش يعني التفسير اللي نلقاه في التلمود هو مأخوذ من إصحاح نشيد الأناشيد في الإصحاح 2:3-8 إلى آخره. وحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول ألا تيقظنا ولا تنبهن الحبيبة حتى يشاء، تنبهن الحبيبة حتى يشاء إلى آخره، ورد في صياغ مختلفة. المهم أنه اليهودية التقليدية، وكان هناك نقاش كبير في هذا الموضوع، اعتمادا على هذه المدراش الموجود في التلمود، والرأي الغالب بطبيعة الحال هو عدم وجوب الانتقال للسكنة في فلسطين. من الذين ذهبوا مثلا هذا المذهب نلقاه مثلا في حركة الحاسيديين أو الحاسيدين، مثلا حركة حاسيدين الموجودة في شرق أوروبا، مثلا ربي ساتمار، أو حركة يهودية حاسيدية ساتمار اللي كان إذا من مؤسسيها مثلا يوئيل تيتلباوم. يوئيل تيتلباوم هذا إذا من الحاسيدين الذين ذهبوا هذا المذهب. ألور أيضا ربي شنيرسون وهو من ربي من حركة اللوبافيتش، من حركة حبد. اللي حبيت نقوله هو أنه هناك مجموعة من المعطيات التلمودية من ناحية الدينية، وربي موشي بن ميمون وهو هو من هو وفي في في في نصوصه، وأيضا كما قلت إذا هذا التاريخ المفعم بالهزائم الذي جعل هذه اليهودية التقليدية ترفض في الحقيقة الانخراط في هذا المشروع الصهيوني. ولكن يجب أن ننتبه إلى الأمر التالي، وهو أن هذه الحركة الصهيونية وجدت في فترتها، في فترة المؤتمر الصهيوني الأول في بازل، من اليهود التقليديين من قبل الاستماع إلى هذه الفكرة وانخرط وحضر في المؤتمر الصهيوني الأول. عندما نقول هذا أنه غالبية اليهودية التقليدية رافضة للمشروع الصهيوني، ولكن رفضتها اليهودية الإصلاحية، اليهودية النيو أرثوذكسية أو الأرثوذكسية الجديدة. وأيضا هذه اليهودية التقليدية التي يمكن أن نسميها تجوزا بهذه اليهودية التقليدية أو الحريدية إلى آخره بشكل عام، قبل أن تتحول هي أيضا في جزء منها، رافضة لهذا المشروع الصهيوني. ولكن بعض اليهود التقليديين قبلوا بهذا المشروع الصهيوني، وعلى أصل ما يعرف بحركة مزراحي. حركة مزراحي ستحضر في المؤتمر الصهيوني الأول، ستقبل الاتصال أو تقبل فكرة قيام دولة لليهود، وإن كانت لا تقبل بشكل عام الأسس النظرية. هناك هذا رفض إن شئتم للأسس النظرية والدينية، ولكن قبول بفكرة الدولة والتعايش مع هذه الدولة، وهذا موقف سيكون له تأثير كبير. إذن حركة مزراحي ستكون من التي تأسست سنة 1902 وستتواصل تقريبا إلى سنة 1951، هي من الحركات التي قبلت بهذا المشروع وحضر ممثلوها في المؤتمر الصهيوني الأول، كما حضر ممثل الصهيونية المسيحية. يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن الدافع إلى هذا المشروع مشروع دولة يهودية أو دولة عفوا لليهود، كان الدافع إليه بالأساس هو هذه الصهيونية الدينية. ربما لو لم تكن هذه الصهيونية المسيحية موجودة، الصهيونية المسيحية، لما كان لهذا المشروع الذي قام به تيودور هيرزل أن ينجح، لأنه أحد الذين دافعوا وفتح الأبواب أوروبا إلى تيودور هيرزل هو القس البريطاني في السفارة النمساوية المعروف بهيشلر، ويليام هيشلر.

0: وكان يرى في هذا عندما استقبله في فيينا وضع أمامه خريطة فلسطين، وكان يرى في تودور هرزل هذا المسيح الذي ينتظره هؤلاء المسيحيون الصهاينة ليساعدوه على دخول فلسطين، ووضع أمامه خريطة فلسطين وخريطة القدس وخريطة الهيكل، الهيكل الثالث التي سنراه بعد قليل. إذن حضر عناصر من حركة مزراحي، من الصهاينة المسيحيين، وبالمناسبة من باب الإشارة التاريخية فإن هذا المؤتمر الصهيوني الأول، هذه الفكرة الصهيونية لم تكن فقط منتشرة في أوروبا الشرقية أو في أوروبا الغربية، وإنما وصلت صداها إلى البلاد العربية وحتى إلى تونس. كان هناك نشاط لهذه الفكرة، نشاط الحركة الصهيونية نشاط كبير. وفي هذا المؤتمر الصهيوني الأول حضر اثنان من التونسيين، وحضر أيضا في المؤتمر الصهيوني الخامس وفي المؤتمر الصهيوني العاشر، حتى أنه الربي سوسة على ما أعتقد في ذلك الوقت أفراهام، سأتذكر اسمه بعد قليل، إذا كان على صلة مباشرة، إبراهيم أفراهام وزان كان على صلة مباشرة بتودور هرتزل. إذا الحركة الصهيونية إذا كانت نشطة في تلك الفكرة، وحضر في المؤتمر الأول إذا صهينا إذا من ذوي الجنسية التونسية آنذاك. فهذا لبيان أنه المشروع الصهيوني لم يكن مشروعا يعني في تلك الفترة، يعني هو مشروع بصدد التوسع، بصدد وجود قبول به، ولكن ما سيزيد هذا المشروع الصهيوني زخما بطبيعة الحال هو الأحداث التي ستعرفها أوروبا بعد ذلك، ليس فقط حادثة دريفيوس التي استوعب منها الدرس بالنسبة لتودور هرتزل، وإنما أيضا ما يعرف بالشوا أو المحرقة النازية التي ستؤكد بالنسبة إلى هؤلاء حتى من المتدينين أن الحركة الصهيونية التي كانت على هامش الهامش كما قلت هي حركة على حق، وستبدأ إذن مرحلة جديدة، مرحلة إذن هذا المشروع الصهيوني الذي سيتحول إلى ركيزة أساسية لحل ما يعرف بالمشكلة اليهودية. إذن إلى جانب حركة مزراحي كان هناك تيار آخر أرثوذكسي من ناحية سياسية كان يمثل حركة أجودات إسرائيل. إذن عندنا حركة مزراحي التي تقبل بالمشروع الصهيوني وتأسيس الدولة وقيام الدولة، ولكنها لها اعتراضات على الجانب النظري والجانب الروحي، ولكن الأغلبية الأخرى التي أرثوذكسية كان يمثلها ما يعرف بأجودات إسرائيل اللي تأسس في سنة 1912، وهو أيضا مناهض للحركة الصهيونية ولكن ليس لدولة إسرائيل بعد ذلك في 48. يعني هي ستكون علاقته، وهذا أمر سنلاحظه بعد قليل عند الحديث عن الدين في إسرائيل بعد 48، علاقة المتدينين في مختلف هذه الجماعات المزراحي أو أجودات إسرائيل أو غيرها كانت في البداية علاقة منفعة متبادلة، بمعنى نقبل بوجود دولة ونرفض الأسس النظرية والروحية والفكرية التي قامت عليها هذه الدولة، وهذا بطبيعة الحال سيكون له طريقة معينة سنتحدث عنها يعني بعد قليل. إذن كل هذه الأفكار أو كل هذه الحركات التي بشرت بالحركة الصهيونية منذ يهودا القلعي إلى كليشير إلى حركة مزراحي إلى حركة أجودات إسرائيل سوف لن تكون شيء أمام أكبر مساهمة دينية في تحويل اليهود الرافضين للصهيونية إلى يهود قابلين بالمشروع الصهيوني، ومنهم ستنشأ ما سميناه في هذه المحاضرة بالصهيونية الدينية، يعني هذه الصهيونية الدينية ستظهر في الحقيقة نتيجة تأثير شخص سنخصص له محاضرة مستقلة إن شاء الله في المستقبل، لأنه حقيقة يحتاج من المشاهدين ومن المتابعين إلى أن يولوه أهمية كبرى. قليلة هي الكتابات في حقيقة في العربية التي تعرضت لشخص اسمه الربي يهودا كوك. نعاود الاسم، الربي يهودا كوك، وهو الموجود على اليمين في الصورة على اليمين. الربي يهودا كوك، هذا الربي شنيرسون من طريقة لوبافيتش، لكن هذا هو الربي يهودا كوك. هذا الربي هو الحقيقة هو مؤسس الحركة، مؤسس ما يسمى بالصهيونية الدينية، اللي هي موضوع أساسي في حديثنا. الربي يهودا كوك ومن بعد ابنه مش يكون ربي زفي يهودا كوك، سيكون أيضا عنده تأثير كبير سنراه بعد قليل. الربي يهودا كوك كان هو أول ربي أشكنازي لفلسطين في عهد الامتداد البريطاني. انتقل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فلسطين، وترك لنا كتابات كثيرة بعنوان أوروت. أوروت، ما هو ملخص فكر الربي يهودا كوك من الحركة الصهيونية، أو كيف نظر الربي يهودا كوك إلى الحركة الصهيونية؟ نظر الربي كوك إلى الحركة الصهيونية على النحو التالي. هو في الحقيقة أنشأ ما يمكن أن نسميه بنوع من لاهوت الصهيونية، تيولوجية الصهيونيزم. كان يعتبر، وهو الصوفي القبالي المنحدر من هذا التراث المشيحاني القديم، يجب أن يكون لهذه الحركة الصهيونية مكان في هذا اللاهوت الذي سيبنيه. وأوضح ما يلي. اعترض الربي يهودا كوك على هذه الصهيونيات، أو على هذه الحركات الدينية مثل مزراحي مثلا، التي ارتضت منزلة دونية داخل الحركة الصهيونية العلمانية. وكان يعتبر أنه على هؤلاء المتدينين أن لا يخجلوا بتدينهم داخل الحركة الصهيونية، لأن هذه الحركة الصهيونية التي وإن تصورت أنها حركة علمانية بين قوسين، هذه الصهيونية السياسية، إلا أنها في الحقيقة هي تنخرط في مشروع مشيحاني دون أن تشعر. هذه الصهيونية، صهيونية تيودور هرتزل، أو هذه الصهيونية السياسية، أو هذه الصهيونية إن شئتم ذات الملامح العلمانية أو حتى اليسارية، هي من حيث لا تشعر صهيونية دينية، لأنها تنخرط السنسكري يعني في سياق حركة مشيحانية. ولذلك كان ربي حيم كوك متساهلا جدا مع هؤلاء اليهود الذين انفصلوا عن اليهودية، هؤلاء اليهود العلمانيين، هؤلاء اليهود ربما بين قوسين الملاحدة، أو الذين كانوا لا يعبؤون وكانوا يهزؤون بالتيت. وكانت إذن عكس ما فعلته اليهودية التقليدية، يقول أن هؤلاء الذين يتحركون في هذا التصور الصهيوني العلماني أو السياسي، هم الأداة التي ستسرع الخلاص، ولذلك يجب أن يكون لهم مكان داخل مشروع الخلاص الذي بشر به. إذن أيد الاستيطان، وقال أيد الاستيطان والانتقال إلى فلسطين، وهو نفسه انتقل إلى فلسطين، وكان عنده أمر أساسي أيضا، وهو أنه طلب من هؤلاء اليهود اللي انخرطوا في الحركة الصهيونية، وأن يحولوا شيئا فشيئا هذه الصهيونية، أن يقوموا بشيء ما سيتم لاحقا، وهو تحويل وجهة هذه الحركة الصهيونية. لأنه الذي سيحدث، وهذا أمر أساسي يجب أن ننتبه إليه السادة المستمعون والمشاهدون، وهو أن هذه الحركة الصهيونية التي بدأت حركة سياسية ذات مضمون، نكاد نقول أنه مضمون علماني، شيئا فشيئا وبتأثير الربي يهودا كوك سيتم إفراغ هذه الحركة الصهيونية من مضمونها العلماني وحشوها بمضمون ديني. يعني استطاعت هذه الصهيونية أو الدينية أو هذه التعاليم، تعاليم الرب يهودا كوك، أن تستولي إن شئتم على هذه الصهيونية شيئا فشيئا. بطبيعة الحال سيكون هذا الأثر البلغ سيكون سنة 67، وأن تفرغ هذه الصهيونية من محتواها اليساري شيئا ما أو السياسي أو العلماني، وتضع مكانه يعني مضمون ديني، ديني بالأساس. وهذا انتصار كبير تقريبا لتعاليم الربي كوك. الربي كوك أنشأ مدرسة أساسية في فلسطين تحت الانتداب، وهي ما يسمى بيشيفا، يعني مركز هاراف، يعني مدرسة تلمودية كبيرة خرجت كبار فترة، ولم يعني لم تعش كمؤسسة ذات سطوة إلا لفترة معينة، لأنه ابنه سينحو نحو آخر، ربي تزفي يهودا كوك. ولكن هذه المؤسسة ساهمت في إذاعة أفكار الربي يهودا كوك، وهي التي ستمهد بعد ذلك شيئا فشيئا إلى إخراج هذه الصهيونية من بوتقة إلى بوتقة أخرى، إخراجها من الصهيوني، إخراج الصهيونية من صهيونية ما قبل 48 أو ما بعد 48 بقليل، إلى ما يعرف بما يسمى بالبوست نيوسيونيزم عفوا، أو الصهيونية الجديدة. هذه الصهيونية الجديدة هي الصهيونية التي استولى عليها تلاميذ الربي يهودا كوك وحولوها في اتجاه التدين واتجاه اليمين الديني بتفريعاته التي سنتحدث عنها بعد قليل. إذن لم تأتي سنة 48 سنة قيام إسرائيل إلا وكانت الأسس لتحويل هذه الحركة الصهيونية إلى صهيونية دينية موجودة. في 48 إلى حدود 67 كان هناك وضع خاص للمسألة الدينية أو للعلاقة بين الصهيونية وبين الدين، سنتحدث عنها بشكل مقتضب أو لكنه لا ينفي أو الأسس التي يجب أن نتوقف عندها. 48 في قيام الدولة، في قيام دولة إسرائيل، كان هناك ما يعرف بما يسمى بستاتيكو. قامت إسرائيل في 48 في علاقة الدين بالدولة، في علاقة بن غوريون الذي ينتمي إلى حزب الماباي وحركة مزراحي على نوع من التفاهم، نوع من التنازلات المتبادلة. وهذه التنازلات المتبادلة معروفة في وثيقة شهيرة، هي وثيقة ستاتيكو، وثيقة رمزية، هي وثيقة ما يعرف بالعربية بالوضع القاء. ونحتاج إذن إلى أن نتوقف عند هذه الفكرة. بن غوريون، وهذا السبب حقيقة الذي جعل واحد من كبار الباحثين في هذه المسائل هو إيلان غرايل سامر، يقول إن في هذه المرحلة، مرحلة 48، نشأت دولة ذات سمعة دينية سيئة، هذه العبارة متاعه. يقوم بمقتضاها أنه يحافظ الماباي وبن غوريون واليسار إن شئتم الإسرائيلي على دولة ذات مظاهر علمانية، لا يتدخل المتدينون كثيرا في شؤون الدولة، وفي المقابل يعطي بن غوريون إلى حركة المزراحي وإلى هؤلاء المتدينين الإشراف على الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق والتعليم، واستقلاليا عن الدولة في المدارس الدينية، إضافة إلى أحكام احترام الشبات إلى آخره، وكل هذه القضايا التي عندها علاقة بالكشروت، يعني بأحكام الطعام إلى غير ذلك. إذن ارتضى هؤلاء المتدينون في 48 ممثلين بالأساس في حركة مزرحي، لأنه في الحقيقة الإنسان وقت يجيب في 48 في حركات الاستيطان، يعني حركة الماباي تأخذ نسبة من هؤلاء المهاجرين، وحركة المزرحي تستقبل هؤلاء المهاجرين، وهؤلاء هي التي تعطيها مثلا السكن، هو سكن مزرحي، والمدرسة هي مدرسة مزرحية، والأموال هي أموال مزرحية إلى غير ذلك. فهاتين القوتين إذا تصارعتا في استقبال هؤلاء المهاجرين والمستوطنين الجدد لفلسطين، وتمت العملية بهذه الكيفية، يعني لا تتدخلوا في شؤون الدولة الكبرى السياسية، ونترك لكم جانب من هذه السلطات وهذه الصلاحيات بالنسبة إلى المتدينين، وكان هو هذا ما يعرف بوضعية الوضع القائم. هذه الحركة إذن هذا وكان يسميه فما عبارة جيدة كان يستعملها الفيلسوف المناهض للصهيونية والمزعج في الحقيقة توفي منذ سنوات قليلة، هو يهوشوا ليبوفيتش. يعرفوا ليبوفيتش، يعرفوا أنه كان أشد الناس عداء للمشروع الصهيوني، وكان يسميه هذه العلاقة المتبادلة وهذه المنافع المتبادلة، عبروا عليها بالدرجة التونسية يعني لا تذيني لا نذيك، كان يسميه بالبغاء المزدوج. يقول إسرائيل قامت على فكرة يعني بغاء مزدوج، بغاء الدولة مع هؤلاء المتدينين، وهؤلاء المتدينين مع مع مع مع الدولة.
1: كان هذا الدكتور فوزي البدوي أستاذ الدراسات اليهودية يحاضر حول الصهيونية الدينية والصراع العربي الإسلامي. هذه المحاضرة كانت الجزء الأول، الجزء الثاني سيكون إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء مع تحياتي، سفيان العرفاوي.
2: ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
1: مع سفيان العرفاوي.
2: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: أيا كانت اللغة فإن فيها من الكلمات ما هو ثقيل في الميزان إن جاز أن يكون للكلمات وزن، وما هو بعيد المدى إن جاز للكلمات أن يكون لها مدى، وما هو ساطع النور والضياء والإشعاع إن جاز أن يكون للكلمات نور وضياء وإشعاع. إن جاز ذلك كله، والرأي عندنا أنه يجوز، فإن كلمة الحق لفظاً ومدلولاً لمن هذه الكلمات لا شك في ذلك، ولا مراء ولا جدال. ذاك هو وضعها في اللغة، وتلك هي منزلتها في الاستعمال والتداول، وتلك صورتها عند التلقي حين تبلغ المسامع أو تتجلى للعين، فيكون لها ما يكون مما نشير إليه من الخصائص والأبعاد.

0: قطر الندى.
1: الحق كلمة على قصر مداها الصوتي وقلة حروفها تظل مدوية مؤثرة تكتنفها هالة من القداسة ويكللها الجلال، سواء تعلق الأمر بمطلق المعنى والصورة أو بما هو ماثل في حياة الناس وانتظامهم داخل وجودهم الاجتماعي. فكلمة الحق تحيل في الاستعمال على الغيب والمطلق، مثلما تحيل على سلوك الإنسان الفردي والجماعي معا. وكلمة الحق هي تبعا لذلك من معاجم الفلسفة والدين والأخلاق، مثلما هي من لغة القانون ومفرداتها. إن الحق في الفلسفة والدين والأخلاق من القيم المطلقة التي يتطلع إليها الإنسان دوما ويرى فيها بالتصور النظري أفقا للتمام والكمال. إن الحق مع الخير والجمال ثالوث من المثل العليا التي يسعى الإنسان إلى بلوغها بالتذكر، مثلما يرى ذلك الفيلسوف اليوناني أفلاطون في نظريته المعروفة: الحق حق ونقيضه الباطل، اقترن في الإسلام بالدين ذاته، فهو جوهره وماهيته وطبيعته، وهو صفته التي بها يختص ويتفرد. يقول عز وجل في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، صدق الله العظيم.

تدل كلمة الحق في القرآن أيضاً على كل ما هو منزل من السماء من الوحي والهدى، يتبين ذلك من مثل ما ورد في سورة الرعد، حيث يقول جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى.

وترتقي كلمة الحق في الدلالة والقداسة لتغدو اسماً من أسماء الله الحسنى، يشير إلى ذلك مثلاً قوله تبارك وتعالى في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل.

0: قطر الندى.
1: تقترن صورة الحق في المخيال العام بالظهور والبيان وبالنور والضياء والإشراق، يدل على ذلك مثلا قولنا ظهر الحق أو سطع الحق أو حصحص الحق، كما جاء في قول امرأة العزيز في سورة يوسف. ويدل على ذلك أيضا مثل حديثنا عن نور الحق وضياء الحق وشمس الحق وما اصطنعنا من ذلك من الأسماء نطلقها تيمنا على من نرجو أن يكون رمزا للخير والفضيلة. بين الحق والواجب في السياق الأخلاقي والقانوني تلازم وثيق كالتلازم بين الوجه والقفا كما قال الآخر، فالحقوق تقابلها الواجبات حتما بالوجه الذي يضمن للأفراد النفع والمصلحة ويوفر للمجتمع توازنه واستقراره. وتطلع الأعراف الأخلاقية أو الأوامر القانونية أو يضطلعان معا بتحقيق ذلك التلازم بين الحق والواجب وبالسهر على تجسيمه في حياة الفرد والجماعة. والكل مردود إلى الحق، وإنما الواجب الموكول إلى المرء وجه لحق الآخرين عليه، فهو مطالب بحفظه لهم دينا لا سبيل إلى التحلل منه إلا بقضائه.
0: قطر الندى.
1: يحرص الإنسان بالطبع والجبلة وبالتربية والتنشئة على حماية حقه والذود عنه، ويبذل كل ما في وسعه بذله من أجل استرجاعه إن أخذ منه واختصب. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قول غدا كالمثل السائر، وهو ما ضاع حق وراءه طالب. وفي هذا القول حث على طلب الحقوق، وفيه أصل تربوي أخلاقي يأمر الناس بالمطالبة بحقوقهم والعمل على استعادتها حتى لا تتبدد ولا تتلاشى.

0: قطر الندى.
1: إن الحقوق متنوعة مختلفة، وهي في جانب منها ثابتة قارة، وفي جانب آخر نسبية متغيرة بتغير الزمان والمكان. ولئن فصلنا القول في بعض ما سبق من أحاديث قطر الندى في مسألة حقوق الإنسان وما يحف بها من التشعب والتفريع، فإن من أشرف صورها وأنبل حالاتها تلك التي يرتبط فيها الحق بالأرض، فيكون رهانها تحرير تلك الأرض من قوة غاشمة اعتدت عليها وعلى شعبها وسلبته الحق في أن يكون له وطن. مثل هذه القضية تسمى قضية حق، ومثالها الأكثر فظاعة وبشاعة قضية فلسطين التي تخوض في سبيلها الأجيال المتلاحقة من أبنائها المعارك تلو المعارك، وترتضي التضحيات تلو التضحيات، شعارها ذلك القول البليغ: ما ضاع حق وراءه طالب.

0: قطر الندى.
1: لئن كان الحق في حد ذاته قوة بطبعه، فإنه يكون أحياناً في حاجة إلى القوة لكي ينتصر ويسود. وإن رأي الناس في هذه القوة متنوع، منهم من يراها قوة مادية حربية قاهرة، وقد عبر عما يقارب هذا المعنى منذ الزمن البعيد الشاعر الجاهلي المعروف زهير بن أبي سلمى إذ قال: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. وسار شاعر آخر من المتأخرين في هذا النهج فقال: الحق يرجعه سيف رشاش، وفارس ضارب في الحرب جياش. فاستوحي من كتب التاريخ عبرتها، هل أرجع الحق خواف ورعاش؟

وعلى هذا المنوال نسج أبو القاسم الشاب حين قال في قصيدته إلى الطاغية: ولعلعة الحق الغضوب لها صدى، ودمدمة الحرب الضروس لها فم. هو الحق يغفي ثم ينهض ساخطا، فيهدم ما شاد الظلام ويحطم. هكذا يرى أصحاب هذا الرأي، أن يكون الحق مدعوماً بقوة تؤازره وتمهد له السبيل حتى يبسط سلطانه. لكن هناك من يرى أن الحق ليس في حاجة إلى مثل هذه القوة، ويتبين هذا الرأي من مثل قول ينسب إلى مالك بن أنس جاء فيه: إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيشتم ويسب ويغضب فاعلم أنه معلول النية، لأن الحق لا يحتاج إلى هذا، يكفي الحق أن تصدح به حتى يستجاب له.

لعل الاختلاف الظاهر بين هذه الآراء مردود إلى طبيعة الحق المطلوب وإلى ظروف طلبه، فمن الحق ما يقتضي استرداده القوة، ومن الحق ما تكفي لنصرته الحجة البالغة والقدرة على الإقناع، ومنه ما يلتمس بواسطة القوانين الضامنة له.

0: قطر الندى.
1: لئن كان الحق مما تتعلق به الهمم والضمائر وتسعى إلى إقامته في الحياة، فإن واقع الأمر كثيراً ما يشير إلى أن الشائع هو غلبة الباطل وميل معظم الناس إليه ما دام يخدم مصالحهم ويستجيب لأهوائهم ويلبي رغباتهم. وللشاعر العراقي المشهور معروف الرصافي شعر في هذا المعنى يقول فيه: يقولون إن الحق في الخلق قوة تذل لها الأعناق وتندق، فما باله يمسي ويصبح شاكياً ولا يتحاشى عن ظلامته الخلق.

وتساءلت الأديبة اللبنانية مي زيادة، فقالت متعجبة مستنكرة: أليس من المدهشات أن مظاهر الباطل أقدر في الإقناع أحياناً من مظاهر الحق؟ يظل أنصار الحق متمسكين به، مؤمنين بانتصاره على الباطل ولو بعد حين. ومنهم الأديب المصري مصطفى صادق الرافعي الذي يؤكد قائلاً: ليس هناك شيء أقوى من الحق. وقد تخيل بعضهم حواراً بين الحق والباطل جاء فيه: تمشى الباطل يوماً مع الحق، فقال الباطل: أنا أعلى منك رأساً. قال الحق: أنا أثبت منك قدماً. قال الباطل: أنا أقوى منك. قال الحق: أنا أبقى منك. قال الباطل: أنا مع الأقوياء والمترفون. قال الحق: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال الباطل: أستطيع أن أقتلك الآن. قال الحق: ولكن أولادي سيقتلونك ولو بعد حين. عند هذا الحد ينتهي الحوار بين الحق والباطل.

0: قطر الندى.
1: لقد قيل في فضل الحق شعر كثير، وصيغت في بيان قيمته حكم ومواعظ وعبر يعسر عدها وإحصاؤها. ومن ذلك قول ابن سينا: نصرة الحق شرف، ونصرة الباطل سرف. ومن ذلك أيضا قول ابن خلدون: الحق لا يقاوم سلطانه، والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه. وقال أبو العتاهية: الباطل الدهر يلفى لا ضياء له، والحق أبلج فيه النور يأتلقُ.

أما الفقيه المتصوف المصري ابن عطاء السكندري الملقب بقطب العارفين وترجمان الواصلين ومرشد السالكين، وهو من أعلام القرن السابع ومطلع القرن الثامن بعد الهجرة، فقال في لغة المتصوفة: إن شرف العلوم على قدر شرف المعلوم، ولا شيء أشرف من الحق وطلبه. وقال أيضا: الحق ليس محجوبا، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه. وللحق في معجم المتصوفة وكلامهم معنى ودلالة ورمز وإشارة يعرفها من كان منهم ومن أهل طريقتهم. إنما هي عودة باللفظ إلى مطلق التصور والإدراك، وعلو به إلى أسمى المراتب والمدارات.

0: من وجوه الحق أيضاً قول الحقيقة والصدع بها دون تردد أو خوف أو محاباة أو مراعاة أو مجاملة أو تملق، حتى لا يصح فينا قول جبران خليل جبران: الحق يعرف في كل حال ولا ينطق به إلا في بعض الأحوال. وإن الحث على قول الحق يعد من أسس التربية الأخلاقية الحميدة، فالواجب هو أن نقول الحق ولو على أنفسنا، وأن نقوله ولو كان مراً، والمسؤولية تقتضي أن تكون شهادتنا شهادة حق حتى إن عرضنا ذلك إلى تحمل الأذى، لأن قول الحق قد يزعج وقد يربك وقد يفسد الحسابات وقد يلحق الضرر بالمصالح والمنافع، لذلك يكون قائل الحقيقة مكروها عند الناس، مثلما أشار إلى ذلك أفلاطون فيما ينسب إليه من كلام:
1: قطر الندى، قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتترقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع محمد البغاني.

27 دقيقة بعد السادسة صباحا. سيداتي سادتي أينما كنتم، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم.

0: نور على نور.
1: مع خولة العبد اللي صباح الخير دكتورة خولة.
2: يومك طيب مبارك بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رحمة ربي المهداة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الأكارم، عبر أثير إذاعة تونس الثقافية أحييكم بتحية من القلب ملؤها السلام والسكينة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الوقفة الإيمانية التي أردت أن نتحدث فيها عن التفكير الإيجابي وأثره في بناء الإنسان، ونتأمل فيها معا في قوة عقل المؤمن ودوره في صناعة الحياة وثبات المبدأ. كيف يستمسك المؤمن بثبات عقيدته وكمال إيمانه ورسوخ دينه في مواجهة تقلبات الحياة وتجاوز محنها؟ مستمعين الأوفياء، حين ننظر في مقاصد شريعتنا الغراء نجد أنها جاءت كلها لتبني هذا الإنسان من الداخل، ولتحفظ عليه أعظم كنزين وهبهما الله إياهما، قلبه وعقله. والعقل كما يقول أحد الباحثين المعاصرين ليس مجرد متلق للأحداث، بل هو عدسة نرى بها الحياة، فإن صفت هذه العدسة رأينا الخير حتى في وسط الشدة، وإن تعكرت غلبنا اليأس حتى في وجود النعم. أي أن العقل ليس مجرد آلة نفكر بها، بل هو العدسة الشفافة التي نرى من خلالها الوجود ونفسر بها الأحداث. كثيرا ما يظن المرء أن الظروف القاسية أو الابتلاءات المفاجئة هي التي تصنع آلامه وحزنه، لكن الحقيقة التربوية بل وأعمق من ذلك، الحقيقة القرآنية تقول لنا إن الأحداث في ذاتها لا تملك أن تحطمنا، بل إن طريقة تفسيرنا لها ونظرتنا إليها هي التي تحدد حجم الألم أو مساحة الأمل في أروقة نفوسنا. فالابتلاء أحبتي الأكارم هو سنة جارية في هذه الحياة الدنيا، وقد أخبرنا المولى عز وجل بعبارة موجزة عميقة فقال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. نعم، الحياة خلقت من كدر، فيها الكبد وفيها المشقة، ولكن الناس يختلفون في تفكيرهم وفي مداركهم تماما، أي في فهم هذا الكبد، فهناك من يراه نهاية المطاف ودليلا على الانكسار فيسقط في اليأس والوهم، وهناك روح إيمانية طيبة ترى في الابتلاء جزءا من التربية الإلهية الهادئة، ترى فيه رفعة في الدرجات أو تكفيرا للخطايا، أو ربما لطفا خفيا يحمينا من شر أكبر لم نكن نراه، أو تمهيدا لخير جميل قادم. يقول جل جلاله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وفي عبارة هي أبلغ: واصبر وما صبرك إلا بالله. والله جل جلاله يرينا الطريق الحق: لئن شكرتم لأزيدنكم. أحبتي، فالشكر لن يكون على النعم الجزيلة المصبغة علينا فقط، وإنما الشكر في الابتلاءات وفي المحن وفي المصاعب. من هنا تنبع القيمة الحقيقية لصناعة الحياة والتفكير الإيجابي، فهو ليس مجرد عبارات تحفيزية نرددها بظاهر اللسان، ولا أوهاما نهرب بها من واقعنا المعاش، بل هو منهج إيماني وسلوكي. هنا نقول هو منهج إيماني، مربط الإيمان دائما بالسلوك، فهو يعيد ترتيب النفس من الداخل على أصول ثابتة. الفكرة في عقولنا ليست مجرد خاطر عابر، الفكرة بذرة صغيرة تنمو لتصبح شعورا، والشعور يترجم إلى سلوك، والسلوك ينسج واقعنا الذي نعيش فيه في كنف الله وفي رعايته وفي معيته. دائما تستحضر الله أينما كنت. فحين يركز الإنسان أحبتي الأكارم على المشكلة وحدها ويتأمل فيها بعين المتشائم، يتضخم العجز سبحان الله في ذهنه حتى يكبله. أما حينما يلتفت بعقله ونظره الثاقب نحو البحث عن منافذ الحل والفرص المتاحة، تبدأ أنوار التوفيق تتفتح أمامه. يعني الإنسان لا يعيش في دائرة التشاؤم ودائرة السلبية ودائرة قاتمة، بل يبحث عن ذلك النور، عن ذلك اليقين الجازم في الله أن الله جل جلاله سيكون معه وسيغير ذلك الأمر الصعب إلى أمر هين سهل، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا قال ربنا عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فتغيير الظروف الخارجية ينبع دائما من قوة الإرادة وثبات على الحق والمبدأ. يبدأ دائما بلمسة إصلاح وتغيير في طريقة تفكيرنا وإعادة بناء النفس أو ترميمها من الداخل كما قلنا، بما يرضي الله في طاعته وفي حسن عبادته. أحبتي الأفاضل، إن الإيمان دائما مقرون بالتقوى، وهو منظومة متكاملة تقوم على كمال الدين وعمق اليقين، حيث لا تنفصل فيها الأسباب عن التوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهي تتأسس على وضوح الغاية والهدف في حياة المؤمن، وتستند إلى الحركة والسعي والأخذ بالأسباب بالصبر وبالمثابرة. دائما نؤكد ونقول لأحبتنا ولمستمعينا الأوفياء، دائما نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب، ثم ننتظر يقين الله ورده الإيجابي. الله لن يخيب ظن العبد ما دام العبد أحسن ظنه بالله. ثم تتوج بركيزة التوكل الصادق على الله، ذلك التوكل الذي يسكب الطمأنينة في القلب كما قلنا أثناء السعي، ويورث الرضا التام بالنتائج مهما كان. فالعقل الإيجابي للمؤمن لا يتوهم النجاح دون عمل، ولا يعمل بجهد دون أن يفوض أمره لله. فالله جل جلاله كما قلت: أنا عند ظن عبدي بي. وينتقل تفكير الإنسان إلى ماذا أريد لنفسي، إلى شيء أشمل وأعمق، إلى كيف أستطيع أن أسعد غيري، كيف أكون بلسما لمن حولي. فدائما أؤكد على عبادة سهلة بسيطة لا تحتاج منا لا مال ولا طهارة ولا شيء، وإنما تحتاج إلى سلامة القلب وسلامة السريرة، وهي جبر الخواطر. فمن يزرع الخير أحبة الأكارم في حياة الناس يجد بركته وأثره يعود إلى قلبه مضاعفا برحمة الله. فحينما نتوج هذه الوقفات الإيمانية بدعاء خالص أحبة الأكارم، لنرفع أكف البراعة لله جل جلاله ونقول: اللهم يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا مجيب دعوة المضطرين، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثلج صدورنا بنور يقينك، وأن ترزقنا قلوبا مطمئنة وعقولا واعية ونفوسا راضية بقدرك، موقنة بفرجك ولطفك. اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمر وضيق الصدر وغلبة الحزن وسوء الظن. اللهم اشرح صدورنا وأصلح أحوالنا، واجعل تفكيرنا وسعينا هداية وتوفيقا وطمأنينة وسببا لما تحبه وترضاه، واجعلنا ممن يزرعون الخير والصلاح في قلوب عبادك. وآخر دعوانا أن الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للدكتورة خولة العبدلي، كنت معنا في فقرة نور على نور.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتابنا اليوم الأسوية لمحمد فطومي. صدرت الرواية عن دار زينب للنشر والتوزيع في 162 صفحة، وتضمنت 15 فصلا، تنطلق بفصل الرذاذ لتنتهي بفصل الصفحات الأخيرة. فازت الرواية بجائزة الكومار الذهبي للرواية لعام 2022 مناصفة مع رواية الكومباتا لعبد الجليل الديخي. محمد فطومي قاص وروائي من إصداراته مجموعة قصصية أولى بعنوان زبد ورخام، ومجموعة قصصية بعنوان جل ما تحتاجه زهرة قمرية، التي حازت على جائزة معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 33 لسنة 2017، كما أصدر رواية بعنوان فلامينغو عن دار زينب. تطرح الرواية قضية اجتماعية ووجدانية. كان البطل في طفولته مصابا بالتوحد، واستطاع أن يبني حياة اجتماعية ومهنية موفقة وعادية مثل غيره من الناس الأسوياء. يسرد الكاتب أعماله والحالات التي تصادفه في تفاصيل أيامه في علاقته بالعائلة والمجتمع والأمكنة. تعيش شخصية بشكل عادي في الظاهر، ولكنها كائن استثنائي في الباطن، تنغلق في عزلة عميقة ومتأملة ومختلفة. تكتفي الرواية بالتلميح والإشارة، مركزة على التفاصيل ومنشئة عوالم تخيلية لتدين المجتمع وتدين آلته الفاسدة التي تأكل كل شيء. يقول الدكتور محمد القاضي حول الرواية: تسد القسم الأكبر من هذه الرواية حركة رتيبة، ولكن تلك الحركة تتسارع في النهاية وتصب في نهر الفاجعة لتضعنا وجها لوجه أمام الوحشية الكامنة في الهيئة الاجتماعية. نص على غاية من الحساسية مع هذا الكائن الاستثنائي الذي يحاول أن يعيش كائنا عاديا، ولكن المجتمع لا يتركه يعيش بشكل عادي. تتجلى طرافة البناء الفني في الدمج بين ثلاثة مستويات: الكاتب الذي يكتب الرواية، سير الشخصيات، وعوالم السرد التي تكسر خطية الأسلوب والأحداث من فصل إلى آخر. رواية الأسوياء أو سيرة شاهين علاوي وزوجته جوري شامخ قصة غريبة متشظية من الحب والاعترافات إلى الجريمة. يقول السارد: كان الناس يموتون باستمرار فيما مضى بسلام وطيبة، لكن منذ ولد شاهين علاوي تغيرت أحوالهم، تراجعت وداعتهم حتى لم يبقى منها سوى كونهم باتوا يتحاشون مصارحته بأنه الميت الوحيد بينهم، بأنه عاهة العالم التي لا علاج لها. هذا ما راح يترسخ في يقينه كلما قرأ كتابا أو استغرق في مراقبة الشارعية من معتقله الصغير، لكنه لن يغفر لهم عذابه المرير وهو يجازف المرة تلو الأخرى للخروج من بئر التوحد السحيق. قراءة مفيدة. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية.

0: يا اخي شبيك شفام
1: ياسين خويا تبدل خايف علي برشا خايفه كي نحكي نعمل له مشكله
0: اما زيدك كان تحكي راك تنجم تعاون
1: شكون باش نحكي
0: نرش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه
2: لا للمخدرات نعم للحياة
3: تونس الثقافية
4: صوت إرادة الحياة

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع محمد البغاني.

0: حديث الصباح.
1: حديث الصباح.
0: حديث الصباح.
2: حديث الصباح مع الأستاذ محمد رياض القهواجي. أستاذ محمد رياض صباح خير.
3: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إخواني المستمعين الأفاضل الأوفياء، تحدثنا في الحصة الفارطة عن أبواب القيروان، وقلنا بقي من الأبواب القديمة 14 أربعة أبواب، وذكرنا باب الجلادين وباب تونس. إشارة من الإشارات من الأبواب البقية هو باب الخوخة، وبعض المؤرخين يسميه باب الخويخة. خارج هذا الباب يوجد مقام ممتاز، هو أبو القاسم السيوري. هو في الحقيقة أهل القيروان يعرفونه سيدي قاسم السيوري، لكن عبد الخالق الاسم الحقيقي عبد الخالق أبو القاسم السيوري. أخذ الفقه عن أبي بكر ابن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي، كانت له عناية بالحديث والقراءات، والغالب عليه الفقه. انتفع به خلق كثير، منهم عبد الحميد المهدوي وأبو الحسن اللخمي، هذا الدفين صفاقس، وأبو القاسم الماهري وغيرهم من فضلاء العلماء. كان من الحفاظ المعدودين والفقهاء المبرزين، يحفظ المدونة تماما، المدونة هذه للإمام سحنون بن سعيد رضي الله عنه، وهي كتاب الفقه أخذها عن ابن القاسم عن مالك رضي الله عنهم جميعا، ويحفظ دواوين المذهب الحفظ الجيد. ولما نفذت المدونة أملاها من رأسه، وعندما وجدت نسخها، أي نسخها قابلوها ما أملى عليهم فوجد السواء. وله تعليق على نكت المدونة، وبنى دارا لدبق الجلد لأنه كان لا يأكل إلا من كد يمينه. هذا أبو القاسم عبد الخالق السيوري، توفي بالقيروان 462 هجري، ودفن بداره خارج الباب المعبر عنه الآن بباب الخوخة، أحد أبواب القيروان. مشاهد والإنسان الذي يزور القيروان لما يريد أن يدخل إلى جامع عقبة يجد مقام أبي القاسم السيوري. كذلك من داخل القيروان، احنا نتحدث عن العلماء، أبو عمران الفاسي، حتى النهج باسمه نهج أبي عمران الفاسي، أصله من فاس، وبيته بها مشهور، تفقه بالقيروان على الشيخ أبي الحسن القابوسي وغيره، ثم رحل إلى قرطبة فقرأ على سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان وغيرهما، ثم رحل إلى المشرق وأخذ بمصر القراءات على عبد الكريم بن أحمد، وأخذ بمكة على أحمد وغيرهم، وحج حجات كثيرة، وقرأ بالمشرق على أبي الطيب البقلاني القاضي، هذا المشهور صاحب كتاب نكت الانتصار. ثم عاد إلى القيروان فأقرأ بها القرآن ودرس الفقه وأسمع الحديث، ورحلت إليه طلبة من أقصى البلاد، وتفقه عليه جماعة أبي القاسم عبد الخالق السيوري. عبد الخالق السيوري الذي كنا نتحدث عنه هو تلميذ أبي عمران الفاسي، وطارت فتياه في المشرق والمغرب، ثم رحل مرة ثانية. كذلك من العلماء، نحن نذكر العلماء الذين لهم مقامات في مدينة القيروان. أبو عبد الله الرماح، هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن القيسي ثم الرماح، تفقه بالقيروان على تلاميذ الشيخ أبي محمد عبد السلام بن عبد الغالب رحمه الله، ثم رحل إلى تونس فقرأ به على الشيخ أبو القاسم بزيتون. قال أبو القاسم البرزلي: درس العلم أبو عبد الله الرماح في الجامع الأعظم 50 سنة وكان مشهورا بالسخاء. فريح هذا أبو عبد الله للأسف اليوم اندثر، هو قرب جامع عقبة، قرب جامع عقبة، لكن اندثر وبقي إلا نهج باسمه. كذلك من العلماء داخل المدينة الذين هم أضرحة أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المعروف باللبيدي، نسبة لنبدأ قرية من قرى الساحل، سمع العلم من أبي الحسن القابوسي وأبي محمد ابن أبي زيد القيرواني وغيرهما، وقرأ عليه محمد ابن سعدون وغيره من القرويين والأندلسيين. كذلك عالم جليل من علماء القيروان، الناس يزورونه ويأتونه حتى من المغرب ومن موريتانيا يسألون عن هذا العالم، هو عبد الله ابن أبي زيد القيرواني. هذا عبد الله ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة الفقهية، عندما تقول الرسالة الفقهية تقول عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، وهي تدرس الآن كمادة أساسية في موريتانيا، وصاحب كتاب في 15 جزء في 15 جزء هو النوادر والزيادات حقق أخير. فمن هو ابن أبي زيد؟ النفزاوي نسبا القيرواني، مولدا ومنشأ ومدفنا، سمع العلم بإفريقية من محمد بن لباد وكان عليه اعتماده في الفقه، وسمع من عبد الله بن مسرور الحجام ومحمد بن العسال بن أبي ميسرة ومحمد بن موسى القطان. انتشرت إمامته في العلم شرقا وغربا. قال أبو الحسن القابوسي: كان عبد الله بن أبي زيد يعرف بمالك الأصغر، له تآليف كثيرة منها كتابه النوادر وكتاب مختصر المدونة والرسالة المشهورة وكتاب الذب عن مذهب مالك وكتاب المضمون في الرزق وكتاب المعرفة واليقين. هذا عبد الله بن أبي زيد القيرواني له فتاوى عديدة وفتاوى مبنية على أسس سليمة. يذكر أن عبد الله بن أبي زيد في وقت من الأوقات اتخذ بداره كلبا للحراسة، كلبا شرسا، فالعلماء قالوا: يا عبد الله أنت عالم هذا البلد، كيف تربي كلبا ضاريا في بيتك؟ قال لهم: لقد كثر اللصوص في هذه الأيام وكثرت السرقات. قالوا: لم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه من ربى كلبا في بيته ينقص له كل يوم قيراط من أجر؟ ومالك ذكر هذا في المدونة. ماذا قال هذا العالم الجليل؟ الإجابة كانت حسنة، قال لهم: لو كان مالك حيا اليوم لاتخذ أسدا للحراسة لا كلبا، لاتخذ أسدا. هذا كان يسير الزمان والمكان ويتعامل مع الوقائع. رحم الله جميع علماء المسلمين، وما زال في نحن نذكر العلماء القيروان، العلماء الذين لهم أضرحة اليوم، وما زال العديد ربما نخصص لهم حصة، رحمهم الله جميعا. والعلم كما قلنا الناس موتى وأهل العلم أحياء، انظر هؤلاء ماتوا وما زالت أسماءهم تذكر إلى اليوم. هذه القصيدة انت علي بن أبي طالب يقول: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى الدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العلماء العالمين العاملين بما تعلموا، وأن يجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة هامية، وأن يرزقنا القناعة، وأن يرزق بلادنا تونس الغيث، ولا يجعلنا من القانتين، آمين آمين. والصلاة الدائمة والتسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: شكرا للدكتور محمد رياض القهوجي، كنت معنا في فقرة حديث الصباح. 7:41 دقيقة، أنتم دائما برفقة إذاعة ثقافية، برنامج أغاني الحياة.

0: صحتنا.
1: صحتنا كالعادة، وعودة إلى الدكتورة بسمة جليدي المختصة في التغذية. صباح الخير دكتورة، مرحبا بك.
2: صباح النور سي محمد، مرحبا بك وباللي يسمعوا فينا الكل، مرحبا.
1: بدا موسم الرمانة قريب، تقريبا تقريبا هو هذا يعني آخر سبتمبر موسم الرمان، اللي هو موسم قصير جدا ولكن فوائد الرمان كثيرة،
2: قيمة كبيرة،
1: كثيرة أكثر، فمش كلمة أخرى أكثر من كلمة كثيرة، يعني قد بنحكيه عليه وشوية الرمان.
2: أي كما قلت أنت، الرمان عنده قيمة غذائية وصحية وعلاجية كبيرة برشا.
1: الكل يعني تقريبا من القشرة للحبوب الرمان، يعني
2: القشرة الحبوب
1: وماء الرمان عصير الرمان يعني
2: الكل كلها الرمانة كلها ديجا فيها معناها الفالور نوتريسيونيل.
1: هيا نفركوا الرمانة، نبداو نحكيو على فوائد الرمان.
2: اي نفركوا الرمانة، كما قلنا الرمان ديجا معناها نعرف قيمته الغذائية، وديجا معناها من الغلة المحبوبة في تونس والموجودة برشا، وتوا بديت الموسم نتاعها، وديجا اللي يزيد يثبت لنا قيمته اللي هو تذكر برشا مرات في القرآن ديجا مع الزيتون ومع النخل، دونك هذوما الغلال اللي عندهم قيمة غذائية كبيرة مثبتة علميا ومن جهة الكل معناها فوالا.
1: وكل مرة نسمو دراسة جديدة حول الفوائد الكبيرة برشا للرمان.
2: اي دونك الدراسات العلمية الأخرانية الكل أثبتت أنه الرمان عنده دور هام في الحماية من السرطانات، عافينا وعافيكم الله، معناها اي سورتو من إيقاف نمو الخلايا السرطانية هذيك وانتشارها في الجسم، وهذا على خاطر عنده يحتوي معناها على المضادات الأكسدة لي زونتي أوكسيدون بكاليتي باهية، نوعية الباهية برشا وغني جدا، معناها فيه كمية كبيرة من مضادات الأكسدة هذيك اللي تحمينا الخلايا نتاعنا من الأمراض هذية، عافينا وعافيكم الله، اي سورتو تعاون على تجديد الخلايا وما تخليش الخلايا الخايبة والسرطانية اللي طفى علينا تزيد تتجدد، معناها تعاودوا نجددوا الخلايا الصحية معناها اللي لابس عليها.
1: نعم
2: مهم برشا انه كما قلنا نستعملوها الغلة في وقتها باش نجمو ناخذ الفايدة نتاعها الكل، ونجمو زيدا نخبيو منها بعديك نحكيو عليها بطريقة معينة. سينو زيدا عنده فايدة كبيرة على تغليف المعدة، والدراسات هذية
1: نبدأ بصحة القلب لانه الرمان مفيد بصحة القلب، ثم سنصل الى الجهاز الهضمي.
2: نتعدي لصحة القلب، كما قلنا هو عنده ايفي بروتكتور للقلب وللشرايين، على خاطر كما قلنا عنده فيه المضادات الأكسدة لي بوليفينول لي فلافونول هذوما اللي هما يعاونون على تجديد الخلايا وشغطو معناها الخلايا الكل متاع الجسم، خاصة انه ينقصنا معناها الدراسات اللي تعاملت أثبتت انه الاستعمال اليومي متاع الرمان ان ناكلوه معناها كداخل في الغذاء متاعنا ينقصنا في التو متاع الكوليسترول الضار، معناها الليل هذيك الكوليسترول الضار ينقص في الشرايين متاعنا بتل فاسون يحمي القلب من هكا القوة الكبيرة متاع الدم التدفق الدم، وأمام تو من أنه يتتسد معناها انسداد العروق هذيك يحمي الانسداد الشرايين، دونك يحمينا من التجلطات اللي تفعلينا ومن مشاكل القلب والشرايين، ويعمل حتى في تعديل معناها ضغط الدم بالنسبة للعبيد اللي عندهم ضغط الدم، دونك كيف معناها مهم أننا نستعملوه في اليوم متاعنا باش نجمو نحميه جسمنا من الحاجات.
1: يعني مفيد جدا ضغط الدم باعتباره هو يعزز ويقوي مناعة وصحة القلب.
2: أي بالضبط،
1: يعني هنا مباشرة هو من الغلال الآمنة للمصابين بمرض السكري.
2: من الغلال الآمنة للمصابين بمرض السكري، ضغط الدم، مشاكل القلب، كلهم آمن معناها بالنسبة لهم. من الأمراض هذه الكل هو الغلة آمنة وصحية، وتعاون بليتو تعزز صحة القلب وتعزز صحة معناها مريض السكري ومريض ضغط الدم والكل، بالعكس تحسن معناها.
1: رو مش نكثروا منه، رو يعني ما فوتوش تقريبا كعبة رمان أو كعبتين رمان في اليوم، قولوش يا وباهي للسكر وباهي للقلب، نكثروا منه في اليوم يعني. ديما شعارنا لا افراط ولا تفريط.
2: بالضبط.
1: تو نجيو نجيو الكميه المسموح بها للانسان المريض والانسان العادي، شنو المسموح له؟ فما سؤال ديما يطرح اللي هو الرمان يسهل الهضم، هذا معروف بالنسبه للرمان، ولكن الكثير او البعض يتقلقوا من القبض. الرمان فيه الألياف اللي تساعد على الهضم والأمعاء كذلك اللي تكون في حركة الأمعاء خاصة تكون في حالة جيدة، ولكن عند البعض ربما عند الكثير يسبب القبض. شنو سبب دكتورة؟
2: هو الرمان ما فيها كالحبة الدخلانية هذيك البيضة اللي هو التراكم نتاعها، ما راهو التراكم نتاعها معناها بالنسبة للعبيد اللي قالوا صار لهم الامساك وإلى القبض، التراكم نتاعها اللي ناخذوا كمية كبيرة ينجم هذاك
1: يسبب القبض يعني.
2: اي
1: يعني القبض مرتبط بالكميه اللي ناكلوها من الرمان.
2: بالضبط. بالكميه. اما راهو هذا لم يثبت علميا، معناها علميا اللي اثبت انه بالعكس يسهل عمليه الهضم، يسهل الطبيعه، غني بالالياف دونك يحسن حركه الامعاء، مثلا حسب معناها العباد والاشخاص
1: يعني اللي عنده المشاكل هذه اكيد عنده مشاكل في الجهاز الهضمي نتاعه. ما عندوش علاقة بالرمان اللي نفهموه من كلامك دكتورة.
2: اكزاكتومون. اي
1: واضح.
2: دونك الرمان كما قلنا غني بالالياف، الالياف هذوكم يحسنوا في عملية الهضم وان ميم طون ينقصوا امتصاص السكر في الدم، معناها بالنسبة للعبيد اللي عنده اللي مرضى السكري معناها والكل، وهذيك اللي يعاون على تعديل السكري، معناها انه الالياف باش نقص لي في الامتصاص نتاع السكر في الدم، دونك التو نتاع السكر بعد الاكل ما يطلعش كيما باش يطلع مع حاجات اخرين معناها. وان ميم طون
1: تفضل.
2: وان ميم طون الامعاء الرمان غني بال كما قلنا مضادات الاكسده وغني بالليتانا اللي هما دي مولكول معناها دي بوليفينول يتسميو انه يغلفوا المعده ويغلفوا الامعاء، معناها يعملوا لها كي الجدار كي الحاجز باش تنقص الحساسيه نتاع المعده.
1: يعني هي عباره على عازل يعني.
2: بالضبط. يعمل عبارة على عازل تل فاسون يحسن صحة الجهاز الهضمي الكل، بما انه باش ينقص من هاك البكتيريات الضارة ويطلع لي في التوم تاع البكتيريات النافعة، وان ميم طون ينقص فيك الحرقة والا القرحة متاع المعدة والا المشاكل متاع الامعاء معناها الحساسية والا التحسس من حاجات معينة، هذاك الكل ينقص مع الرمان بما انه يعمل هاك الجدار العازل.
1: هل صحيح وأن هناك أبحاث أثبتت أن الرمان مفيد للصحة العقلية ويساعد على تحسين الذاكرة؟
2: هو بما انه فيه الفيتامين معناها فيه البيتا كاروتين والبروفيتامين ا والكل هذوما يعاونوا على الصحه العقليه، معناها هما دي فيتامين موجود لازمهم يكونوا موجودين باش كما نقولوا الميموار والا الكل يتحسنوا. اي سورتو اللي يعاون اكثر انه تجديد الخلايا، معناها ديما فما تجديد نتاع الخلايا معناها يحفز على تجديد الخلايا، وهذاك اللي يحمينا من تسكيه معناها النسيان والكل والكونسنتراسيون خير والكل. دونك ما فهمش برشا دراسات تعملت في الموضوع هذا معناها خاصة في تسكيه صحة عقلية والكل. كل الأكثرية تعمل على السكري، ضغط الدم، لفي بروتكتور متاع القلب متاع الكبدة يحمي زيدا الكبدة معناها من التليف والكل. على الخلايا معناها الأمراض السرطانية العافينة وعافيكم الله، اما في الدراسات ما تحطوش هذوما، مي سينو هو حسب لي موليكول اللي موجودين وي ينجم يعمل لي في دو بروتيكسيون.
1: اي نعم. من العادات الخايبه انه فما شكون يضيف السكر للرمان واللي يفسد النكهه نتاع الرمان ويساهم في مضاعفه مرض السكري
2: اي
1: ويقلق في الهضم.
2: هو احنا من المستحسن ما نضيفولوش
1: لانه هو فيه السكر يعني
2: بطبيعته فيه السكر فوالا بطبيعته فيه السكر وفيه هكا الجو هذاك ديجا باش ابار النكهه معناها باش نفسدوا له قيمته الغذائيه خاطر كي باش نزيدوا السكر الابيض كيما نعرفوا معناها باش يطلعوا السكر، الليفي نتاع الالياف الكل باش يمشي حرام، الليفي نتاع مضادات الاكسده كيف كيف باش يطيح. دونك ماذا بينا ناخذوه كيما هو، معناها تحب تحط له شويه عطر، شويه زهر، معناها تفوحوا بالماء، الماء معناها اللي عندنا، اما مش لازم السكر. معناها من المستحسن انه ما
1: هو الزهر العطرشيه يزيدوا فوائد اخرى للرمان باعتبار انه فوائد ما الزهر وما العطرشيه كنا حكينا عليهم في حلقاتنا الماضيه.
2: نعزوا
1: الفوائد أحسن معناها من بين الغلال اللي هي مفيدة جدا للمعدة خاصة.
2: بالنسبة للغلال اللي مفيدة للمعدة كما قلنا الرمان هذا مفيد جدا،
1: هو يعتبر الرمان من أبرز الغلال، يعني
2: من
1: مفيدة.
2: أبرز الغلال فما كيف كيف الهندي، التفاح، تقريبا الغلال الكل،
1: الغلال الكل تقريبا. تو احنا فركنا الرمانة نمشيوا للقشور، معنى قشور الرمان اللي هي مفيدة جدا، مفيدة لبرشة أمراض، هل أنه صحيح أم لا؟ خاصة الأمراض الجلدية، أمراض القولون، أمراض المعدة، التهاب الحنجرة واللوزتين، وكذلك يعني التهاب المفاصل خاصة الروماتيزم، صحيح هذايا؟ أثبت الدراسات أن قشور الرمان مفيدة لهذه الأمراض؟
2: بالنسبة لقشور الرمان هو فيه فايدة كبيرة، بما أنه تقريبا كما الرمان معناها فيه الألياف أما بكمية أكبر، فيه معناها تسكي للمضادات الأكسدة معناها، وكيف كيف بكمية أكبر وأكثر أنواع معناها نتاع مضادات أكسدة. نلقاو فيه زيادة الفيتامين سي، كيف كيف الفيتامين أ، البوتاسيوم موجود فيه زيادة كيف كيف، الكالسيوم غني جدا زيادة بالكالسيوم، دونك يعزز صحة العظام، دونك ينجم يكون مفيد للتسكية مشاكل المفاصل والروماتيزم. بالنسبة للبوتاسيوم يعزز أنه يصير الإكيليبر نتاع التنسيوم معناها ضغط الدم، بالنسبة للعبيد اللي عندهم ضغط الدم، دونك هذه مثبت علميا.
1: يعني اللي أثبته العالم خاصة أنه مفيد لمرض المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم وبمرض السكر، يعني
2: السكري. الدراسات اللي تعملت الأكثرية على الأمراض الميتابوليك معناها تسكي ضغط الدم، سكري، السمنة، الشحم في الدم معناها الكوليسترول، التريغليسيريد، هذوما الكل بالدراسات العلمية أثبت أنه استعمال قشور الرمان يعاون على التحسين ليتو هذوكم، أنه ينقصنا في السكري بعد الأكل، يعاون على تعديل ضغط الدم، ينقص في تليف الكبد وإلا مشاكل الكبد، الالتهابات معناها اللي موجودة في الكبدة، ومنتون ينقص التو دو كوليسترول الظاهر اللي حكينا عليه زادا يعملون الرمان، وكيف كيف زادا يحسن حتى صحة الجهاز العظمي بما انه غني اكثر بالليتانام الرمان، دونك يعمل هكا الجدار العازل اكثر، ومنتون ينقص الالتهابات متاع القولون معناها اللي معروف عليه انه الالتهابات القولون والى التهابات الامعاء تخف ويسكي المهدئ معناها للالتهابات.
1: نجم نشيحوا القشرة ونستخرجوا منها المسحوق ويقعد معناها أشهر معانا المسحوق، والمسحوق القشور الرمان مفيد جدا للأمراض اللي ذكرتها الدكتورة، صحيح هذا أم لا؟
2: هذا يصح وأثبت علميا أي دونك بالدراسات بالدوزاج والكل وأثبت علميا، دونك كما قلت نجموا شيحوها القشرة، دونك نغسلوا الرمانة بالقدا كي تجينا وبعدين كنشيحوا القشور نخليهم يشيحوا بالقدا معناها دو بريفيرونس مش في الشمس معناها في الظل، ونجم نزيدو معناها باش تصير لها ديزيدغاتاسيون باش تتخبى خير، نزيدو حتى نحطوها شويه في الفور معناها بالنسبه للي باش يحضروها في الدار باش تزيد نقص منها هكا الماء باش ما يصير لهاش التعفن معناها وهي متخبي واحنا مخبيينها، ونستعملوها من بعد كنحيوها نستعملوها اون بودر والا حتى نخليوها كما هي، وكل مره نعملو منها منقوع معناها القشرة شخطو للي عندهم القلقة كما قلنا متاع القولون متاع الأمعاء متاع المعدة، دونك يعاون باش يعمل الليفي المهدئ، وبالنسبة للي عندهم مشاكل الكوليسترول والا معناها الملادي ميتابوليك السكري بريفيرونس نستعملوها اون بودر تعطي ايفي خير معناها اقوى كما نقولوا مركز اكثر.
1: نجم نحطوا مغرفه قهوه على الاكله
2: صغيره معناها اي ملعقه صغيره في
1: كاس ماء مثلا
2: ولا كعبه الياغورت ناتوريل ولا كيس حليب ولا تخلط مع البتيسه اما بريفيرونس يكون المنقوع معناها الايفي مركز كما نقولوا معناها وحدها ناخذوها معك سواء ياغورت ناتوريل ولا كيس ماء
1: باش نجم نلبسي ساعات
2: ولا لبسيسة اي اما ما لبسيسة فيها اكثر حاجات اخرين احنا كان حاجتنا بها افير ليجي معناها
1: في كاس ماء مثلا في كاس ماء مثال
2: اي مثلا اي في كاس ماء.
1: نختم معك دكتورة الكمية المسموح بها للمصابين ببعض الامراض المزمنة ولا اللي عندهم امراض في الجهاز الهضمي والناس اللي الحمد لله لبس عليهم يعني شو الكمية المسموح بها يعني الرمان
2: للرمان كما قلنا باش نستعملوه باش ناكلوه كمعناها ديسير نجمو ناخذوه في كل فطور معناها 3 مرات في اليوم ممكن صحفة الرمان
1: يعني كعبة رمان تقريبا
2: هي الصحفة تقريبا المفركة تعطينا شطر كعبة معناها شطر كعبة تعمل لنا صحفة حيفة صغيرة هي
1: مش شوية شطر كعبة دكتورة
2: لا باهي معناها حتى احنا باش ناخذوها 3 مرات في اليوم معناها
1: واللي يحب ياكلها وفقة كعبة رمان
2: كعبة ونص في النهار
1: اللي يحب ياكل وفقة مع العشاء مع الفطور كعبة وكعبة ونص رمان مسموح له يعني
2: ممكن الكعبة اي ممكن
1: وينجم يقسم الكعبة على كعبة ونص او كعبتين على تقريبا 3 وجبات كما نجم ياكلهم في وجبة واحدة
2: هو من المستحسن نقسمه
1: ديما
2: كي تقسم خير من اللي تاكل الكل فرد وقت باش
1: اللي ما يلقاش الوقت مثلا واللي
2: كعبة يعني اللي باش ياكل مرة واحدة في اليوم كعبة كافية
1: كعبة نعم
2: يفرق كعبة واحدة
1: لا إفراط ولا تفريط عافى الله الجميع ان شاء الله ديما في صحة جيدة. شكرا دكتورة بسمة جديدي يعطيك الصحة مختصة في التغذية كنت معنا في فقرة صحتنا 8:19 بعد قليل إن شاء الله زميلتنا مبروكة خدير في فقرة بيئتنا.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنب، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح. يا
0: أحلى صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: بيئتنا. مع الزميلة مبروكة خديس. صباح الخير مبروكة، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا محمد، تحية ليك وتحية لكل المستمعين في إذاعة تونس الثقافية، وموعد آخر أسبوعي مع البيئة، مع كل ما يهم البقاء متاعنا. اليوم مش نحكيه على بقاء الحيوان، لأنه بقاء الحيوان من بقاء الإنسان. اليوم مش نحكيه على الصيد البري محمد، فما نقاش كبير توا في ظل طبعا التغيرات المناخية، في ظل الحرائق اللي صارت، في ظل التراجع متاع المحيط الحيوي اللي يعيش فيه الحيوان. اليوم فما نقاش كبير حول
1: والتطرف المناخي كذلك،
2: التطرف المناخي بكل أشكاله. طبعا الحرائق هي امتداد لهذا التطرف المناخي، ارتفاع درجة الحرارة، التصحر اللي قاعد يصير سويكة، تراجع نوعية التربة، كلها مرتبطة بالمناخ متاعنا وبالأحداث المتطرفة اللي قاعدين نعيشوا فيها في المناخ. وهذاك علاش يتطرح اليوم موضوع الصيد البري كموضوع ملح. من فترة صغيرة في أواسط أكتوبر تحل موسم الصيد البري لهذا العام، وينتهي أيضا في شهر ديسمبر، في شهر 12 القادم.
1: أواسط ديسمبر عادة، سبتمبر عاد.
2: من سبتمبر، عفوا، من سبتمبر لأكتوبر، عفوا.
1: نعم.
2: بالفعل من سبتمبر لديسمبر. الصيد البري طبعا. فاليوم السؤال المطروح في تونس، زعم الصيد في تونس قانوني وإلا لا؟ وهل إنه الطبيعة اليوم ولا قادرة على إنها تستحمل الصيد هذايا، موسم الصيد وإلا موسم الانقراض؟ وشكون اللي يحمي الحياة البرية في تونس؟ وهذاك علاش اليوم نحكيه على الصيد البري هذايا، لأنه عنا ليه مواسم وعنا رخص وعنا حفاظ وعنا قوانين تحكي عليه. ولكن الطبيعة زعم اليوم ما زالت تتحمل الرزنامة اللي تعودنا نحطوها، واليوم هل إنه القانون اليوم يلزم يتبدل سلون الحيثيات المناخية الجديدة؟ اليوم عندنا 74 نوع من الطيور المتكاثرة أدرجتها الدراسة الوطنية ضمن الفئات في القائمة الحمراء، منها 13 نوع في خطر حرج، و22 نوع من الطيور هذه مهددة، و29 منها معرضة للخطر. وهذه ماهيش أرقام من حيوانات بعيدة على غابتنا، هذه غابات إفريقية فيها طبيعة وفيها إيكوسيستم يلزمنا نحترموه. وذلك علاش اليوم زعما شكون اللي قاعد يقرر قديش من حيوان نجمو نصطادو، شنية الشروط نتاع الصيد؟ للأسف باش نكون معك صادقة يا محمد، اليوم المعلومات والقوانين اللي موجودة في إطار هذا الموضوع شحيحة جدا وتكاد تكون مفقودة. لا الإدارة الرسمية عطيتنا معلومات ومعطيات وقوانين وفما حتى عملية ولا استراتيجية اتصالية في ذلك، ولا احنا نعرف. وبالتالي انا السؤال اللي نطرحه لهنا، وقت اللي يكون ما عندناش روسونسمون، وقت اللي ما يكونش عندنا داتا بين فيها شنو ما الانواع متاع الحيوانات اللي عندنا، وين التمركز متاعهم، التوزع الجغرافي متاعهم، اعدادهم، الكل السؤال المطروح اليوم كيفاش نجموا نعملوا لجان ونعملوا قوانين ونعملوا تنظيم متاع موسم صيد واحنا ما عندناش معطيات اللي هي معطيات خلينا نقولوا علمية اللي تنجم تخلينا قادرين على انه نستنبطوا الاستراتيجية اللازمة. هذاك علاش اليوم نحكيه في تونس مثلا على مفهوم الصيد المستدام. يعني اليوم شنو هو معناها صيد مستدام؟
1: يعني المعلومة مغيبة والا فما رفض لإعطاء المعلومة والا لا احد يملك المعلومة؟ يعني لمن السؤال، من الذي يملك المعلومة هذه؟ يعني
2: نعم، هو المعلومة في الحقيقة ماهيش مدرجة، يعني المفروض انه فما معلومات تكون متاحة للناس الكل والناس الكل تنجم تستفيد منها وتكون منشورة. ولكن الاشكال شنو هو؟ انه ما فماش معلومات منشورة، وعندما ايضا تتوجه من اجل الحصول على المعلومات مش المعلومات الكل متوفرة. وهذا طبعا نابع على ضعف الإمكانيات، نابع على إنه البحث ما هوش قاعد يصير والدراسات ما هيش قاعدة تصير بشكل دوري.
1: يعني ما فماش تحيين للمعلومة.
2: بالضبط، ما فماش معلومات محينة سلو الحيثيات المناخية اللي موجودة اليوم يا محمد،
1: اللي تواكب التطورات والتطرف المناخي وال...
2: بالضبط. فالصيد المستدام اليوم هو اللي نعنيه به ربما معدل استخراج الحيوانات من الطبيعة بأقل استنزاف للطبيعة هذه، مع تعويض الخسائر، مع المحافظة على الوظيفة البيئية للأنواع اللي موجودة، وبالتالي التكاثر مع مجموع الوفيات الطبيعية مع الوفيات الناتجة عن الصيد. هذاك الحساب اللي يعطينا شنو مدى استدامة مجال الصيد في تونس وشنو ما الحدود متاحها. المشكلة في تونس مش في الصيد وحده، هوني باش ربما نصوب الخطأ. كل تراجع للحياة البرية مش بالضرورة سبب متاعه الصيد، لأنه سبحان الله الطبيعة، يعني الطبيعة مجبولة على الصيد، بمعنى أنه اليوم الصيد يعني الحيوانات تفترس بعضها في سلسلة غذائية، وأيضا الصيد موجود من أول مبدأ البشرية، وبالتالي اليوم يعني محتاجين للصيد ربما المستدام الرشيد اللي ممكن أنه هو يخلي توازن في الطبيعة. والإشكال مش في الصيد في حد ذاته، الإشكال في الصيد الجائر، الإشكال في الصيد المستنزف للطبيعة اللي يخلي الحيوانات تفقد الموائل متاحة، واللي ما يعملش حساب الجفاف، وما يعملش حساب التغير المناخ، وما يعملش حساب زيادة المبيدات والتلوث اللي موجود اليوم في الأماكن متاعنا. وبالتالي في الحقيقة باش نكون معاك صادقة، ثم معطيات رسمية اليوم في وزارة البيئة تقول إنه 180 نوع من أصل 191 نوع من الطيور المتكاثرة في تونس راهي مهددة بالانقراض، وبالتالي رانا اليوم في يعني منظومة بيئية هشة جدا، وأخطر ما نحتاج إلى حمايته ليست الطريدة اللي ربما يصطادها الحيوان. اليوم عنا الكثير من الخروقات والممارسات اللي قاعدة تتمارس مثلا في الصحراء متاعنا، يعني أنا أحكي لك ببساطة ربما اللي قاعدين يسمعوا فينا. في الأسابيع اللي فاتت صورة في وسائل التواصل الاجتماعي، زيد معروض للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي مكثف، وتم تعنيفه على مرأة ومسمع من الناس الكل، والراجل حاطط معناها رقم الهاتف متاعه، وحاطط البروفيل متاعه، وحاطط الزيب هذاك للبيع، ألوق هو الزيب فيه أصناف مهددة بالانقراض وممنوع الصيد متاعها. نحكي لك مثال آخر، البارح شفنا ولا برحت لولا شفنا فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نتاع خنزير بري في منطقة بن عروس هبط للأحياء. ما هيش أول مرة نشوف خنازير تهبط للأحياء، ولكن خلينا نسأل رواحنا علاش الخنزير هبط للمناطق العمرانية، لأنه أصبح عاجزا في الموئل متاعه الطبيعي في بوغرنين وحمام لمف إنه يلقى الغذاء متاعه، إنه يلقى الماء، لأنه المنظومة البيئية اللي يعيش فيها اللي كانت منظومة بيئية متوازنة، اللي هي اليوم ولات منظومة بيئية مهترئة، عملنا فيها لوتوغوت متاع مرناق، وبالتالي شقينا الغابات اللي نجم يتحرك فيها الخنزير هذية، توسعنا عمرانيا على المناطق الغابية اللي هو يعيش فيها، الحرائق اللي صارت اللي ضرت من المنظومة البيئية اللي يعيش فيها الخنزير هذية، وبالتالي طبيعة الحيوان في حد ذاته انه هو يمشي كما الانسان راه، انه هو يمشي مسافات من اجل البحث على الماكلة متاعه وعلى الماء. وبالتالي هوني شنو الاشكال، الاشكال انه احنا الانسان هو اللي فسد هكا الايكو سيستم وكالمنظومة البيئية، وبالتالي الحيوان اصبح يبحث في المحيط اللي يعيش فيه الانسان. وبالتالي اليوم خلينا نكون صادقين مع انفسنا، الحيوانات متاعنا مانيش قاعدين نقراو لهم في حسابهم، نقراو في حساب الانسان ومصلحة الانسان وجشع الانسان ايضا. سامحوني الناس اللي قاعدين يسمعوا فيها في الكلمة، سواء الصياد اللي يصطاد بطريقة مستنفة ولا بطريقة جائرة وما يحسبش حساب الطبيعة، ولا الإنسان اللي يتوسع على المناطق الغابية يقراش حساب الحيوان والمنظومة البيئية، وبالتالي نلقاو روحنا أمام إشكاليات من هذا النوع، ونلقاو روحنا أمام مقاربات عرجاء ما تنجمش تستجيب للمنظومة الجديدة. اليوم في صحارينا في الصحراء التونسية للأسف نشوفوا في كل سنة ثم العديد من الخليجيين اللي يجيوا يصطادوا الغزلان، الغزلان اللي هي ممنوع صيدها دوليا لأنها قاعدة تتعرض للصيد المفرد المفرد وقاعدة تنقرض، وقاعدة تونس تعمل في جهود عن طريق مؤسسات المجتمع المدني إنها تعاود تدخل في الإيكوسيستم هذية غزلان جديدة. وأنا حضرت بنفسي على معناها مشروع إتقاني في إطار إنه نعاود ندخلوا الغزال للجبل السعج في عند راهم، وبالتالي اليوم محتاجين إنه إحنا ننتبه أكثر
1: جبل السعج في سيدينا روى
2: للحياة البرية متاعنا، ويلزمنا كيف نعملوا حساب لهالمنظومة هذية لأنه حقيقة اللي قاعدين نشوفوا فيه راهو معناها يندى له الجبين. اليوم راهو فما صيد جائحة في مناطق الرقية، خط الدفاع الأول ضد الفيضانات والكوارث الطبيعية اللي تنجم تصير لنا هي المناطق الرطبة. اليوم إشكل وغار الملح وصفخة السيجومي وصفخة تقليبية وسيدي الهاني وجزر قورية وقصة وسفير
1: حلق المنجل كذلك،
2: نعم كلها قاعدة تتعرض للشطوط نتاعنا، قاعدة تتعرض للصيد الجائر الصيد غير القانوني. والإشكال مش في الصياد اللي عنده رخصة، الإشكال في الصيادة اللي نجم يكون عنده رخصة ويستغل الرخصة هذيك باش يصطاد كما يحب هو، الإشكال في إنه ما فماش مراقبة، الإشكال إنه بما اليوم نعطيك مثال بسيط المفروض إنه قطاع الصيد البري يشرفوا عليه أعوان الغباء. اليوم كي تحكي مع أعوان الغباء يقول لك أنا منذ سنوات نحاولي تولكي ويكي اللي هو النجم أنا نحكي به ونوصل المعلومة إذا كان فما خروقات، ونحاولهم الأسلحة وفي إطار طبعا مكافحة الإرهاب وفي إطار الموجة من خلينا نقول الفوضى والإرهاب اللي صارت في تونس، تم اتخاذ قرارات إنه إحنا نفرغوا الإدارة نتاع الغابات من المعدات هذية اللي تحميهم. اليوم تلقى واحد عنده سيارات سارعة جدا يجوب الصحراء ويصطاد في الحبارة ويصطاد في الغزال ويصطاد في كل الحيوانات اللي هي آلة للانقراض، ووجودها إذا كان معناها انقرضت راهو فما تأثير برشا على السلسلة الغذائية وعلى الإنسان، وتلقى هو عنده المعدات كل بيجيب الطيارة من كل مكان ويصطاد لهنا، ولكن في المقابل تلقى أعوان الإدارة العامة للغابات ما تلقاهمش معناها مهيئ ولا مجهزين خلينا نقوله بالمعدات الكافية للتصدي بذلك، بل إنه تم معناها سحب حتى معدات التواصل متاحهم وكذلك الأسلحة اللي نجموا يتصدوا بها للناس اللي قاعدة معناها تصاد بطريقة عشوائية. وبالتالي اليوم المشكلة مش صيد، المشكلة إنه الحياة البرية متاعنا ولات يعني تتوسع فيها الصيد الجائر وتستغل فيها الغابات بطريقة غير مستدامة وتستنزف فيها الموارد الطبيعية وفيها التوسع العمراني هذية اللي قاعدين احنا نحكيو عليه. اليوم راهو عندنا بارشة معناها أصناف في تونس للأسف موجودة وقاعدين نتجاوزوا في حدودنا في صيدها، رغم انه انا حضرت في العديد من المحطات لجمعيات الصيد وكذلك الهيئة الوطنية للصيادين اللي ديما يحاولوا يوعيوا ويعملوا تحسيس ويحاولوا انهم في اللجنة ينظموا قطاع الصيد، ولكن حتى اللجنة اللي قاعدة تنعقد بشكل سنوي راهي لجنة متكونة من جمعيات الصيادين من مؤسسات المجتمع المدني ومن خبراء ينجم يكون عندهم الدراية بالميدان، ولكن السؤال المطروح زعم اللجنة هذه سنة قاعدة خذيت بعين سنة وعمناول والعام الجاي واللي بعده قاعدة تاخذ بعين الاعتبار المفروض انه المساحات اللي تحرقت على الاقل واللي هي الاف الهكتارات اللي خسرناها يمنع فيها الصيد، المفروض انه المناطق المحمية اللي اليوم اصبحت فيها بيود ذخيتات معناها ممسوسة المفروض انه احنا نمنع الصيد فيها ونحاول نرجعوا لها المنظومة البيئية متاحة قبل ما نوصلوا انه ما عادش يكون فيها حيوانات، نعطيهم فرصة على الاقل انه يسترجعوا النفس متاحهم الحيوانات هذوكم، وبالتالي ربما ايضا احيانا لابد انه احنا نمنع الصيد في بعض الاماكن اللي نشوفوا انها هي ما عادش تصلح للصيد ونزرع فيها الصيد المستدام. دونك اليوم محتاجين انه احنا ننتبه ننتبهوا للقوائم الحمراء، ننتبهوا للقوائم المحمية، ننتبهوا لمواسم الصيد متاعنا، هل إنها ولات متماشية مع الجانب البيئي الجديد للحصص أيضا من الاتفاقيات الدولية. تونس اليوم راهي تتحرك في اتجاه دولي، اليوم رانا يعني الموسم الصيد متاعنا اللي يتحل من 29 عفوا اليوم من 29 سبتمبر 1 أكتوبر 2026، تونس ماشي

0: ثاني هوني محمد ننهي بالحلول. شنو ما الحلول؟ أنا عندي مجموعة من التوصيات نحب ربما من خلالها هي باش نكونوا ربما نبنيو، ما نحكيوش على المشكل فقط، احنا نحبوا نكونوا صحافة حلول، نحبوا نكونوا قادرين على انه نعطيو لي ريكومونداسيون تاعنا. تسمع فيا محمد؟
1: تفضل. ايه نسمع فيك. ايه تفضل.
0: جميل. التوصية الاولى ما نجموش نعملوا موسم صيد من غير بيانات. قبل موسم الصيد اعطيني تعداد علمي للانواع، اعطيني البيانات وخليها بيانات علنية. مثال الحجل، قديش عندي حجل وشنو هو الاتجاه وقديش عندي انا باش الحق باش نصطاد في الموسم نتاعي. مستوى الخطر، هل انه مستوى منخفض ولا متوسط والا مرتفع؟ الكوتا نتاع كل بلاصه نتاع كل توزيع جغرافي. هوني بعد اللي نعملوا هدايا كل النجم حقيقه نحطوا استراتيجيه نتاع صيد. التوصيه الثانيه الحصه يلزم تتغير كي تتغير الطبيعه نتاعنا. اذا كانت السنه شديده الجفاف وبالتالي هوني ما ينجمش يكون عندي كوتا نتاع سنه ممطره هي نفس الكوتا نتاع سنه الجفاف. هوني هذاك ينجم يساهم في انهيار اعداد الانواع اللي قاعدين نصطادوا فيها، وبالتالي الحصص يلزمها تتوزع بشكل مستمر وفق التكيف مع المناخ. التوصيه الثالثه نظام رقمي للصيد. اليوم علاش لا ما نعملوش تطبيقات وطنيه، وهذه مساله بسيطه والتكنولوجيا طورت اليوم تنجم تكون الصياد فيها عنده الاماكن والتواريخ والوقت والنوع والعدد، والدولة تنجم تراقب وتنجم تراقب حتى عن بعد، ويكون عندك خارطة حقيقية للصيد في تونس، وبالتالي هوني تولي تحكي حقيقة عن استراتيجية وطنية منظمة تنجم انت من خلالها انت تنظم موسم الصيد نتاعك. التوصية الرابعة ربط رخصة الصيد بالتكوين. اليوم راهو فما مشكل كبير جدا في رخص الصيد، وانا عملت تحقيق في هذا الاتجاه. رخص الصيد قاعدة تتعطى للناس ما عندهاش حتى علاقة بقطاع الصيد، بل انه باش نكون مع السابقة عملت تحقيق فيما سبق اعضاء في البرلمان السابق كان عندهم رخص صيد هم ما عندهم حتى علاقة بالصيد، وبالتالي اليوم راهم الناس هذوما ما ينجمش يكون عندهم وعي بالصيد. الصياد الحقيقي، الصياد القديم، الصياد اللي هو مؤمن بالطبيعة، اللي يؤمن انه هذيك غرام ولكن يلزم يكون مستدام، هو الشخص المناسب اللي نجم يكون عنده رخصة صيد. اليوم للأسف رخص الصيد ماهيش منظمة، تتعطاها من وزارة الداخلية ولكن أحيانا بطريقة ماهيش واضحة، مقاييسها ومعاييرها ماهيش واضحة، وبالتالي اليوم يلزم مراجعة المنظومة نتاع رخص الصيد في تونس، وشكون اللي يملك رخصة الصيد وشكون اللي يملك مكحلة. وباش نكون معك صادقة، على وسائل التواصل الاجتماعي ثم صيادة قدم كبار في الدومين تلقاه يبكي بالبكاء لأنه هو ما عندوش إمكانية إنه يورث رخصة جوه اللي كان يراقب سنوات الله في المجال الصيد. في المقابل يلقى ناس أخرى ما عندها حتى علاقة عندها رخص. التوصية الخامسة مراقبة الأسواق لا الغابات فقط. اليوم قاعدين نعملوا في مراقبة، ولو إنها مراقبة ماهيش كافية في الغابات متاعنا، ولكن سامحني في كل سوق في كل بلاصة ثم سوق للحيوانات، راقبوا الحيوانات اللي قاعدة تتباع. ثم حيوانات معناها قايلة للانقراض قاعدة تتباع وما ثماش ردع وما ثماش قوانين. التوصية السادسة إنشاء شرطة بيئية للحياة البرية. اليوم يلزمنا وحدات متخصصة، هوني ثم راهو شكون متخصصين في الإدارة العامة للغابات، ولكن راهو احنا محتاجين الوحدة كاملة متخصصة فيها أعوان الغابات، فيها البيئة، فيها الأمن، فيها الديوانة، فيها الأطباء البياطرة، فيها الباحثين، فيها الجمعيات المتخصصة، وتكون عندها قاعدة متاع بيانات موحدة للجرائم ضد الحياة البرية اللي قاعدة تتعمل واللي قاعدين نشوفوا فيها بشكل مستمر. راهو نحكي لك كل أسبوع أما حاسة للتعدي على الحيوانات تحشم. التوصية السابعة بالنسبة لي حماية الموائل قبل حماية الحيوان. اليوم الحيوان راهو يعيش في منظومة بيئية، والمنظومة هذية راهي إذا كان اختفت المنظومة، إذا كان اختفاء الموئل الطبيعي نتاع الغزالة ما نجمش نحميها، إذا كان الطائر هذاك اللي يعيش جفة الطبخة اللي هو يعيش فيها راني ما نجمش نحميه، إذا كان الجوارح اليوم اختفت والفرائس اختفت فلأنها ما عادش لك الموائل الطبيعية نتاعها، إذا كان فما حماية ما نجموش نحميه الأنواع الصحراوية من غير ما نحميه الممرات الطبيعية نتاعها، وهذا اللي كنا نحكيو فيه في بداية التدخل نتاعنا على حكاية الخنزير. وبالتالي أفضل سياسة بالنسبة لنا هي سياسة ما تحتاجش للصيد أصلا، بل تحافظ على النظام البيئي.

0: بتاعه، وبالتالي التوصية الثامنة هون إعطاء الأولوية للمناطق الحساسة. اليوم الحزام الشمال الغربي والغابات نتاعنا، القصرين والمرتفعات الغربية نتاعها، الوطن القبلي والهوارية اليوم زادت في تعرض للانتهاكات، إشكل وغار الملح ومناطق بنزرت وسباخ نتاع الساحل والمتوسط والوسط نتاعنا والمناطق الرطبة الساقط وفي الجزر تحتاج إلى الوقاية والحماية والمراقبة، وزد عليها الواحات والأنظمة الصحراوية لأنها ساعات تبدأ بعيد علينا. أنا مشيت المحمية دغومة في توزر، يعني محمية رائعة يجيوها باحثين من الولايات المتحدة الأمريكية يا محمد ويعملوا في البحوث نتاعها على الغيبتيد اللي موجودة والسحليات والثعابين اللي موجودة ويقضيوا معناها ليالي طويلة بمعدات ثقيلة ويعملوا في بحوث على حاجات موجودة كان في المحمية هذيك عنا احنا في تونس. وقس على ذلك كل المحميات الطبيعية الأخرى اللي موجودة في تونس وفي سيدي بوزيد وفي القصرين وفي قبلي وفي إشكل وفي الكيف وفي كل المناطق. وبالتالي اليوم نحن رانا الرسالة متاعي اليوم احنا مناش محتاجين الحرب ما بين الصياد والبيئة، نحن نحتاج حرب ضد الجهل، ضد الفراغ المعلوماتي، ضد الصيد الجائر، ضد تدمير الموائل. والصياد اللي يحترم القانون اليوم راه ماهوش عدو للبيئة، بل انه لابد نحسسوه ونوعيوه ونكونوه من اجل انه هو يكون الرقيب، يكون هو اللي خلينا نقوله الصوت والا السفير في وسط الغابة وفي وسط الصحراء وفي وسط المناطق الرطبة هذية. وبالتالي نجم نرجعوا الإيكوسيستم متاعنا وما نخسروش الحياة البرية متاعنا اللي أحيانا لما تمشي أنت المؤتمرات الدولية تقول معنى يحذوك الناس على بعض الأنواع اللي ما زالت موجودة عندك اللي هي تسقط الإيكوسيستم متاعهم وما حافظوش عليها وهم يعرفوا قيمتها في الإيكوسيستم. وبالتالي اليوم رانا قاعدين نخسروا في الحياة البرية متاعنا. الصيد في تونس صيد قانوني ولكن الطبيعة قاعدة تدفع الثمن بسبب غياب كل ما تحدثنا عنه منذ قليل. وموسم الصيد راهو ما نحبوهش يولي موسم انقراض، ونحبوا نحميوا الحياة البرية نتاعنا في تونس لأنه حماية البرية فيها حماية للإنسان وفيها حماية للتواصل والبقاء نتاعنا. وبالتالي صدقوني إذا كان نحكيو على كائن بسيط جدا وما ننساو زادة حتى في الزراعة والفلاحة نتاعنا يا محمد، للأسف اليوم ولينا نستعملوا برشا مبيدات اللي قاعدة تساهم في انقراض برشا حيوانات وبقود انسكت حشرات اللي صدقني اليوم كان تنقرض هي من الطبيعة نتاعنا الإنسان ينقرض معها. وبالتالي هذه حبيناها صيحة فزعة اليوم بربي التفتوا للحياة البرية نتاعنا في كل شبر من الجمهورية التونسية. رانا قاعدين نخسروا في برشا حيوانات وقاعدين نتجاوزوا في الطبيعة وقاعدين نخلوا بالأمانة هذه اللي عطاها لنا ربي نرجعوا حتى للدين وللقرآن. تو تلقى الحيوانات كلها مذكورة وربي موصي عليها، فما بالك إنه احنا قاعدين نقتلوا فيها بغير حق.
1: يعطيك الصحة، شكرا للزميلة مبروك خضير، كنت معنا في فقرة بيئتنا. شكرا محمد أمين أبو بكري في الهندسة التقنية وفي اختياراتك الغنائية، الإخراج الرقمي لمريم مناع بمعية المتربسين وجدان التباسي ومحمد ياسين بن عبد الله. أجمل تحية محمد بوغانمي، يوم سعيد للجميع، إلى اللقاء.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في مسارات تشكيلية حيث نواصل خلال الخمسينيات وبداية الستينيات الاقتراب من المشروع الثقافي الذي رافق ولادة الدولة التونسية الحديثة، لنرى هذه المرة كيف أصبح التكوين الفني جزءاً أساسياً من إعداد جيل جديد من الفنانين التونسيين. بعد وفاة أرمان فيرجو سنة 1949 تولى بيير بيرجول إدارة مدرسة الفنون الجميلة بتونس، وقد واصل الإشراف عليها إلى غاية سنة 1966، أي إلى ما بعد الاستقلال بعشر سنوات. ويبدو هذا المعطى مهما في فهم هذه المرحلة، لأنه يبين مرة أخرى أن الدولة التونسية الحديثة لم تسعى إلى قطيعة مطلقة مع كل ما سبقها، بل وصلت أيضا بعض المسارات والمؤسسات التي رأت فيها ما يمكن أن يخدم مشروعها الثقافي الجديد. كان برنامج بيير بيرجول واضحا، الانفتاح على الفنون التطبيقية والمعمار مع المحافظة على التخصصات التقليدية للفنون الجميلة. وخلال هذه الفترة التحق عديد الطلبة التونسيين بالمدرسة، ومنهم صفية فرحات التي تزامن دخولها مع قدوم بيير بيرجول في مرحلة أصبحت فيها الفنون التطبيقية تحظى بأهمية متزايدة. كما سافر عدد من الطلبة الذين تخرجوا في المدرسة إلى باريس لمواصلة تكوينهم الفني، ثم عاد كثير منهم ليدرسوا فيها فيما بعد. وهنا يبدأ جيل جديد من الفنانين التونسيين في التشكل، جيل سينفتح على الحداثة ويحمل في الآن نفسه سؤال الخصوصية والتونسة. وهنا تبرز مسألة أخرى لافتة، فأرسال الطلبة لمواصلة تكوينهم في باريس والانفتاح على الفنون التطبيقية والتصميم والمعمار لم يكن مجرد خيارين بيداغوجيين، بل كان يعكسان أيضا تصورا أوسع للدولة التونسية الفتية وهي تحاول بناء حداثتها الثقافية. ومن هنا يمكن أن نفهم أيضا كيف واصل بيير بيرجول إدارة المدرسة إلى ما بعد الاستقلال، لأن المسألة لم تكن مرتبطة بالرفض المطلق لكل ما سبق، بل بالقدرة على إعادة توجيه بعض الخبرات والمؤسسات داخل مشروع وطني جديد. وهذا ما يبين مرة أخرى أن الحداثة التونسية لم تبنى على القطيعة فقط، بل أيضا على إعادة توجيه ما أمكن أن يخدم المشروع الوطني الجديد. وقد شهدت المدرسة في هذه الفترة تحول مهما على مستوى الفضاء نفسه، فبعد أن أصبح فضاء دار بن عياد غير قادر على استيعاب العدد المتزايد من الطلبة، تم في 16 أكتوبر 1953 تشييد المقر الجديد للمدرسة بباب سيدي عبد السلام، وهو المقر الذي لا تزال تشغله إلى اليوم. وكان من اللافت أن هذا الفضاء كان في الأصل مركزا عسكريا لقوات الاستعمار خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن يتحول إلى فضاء لتكوين الفنانين. وبعد الاستقلال تسارعت الإصلاحات داخل المدرسة. في سنة 1958 بعثت ورشة الخزف بإشراف عبد العزيز جورجي، ثم تولت صفية فرحات الإشراف على ورشة التزويق، حيث طورت فن النسيج ومنحته بعدا إبداعيا جديدا. وهذا يبين أن الفنون التطبيقية والحرفية لم تكن تنظر إليها كمجالات ثانوية، بل كجزء من مشروع ثقافي يربط بين الفن والحياة اليومية. كما تعاونت المدرسة مع وزارة التربية في فترة كانت فيها تونس تسعى إلى تعميم التعليم وإلى إدماج الرسم في البرامج التربوية. لكن المهم أن هذه المدرسة ساهمت في إعداد الجيل الذي سيشكل فيما بعد جزءا أساسيا من الحركة التشكيلية التونسية الحديثة. وسنواصل في الحلقة القادمة لنرى كيف بدأ هذا الجيل الجديد يطرح أسئلته الخاصة ويبني تجاربه الفنية المختلفة في مسارات تشكيلية. نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجاه، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام. مرحبا، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا. ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياه.

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.

مرحبا بكم جميعا حضرات مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية في هالحلقة الجديدة من برنامجكم غني يا عصفور مع مختارات جديدة من معين الموسيقى التونسية اللي بقى جانب منها هام راسخ في ذاكرتنا الجمعية. نستهل على بركة الله حلقتنا هذه بقصيدة في شكل عروبي في طبع الحسين عجم يأديه الشيخ خميس ترنان. جاء في البيت الأول من هالقصيدة اللي هي بالعربية الفصحى ومن بحر الطويل من بحور العروض يعني الشعر العربي، جاء في المطلع: إذا جيش الأحباب جيشا من الجفا وصال على جيش الوصل فأوجبا. إذن نسمع الشيخ خميس ترنان في هل العروبي اللي تسجل على استوانة عندما سافر الشيخ خميس ترنان عام 1929 البرلين رفقة مجموعة موسيقية من العازفين إذن التوانسة، مجموعة صغيرة، سافر إلى برلين لتسجيل عدد من المقطوعات التراثية التونسية. إذن نسمع إذا جيش الأحباب جيشا من الجفا، قلت في طبع الحسين عجم.

مرحبا بكم حضرات السيدات والسادة المستمعين والمستمعات، ونحن كنا في الاستماع إلى قصيدة إذا جيش الأحباب جيشا من الجفا، أداء خميسترنان مرافق بعازف الكمنجة خيل الصغير وبعازف قانون وفرقة مصغرة، قلت بمناسبة تسجيل عدد من المقطوعات التراثية وغير التراثية في برلين عام 1929. أكيد راكم لاحظتوا أن اللهجة الموسيقية اللي غنى فيها خميسترنان ورافقوه فيها خاصة خيل الصغير بالكمنجة هي اللهجة اللي أصبحنا نسميوها بالتونسية، الطبوع التونسية، حسين، حجم، ورصد الذيل إلى غير ذلك من الأسماء الطبوع اللي تكون رصيد الموسيقى الكلاسيكية أو التراثية التونسية. خيل الصغير عديناه برشا مرات كعازف على الكمنجة، والمدرسة اللي كونها تبعوه فيها عدد من أمهر عازفي الكمنجة على الطريقة التونسية في تونس، ربما قدر صرار فيه هو اللي تعرف أكثر، لكن فما كذلك الشيخ عبد العزيز الجميل اللي سجل هنا في الإذاعة في الستينات عدد من المقطوعات بالكمنجة وبالبيانو معاه بآلتي إيقاع تارو دربوكا، وكذلك عازف الكمنجة ناصر زغندة، وعازف كمنجة زد واحد آخر بالقاسم عمار، وعدد كبير من العازفين اللي تبعوا المدرسة هذه في طريقة العزف على الطريقة التونسية في لأداء طبوع متاعنا. بعد القصيدة هذه نقترح عليكم برول، أداء كذلك خميسترنان اللي هو اشتهر بأداء المالوف وحفظه في تونس بالخصوص على يد أحمد الطويلي. البرول هذا هو يا ترى أش قساك علي أيها البدر المنير، مالك يا روحي غضبان تعذبني يا إنسان، يا بدري لو تدري بوصالك حيران. وإحنا اليوم أرديناها في اللي غناوها مرة أخرى في عود بوصالك حيران من هجرك حيران، ونعرفوا اللي برشا كلمات تغيرت في المالوف بعد ما تم تدوينه في الرشيدية وطبعه في نشريات أصدرتها وزارة الشؤون الثقافية. إذا نسمعوا البرول هذا من البراول المعروفة في طبع لحسين عجم، يا ترى أش قساك علي بصوت خميسترنان.

كنا نسمع في خميس ترنان في هالدخول برول، يا ترى اش قساك عليا؟ وانطقها خميس ترنان اش قساك عليا، ربما تحت تأثير الموسيقى المصرية اللي كانت طاغية وقتها. اعتقد ان حضرات السيدات والسادة المستمعات والمستمعين ادركوا ان الحلقة هذه باش نخصوها لأعمال الشيخ خميس ترنان، أبرز مختارات منها اللي مضى على وفاته 60 سنة. نذكر اللي هو تولد عام 1894 وتوفى رحمه الله عام 1964. وبهالمناسبة مركز الموسيقى العربية ومتوسطية في سيدي بوسعيد اللي هو في قصر البارون دي لونجي باش ينظم ندوة علمية بهالمناسبة هذه. ونذكر كذلك بخصوص جمع التراث الموسيقي التونسي وتدوينه أنه خميس ترنان كان عنده دور في العملية هذه، العملية اللي انطلقت ببادرة من البارون دي لونجي في قصره في سيدي بوسعيد اللي أصبح اليوم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية. قصر البارون شيد بضاحية سيدي بوسعيد القريبة من العاصمة ما بين 1912 و1922. البارون دي لونجي اللي كان مغروم بالموسيقى العربية والتونسية جمع فريق من شيوخ الموسيقى التونسية والمألوف، فيهم أحمد الوافي اللي هو توفى عام 1921، وصالح الرفرافي ما ذكروش وقتاش توفى، ومريد خسلامة هو من الموسيقيين التوانسة اليهود كان مشهور خلال الثلث الأول من القرن العشرين، وجاب كذلك الشيخ علي درويش الحلبي إذن من حلب، ومن بعد الشيخ خميس ترنان. عملية الجمع إذن اللي انطلقت من بادرة البارون دي لونجي تواصلت في إطار جمعية الرشيدية للموسيقى التونسية اللي تأسست عام 1934 عامين بعد تنظيم المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة اللي كان وراء تنظيم البارون دي لونجي هذا اللي كان مغروم إذن بالموسيقى العربية والتونسية. وفي الرشيدية كلفوا شيخ خميس ترنان بالإشراف على الجمع ومعاه محمد التريكي في التدوين ويعني موسيقيين أخرين. إذن الترنان كان واحد من اللي حفظوا المألوف واستفاد من روايات الشيوخ اللي تعلم عليهم، وربما في مقدمتهم الشيخ أحمد الطويلي القيرواني اللي توفى سنة 1933، وكذلك على تعلم على يد الشيخ علي بنواس والصادق الفرجاني. الحقيقة ما لقيتش تاريخ وفاتهما بالتحديد. وكما قلت محمد التريكي والحبيب العامري اتولوا الكتابة الموسيقية في الرشيدية. قبل ما نواصل الحديث على خميس ترنان اللي باش تتمحور حلقتنا اليوم على أعماله، نقترح عليكم وصلة من الموشحات اللي لحنها في طبع إنواء. وهل تلحين هذا يعتبر تحدي وقتها، خاطر المعتقدات البالية في تونس كانت تعتقد أنه يلزم نتجنب أداء نوبة النواء ولا التلحين فيها من باب التطير. الوصلة فيها إذن موشح أول: من رنة العيدان رقت حواشي السمري، ومن صدى الألحان سما شعور البشري. وفيها دخول برول المطلع متاعه: هيا ابتدر لذة الحمية، وخذ بها من يد الرشاء، واسكب بكأس الهوى مليا من لظى الحب في الحشاء. إذن الوصلة هذه اللي هي من شعر الطهر القصار، نسمعوها بأداء المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية في طبع النواة ومن تلحين الشيخ خميس ترنان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا نسمع إذن في هالموشحين في طبع إنواء التونسي تلحين خميس ترنان، ونحن نواصل رحلتنا عبر بعض محطات التلحين وخصائصها لدى هذا الشيخ الذي مر على وفاته السنة هذه 60 سنة. لم يتميز الشيخ خميس ترنان فقط في أداء الموسيقى التراثية المتقنة ذات الطابع المحلي، بل أصبح زعيم لها المدرسة على مدى عقود من الزمن. بالإضافة إلى ذلك غنى ولحن في الطبوع التونسية، من أشهر الأعمال متاعه اللي لحنها يلي بعدك ضيع فكري في طبع المزموم، ولحن بارشة في الطبوع التونسية مثل لا يعطني بشد الهواء يا دوجة، غنتها نعمة وغنوها مطربين عديدين أو مطربات عديدات، وهي في طبع العراق التونسي وغيرها من الأعمال. احنا اخترنا يلي بعدك ضيع فكري بأداء الأوركسترا السمفوني لمدينة برلين، وقت اللي جال تونس في الثمانينات سمع الغناية هذه وأعاد توزيعها وساخة لفرقة سمفونية وعزفها، وكانت يعني لفتت انتباه المستمعين. وشوفوا كيفاش اغتنم هاللحن هذايا الألمان وقدموها في صيغة جميلة. نسمعوها موسيقى يلي بعدك ضيع فكري، هي في الكلمات متاعها لجلال الدين نقاش، ونعاود نقول اللي هي ألحان خميس ترنان وأداء الأوركسترا السمفوني لمدينة برلين.

نواصل جولتنا عبر مختارات من أعمال الشيخ خميس ترنان، ونحن قلت نحتفي أو نتذكر تاريخ وفاته عام 1964، ونقف عند خصائص، بعض الخصائص لما قدمه. كنا نسمع في مقطوعة يلي بعدك ضيع فكري بالموسيقى فقط، اللي هي في طبع قلت المزموم، وبرع كذلك في تلحين القصائد والأغاني في المقامات المصرية، فكانت له قصائد منها يا زهرة غضت وضع أريجها، اللي هي من شعر محمد السعيد الخلصي، لحنت في مقام الرست على الطريقة المصرية، وكذلك قصيد مطلعه أنوح فتسخر من أدمعي شعر جلال الدين نقاش، اللي هو جاء في مقام راحة الأرواح. وهل الأعمال هذه تستهل في العادة بموسيقى تذكرنا بالدولاب المصري، وتبنات على الأسلوب اللي اشتهر به الملحن المصري أبو العلاء محمد، اللي هو توفى عام 1927. وعدد كبير من إذن القصائد اللي لحنها الشيخ الترنان في المقامات المصرية. عدينا كنا في مرة من مرات أحد هذه القصائد، نمر إلى الأغاني الملحنة في المقامات المشرقية المصرية، واخترت غني عصفور، اللي أنا هالبرنامج هذا اخترت باش تكون الموسيقى متاعه الشارة هي موسيقى تغني يا عصفور. الغناية هذه هي من كلمات محمد السعيد الخلصي وألحان خميس ترنان، وأدتها المطربة شبيلة راشد ابنة المطربة الكبيرة صليحة. والغني عصفور في مقام أراحة الأرواح اللي يقابل الهزام كذلك، أما يكون على درجة منخفضة نسبيا، فيها تأثير واضح لطريقة التلحين متاع زكريا أحمد. إذن نستمع إلى غني يا عصفور أداء شبيلة راشد.

الحقيقة ما عندي ما نعلق على جمال أداة شبيلة راشد، وهذا الشبل من ذاك الأسد كما يقال. هي بنت صليحة، أداة رقيق، صوت جميل صحيح، ما فيش حتى نشاز. والأغنية اللي غناتها في الطابع هذا المشرقي اللي متداول برشا في مصر الشقيقة أعطاها رونق. نبقاو في الطابع المصري وفي المقامات المشرقية بصفة عامة. اختار خميس ترنان أحد المقامات فارسية الأصل اللي هو الزنكولاه، وغنى ولحن خاصة إذا تغيب علي يا ولفتي يحرم لذيذ النوم من عيني. أغنية كتب كلماتها الشاعر أحمد خير الدين، وأدتها كذلك شبيلة. شبيلة اللي حتى هي برعت في أداء التراث التونسي والطابع التونسي الموسيقي الخاص بنا، وأظهرت كذلك براعة وإحساس مرهف في أداء المقامات المشرقية، مثلها مثل والدتها صليحة اللي رغم أنها جاءت من قرية من قرى شمال غربي التونسي ما فيهش التقاليد هذه، لكنها برعت في أداء الموسيقى المشرقية. إذن إذا تغيب علي يا ولفتي.

نواصل رحلتنا عبر ثنايا إبداعات خميسترنان اللي لحن قلت في مختلف الأساليب التونسي المصري، وبدأ حتى حياته بالتلحين وفي الغناء باللهجة الموسيقية العراقية. بالنسبة لخميسترنان كذلك لحن بعض الأغاني اللي فيها التونسي لكن بنكهة ربما مشرقية. من الأغاني هذه يا خموري اللي غنتها عايشة، نسمعوها ونواصل الحديث عن أعمال خميسترنان.

يا خموري، كان واحد يحب يصنفها في أي طبع من الطبوع التونسية هي أقرب الرمل مايا، لكن فيها مسحة مشرقية. هذاك علاش الإبداع في الواقع ما تنجمش تحطه في خانة واحدة وتغلق عليه. الإبداع هو حر أو لا يكون. المفيد هو أن الملحن استفاد من خبرته، من معلوماته، مما حفظه، ووضع لحنا خاص به كالزهرة أو كالنحلة التي ترعى من زهور مختلفة وتعطي عسلا مختلفة ألوانه وطعمه. نخدم الحلقة هذه اللي خصصناها لخميس ترنان، في الواقع نجم نعمل أكثر من ساعة لهال الشيخ الكبير اللي يعد من قامات الموسيقى التونسية في بلادنا. نختم بأغنية من السجل الشعبي. إيش معناها؟ يعني اختار باش تكون اللغة الموسيقية متاعها أقرب إلى الموسيقى الشعبية التونسية اللي هي عندها جمهورها كذلك. يوم العوين الزرقاء شكون محفظهاش وشكون هو اللي مرقصش عليها غناتها؟ إذن صليحة في طبع المحير العراق. الطبع هذايا هو بين الشعبي الحضري، ماهوش كلاسيكي، ما فماش، ما عندناش نوبة في المحير العراق، هو شعبي حضري متاع المدن وفي إيقاع المدور التونسي كذلك، اللي هو يعني من الإيقاعات اللي مستعانة في الموسيقى الشعبية التونسية. إذا دار عليهم خميس ترنان المشرقي التونسي بمختلف ألوانه. ونختم إذن بيوم العوين الزرقاء، كلمات بالحسن العبدلي وغناء صليحة ودائما الألحان للترنان.

0: دعوناكم إذن إلى جولة سريعة عبر أهم محطات وأعمال الشيخ خميس ترنان أو نماذج منها، شرط تكون أراقت لكم. إذا أنا ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. شكرا للسيدة إيمان التي أشرفت على الهندسة الصوتية هذه الحلقة، ومتابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وإلى اللقاء.
1: غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
4: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا.
9: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
10: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
11: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
12: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
13: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
14: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
13: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
15: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
13: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
16: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
12: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي ان.
17: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
18: أمي شبي بنت؟
17: عندي ما نقول.
18: هي احكي هالناس ما فيك.
17: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
19: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
20: لا للمخدرات، نعم للحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم في هذا الموعد المباشر من المشهد الثقافي الذي انطلق الآن ويتوصل لحدود الساعة منتصف النهار. موعد يأمنه لكم تقنيا الزميل محمد أمين البوبكري، في التنسيق العام وفي الديجيتال الزميلة مريم مناع، وطبعا يرافقنا زملائنا زوز مترابسين إن شاء الله بالتوفيق والنجاح أيضا، ومن أمام الميكروفون في الإعداد وتقديم سماح قصد الله. تفعلوا معنا، تتواصلوا معنا على موجات الأف أم 101.96.1، التردد الأفقي على النايل سات 11900، الموقع الإلكتروني www.radiokulturel.in، وكذلك على شبكة التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، على إنستغرام، على اليوتيوب، على صفحة الخاصة أيضا على الفيسبوك صفحة إذاعة تونس الثقافية. بطبيعة الحال باش تتابعونا في بث مباشر، تابعوا كل تفاصيله بعد قليل. أهلا وسهلا إذن بكم جميعا، ونبدأ هذا اللقاء بصوت الفنان الحاضر الغائب دائما ياسر جرادي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: أهلا وسهلا بكم إذن من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد هذا النغم اللي اخترناه لكم بصوت ياسر الجرادي، نرجع لك ديما ديما، نرجع لك تونس بكل حب، بكل يعني طبعا رغم كل ربما ما يمكن أن نعيش، لكن تبقى تونس ديما العزيزة الكبيرة اللي نرجع لها ديما. سعيدة جدا أنه في بداية هذا اللقاء باش نتحدث على تظاهرة وعلى مهرجان مهم، لأن يعني بخطوة خطوة يبلغ الدورة 14، يعني بيك يعني بسرعة مر الزمن ومرت الدورات، وصلنا للدورة 14. كي نقولوا دورة 14 نقولوا يعني الدورة، يعني أنه مرحلة النضج، خلينا نقول دخلنا تو بعد العشرية، دخلنا في مرحلة النضج، وهي الدورة 14 لمهرجان أفلام تونسية قصيرة. وهذه الدورة طبعا اللي تنظمها الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، ومجموعة من الأفلام في انتظاركم، وخاصة أنه هالمهرجان يجي هذه السنة في إطار الاحتفال بأربعينية الجمعية، يعني أربعينية تأسيسها بطبيعة الحال. ومعنا مباشرة في الأستوديو الجميلة الفنانة السينمائية المخرجة السينمائية الأستاذة الجامعية كذلك الباحثة الناقدة أيضا الأستاذة أنس كامونو، هي رئيسة الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. أهلا وسهلا، مرحبا.
6: شكرا. الجميلة سامح قصدل.
5: مرحبا، صباح الفل، مرحبا بيك.
6: يعيش،
5: نورتنا. ديما جينا بجديد، حاسين ونحتفل معاكم بطبيعة الحال بالأربعينية، بعد ما كان فما احتفال خاص شوية في إطار المهرجان الدولي لفيلم الهوات بإقليبيا، وأعتقد أنه سنة كاملة مش تكون في إطار هذه الاحتفالات.
6: بالطبع. شكرا سماح على الاستضافة، شكرا للإذاعة الثقافية، شكرا للإذاعة التونسية على خاطر هي الشريك الرسمي الإعلامي للتظاهرة هذه. هذه ثقة كبيرة معناتها منكم انتوما. الجمعية تكونت عام 1986 وسنة تغلق 40 سنة، هو بالحق مر النضج. نعم. ووقفة تأملية على مسيرة الجمعية طوال هذه الأربع العشريات هذوما.
5: نعم.
6: كانت لينا معناتها كيفاش نقول لك انترفونسيون في الفيفاك في إطار التشبيك مع الجمعيات الأخوات، معناتها نحن بالنسبة لنا الافتسيا هي أخت توأم، هما ثلاثة توائم، هما الجمعيات الافتسيسي والافتسيا والاتبسيسي، هما ثلاثة أخوات ويخدموا لنفس الأوبجيكتيف اللي هما الوسطة الثقافية فينا الماء.
5: اللي هما الجمعيات؟
6: اللي هما الجمعيات الافتسيسية والافتسيسية والاتبسيسية.
5: يعني الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، الجمعية أو الجامعة التونسية لنوادي السينما، والجامعة التونسية للسينمائيين الهوات، هذوما ثلاثة جمعيات اللي هما أشقاء، يعني
6: هما أقدم منا بيانسور تاريخيا. أما الناس اللي موجودين، أكثرية الناس اللي موجودين في الجمعية هذه هما من قدماء الجمعيات اللي كنا ذكرناهم. وهذاك علاش حتى معناتها في البرمجة متاعنا باش تكون لينا طليلة صغيرة على على الفيلم اللي فاز بالجائزة الكبرى في الفيفاك باش يتم عرضه في المهرجان هذايا في إدارة التشبيك اللي أنا كنت تحكي عليه. كيف ما نحن دونك كنا موجودين غادي وبدينا نحكي على 40 سنة من نقد السينمائي في تونس معناتها مسيرة الجمعية. ما هو النقد ما بداش مع الجمعية، هو بدا أخدم برشا مع الجمعيات اللي كنت نحكي لك عليهم وتواصل تحدثنا شوية على تاريخ الجمعية وباش نواصلوا الحديث عليه وباش نحاولوا نلموا أكثر ما يمكن من نقاد حولنا في ندوة باش تتنظم في الدورة.
7: نعم، بداية أنا نحب نقول جميل اللي قاعدين تقوموا به في الفترة الأخيرة، لأنه يمكن البدايات كانت قوية للجمعية ثم كان نوعا ما نوع من الركود في فترة ما، عادت يعني في السنوات هذه الأخيرة مع برشا كتب، مشاريع، أفلام، لقاءات، تشبيك علاقات سواء كان مع الجمعيات اللي ذكرتها وإلا مع مؤسسات ثقافية أيضا،
6: مع مدارس، مع الجامعة التونسية، مع المدرسة العليا للسمع البصري والسينما بجمرت، ومع معهد الأخبار الصحافة والأخبار،
7: معهد الصحافة وعلوم الأخبار. يسعدنا هذا زيادة إنكم فكرتوا في معهد الصحافة، لأنه قديش من مرة نقولوا راهو عنا ثروة، يعني كل سنة يتخرجوا عدد كبير من الطلبة. نجم يكون في البدايات من سوق الشغل لأنه صعيب في مجال الأعلام وغيره إنه يلقى روحه في المجال، يلقى روحه في الكتابة، يعني في المقالات، في العمل الصحفي، يعني هذا يشجعه ويخليه يلقى فرص يعني بعد للعمل وغيره، ويدخل الجانب يعني المهني بشكل يعني مؤطر، ما هوش هيك يعني. ربما هذا
6: احنا عنا الورشة النقدية الأسبوعية، احنا عنا ورشة على طول العام نشتغل فيها على الكتب الجمعية اللي بعد تصدر، كما الكتاب اللي باش نخرجوه توا دونك اللي هو عنوانه الفيلم قصير بعد 2011، نحكيو فيه على سرديات الجيل الذي يتحرك منذ 2011. في الورشة هذه وقع استقبال عدة طلبة من معهد صحافة وعلوم الأخبار، معناتها نحن كيفاش نقول لك الغايه الكبيره متاعنا هي التكوين والالتفاف كل من يكتب حول السينما حولنا.
7: جميل مهم هذايا، والطلبه مهمين انهم يكونوا موجودين في مثل هذه الجمعيات والمبادرات ايضا. في اطار زاد الاربعينيه قبل ما نحكيوا على المهرجان ايضا باش تكون كما قلت انا وانت زاد قلت انه باش تكون فما برشا لقاءات وغيره، لكن طبعا فما اكيد عندكم منهجيه معينه يعني لقاءات مدروسة وعندها غايات معينة يعني تلامس حتى تلقاو نتائج معينة.
6: هو نحن ملي بدينا رجعنا نهتموا بالفيلم القصير، على خاطر ما يخفيكش اللي المهرجان هذي انقطع معناتها مدة 6 سنين. هو المهرجان هذي تخلق في 2005، قديم شوية، معناتها عمره 21 سنة. لي عدد أسباب كنت ذكرتها قبل استضفتني وذكرتها لك، ونحاولوا باش نجاوزوهم العراقيل هذوما. رجعنا عم ناول باش نحتفلوا بعشرين سنة من المهرجان هذية، دورته 13 متاع عم ناول، ورجعنا لهنا بالدورة 14. كل دورة نحاولوا باش في الندوة أهم ندوة معناها نتحدثوا في على إشكالية من إشكاليات الفيلم القصير، إشكالية اللي ما نلقاوها كان في الفيلم القصير وخاصة فيه. عملنا ولحكينا على الادابتاسيون، دونك من الأقصوصة التونسية تحولنا للفيلم القصير التونسي. وسنة واحد من المواضيع الأخرين المهمين هما الأجناس السينمائية، هما لي جون سينماتوغرافيك اللي نلقاوهم في المعلقة متاع المهرجان، اللي نشكر برشا مريم المجري اللي كانت
7: هي اللي قامت بالمعلقة.
6: هي اللي قامت بالكونسيبسيون بتاع المعلقة هذية.
7: شنو مقصود منها توا المعلقة؟
6: شنو نلقاو فيها شخصيات مهمة برشا في الأجناس السينمائية في السينما العالمية اللي هما نعرفوه نعرفوا نلقاوها. فما كوبل ديجا هو أصغر منشوفوهم صغار وما يتعديوا في الشارع
7: بورقيبة
6: هذيك لا رومانس معناتها الفيلم الرومانسي. على اليسار نلقاو
7: رعب
6: لانكيتور دونك شارلوك هومز لانكيتور. بعده لاليان اللي هو
7: الخيال العلمي
6: فوالا. ونلقاو السفاح اللي هو لي ثريلور. ونلقاو كيكونغ فوق فوق سينما
7: فوق افريكا
6: افريكا ها دونك كيف كيف زيد لو تريلور والفانتاستيك ولا لا سوكو فولونت هكا الفوق دونك
7: ان فيت جمعتوا الاجناس الكل في المعرض.
6: هو من 2011 السينمائيين الشبان التوانسه اللي هما اكثريتهم ينتميوا للجيل معين بداوا يجربوا في الأجناس السينمائية في الفيلم القصير اللي هو نحن نعرفه اللي هو بطبيعته مختبر تجارب. والفيلم اللي خرجت في العشرية هذيك القصيرة أصحابها صناعها هم اللي قاعدين يعملوا في الأفلام الطويلة اليوم اللي نحن نجمو شوفوا أفلام كيما دشرة كيما أشكال كيما هلع كيما الأفلام الكوميدية التجارية اللي قاعدة تخرج تو. دونك ارتباط وثيق ما بين الفيلم القصير نتاع العشرية هذيك والأفلام الطويلة اللي قاعدة تخرج تو واللي قاعدة تخلق في منعرج في السينما التونسية. حابين نحكيو على الموضوع هذي في الندوة اللي كنت نحكي لك عليها اللي هي ندوة بعنوان الفيلم القصير في اختبار النوع السينمائي. أما زاد عنا ندوة أخرى اللي كان يلزمها تكون موجودة بمعنتها بمناسبة الاحتفال بالعيد ميلاد الأربعين للجمعية واللي هو اللي هي ندوة 40 سنة من النقد السينمائي في تونس واللي باش نحاولوا نتحدثوا فيها على ليتا دي ليو شنو توا صاير في النقد السينمائي في ظل برشة تغيرات معناتها في ظل نقص القراءة في ظل لي ريزو سوسيو في ظل الانتليجنس ارتيفيسيال هذا الكل معناتها
7: في ظل زاد غياب المحامل ربما اللي هما قبل كانوا موجودين مثل الملاحق الصحفية مثل المجلات يعني مثل يعني فما
6: هذيك
7: كانوا هما سبب في ظهور الكثير من الأقلام في بالضبط. وقتها
6: بالضبط نعم. بالضبط هي معناتها العديد من الأسباب هما اللي خلاو الوضعية تتبدل برشا
7: وفي الندوة هذه شكون باش يكون فيها يعني باش يكون متنوعة وإلا نقاد فقط ولا
6: ليه هي مفتوحة للجمهور
7: الجميع.
6: هو باش يكون المحاور فيها سي كمال بن ونيس ما باش نستضيفوا فيها العديد من النقاد اللي هما الكثير منهم كان موجود في الجمعية في الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. ونذكر اللي معناتها السنة تو كان نشوف حتى في تركيبات الليجان حاولنا باش نستدعاو أكبر عدد ممكن من الناس اللي كانوا موجودين في الجمعية كيما سي طاهر شيخاوي كيما سي أقبال زليلة سي كمال بن ونيس وزاد الناس عندهم نحن راو الليجان تاع المهرجان هذا بكلهم تكونين من نقاط معناتها هذا هو
7: أصريته يعني
6: حاجة هي حاجة مهمة يعني. برشا معناها الجوائز اللي تتحتها في المهرجان هذا هي جوائز نقدية هي جوائز
7: قبل ما نحكيه على الجوائز فكرة المسابقات والجوائز كانت ملول في المهرجان ولا جديدة
6: هي ما كانتش قبل في تونس توكور ما كانتش موجودة أما نحن وقت اللي رجعنا بالمهرجان هذا بعد 6 سنين غياب عام ناول قررنا أن نعطيه أن نعمل المسابقة هي رأي المسابقة معناتها الغاية منها
7: رمزية.
6: أنه نحفزوا راهو معناتها أنه نحفزوا الناس أنهم يجيبوا أفلامهم ويتنافسوا هي منافسة شريفة وانه معناتها نتلموا بعد العروض نتحدثوا على الافلام نناقشوها مع اصحابها نشوفوا ارائهم ونكتبوا حول الافلام هذه خاطر الفيلم القصير ناقصة برشا الكتاب على الفيلم القصير. والكتاب هذا اللي كنت تحكي لك عليه هو جاي باش يملى فراغ في الكتابة حول النوع هذا من الأفلام. أما اللي حبيت نقول لك مبكري اللي معناتها الندوة متاع 40 سنة هي فرصة باش يتلموا الناس القدم اللي كانوا موجودين في الجمعية، وهو دعوة مفتوحة للرجوع للانخراط في الجمعية هذية باش نجموا نكونوا دونك الجيل هذية اللي جاي اللي هو متعدتش انه يتعلم الكتابة حول على السينما ككل والسينما التونسية الوطنية خاصة، على خاطر الكتابات ماهيش كثيرة على السينما التونسية معناتها بعكس ما نتصور.
7: نتصور فما غياب حتى من نقاد انفسهم احيانا، يعني نشوف لانه فما حركية فما افلام لكن المقالات شحيحة نوعا ما، يعني الا البعض يعني قاعد.
6: وانت ذكرت واحد من الاسباب المهمه انه وقت اللي يغيبوا لي ريفو المجلات المختصه ويغيبوا الصفحات اللي كانت صفحه كامله متخصصه في السينما في جريده وتلقى كان عمود واحد وممكن تلقى مقال كل ثلاثة ايام، رغم اللي توا الانتاج السينمائي التونسي
7: معناتها
6: ما فات
7: المفروض مقالات تكون نعم. المسابقه هذه مسابقه في المقالات النقديه،
6: انا زوج مسابقات
7: مسابقه في الافلام، زوج مسابقات يعني
6: زوج مسابقات دونك كيف ما قلنا الليجان الاثنين هما ليجان متكونين من نقاد. دونك المسابقه الاولى هي مسابقه الافلام القصيره، السنة عن 16 فيلم في المسابقة. وبالنسبة للمسابقة المقالات هي مقالات حول السينما التونسية، خليناها متخصصة في السينما التونسية باش نشجعوا الناس انهم يكتبوا ونعطيهم اكثر دو لا فيزيبيليتي، على خاطر الاقلام هذه زادة ما نحبوهاش لا تنقرض ولا ولا تبعد على الكتابة حول السينما خاصة التونسية. وقع اختيار 10 مقالات تتنافس على العديد من الجوائز. نحن نقولوا جائزة أحسن مقال في 2026، أما هو المقال هذا ينجم يكون أكاديمي وينجم يكون صحفي وينجم يكون حتى من ريسبسيون سوغ لي ريزو سوسيو، راهو الناس راهي تبدأ تكتب هكا وممكن الناس اللي تكتب هكا عندها أكثر جمهور.
7: والمقالات هذه كنتم يعني قدمتم بليغ مثلا لاستقبال المقالات ولا خذيتوهم ولا لجنة ولا
6: كثير؟ لا، نحن كنا قدمنا بليغ في الأوقات العادية، معناتها شهور قبل المهرجان، وفما ناس اللي تبعوا في المسابقة هذه من عامني والخطرة أحدثت جديدة لسنة الفارطة وإن شاء الله بش يكون تقليد نواصلوا فيه، على خاطر معناتها نحن بالنسبه لنا كجمعيه مقالات مهمه
7: طبعا. هي مهمه الأساس.
6: كيف نعم. كيف كيفها كيف الافلام
7: نعم. ولك علاش شفنا حتى فما في المشاركين شباب يعني جميل يعني
6: اي انا اللي عجبني اللي لي بروفيل ياسر مختلفين ومتنوعين واسماء، فما اسماء مهمه برشا على الساحه، فما اقلام معناتها اكاديميه مهمه برشا، وهذه حاجه تفرحنا خاطر الناس هذو ما عطاو ثقتهم في المهرجان هذايا. واللي حبيت نقوله على الافلام اللي راهو المهرجان هذايا هو مهرجان افلام تونسيه قصيره محترفه معناتها في اطار التشبيك اللي انا كنت نحكي عليه، المهرجانات كل واحد عنده بروفيل معين ونتكامل خصوصية معينة ونتكاملوا، هذوما الأفلام المحترفة اللي هي معناتها خلافا للي نتصوروه ما عندهاش فيزيبيليتي بالكل، خاطرها ما تتعداش في
7: التلفزة
6: ما تخرج في الصالات وهي محترفة، وانا يظهر لي الأفلام أفلام الهوات والأفلام المدارس راهي عندها فرص باش تترى أكثر من الأفلام المحترفة. معناتها نحن بخلاف الايام قرطاج السينمائيه ما نشوفوهمش الافلام هذوما، كانت فما تظاهرات
7: حتى في ايام قرطاج المسرحيه تعديو بطريقه
6: السينمائيه
7: ايام قرطاج السينمائيه يتعديو بطريقه ربما الجمهور ما يركزش معهم برشا
6: اي كيف يعني. في الخضم نتاع العروض الكبيره والكبيره والافلام المسابقه والافلام اللي تجي من معناتها من افلام العالم كل شيء ما نلقاوش وقت باش نشوفوهم. وهذيك علاش هي محطه نشوفوا اللي نحنا مهمه على خاطرها تساند السينما الوطني.
7: جميل جميل جدا. إذن يعني 16 فيلم مشاركين وعنا 10 مقالات تتنافس بطبيعة الحال زاد على جائزة أحسن. أعطينا فكرة على لجان التحكيم.
6: لجان التحكيم عنا لجنة التحكيم الأفلام دونك المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة متكونة من سي طاهر شيخاوي سي إقبال زليلة ومدام ألوغ أنا راني عندي شوية النسوة في الاسم.
7: نعم أنا سي طاهر شيخاوي إقبال زليلة نرجس ترشاني.
6: نرجس ترشاني صديقتي العزيزة. نعم. دونك هما ثلاثه كانوا اعضاء من الجمعيه التونسيه للنهوض بالنقد السينمائي. وعندنا في لجنه تحكيم المقالات عندنا سي صادق الحمامي وعندنا
7: مدير معهد الصحافه
6: وهو كذلك ولافوزيه المزي اللي هي رئيس جمعيه
7: نقد
6: المسرحي وهذه في إطار التشبيك زادة على خاطر
7: نفس الشيء
6: ان شاء الله نجموا نعملوا مشاريع مشتركه. وسي كمال بن وناس غني عن التعريف اللي هو
7: قيدوم زيدا
6: قيدوم اللي هو كان رئيس الجمعية وهو توا عضو معناتها يعاون فينا برشا في مختلف التظاهرات.
7: به جميل. في هذه التظاهرة باش يتم تكريم مخرجين توانسة رحلوا عنا ربي يرحمهم ولكن بطبيعة الحال خلوا أثر.
6: أي خليه أثر خاصة في الفيلم القصير.
7: أي
6: معناتها نحن وقت اللي نحكيه على علي العبيدي وفيلمه حكاية الحكاية اللي هو من أهم الأفلام التونسية اللي كنا نحب نبرمجوه كان مبرمج هو في المهرجان ودايغم المنبر هذي أنا معناتها نحب نحكي على كيفاش نقولك معناتها جي اون ديسيبسيون الحق على خاطر انا الفيلم هذايا شفته في وقت تكريم علي العبيدي وقت اللي رحل علينا شفته في المكتبه السينمائيه وفيلم خرق العاده فيه لمين النهجي والين كاتزاغاس وفيلم رائع. المشكل سكو الفيلم هذايا موجود ان 35 ملم وانا كنت نتصور لي نحنا باش نجمو نخلطو نوريوه مالوغوزمون ما خلطنيش رغم ان احنا حضرنا التكريم
7: للاسف
6: حضرنا
7: لكن الفيلم ما حضرش.
6: اما الفيلم ماهوش باش يتم عرضه المره هذه تو نحاولوا نعرضوه مره اخرى.
7: علاش هو شويه صعوبه في الحكايه
6: هو نداء نداء راهو يلزمنا نتلفتوا للزارشيف نتاع الافلام التونسيه وما نساوش الافلام القصيره هي راهي ممكن حتى في ترميمها ولا في
7: أسهل.
6: في النوميريزاسيون نتاعها ممكن اسهل وهذا نداء باش نلتفتوا شويه للفيلم القصير.
7: نعم.
6: وعندنا زيدا فيلم القطار دو توفيق الباهي الله يرحمه اللي هو نحن نعرفوه ك شيف ديكور دونك في السينما وعنده زوج تجارب صغيره ويتيمه معناتها في السينما اللي هما 33 اللي كنت احكي لك عليه فيلم روائي قصير وعنده دوكيومونتير فيلم وثائقي اخر قصير على قلاله توا تسنح الفرصه باش نشوفوه مع بعضنا.
7: جميل.
6: وحابين زيدا لمسه وفاء السي فاضل الجزيري اللي هو ما عندوش أفلام قصيرة أما فما فيلم قصير مهم عملته فاتن الجزيري اللي هو فيلم في المسابقة وشفنا أنه يكون
7: في المسابقة باش يكون
6: هو موجود في المسابقة
7: في التكريم
6: وقلنا نعديوه في لاسواغي دوفيرتور مع زوز أفلام الأخرين اللي كنا باش نشوفوهم. هذه
7: كان انا شاهدت العمل الحقيقه عمل مؤثر وفي نفس الوقت يعطي فكره على طريقه عمل الفنان الكبير فاضل الجزيري يعني طريقه تعامله مع الممثلين في التمارين في غيره يعني التفاصيل هذيك اللي هي تقربنا برشا من المخرج يعني نعرفوا عوالمه وأجواء ويعني ونظرته زادة للفن وهذا مهم فأكيد بش يستمتعوا به الفيلم هذا. هذوما أهم الفقرات يعني نذكروا أنه مش كون جائزة أفضل مقال صحفي جائزة أفضل مقال أكاديمي وجائزة أفضل نص منشور على شبكات التواصل الاجتماعي.
6: أي. بالنسبة زادة راهو للجوائز فما فيلم نسيتو سامحوني نسيتو هو من أهم الأفلام اللي مش تتعدى في الـ في الـ في لاسواري دوفيرتور اللي هو فيلم المحمدية لمسة وفاء لأحمد بنيس.
7: نعم.
6: هو من أهم الأفلام القصيرة، هو فيلم تحريكي شوية وثائقي خرج في عام 74 ووقع ترميمه ما عندوش برشا ترمم في في في آخر أيامات أحمد بنيس. هو من أروع الأفلام الحق معتها، وخذ كان خذ تانيت دو أن تانيت في في اللي جي سي سي معتها في عام 74
7: الحمد لله أنا
6: ترمم نحتفيو به. أي هذا اللي هو راهو ترميم الأفلام القصيرة راهو مهم جدا معناتها.
7: الله يرحمه، أكيد إنه معناتها حتى اللي ما يعرفوش تجربة سيد أحمد بنيس.
6: سيد أحمد بنيس هذا كيف كيف اللي هو معناتها نعرفوه شيف أوبيراتور
7: تقني، يعني
6: هو تقني هو متعدد الاختصاصات، هو هو تقني في الصورة، هو تقني في الديكور، هو كان قام بالتجربة هذه اللي هي كانت خارقة العادة، ما حبش يواصل فيها لعدة أسباب زيادة لعدة مواقف معناتها كانت صارت له. أما هو من أهم الأفلام معترف غير ما ننصح الناس اللي تحب السينما أنها جي تتفرج في الفيلم في الفيلم هذا وبش تتفاجأ.
7: نعم. احنا نذكروا انه المهرجان من غرة اكتوبر الى يوم 3 تبيع اكتوبر
6: نهار 4 هو 4 ايام عملناه لكنا 3
7: نهار 4
6: اي 1 2 3 4
7: اي زدتوا هذه يظهر زدتوا هذه
6: اي لي هو هو الاول مبرمج على خاطر العيد ميلاد.
7: نعم. في اطار هذا المهرجان فما زاد ورشات ماستر كلاس غيره، يعني
6: هما اي فما هما زوز ورشات معناتها عندهم توا مده ونحنا نبرمجوا فيهم. زار كان معنا سي الهادي خليل عم نقول في في لجنه التحكيم الافلام، وسي الهادي هو عضو في الجمعيه. اما هو ما يسكنش في تونس، يسكن في سوسه وديما جايته عزيزه وان شاء الله يا ربي نجموا نعملوا حاجات نحنا في الجهات وفي سوسه. دونك سي الهادي خليل عنده الورشه هذيه في الوساطه السينمائيه، معناها باش يجي يحكي لنا كيفاش تقدم فيلم، كيفاش تحكي مع الجمهور على فيلم، كيفاش تكون وسيط ما بين الفيلم والجمهور، ما بين صناع الافلام والجمهور.
7: هذا من زاده من غرة اكتوبر 3 اكتوبر
6: هو الورشه هذه 2 3 الورشه هما 3 اكتوبر
7: الورشه هذه هي النقد والوساطه الثقافيه سي الهادي خليل ناقد سينمائي طبعا المعروف
6: مهم
7: والجامعي.
6: جدا.
7: نعم.
6: والورشه الثانيه هي في الكتابه النقديه مع سي طاهر شيخاوي اللي زادة كيف كيف عنا مدة ونحن نتحدث على كيفاش الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي تقوم بدورها كمكون كمؤثر للناس اللي تحب تكتب في السينما. والحق سي طاهر رغم اللي هو معناتها يعيش ما بين تونس وفرنسا قال أنا معاكم ونبدأ الورشة هذه معاكم ونواصلها معاكم على طول العام، خاطر نحنا كيف ما قلت لك الورشات صحيح اللي هما معناتها نخدموا فيهم حاجات هكا بونكتويل ركزوا على على على التكوين، اما الورشات كي تطول تولي تعمل انتاج والانتاج هذاك ينجم يخرج من بعد في كتب. مهم جدا انه الناس اللي تكتب انها تتدرب على الكتابه تلقى من بعد نصوصها منشوره.
7: نعم.
6: الماستر كلاس
7: فقط في الورشه هذه يعني اشترطوا انه يكون يعني عنده على الأقل كتابات ولا ليه مش بالضرورة؟
6: لا مش بالضرورة.
7: نجم يكون يبدأ مع هذه الورشة.
6: وهو كذلك.
7: جميل هذا جميل.
6: وهو كذلك. هي لمحالة لمحالة ديما راهو الطلبة اللي هما في معهد صحافة علوم الأخبار والطلبة طلبة المعهد العالي للمدرسة العليا للسمع البصري والسينما بجمارت هما أكثر ناس يستحقوا الورشة هذه على خاطر تعاونهم برشا كما كومبليمون دو فورماسيون. أما الورشة هذه مفتوحة للناس الكل واللي يلقى في نفسه قدرة على الكتابة وطول نفس
7: المهم
6: وطول نفس مرحبا بي.
7: نعم. إذن مع الورشات هذه فما ماستر كلاس زيدا باش يكون موجود.
6: لازم. ماستر كلاس هو كان عنصر المفاجأة الحق معناها ومن أكثر معناتها كيفاش نقول لك لي روبريك العزيزة على قلبي.
7: نعم.
6: على خاطر سي فيتوري بالهيبة نحن نعرفوه الناس اللي تعرف السينما التونسية وتبع السينما التونسية وتاريخها يعرفوا فيتوري بالهيبة بفيلم رقاية كورنومات اللي هو خرج عام 90 ومن أحلى الأفلام التونسية. ديما نفس المشكل ما نجموش نعرفوه ونشوفوه اليوم على خاطر موجود على 35 ملم. الفيلم هذا راهو زادا يلزمو يترمم ويلزمو يلزمو نوميريزاسيون ويلزمو ترميم باش هي خاطر الفرصة الوحيدة باش تخلي الجمهور ينجم يتلاقى به. ولذا كيف جينا نبحث على هل الفيلم الأسطورة هذايا خاطر قعد مخبي دونك قالوا لي اللي راهو في توري بالهيبة خاطر هو بعد مسيرة طويلة في فرنسا وبعد الفيلم هذيك كان رحل فرنسا وعمل مسيرته الكل في فرنسا بأفلام طويلة وقصيرة ما وثائقية تحول الوثائقي رغم اللي هو أستاذ مسرح وكان مكون في المسرح.
7: نعم.
6: دونك مشى للفيلم الوثائقي ورجع تول يعني مقيم بجرجيس. دونك نحن كلمناه وقلنا له لازمك تجيب حذنا وتورينا الأفلام القصيرة متاعك دونك باش يكون فما دونك عرض لثلاثة افلام قصيره نتاع فيتوري بالهيبة اللي هما افلام وثائقيه قصيره ومواضيعها غايه في الطرف دونك يزكم تجيو تشوفوهم ممكن الفرصه فريمون فرصه معناتها
7: هذا باش يكون نهار 4
6: النهار الاخراني
7: نهار الاخر
6: وبعد باش يعمل ماستر كلاس باش يحكي لنا على مسيرته ويحكينا على المواضيع اللي يخدم عليها.
7: جميل. يعني زيدا لاحظت انه من خلال هذه الدوره من المهرجان انه زيدا كانوا فما فرصه للجمهور باش يتعرف ربما على اسماء هم معروفين في السينما اكيد لكن ربما مش بالجماهيريه خلينا نقولوا اللي عند الناس يعني مش يعني ربما يتبعوا فيهم برشا ولا يشوفوا في افلامهم ففرصه انهم يعرفوها.
6: هذه دور الجمعيه اللي نعم. نشوف هذه دورنا واجبنا مش حتى دورنا واجبنا لازم نقوموا به.
7: نعم. هذوما كل الفقرات إذن الخاصة بالمهرجان طبعا باش ينتظم في دار الثقافة ابن رشيق.
6: لا باش ينتظم في قاعة الأفريكا.
7: غيرنا
6: ما راهو هو راهو ماهوش تغيير ساعة يلزمني نقول لك اللي هو الاسم نتاعو ونشكره برشا سي إكرام عزوز على الـ على على الاستقبال. هو مركز أفريقيا للفنون اللي هي قاعة الأفريقيا القديمة اللي نحن نعرفوها
7: قاعة السينما.
6: أي دونك على خاطر المهرجان هذي راهو الدورة الرابعة والخامسة والسادسة متاعو في 2008 و2009 و2010 كان في الصالة هذي قبل ما الصالة ذيك تعيش أحداث ماهيش سارة وتتغلق وتعاود تفتح من بعد.
7: خسرناك قاعة السينما في فترة يعني.
6: أي. دونك هي رجعت لنشاطها وانفتحت على الفنون الكل. ووقت اللي نحنا توجهنا للقاعة هذية رحبت برشا بالفكرة على خاطر هو فينا الموك فيش نقولك.
7: جعلت البيت.
6: بالضبط معناتها هو. هي معناتها من مراكز المهرجان المراكز التاريخية
7: في إطار هذه الاحتفال بالأربعينية.
6: وعلى كل حال نحن راهو معناتها معناها سونيستوكو هاك تشوف معناتها شارع بورقيبة مادام شارع بورقيبة مادام الصالات كلها راهي تجم نهار من نهارات تتفاجئ انه تلقى المهرجان فيها.
7: جميل. ولا اني مالا في كل الصالات في كل القاعات
6: ماذا بينا لو كان يولي عنا اكثر معناتها بلوس دو مويان واكثر ناس معناتها تخدم معنا نحن نمشيو لهذاك واكبر اوبجيكتيف ان نجمو نخلطوا للجهات
7: لهنا ساعة خلينا نبداو لهنا لانه هو اصلا لهنا مش منتشر لابد وانه قاعه السينما والمشرفين عليها يكون عندهم زاده هذا التفكير انه يعني والوعي باهميه الفيلم القصير يمكن الجانب التجاري صحيح مهم بالنسبه لهم اكيد كيعتبر مشروع يعني هو يعني خاص، لكن في نفس الوقت لابد انهم يفكروا في الافلام القصيره لان عندها جمهورها زيادة، ينجم زيادة نعودوا الجمهور انه حتى كان ما عندهاش جمهور يولي جمهور يجي لما يتعود.
6: عندها جمهور
7: نفترضوا
6: راهو توا الافلام القصيره راهي قاعده متماشيه برشا مع لير دو طون، نقولوا نحن مع العصر اللي توا انا نعرف برشا ناس ما عادش نجموا يكملوا فيلم
7: كل شيء قصير،
6: مش حاجه باهره هذيا
7: قصيده قصيره فيلم قصير مسرحيه قصيره
6: اي ما هي كتابه اخرى معناتها سو سوفي ال ميم معناتها ماشي مراه كيف نقول انا فيلم قصير مش معناتها انا تعديت به باش نتعدى للطويل وسبق،
7: لكن فما الفكرة هي
6: واني سبقت هي موجودة
7: موجود.
6: أما سبق واني قلت حتى في المنبر هذا قلت اللي راهو فما برشا معناتها صناع أفلام توينسا يعملوا القصير وبعد يرمشوا للطويل وبعد يعاودوا يرجعوا للفيلم القصير معناتها واحدة كيما كوثر بن هنية
7: مثلا
6: معناتها كيف عملت يد اللوح ولا عملت بطيخ الشيخ راهي عملتهم بعد تجارب طويلة.
7: صحيح صحيح يعني هذيك الغرام بالفيلم القصير، لكن فما زيادة النوع الآخر اللي اللي هي بالنسبة له مش بالنسبة له صحيح أن تفرض عليه لأنه في الإمكانيات والظروف وغيره فيبدأ فيلم قصير حتى لين يولي تتوفر له شوية أو يتعرفها وتتوفر له الإمكانيات باش يعمل فيلم طويل. زيادة حتى الإمكانيات عندها دور هكا ولا
6: صحيح.
7: انت تحب كمخرجة الآن
6: انا كمخرجة انا مخرجة افلام وثائقية
7: تحب الافلام القصيرة؟
6: انا نحب الافلام الكل
7: لا كمخرجة
6: انا نحب الافلام الكل يعني. انا

0: هذيك والا يولي يمشي له بالذمه ولا يولي يلوج عليه سواء كان مسرح والا سينما والا فن عرايس والا رقص. فهذه الكل
1: نعم
0: من مشموليات العبيد الكل سواء
1: نعم
0: كانت الدوله والا فنانين والا زاد كيف كيف جمهور
1: ولا خواص زاده لانه شركات زاده.
2: بارونتيز صغيره، هو حمايه الفاعل الفنان حمايته ما تنجم تكون الا بوضوح التشريعات وبسن
1: صحيح.
2: التشريعات التي عندها جدوى، تحميه إذا مرض، تحميه إذا ما خدمش، تحميه إذا طاح عليه بروجيكتور في الركح، تحميه إذا صبعه تقصله بالكيتور. هذه هي شنو يحميه؟ يحميه التشريعات. داكور، هذا هو
1: هذا وهذا وقتاش مش يكون
2: هاو نستنيه في هاو يدوروا به قانون الفنان من كيفاش من منصة لمنصة يفركوا فيه، ما زلنا ما فهمناش بالضبط شنو
1: مش حاطين فيه يعني كقانون وقتاش يدخل حيز تنفيذ.
2: والله ما نعرف، ما ماهوش واضح، ما هو مازال ما
0: هو على خاطر القانون يفسر حاجات
2: أي.
0: اما ما يفعلش حاجات، معناتها لازم فما دي ديكري دي لوا اخرين
2: تقعد الناس وتخدم هالي ديكري هذوما وتخدم
0: على خاطر هو
2: يدخل لحيز التنفيذ
0: هو اعتراف بمجالات والا بمهن يقف غادي. اما فما حاجات لازمها تصير، مثلا كيما نقولوا احنا التامين، التامين مش ماكش تلقاه في قانون الفنان. التامين هذيك حاجات لازمها تتعمل
1: مع
0: الصناديق
2: خدمه كامله، يقعدوا مع الفنانين باش يفهموا باش يخرجوا كيما قالت المقررات هذوما
0: باش يعرفوا شنو هو الاحتياجات نتاعهم، مش يعاملوهم كاي مهنه اخرى، خاطر ماهمش نفس ماهمش المهن اللي موجوده مثلا في الصناديق تاع التامين
2: مثلا،
0: ماهوش نفس الريجيم. انت ما تنجمش انت تفرض على فنان مثلا امونطون كل شهر
2: كل 3 شهور
0: ولا كل 3
2: كل 3 شهور
0: ماهيش خدمته،
2: هو يعمل عرضين في 6 شهور
0: بالضبط.
2: يعني هو في عرضين في الشطر حتى ياخذ في 200 ولا 300,000 نقولوا احنا الممثل في 6 شهور صور 600,000، كيفاش باش يمشي يصب على روحه في الصندوق؟ فهمت مثلا؟
1: ما ينجمش يتعامل كما يتعامل موظف
0: اخر. هذا مثال راهو
2: مثال بسيط.
1: ان شاء الله ان شاء الله يتفاعل قريبا ويلقاو حلول، لانه فما وضعيه صعيبه برشا يعيشها الفنان في كل المجالات، فهذه حقيقه مانيش احنا نبالغوا والا يعني فما ظروف صعيبه هكا ولا
2: هكا.
1: انت فنانه وادرى
2: هكا يعني. حلوش انا كل يوم نشوفوا فيهم
1: نعم ان شاء الله ان شاء الله يتفاعل قريبا في في في ختمه ربما اللقاء في الاخر اللقاء هذا اللي جمعكم الافريقي باش شنو هو استخلصتوا ولا شنو هو باش خرجتوا ملاحظات ولا شنو باش تعملوا في كخطوه يعني قادمه. النضال نبدا به
0: هو الساعه اول حاجه انه التشبيك معناتها اللي هو قاعدين ديجا يخدموا عليه. الحاجه الثانيه اللقاء مكن انه فما عباد اخرين من مهن اخرين يتعرفوا اكثر على فنون العرايس ويتعرفوا اكثر على المهن هذه ويتعرفوا على تجارب اخرى غير تونس. معناتها نجموا نكونوا نعرفوا شنو صاير في تونس وما نعرفوش شنو صاير في كوت ديفوار ولا في توغو ولا في كينيا. فماهيش مخرجات بمعنى اللقاء اكاديمي مثلا وائل، اما انه فما تشبيك، انه فما تعريف، انه فما يمكن تحسيس للمهن هذية والا للاطراف اللي تدخل في الفن العرايس. انا واحده من الناس تعلمت الحق معناها تعلمت من تجربه كوت ديفوار، من تجربه توغو، من تعلمت من مدام حبيبة، عرفت انه بالحق يحترموها برشا يحبوها برشا وعطات مدام هذي. ما كنتش نجم نقولوا على عبد ما نعرفوش، انا حضرت في اللقاء هذي والحاجة اللي تتعاود يقولوا راي عاونتنا نزتنا شجعتنا وراتنا ما هذي ميش شوية انه الاعتراف هذي نظن انه مش شوية، خاطر يخلينا انه صحيح احنا وضعيتنا ناقصة اما بالنقص هذيك ونجمنا نعاونوا غيرنا.
1: نعم هذه يعني. هي الفنان التونسي هذا في دمه خلينا نقوله، رغم ظروفه ورغم المصاعب المشاكل لكن هو ديما ما حسه معطاء يقدم يحاول منفتح زاد لما يزن الانفتاح.
2: التصفيقه ترجع فيه الروح
0: ينسى كل شيء.
1: على ذكر التصفيقه شنو جديد، فما عمل جديد؟
2: اي فما فما عمل جديد ونحكي لك عليه في الوقت.
1: التشويق هذا عن قريب.

0: الأعمال القديمة قاعدة عروض.
1: القديم قاعدة تتوزع حسب الإمكانيات.
0: أطياف كيف كيف.
1: أي أي. كيف كيف عمل تنقص، وذيك علاش عنا عمل جديد للأطفال إن شاء الله مع أول عطلة نقدموا به بعض العروض للمسرح وللمدارس والمكتبات العمومية كل عادة. يعني العروض الفردية هذه العرائس المنفرد ننتجهم انتاج ذاتي باش نجم نوزعهم في كل بقعة، مانيش مطالبة باش نخدم حسب القوانين،
0: يعني مونودرام لكن عرائسية،
1: لكن عرائسية هذه اللي يمكن الثامنة ولا التاسعة.
0: جميل الفكرة. نعم جميل. نظار انت في المكتب الاعلامي طبعا لايام قرطاج،
2: مكتب الاتصال،
0: مكتب الاتصال عفوا، في لايام قرطاج الموسيقية تنطلق قريبا يوم 3 اكتوبر
2: نهار نخي ماذا جيتك نجري اليوم،
0: الاستعدادات الاجواء كيفاش من منطلق انك مكلفة بالاتصال وزادة كأي إذن ملحقة صحفية لبرشة تظاهرات، شنو هو الإضافة هذه السنة؟
2: الإضافة أنه ساعة المهرجان مازال قائم، هذه ديجا واحدة إضافة ولينا نفرح لا على خاطر هو في العالم الكل ولينا معناتها نفرح أنه مهرجان يقعد وعنده نفس واليوم الدورة 11 اللي باش تكون انطلاقا من 3 أكتوبر حتى 10 أكتوبر، وإحنا فرحانين الكلنا حتى من الببليك معناتها فرحان ونشوفوا في لي كومونتير ونشوفوا فيهم يستني،
0: هو الجمهور رغم كل الصعوبات اللي يعيشها ديما داعم،
2: ديما داعم
0: حتى تو في تظاهرة خروج إلى المسرح يعني القاعات مليانة، كل العروض مليانة تتواكب سيدة حبيبة،
2: الجمهور بالحق يفرح،
0: يعني الجمهور يفرح بالحق
2: يفرح، والحاجة اللي تزيد تفرح أنه
0: ربي سامحني النظام شو قصانيك في حاجة اللي نجيت أول بالي مذية قوس نفتحه، فما ناس جي تقول بربي تو أنتم في الظروف هذه وفقر ومن عارف شنية ومشاكل وتمشيوا للمسرح وتمشيوا للفن والطوابير وانتم شادين على عرض مثلا، يعني الأفكار هذه ما تقدمش بينا، يعني
2: سامح حليت توا فرعك آخر انت بتاع نقاش
0: لأنه حاجة غريبة نشوفوا فيها توا ناس كل تكتب فيها، أحيانا الناس مثقفين راهو يكتبوها يكتبوا انت كيفاش احنا عايشين ظروف وانت ماشي تحضر عرض مسرحي، شنية العلاقة يعني؟
2: العلاقة انه الثقافة كان ديما ما هيش من أولويات أي ما نحبش نقول تونسي ما تفشو في كل الشعوب صحيح، باش ما نقتصروش كان في تونس خاطر مانيش مقطوعين على العالم. الثقافه تقول عليها نتاع الترهيد، كي كل شيء لاباس عندنا الماء وعندنا الزرع وعندنا الفرينة وعندنا السكر تنمشيو للثقافه. ليه عليه شيخي هو الفنان تبع الشعب، هو الفنان زاد ينجم يكون يلوج على كيلو سكر معناتها البارح اما اليوم باش يكون فوق الركح، هذيك مهنته راهو ما يعملش فيها على خاطر معناتها هوايه، هي مهنه خدمته انه يخدم في الثقافه. لا. ولا حتى العباد كي تقول لهم راني نخدم في الميدان الثقافي يقول لك اي اما انت اش تخدم؟ والله نخدم في الثقافه. اي اما انت كيفاش تاكل؟ ناكل من الثقافه معناها. فالفكره انه الثقافه ما توكلش والا ما تنجمش تكون مهنه والا للترفيه فقط، لازمنا نحيو على خاطر كاين شعب تنحي له الثقافه اللي وصل له توا ينجم يوخر ب 10 سنين في اشهر. فهذاك اللي خلينا نتنفسوا، هذاك اللي خلينا نتعلموا، هذاك اللي خلينا مازلنا عايشين، هذاك اللي خلينا مازلنا عندنا روح الانسانيه فينا، هذاك اللي خلينا انه نتسامحوا ما بينات بعضنا، هذاك اللي خلينا نصبروا على بعض
0: نبعدوا على العنف.
2: هذاك الكل حاشنا به، وراهو ما فماش عروض معناتها كوميرسيال وعروض مش كوميرسيال، هذه زاد فكره معناتها المهم فما عروض، المهم فما المسرح تخدم، القاعات تخدم، الفنانين تخدم، هذي الكل لازم يخدم باش نجمو احنا زادا نطوروا من بلادنا. واليوم ما عادش عندنا الحق باش نقولوا لا وضعية البلاد ذو مقصوص ما مقصوص ما نمشيش للركح، بالعكس امشي وتفرج وانقد وقول رايك،
0: خلي تولي عندك
2: خلي اقرا كتب انت كي باش تهرب تحب تهرب من الواقع برا اقرا كتير تفرج في مسرح امشي الفن العرايس هذه كل لازمنا
0: وشجع زاد صغيراتك انهم هما يمشي لعرض مسرحي يمشي لعرض موسيقي خير ما يمشي لما كان اخر
2: وربما
0: تصير له مشاكل كما قاعدين نسمعوا. سيدة حبيبة تفضل مش نختم معك في دقيقة.
1: هذا هو مطلوب منا المثابرة والعمل ونواصلوا معناتها في اللي بدين ونحاولوا نحطوا الإيد في الإيد نحاولوا نحبوا بعضنا أكثر شوية نهديوا لبعضنا الورد كي نمشيوا للعروض علاش ليه؟
0: علاش ليه؟
1: ولا بالحق هذوما حركات بسيطة لكن كنت تشوف مع ما قداش عميقة معناتها ونحكيه مع بعضنا كما قالت نضال نتواصلوا مسيلش انقذني إذا هذية بشي تورني علاش ليه انقذني قلي أين الخلل فهمت فهذا هو باش نجم نواصلوا يجب أن نتواصل.
0: نعم جميل. فما عروض هكا شفناها مكررة في أيام قرطاج الموسيقية أصوات لكن فما حاجات جديدة
2: برشا حاجات جديدة وفما زادة مشاريع جديدة والجمهور بالحق قاعد يفاجئنا انه قاعد يقص المشاريع الجديدة حتى وكان ما همش فنانين معروفين راه فما برشا مشاريع جديدة هاي نكتشفوها مع بعضنا نعم ونتناقشوا فيهم مثالش معناتها
0: اما فما اسماء تعاودت كيما فايا يونان كيما فما اسماء قاعده تعاود
2: في مشاريع جديده
0: رغم انهم ما عندهمش جديد حسب مالي
2: وما عندها جديد
0: بالك شي جديد البوم جديد وهم شفناها في حمامات سنيه
2: لا مش سنيه
0: عامناول المهم جيت
2: اما هذايا البوم جديد نتاع فان 2025 جميل. مع اخر 2025
0: جميل ان شاء الله يقدمونا بطبيعه حاجات جميله والجمهور يتفاعل ويحضر ويكون فن حقيقي يعني
2: لازم زاد الفنون الكل تجي تحضر إذا مش استدعاء لي مش يجيو على خاطر التقاطع طبعا ليه خاطر التقاطع اللي كنا نحكيوا عليه مش انه جماعة الموسيقى يقعدوا وحدهم وجماعة المسرح يقعدوا
0: وحدهم
2: بالعكس نجيو نحضروا لبعضنا نوقفوا مع بعضنا نتفرجوا مع بعضنا نناقشوا مثالش نقولوا الصوت هذاك ما عجبنيش ولا التوزيع هذاك ما عجبنيش مثالش علاش ما عجبكش ونتناقشوا فيه نتناقشوا فيه باش نجموا نقدموا.
0: جميل نضال شمنقي شكرا جزيلا نورتنا وان شاء الله بالتوفيق والنجاح. شكرا سيدة حبيبة جندوبي نورتنا ايضا وفي انتظار الجديد ان شاء الله ترجعنا اكيد وان شاء الله نحكيوا عليه في مناسبة قادمة لما يحضر ان شاء الله. كل التوفيق والنجاح لكم الاثنين ولي مسرح العرائس في افريقيا الكل. نتمنى ونطمح انه يكون فما عمل كبير مشترك لما لا. شكرا محمد امين البوبكري مريم من من أمام ميكروفون سميح قزالة وحييكم ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة. إلى اللقاء.
3: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
0: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
1: راديو كولتورال نقطة .com.
0: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
1: بمحطاتها المركزية والجهوية،
0: أخبار،
1: متابعات،
0: مواكبات،
1: تسجيلات ومعلومات.
0: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟
3: وين أنتي وين هي؟
4: الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه؟
5: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
6: يا خواف
5: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
7: لا للمخدرات، نعم للحياه.

0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
1: نلتقي في مسارات تشكيلية، حيث نواصل خلال الخمسينيات وبداية الستينيات الاقتراب من المشروع الثقافي الذي رافق ولادة الدولة التونسية الحديثة، لنرى هذه المرة كيف أصبح التكوين الفني جزءاً أساسياً من إعداد جيل جديد من الفنانين التونسيين. بعد وفاة أرمان فيرجو سنة 1949، تولى بيير بيرجول إدارة مدرسة الفنون الجميلة بتونس، وقد واصل الإشراف عليها إلى غاية سنة 1966، أي إلى ما بعد الاستقلال بعشر سنوات. ويبدو هذا المعطى مهما في فهم هذه المرحلة، لأنه يبين مرة أخرى أن الدولة التونسية الحديثة لم تسعى إلى قطيعة مطلقة مع كل ما سبقها، بل وصلت أيضا بعض المسارات والمؤسسات التي رأت فيها ما يمكن أن يخدم مشروعها الثقافي الجديد. كان برنامج بيير بيرجول واضحا، الانفتاح على الفنون التطبيقية والمعمار مع المحافظة على التخصصات التقليدية للفنون الجميلة. وخلال هذه الفترة التحق عديد الطلبة التونسيين بالمدرسة، ومنهم صفية فرحات التي تزامن دخولها مع قدوم بيير بيرجول في مرحلة أصبحت فيها الفنون التطبيقية تحظى بأهمية متزايدة، كما سافر عدد من الطلبة الذين تخرجوا في المدرسة إلى باريس لمواصلة تكوينهم الفني، ثم عاد كثير منهم ليدرسوا فيها فيما بعد. وهنا يبدأ جيل جديد من الفنانين التونسيين في التشكل، جيل سينفتح على الحداثة ويحمل في الآن نفسه سؤال الخصوصية والتونسة. وهنا تبرز مسألة أخرى لافتة، فأرسال الطلبة لمواصلة تكوينهم في باريس والانفتاح على الفنون التطبيقية والتصميم والمعمار لم يكن مجرد خيارين بيداغوجيين، بل كان يعكسان أيضا تصورا أوسع للدولة التونسية الفتية وهي تحاول بناء حداثتها الثقافية. ومن هنا يمكن أن نفهم أيضا كيف واصل بيير بيرجول إدارة المدرسة إلى ما بعد الاستقلال، لأن المسألة لم تكن مرتبطة بالرفض المطلق لكل ما سبق، بل بالقدرة على إعادة توجيه بعض الخبرات والمؤسسات داخل مشروع وطني جديد. وهذا ما يبين مرة أخرى أن الحداثة التونسية لم تبنى على القطيعة فقط، بل أيضا على إعادة توجيه ما أمكن أن يخدم المشروع الوطني الجديد. وقد شهدت المدرسة في هذه الفترة تحولا مهما على مستوى الفضاء نفسه، فبعد أن أصبح فضاء دار بن عياد غير قادر على استيعاب العدد المتزايد من الطلبة، تم في 16 أكتوبر 1953 تشييد المقر الجديد للمدرسة بباب سيدي عبد السلام، وهو المقر الذي لا تزال تشغله إلى اليوم. وكان من اللافت أن هذا الفضاء كان في الأصل مركزا عسكريا لقوات الاستعمار خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن يتحول إلى فضاء لتكوين الفنانين. وبعد الاستقلال تسارعت الإصلاحات داخل المدرسة. في سنة 1958 بعثت ورشة الخزف بإشراف عبد العزيز جورجي، ثم تولت صفية فرحات الإشراف على ورشة التزويق، حيث طورت فن النسيج ومنحته بعدا إبداعيا جديدا. وهذا يبين أن الفنون التطبيقية والحرفية لم تكن تنظر إليها كمجالات ثانوية، بل كجزء من مشروع ثقافي يربط بين الفن والحياة اليومية. كما تعاونت المدرسة مع وزارة التربية في فترة كانت فيها تونس تسعى إلى تعميم التعليم وإلى إدماج الرسم في البرامج التربوية. لكن المهم أن هذه المدرسة ساهمت في إعداد الجيل الذي سيشكل فيما بعد جزءاً أساسياً من الحركة التشكيلية التونسية الحديثة. وسنواصل في الحلقة القادمة لنرى كيف بدأ هذا الجيل الجديد يطرح أسئلته الخاصة ويبني تجاربه الفنية المختلفة. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
3: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
2: راديو كولتورال نقطة كأن.
3: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
2: بمحطاتها المركزية والجهوية،
3: أخبار،
2: متابعات،
3: مواكبات،
2: تسجيلات ومعلومات.
3: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
4: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
2: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع فاتن الصالحي. فاتن الصالحي.
5: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكيف السادة المستمعين في لقاءنا المباشر من برنامج ثقافتنا الصحية اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026. تحية محمد أمين بوبكري في الهندسة الصوتية، كوثر مريم مناع في الديجيتال وصفحة إذاعة تونس الثقافية مباشر، وأيضا عبد اللطيف حاجالي. أجمل تحية فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لحصة اليوم لتقديم عدد من المؤتمرات وأبرز ما قدم في هذه المؤتمرات حول صحة الإنسان، من مجموعة من المؤتمرات الطبية للأطفال وللكبار السن. تفاصيل أكثر مع عدد من الدكاترة على موجة إذاعة تونس الثقافية. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة، والبداية مع نغم لي مروان خوري.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في برنامج ثقافتنا الصحية وركن مؤتمرات. تم تنظيم يوم السبت 26 سبتمبر الدورة 26 لأمراض الجهاز الهضمي بسوسة، وحاضر معنا الدكتور مهدي قسيعة رئيس الجمعية التونسية لأمراض المعدة والأمعاء وأيضا رئيس قسم المعدة والأمعاء بمستشفى سهلول. صباح النور، أهلا وسهلا بك دكتور.
1: صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. طبعا حبينا نحكي معك على المؤتمر والدورة 26 اللي قدمتوه لأمراض الجهاز الهضمي، فكرة معك طبعا على ما قدمتموه من مداخلات وربما أبرز المشاكل التي تهم الجهاز الهضمي في متابعتكم لها.
1: يعيشك احنا هذه كما قلت انت الدورة 26، معناتها الدورة 26 معناتها جرت العادة ديما نعملوها احنا في شهر سبتمبر، دونك نبداو احنا معناتها السنة الجامعية دونك ديما في سبتمبر. السنة معناتها المحاور خاصة معناتها على الأمراض الجرش معناتها العذر والبواشير ودونك التقنيات الجديدة وخاصة معناتها الاستعمال نتاع اللازر في الأمراض هذه معناتها والفاعلية نتاعها والمضاعفات نتاعها. دونك اخر التطورات في العلاج هذايا تطرقنا ليه هذه الموضوع من المواضيع الاساسيه اللي حكينا فيها. الموضوع الثاني وزاد ولم يقلش اهميه اللي هو زراعه الكبد. احنا تو في تونس قاعدين فما زراعه الكبد سواء معناتها في المرسى سواء للصغار في مستير، دونك كيف كيف زاد في سوسه بحول الله معناتها احنا بدينا قبل ونحبوا تو نعاودوا نرجعوا زراعه الكبد معناتها في مستشفى سهلول، دونك قاعدين نحضروا في رواحنا مش بحول الله معناتها زراعة الكبد تعاود ترجع وتقعد معناتها متألقة معناتها خاطر كما تعرف معناتها ثم عباد حاجتهم معناتها بالزراعة، دونك عملنا طاولة مستديرة وحكينا فيها معناتها معناتها شنو الانتظارات نتاعنا من زراعة الكبد. والموضوع الثالث اللي تطرقنا له المناظير، معناتها المناظير كما معناتها قاعدة تتقدم توا في العالم، دونك المناظير العليا والسفلى، طرق الاستعمال نتاعها، شنو هي النتائج نتاعها، كيفاش لازم نستعملوها معناتها احنا من اللي زوجي كيف نتاعنا ما نخليوش الانسان يمشي للجراحه معناتها نحاولوا نلقاو السيلولات قبل ما يتطوروا ويوريو اورام خبيثه، دونك طرق العلاج بالمناظير، المناظير قاعده تتقدم بشويه بشويه دونك بالمناظير نجموا نتو نداويوها. دونك المؤتمر نتاعنا هذا معناتها صار اقبال كبير فيه، معناتها تقريبا 200 طبيب من كافه الجمهوريه، المحاضرين كيف كيف معناتها خاصه هما المحاضرين من الساحل من سوسه من معناتها من المستشفيات الجامعيه نتاع حشاد ونتاع سهلول، زاد كيف كيف معناتها المستشفى الجامعي نتاع القيروان، اغلبيه المحاضرين من هذوما، فما محاضرين زاد جاونا من تونس والاطباء كما قلت من كافه الجمهوريه، دونك معناتها الإفادة صارت للأطباء لنا احنا، واحنا كما تعرف معناتها الأطباء التوانسة ديما ماذا بينا نواكبوا آخر التطورات العلمية الموجودة في كافة المجالات وخاصة احنا في مجال المعدة والأمعاء والجهاز الهضمي.
0: نعم، مهم جدا. تحدثت على زراعة الكبد اللي ماشية في التطور وقاعدة تصير عملية وتنجح في هذا الإطار دكتور.
1: أيوة تبارك الله قاعدة تنجح، وإحنا راهو فما العمليات هذوما كيما تعرف معناتها تصير دون لا ديسكريسيون معناتها من غير برشا وحدة معناتها من غير ما نحكيو عليها برشا، علاش خاصة تو معناتها أكثر السونتر الكبير هو في تونس هو في المرسى كيما تعرف معناتها فما أطباء مؤهلين لهذا، راهو هو لازم معناتها سلة من الأطباء ما تنجمش لطبيب لزوز أطباء وطاقم شبه طبية كيما تعرف معناتها من الانعاش من من من من اطباء المعده والامعاء من الجراحه من من من الرجو معناتها وحده كامله معناتها توتين ستركتور مش لازم تعمل هذا. وكيما زاد كيما تعرف احنا معناتها منين نزرعوا الكبد من العباد معناتها المتوفين
0: طبعا،
1: دونك معناتها لازم زاد كيف العباد تبدا معناتها تعرف هذاك معناتها التبرع بالاعضاء ينجم معناتها انسان واحد ينقذ خمسه عباد اخرين، خاطر ينجم التبرع ينجم كان مش كان الكبد ينجم زاد الكورني وينجم زاد الكلاوي معناتها فما تبرع معناتها تبرع فما الكلاوي معناتها التبرع هذا ينجم يمنع قداش من حياة من عبد اخر، دونك احنا الثقافه هذه بدات تتطور بشويه بشويه فما نجاحات بيان سور معناتها قداش من انسان معناتها صارت له زراعه تاعت كبدة والحمد لله نجحت والعبيد عايشة لبس عليهم. دونك وكما قلت لك احنا زادة في شوسة صارت قبل لراو نحبوا احنا بخلاف السنتر اللي موجود معناتها توا المركز الموجود في المرسى نحبوا مركز اخر زادة توا يولي في شوسة مش نقص الضغط على تونس اول حاجة. ثاني حاجة زادة خاطر وقت اللي يصير معناتها الموت السريري هذا الدماغي تصير في منطقة بعيدة على تونس كما نقولوا معناتها في شوسة ولا في المستير ولا في القروان
0: في اي جهة من جهات نعم
1: دونك ما عندك يبدا عندك زوج مراكز في الجمهوريه التونسيه وبعد كده بشوي بشوي نزيدوا نطوروهم حتى ثلاثه واربعه دونك تولي تنقص الضغط على تونس. وثاني حاجه يوليو معناتها قداش من فريق يوليو يخدموا من بعضهم وينجم مثلا من سوسه ياخو يهز لتونس من تونس كيف كيف يهبط لسوسه معناتها تولي معناتها الخدمه خير واسهل والنتيجه المرتقبه ديما تبدا خير.
0: نعم مهم جدا طبعا. وهنا دور الجمعية التونسية لأمراض المعدة والأمعاء يبرز في تقديم أكثر ما يمكن من توعية للناس فيما يخص أمراض المعدة أمراض الأمعاء والكبد دكتور.
1: وي احنا توصيح هذا مخصص معناتها للاطباء مي دور زاد معنا دور الاعلام ودورنا باش نعمل تثقيف للمواطنين خاطر احنا اون فان كونت شنو نخدموا في الحاله النفسيه والانسان ككل معناتها مانيش باش نداويلو كمرض كالالتهاب المزمن في المثانه نداويلو كان الالتهاب المزمن في المثانه يعني بالنسبه لي لازم يرجع انسان سليم يرجع معناتها للعائله نتاعو يقوم بالاكتيفيتي نتاعو دونك هذاك هو لوبجيكتيف معناتها هذاك هو الهدف نتاعنا من العلاج هذا. واحنا توا معناتها بارك الله فيك على السؤال نتاعك احنا راهو ديما نعملوا ايام تثقيفيه للمواطنين نتاعنا والامراض نتاعنا للمرضى نتاعنا سامحني معناتها دونك احنا معناتها مانيش نعطيو جوست الدواء للمريض مي اكثر معناتها لازمنا اون دوا لي زاكومباني نمشيو معاهم خاطر الحاله النفسيه نتاع المريض خاصه اذا كان يجي عند انسان في عمر صغير وكذا دونك مش كيما يجي عند انسان في عمر كبير وربي معناتها يعافي الجميع اما مش كيف كيف ديما معناتها الانسان وقت اللي يجي هو صغير ديما يتقلق اكثر ونفسيته تتقلق اكثر وينجم حتى يجبد روحه على اصحابه ما ينجمش يقعد مع المجتمع معناتها ينطوي على نفسه دونك هذاك زاد الدوره نتاع الطبيب مش يحيط بالمريض نتاعو ويزيد يثقفه ويفسر له المرض نتاعو وتوا قاعدين نطوروا زاد في معناتها في التقدم توا اللي صاير دونك فما ولاو دي بلاتفورم معناتها على التليفونات وكذا مش نتبعوا المرضى نتاعنا انت توا تجبتني موضوع في موضوع معناتها فما دي زابليكاسيون توا العباد حتى الا عندهم كل الجرثومه الحاله الزونيه نتاع المعده خذا دواء ولا ما خذاش كل يوم وقتاش خذا دونك عنده مضاعفات ولا لا مش الانسان ما يقصش على دواء يخلو للاخر بالكل ونشوفوا معناتها نجحت العمليه في الاخر بالكل ونكونتروليو معناتها البكتيريا هذه مازالت موجوده ولا لا دونك وي عندك الف حق هذاك قاعدين نعملوا فيه زاد.
0: نعم مهم جدا طبعا. وهنا أيضا دور المستشفى سهلول في متابعة يعني نحكي معك هنا على التجهيزات المتوفرة في مستشفى سهلول بالنسبة لقسم أمراض المعدة والأمعاء.
1: والله مستشفى سهلول الحق معناتها هو المستشفى الوحيد توا في تونس اللي عنده سيرتيفيكاسيون معناتها خذا سيرتيفيكاسيون هذيك حاجه مهمه جدا. ومستشفى سهلول ديما احنا في القسم وفي المستشفى بصفه عامه قاعدين نحاولوا معناتها تطورات ديما نبداو موجودين معناتها ديما نحاولوا نقدموا معناتها في الاجهزه في الماتريال المناظير موجوده ونحاولوا ديما تبدا موجوده الجديده في تونس السنه معناتها حاجه جديده الوزاره نتاعنا مشيت فيها الا مش تبدل المناظير في الجمهوريه كامله معناتها مش تشري للجمهوريه كامله وهي معناتها يحسبوا للوزاره مش تبدل الاسطول كامل نتاع المناظير خاطر المناظير قاعده تتقدم دونك معناتها الكاميراوات والطرق العلاج الكل قاعده تتطور بشويه بشويه مع الانتليجنس ارتيفيسيال دونك كل شيء قاعد يتطور دونك وزارتنا صحيح مستشفى سهلول قاعد يقدم وكذا مي زاده حتى الوزاره من ناحيتها هي للجمهورية كاملة للمستشفيات الجمهورية كاملة قاعدة مش تطور معناتها توا في الوقت هذايا مش قاعدة تطور في المناظير في المستشفيات الكل سواء الجهوية سواء الجامعية معناتها كل واحد وعلى حسب العمل نتاعو وعلى حسب العدد نتاع المرضى نتاعو وعلى حسب الأطباء اللي عنده الموجودين عنده.
0: نعم مهم جدا الاهتمام. وأيضا هناك مشاكل دكتور يعني كبيرة في تونس يعني عدد مرتفع بالنسبة لعندهم مشاكل في الكبد والمعدة والأمعاء. مرتفعة
1: احنا
0: النسبة.
1: هو توا الامراض الكل، اول حاجه هذيك علاش، اول حاجه من النظام الغذائي نتاعنا، وزاد من التشخيص، خاطر احنا قاعدين نمشي ونشخصوا، دونك معناتها نمشي ونكتشفوا الحوايج اللي كانت قبل غامضه ولا توا اسهل، معناتها ولينا نكتشفوها معناتها في مراحل من الاول بالكل ونداويوها ونتبعوها. وزاد النظام الغذائي نتاعنا اللي تبدل برشا، الماكله نتاعنا ولينا ناكلوا اول حاجه الرياضه ولات ناقصه، ولينا ناكلوا برشا كل اللحوم الحمراء اللي هي الذر بد، قاعدين زاد فما حاجة أخرى اللي قاعدة تتقدم شوية بشوية، هي الأورام الخبيثة في الكولون، زاد هذاك ما لازمناش ننساوها، على خاطر هذاك أول معناتها ورم موجود في الكولون، دونك لازمنا نعملوا
0: نعم سرطان الكولون،
1: منه.
0: عافانا وعافاكم الله.
1: اي عافانا وعافاكم الله، دونك هذاك لازم الوقايه منه. تقول لي علاش كثرتي، ما عندك كيما قلنا معناتها اول حاجه الماكله نتاعنا السيدونتاريتي، معناتها قلت الحركه ما عادش نتحركوا كي قبل، الماكله نتاعنا اللحوم الحمراء دونك هذيك تزيد تقلق فوق اللازم، الامور الوراثيه، وزاد طرق التشخيص، خاطر اللي نشخصوا في مع لقبه من الاول بكل ونفيقوا به، ومن الوقت اللي يبدا هو في حاله معناتها ماهيش متقدمه، وهذاك هو الدور نتاعنا، مش وقت اللي نكتشفوه من الاول بكل، ما غير نوصلوا حتى للعمليه نجموا نحيوه كما قلنا من الاول بالمناظير، توا نجموا نحيوه معناتها 100% ويبرى منه، وهيك علاش العدد قاعد يمشي ويكبر الامور هذه الكل معناتها.
0: نعم مهم جدا طبعا هذا المؤتمر ككل سنة يكون في شهر سبتمبر
1: ان شاء الله، احنا عندنا جارة العادة، وهو الحمد لله هذه 26، دونك هذاك الدليل على النجاح، دونك ديما معناتها قعد المستوى مستوى مرتفع، وهذاك بشهادة الجميع وبشهادة كافة الحاضرين من كافة الجمهورية. احنا راهو بالنسبة لنا المؤتمر هذا هو كما قلت لك معناتها أول عام، احنا مو بعد شهورة الصيف، دونك أول مؤتمر يصير في سوسة، دونك جارة العادة على هذا، بعد كي معناتها ثم مؤتمرات أخرى، وعندنا المؤتمر الكبير اللي يلم الأطباء الكل ونستدعاكم ليه مش تجيو بحذانا، يكون الجمعة والسبت 4 و5 ديسمبر في تونس العاصمة، هذاك يلم معناتها التونسيين الكل، وزاد كيف كيف معناتها الأجانب يجي نجيبوهم محاضرين ويجيو حاضرين معنا.
0: نعم باش يكون نفس المؤتمر يهتم بالكبد والأمعاء والمعدة؟
1: الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي بصفة عامة، وزاد نعملوا فيه زاد المناظير معناتها لا سيمولاسيون، كيفاش نعملوا المناظير معناتها الحوايج الطرق المتطورة العلمية الجديدة تصير، ونعملوه معناتها المؤتمر السنوي نعملوه في تونس العاصمة.
0: مؤتمر سنوي ويكون دولي دكتور؟
1: اي هي دولي
0: اي مؤتمر
1: دولي
0: سنوي
1: معناتها زاد المغرب العربي وافريقيا يبداو معنا، معناتها نعيطوا لهم معنا.
0: ممتاز معنا. يومي 4 و5 ديسمبر مؤتمر دولي سنوي حول الجهاز العظمي، موضوع يستحق الاهتمام، ومرض ايضا موجود منتشر في تونس ولا بد من متابعته عن قرب وعن كثب. وشكرا لك دكتور مهدي قسيعه على هذه المداخله.
1: يعيشك، واني نشكركم معناتها مره اخرى على هالاستضافه، وبارك الله فيكم على التوضيحات هذه الكل.
0: يعيشك طبعا رئيس الجمعيه التونسيه لامراض المعده والامعاء ورئيس قسم المعده والامعاء بمستشفى سهلور، واللي قدموا الدوره 26 لامراض الجهاز الهضمي، في انتظار ان يكون مؤتمر دولي سنوي يومي 4 و5 ديسمبر في متابعه ومواكبه للجهاز الهضمي واخر المستجدات خاصه على مستوى المناظير. كل التوفيق والنجاح. بعد قليل باش تكون حاضر معنا الدكتوره هيلا عنتيت ايضا الحديث عن مؤتمر طبي 12 ببن عروس هنا قريبا في تونس، وايضا نتحدث على الامراض المؤتمر الطبي الاول لامراض الكبد وايضا المعده والامعاء الخاص بالاطفال. اكيد يكون حاضر معنا الدكتور بعد قليل خالد باشا اخصائي امراض الاطفال ورئيس جمعيه اطباء الاطفال ببريز والمنستير. يلا نسمع نغم ثم نعود.

0: مؤتمرات طبية.
1: أهلا وسهلا بكم، نواصل متابعتنا للمؤتمرات الطبية، ونتحدث الآن عن المؤتمر الطبي عدد 13 اللي تم تنظيمه ببن عروس، وحاضر معنا رئيسة الجمعية جمعية التكوين المستمر للأطباء ببن عروس الدكتورة هالة عنتيت. أهلا وسهلا بك، صباح النور.
2: مرحبا
1: بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. وبرنامج ثقافتنا الصحية. طيب دكتورة، مؤتمر طبي 13، كنت حكينا على أبرز ما قدمتوا فيه من مداخلات، وصلتوا عدد 13، أكيد عندكم مداخلات مهمة، وإذا تحدثنا عن المستجدات اللي صارت في هذا المؤتمر.
2: شكرا على الاستضافة. المؤتمر نتاعنا صار في 26 و27 سبتمبر بالمركز الرياضي والثقافي بابن عروس، وهو من تنظيم الإدارة الجهوية للصحة بابن عروس بشراكة مع جمعية التكوين المستمر للأطباء بابن عروس. تضمن هذا المؤتمر عدة محاور تهم خاصة دور خط يعني طبيب الخط الأول في تقصي الأمراض غير السارية، خاصة مرض السكر وضغط الدم.
1: نعم.
2: وهذا يعني الموضوع يهم العديد من المرضى اللي يشوفهم طبيب الخط الأول. وإحنا عرضنا في المؤتمر هذية ثم عدة دلائل معناها دليل جيد اللي تهم الأمراض هذية، وهما الدليل هذية قاموا به الجمعيات العلمية المختصة برئاسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. دونك شفنا مرض السكري اللي عندنا دليل كيفاش نتجاوب
1: معاه، وهو مرض منتشر في تونس على الصنف الأول والصنف الثاني.
2: نفقوا به على بكري، ونزلنا زادة نسعى أنه معناها نبدينا نبيد ما يخلطش معناها المرض هذا، ولا خاصة التعكرات نتاعو هو مرض السكري وضغط الدم. شفنا زادة شحم في الدم. عندنا دليل آخر صار تقدم من طرف الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، اللي هي منصة نجدة. منصة نجدة هذه تكفل بمنصة رقمية لتكفل بالجهاز القلبي، معناها تو عندها أكثر من عام شوية اللي صارت في تونس، وقاعدين نخدموا بها خاصة الأطباء اللي يخدموا في الاستعجال والأطباء الاختصاص. وتقريبا في عام تقريبا قرابة قريب 6000 معناها 5000 وشوية مريض تحديد بالمنصة هذه وقع التكفل بالجلطة القلبية نتاعها. معناها عندنا دليل آخر تعرضنا له وصار في معناها تقدم في اليوم الأول اللي هو نهار 26 سبتمبر، اللي هو التكفل بالآلام الناتجة عن بعض الأمراض غير مزمنة، كسر الذراع وآلام الظهر. إذا كيف الدليل هذايا يعني موجز من طرف الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، وبالاشتراك مع يعني الجمعيات العلمية في هذا الصدد. هذا تقريبا أهم المحاور اللي تعرضنا لها. عندنا محور هام برشا سواء عنا إذا عامتين ناخذوا معناها العديد من المداخلات فيه، اللي هو المستجدات في المجال الطبي.
1: نعم صحيح.
2: أنه طبيب الخط الأول راهو هو أكثر واحد أقرب للمريض في السكنة في الاكتسيبيليتي، معناها نجم نشوفه بطريقة معناها يولي المريض يعرف ويعرف العائلة الكل، فهمت؟ دونك وهو زاد مطالب أنه يعرف الجديد. دونك إن تعرضنا له شفنا تقييم العيادات عن بعد في بعض الاختصاصات بعد سنة من إحداثها في وزارة الصحة، يعني ما هما المجالات اللي تم العيادات عن بعد وشنو قديش من عيادة صارت. شفنا شوية توا عنا جراحة البروستات معناها اللي وليت بالاستعانة بالروبوتيك، معناها هذه في مجال في بلدان متقدمة، وإن شاء الله إحنا في تونس إن شاء الله في الجدول اللي عنا. شفنا زيادة الجديد في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتشخيص بعض الأمراض.
1: نعم.
2: خاصة معناها سرطان الثدي. عندنا في المؤتمر نتاعنا العديد من الورشات التطبيقية التي تهتم معناها في مجالات تطبيقية تهم طبيب الخط الاول.
1: مهم
2: الموضوع، معناها موضوع المؤتمر بتاعنا اللي حضروا فيه تقريبا 350 مشارك
1: من الاطباء. ايوه طبعا في اختصاصات، في اختصاصات 365 من الاطباء في اختصاصات متعدده
2: خاصه الخط الاول، معناها
1: خاصه الخط الاول طبيب العائله اللي نسميوهم احنا.
2: ايوه
1: طبيب الصف الاول للتسميه.
2: عندنا موضوع اخر
1: تفضلي،
2: اللي هو تعرضنا للتعفنات التنفسيه الحاده لدى الطفل والكهل.
1: اي
2: اللي هذوما مواضيع، معناها احنا نعرف طبيب الخط الاول الكهل والطفل والاعمار الكل، معناها وركزنا على سوء الوقايه خاصه لوثيقه التلقيح ضد النزله الوافده. تو نعرفوا اللي احنا تو قادمين، معناها مش تجينا التلقيح، نحطوا الاطباء باش يشجعوا المرضى نتاعهم خاصه الاعراض المزمنه باش يسعوا ويلقحوا ضد النزله الوافده.
1: نعم مهم جدا فعلا هذا المؤتمر اللي يركز على أطباء الصف الأول، وتركزتم على السكري وأيضا على مرض التعفنات، خاصة التعفنات كما قلت أنت اللي ممكن تحدث في أي لحظة، خاصة مع التغذية، سوء التغذية في كثير من الأحيان وأكل مشارع وغيره. هذا طبعا كان موضوعنا منذ قليل مع الدكتور مهدي قسيعة اللي هو أيضا رئيس الجمعية التونسية لأمراض المعدة والأمعاء، واللي قدموا أيضا فكرة على الجهاز الهضمي. شكرا لك طبعا دكتورة هيلا عنتيت طبعا على تقديمك المؤتمر الطبي 13 ببن عروس اللي هو في جهة بن عروس، ومهم جدا مثل هذه المؤتمرات تكون في تونس العاصمة وتركز على الجهات.
2: أنا خاصة نحب نشير حاجة،
1: تفضلي.
2: المؤتمر نتاعنا هذيرة وتحت إشراف سيد وزير الصحة، معناها كان قبل باش يكون تحت إشراف الوزارة، وهذه راهو زاد تشجيع منه للجهات اللي تخدم وتحاول تقدم ما هو كل ما هو جديد فيما يخص الطب وصحة المواطن العام.
1: نعم مشكورين طبعا، يعطيك الصحة دكتورة هيلا عنتيت رئيس جمعية التكوين المستمر للأطباء ببن عروس على مداخلتك وتقديم فكرة عن المؤتمر الطبي عدد 13 ببن عروس. شكرا لك، يعطيك الصحة. نسمعونا غمث ثم نعود مواصلة لقانا المباشر. حقيقة عدد كبير من مؤتمرات خلال هذا الشهر، وفرصة باش نقدموا أكثر ما يمكن من المؤتمرات وأبرز ما قدم في هذه المؤتمرات، خاصة عندما يكون فما عدد من المداخلات، يكون فما مستجدات طبية وتكون حتى على مستوى الأدوية ومستوى على مستوى المناظير، كما تحدثنا منذ قليل على الكبد، مشاكل الكبد وأيضا زراعة الكبد وأيضا مشاكل المعدة والأمعاء. خليكم معنا باش نحكيوا على الكبد والأمعاء والمعدة، ولكن مؤتمر خاص بالأطفال يكون منظم لأول مرة، باش يكون حاضر معنا الدكتور خالد باشا. نسمع نغم ونعود.

0: مؤتمرات طبية.
1: أهلا وسهلا بكم. كما قلت منذ البداية، عدد من المؤتمرات الطبية المهمة في شهر سبتمبر، مهم جدا العودة على هذه المؤتمرات لأهميتها على مستوى متابعة وتقديم مداخلات بالنسبة للأطباء، وأيضا بحث المستجدات الطبية على مستوى الأدوية، على مستوى المناظير، وأيضا الاهتمام بكل الأعمار. ومهم جدا المؤتمر الطبي الأول لأمراض الكبد والمعدة والأمعاء للأطفال، وحاضر معنا طبعا الدكتور خالد باشا، أخصائي أمراض أطفال ورئيس جمعية أطباء الأطفال بباريس والمنسير، الحديث على هذا المؤتمر. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا.
2: لا صباح النور أخت فتون، مرحبا بك وبكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
1: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك. طبعا دكتور، تم تنظيم هذا المؤتمر الطبي الأول، ومهم نحكي تركيز خاص على المشاكل اللي تهم الأطفال.
2: بالفعل التقمت يوم 12 سبتمبر بأحد نزل المنطقة السياحية بالمنستير، هي الطبية الأولى أمراض الجهاز الهضمي والتغذية لدى الأطفال، وقع تنظيم المؤتمر هذا من طرف جمعيتنا اللي هي جمعية أطباء الأطفال باريس المنستير والجمعية الفرنكوفونية لأمراض الجهاز الهضمي. بالفعل تطرق الأمراض الجهاز الهضمي بصفة عامة، يعني بدينا فما أربع حصص، حصة صباحية يوم السبت صباحا دونك تعرفت كل ما هو أمراض الكبد لدى الأطفال، كل ما هو مشاكل انسداد الصفار الكوليستاج يسميه المجاري متاع البيل متاع المرار. تحدثنا زادة موضوع اللي هو ديما داكتواليتي وديما هو الحدث اللي هو في المنستير بالذات نعيشوه، اللي هي زراعة الكبد لدى الأطفال. وتعرف في المنستير من أسبوع صارت عملية زراعة كبد لطفل 10 سنوات عمره كل نجاح،
1: الحمد لله.
2: يعني زراعة الكبد ولات روتين، يعني نجم نقوله حتى سنوي، يعني ديما.
1: أي هو كان حاضر معنا دكتور خالد منذ قليل، دكتور مهدي قسيعة اللي هو رئيس الجمعية التونسية لأمراض المعدة والأمعاء، وتحدث على المؤتمر الطبي عدد 26 للجهاز الهضمي، وتحدث بكثرة على مسألة زراعة الكبد وطرق التطور في ونجاح زراعة الكبد، وأيضا تحدث على أهمية المناظير هنا في كشف المبكر للأمراض. تفضلي.
2: بالفعل ديما كما عند الكبار الدكتور مهدي قسيعة كان يحكي كيف حتى عند الصغار، يعني وقعت بنجاح والحمد لله. كيف تعرضنا زاد المستجدات الأمراض الفيروسية لدى الأطفال، ليزيباتيت آ وليزيباتيت بي اللي موجودين عندنا في تونس، الأمراض الفيروسية هذه كيف الطرق التحاليل اللي نعملوها للكشف على الأمراض هذه. دونك هذه الحصة الصباحية وأمنوها طلة من ألمع الأطباء سواء في فرنسا ولا في تونس، على الذكر للحسن دكتورة ألفا أبو يحيى، دكتورة راضية السالم، دكتور

0: فلورنس لاكاي اللي هي مرجع في باريس في أمراض الكبد، ويعني وكان ثم حضور وتفاعل جيد يعني وتفاعل كبير يحقيقة مع خصوصا الحصص هذوما، الحصة الصباحية. الحصة الصباحية الثانية تعرضت لكل ما هو الحساسيات والأمراض التغذية لدى الأطفال، سيغطوا اللي تسميهم ليزانتوليغونس بروتين لدوفاج، تحسس ثم برشا صغار وعندهم مشاكل من البروتينات الحليب ويضطروا يستعملوا يعني حليب خاص وحليب خال من البروتينات هذوما. تحدثنا زادا موضوع الساعة اللي عند الصغار واللي للأسف الشديد ولا انفليو دو سونتي بيبيك ولا مشكل حتى الحقيقة بتاع صحة عامة لدى الأطفال، اللي هو مشاكل السمنة وال يعني للأسف الصغار طريقة التغذية بتاعهم النمط اليومي السلوكيات وكله أثرت، ولينا نراو برشا صغار عندهم زيادات في الوزن وعندهم حتى سمنة مفرطة واللي تنجم من لطف تؤدي الأمراض اللي كنا نراوها عند الصغار كيما السكري للنوع الثاني وكيما ضغط الدم واللي نراوها عند الصغار على بكل وكل شيء. دونك الحقيقة تعرضنا لهم هذوما كيفاش يعني الرعاية بتاعهم واللي ماهيش سهلة وداخل فيها يعني عديد يعني الأخصائي التغذية الأطباء الأطفال الأطباء الغدد وكل شيء. كيف تعرضنا لأمراض الالتهاب تاع الأمعاء الدقيقة والغليظة لدى الأطفال، وكان ثم مائدة مستديرة حول استعمال ما نسميه لي بروبيوتيك مش لي زانتيبيوتيك اللي هما اللي يعني الناجم نقولوا أنت بارونتيز الجراثيم النافعة اللي تعيش في الأمعاء واللي هي نسميوها بالنسبة لنا لما تعرف الأمعاء بالنسبة لنا هي الدوزيام سيرفو. برشا أبحاث قاعدة كثير يعني على البروبيوتيك هذوما واستعمالاتهم الطبية والفوائد نتاعهم، وزاد في السدين نفهم برشا أمراض معناها السبب نتاعهم هو الاعتلال في يعني الميزان نتاع البروبيوتيك هذوما والجراثيم النافعة. دونك ديما الحقيقة ولا موضوع داكتواليتي. دوما الحصة الصباحية الحصة كيف كيف أمنوها زاد دكتورة أنيس الموان هدية معروفة يعني في أمراض الحساسية لدى الأطفال في باريس.
1: نعم.
0: كريستين مارتينيز هذا معروفة بالكاد. وفي من تونس الدكتور كامل منسيري من سوسة والدكتورة منال الحصايري من صفاقس، وكان يعني حضور من تونس الحمد لله يعني يعني الجمعية بتاعنا نحاولوا نحضروا ونأمنوا حضور الأغلب أطباء اللامعين من تونس كامل، عندنا كما من تونس السباح للأبريدي كان من سوسة من صفاقس موجودين أطباء لامعين زادة. بالنسبة للعشية كملنا دونك الاستعمالات بينصير في المشاكل الحساسية بتاع التغذية بصفة عامة فهمتي ولا كيف تحدث عن أمراض الجهاز الهضمي من جديد مع فلورنس لاكاي هذيا، وكيف كيف استعمالات يعني أنواع الخاصة بتاع الحليب في أمراض الحساسية. الحصة الرابعة اللي كانت هامة برشا الحصة الرابعة اللي فما مشكلة معروفة برشا عند الصغار اللي هي ارتجاج البريق لدى الأطفال، يقولوا نحن بالدارجة قم المعدة واسعة تقيأ وترجع اللي هي حاجة يعني معروفة بكثرة لدى الأطفال وتكون سبب
1: حدوث
0: تعطي أمراض حتى للجهاز التنفسي تنجم ترجع الجهاز التنفسي تنجم تأثر حتى على النمو تاع الصغار وتسبب لهم برشا مشاكل. قدمتها الدكتورة نادية سيالة من المستشفى مرسى كيف تحدثنا زادة على كيفاش مثلها بالأمراض الإمساك المزمن لدى الأطفال، زادة راهو المشكلة الكبار عندهم مشاكل إمساك صغار ونجم يكونوا حتى دلالة متاع وجود حتى أمراض ساعات عضوية وساعات تكون خطيرة وحتى تطلب تدخل جراحي سرطو اللي من لول وكل شيء. دونك تعرضنا كيفاش يعني نعتني بهم، وكان هذه أبسو معناها على شكل مائدة مستديرة أمنها دكتور بحري محجوب رئيس قسم طب الأطفال المهدية، دكتورة سيرين قرنس سواء دكتورة أم كلثوم سلابة أخصائية في التغذية، وتحدثوا كيفاش يعني الفيزيولوجيا متاع المشاكل هذية كيفاش نتلاهو في الصغار كيفاش في سلوكياتهم نجموا نستعملوا ديما التغذية. راهي التغذية السليمة راهي هي أساس كل شيء، ديما التغذية السليمة نجم بعدك مشاكل السمنة ومشاكل الإمساك وكل شيء ما تنجم هي تكون سبب. دونك ننصحوا ديما الوالدين الاستعمال معناها نحاولوا صغيراتنا نأمنوا لهم الأكلة الصحية من اللي هم صغار باللي اللمجه نتاعهم، وكان نحكيو على اللمجه الصحيه وكل شيء، راهو هام الصغر نقولوا تو سو با. ثم الناس تقول لك اللي 100 برمي يجوا الالف يوم الاولي، هو يحدد لك مستقبل صغير حتى النفسي والعقلي والبدني وكل شيء من الالف يوم الاولانيين، يعني من 3 سنوات الاولى. ماذا بينا صغيراتنا من الاول نتلهوا بهم بالقدا ونعطيهم تغذيه سليمه، مش معلبات وناخذوا في المشروبات، يعني ما نعرفش كيف اني معلبه وكل شيء، ونخليوا حوايج صحيه، نخليوا الخضر والغلال والشرب المياه. صغار طبعا في ساعات في الصيف ما يشربوش مياه وكل شيء، ما يتفقهمش، يعني عرضنا لهم. ثم زاد مشكله اخرى في الفطونة اللي هي معروفه زاد تو، اللي هي سبب يعني كاشنات او لمده 10 سنين، اللي السبب نتاع قرح المعده راه موجود برشا عند الاطفال. قرح المعده اللطف، قرح المعده ينجم يعطي الالتهابات نتاع المعده، تنجم اللطف بعد في الكبار لامراض خايبه لا قدر الله، امراض سرطان وكل. وحكينا عن السبب نتاعها اللي هي الجرثومه الهيليكوباكتير، هذه هي الناس كلها ولا تعرف اللي سبب القرح، يعني كل مره كانت دونك انا كونفيرمي العلم الجديد اللي سبب نتاعها الجرثومه هذه هي نتاع الهيليكوباكتير، اللي ينجم يتسبب في الامراض هذه. كيفاش نتلهاو بيهم لي ديفيرونت كونويت اللي ولينا نعملوا فيهم، ولا باش نتخلصوا منهم. والحمد لله تمت الايام هذه في ظروف معناها طيبه، بتفاعل جميع يعني الحقيقه الحاضرين من اطباء اطفال، اطباء اخصائيين في امراض الجهاز الهضمي والكبد لدى الاطفال، جراحي الاطفال كانوا بحذانا، يعني خصوصا الزملاء اللي يقوموا يعني بعمليات زرع الكبد كانوا موجودين معنا، وكان ثم تفاعل الحقيقه كبير. وكانت يعني
1: يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة طبعا، إن شاء الله بالتوفيق، ونتمنى دائما السلامة والصحة والعافية للجميع كبارا وصغارا. شكرا لك دكتور خالد باشا، أخصائي أمراض الأطفال رئيس جمعية أطباء الأطفال بريز المنستير. وكنا نحكيه على المؤتمر الطبي الأول لأمراض الكبد والمعدة والأمعاء للأطفال اللي تم تنظيمه بالمنستير. نوصل ختام حصتنا، أجمل تحية محمد أمين بكري، مريم مناع، فاتن الصالحي، إلى اللقاء.

0: ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع فاتن الصالحي.
1: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
3: إن شاء الله
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم،
2: امشي البوز وبعد نرجع. يلا ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: تونس الثقافية،
7: صوت إرادة الحياة.
8: عدسة التاريخ،
9: عدسة التاريخ،
8: رحلة في أثر الأفلام الوثائقية التي كتبت تاريخ العالم.
10: وعلى ارتفاع 4000.
8: عدسة التاريخ،
9: عدسة التاريخ،
8: الأفلام الوثائقية حارسة الحقيقة.
6: عدسة التاريخ
8: مع كمال الشيرني.
11: أهلا وسهلا بكم على موجة إذاعة تونس الثقافية، هذا برنامج عدسة التاريخ، أستعرض فيه معكم آخر تطورات وأخبار الأفلام الوثائقية في تونس وخارجها. أستضيف لكم مبدعين، منتجين، مخرجين ومؤرخين ونقاد في مجال السينما الوثائقية التي بدأت تأخذ مساحة كبيرة في هذا العالم، في ثقافة العالم. خلقنا وكبرنا مع السينما، الدراما، الأفلام اللي تعرفوها بمختلف أصنافها، من أفلام الجودة وأفلام المؤلف إلى أفلام التجارية والأفلام الكبيرة اللي أثرت في ثقافتنا. السينما من أكثر وسائل الإبداع الثقافي تأثيرا، لكن نشهد منذ بضعة عقود توسعا كبيرا للأفلام الوثائقية والتسجيلية، وهي متنوعة وكثيرة جدا وثرية جدا. ممكن الأجمل والأفضل أنه في تونس منذ 2011 بعد الثورة خلق أو نشأ أو ظهر جيل جديد من المبدعين التونسيين في مجال السينما، ومن بين أصنافها أو اختصاصاتها السينما الوثائقية أو الأفلام الوثائقية بصفة عامة، لأنه الفورمات تختلف، ما هيش فقط للسينما، وإنما اليوم عندنا حتى شكون يصور في أفلام وثائقية ممتازة بالتليفون. نعم بالتليفون، الهواتف، الجيل الجديد من الهواتف الجديدة مع معدات صغيرة، مع الدرون كما تشوفوا توا، الدرون تهز كاميرا صغيرة، ما تهزش كاميرا نعرفوها اللي تقف على تريبي وتوزن 18 كيلو. تغيرت برشا، ظهر جيل تونسي من 2011 اشتغل، عمل انتاجات كبيره. ممكن المشكله الوحيده في تونس، مشكله الافلام بصفه عامه في تونس، هي نقص فضائيات العرض، وهذا النقص في فضائيات العرض للافلام الوثائقيه بدا يجد حلا له عبر العالم، عبر منصات الانترنت. نحكي لكم عليها في اخر الحصه. هناك منصات تدخل لها، فما بعضها مجاني، نعطيكم حتى قائمه تاع منصات مجانية، ثم هناك منصات أخرى مدفوعة الأجر بالاشتراك أو بالقطعة يعني. وبدأت تأخذ مساحتها وفضاءها عند الجيل الجديد، خاصة اللي يحب يتبع آخر ما ثم في المجال الأعمال الوثائقية، اللي تجمع بين الترفيه، جمالية الإبداع والصورة والإخراج والليزيفي، وفي نفس الوقت خاصة التثقيف، لأنه الأفلام الوثائقية هي تعوض الكتاب، العمل الصحفي. اليوم الكثير من الصحفيين بعد تجربة معينة يمشي لإنتاج الأعمال الوثائقية انطلاقا من اختصاصه في الصحافة. ضيفي باش يكون في اول الحصه هذه المره، باش يكون في البدايه نظرا لالتزاماته الكبيره، لكني احترمه كثيرا واتابع اعماله كثيرا واعرفه منذ زمن طويل جدا، واصدقائه في مجال الاخراج والانتاج خاصه الوثائقي يقولوا انه هو عراب الافلام الوثائقيه في تونس. عراب الافلام الوثائقيه يعني هو بدا وبرشا جيل تعلم عليهم بعد. سعيد جدا باستقبال ضيفي المخرج والمنتج مروان المدب، اهلا وسهلا بك معنا في اذاعه تونس الثقافيه. قولوا لولاد قص التليفون نعاودوا نتصلوا به. مروان المدب مخرج، مروان المدب عنده برشا افلام جميله، واحد من افلام تاعو منها مثير للدهشه، عنوان تاعو بنت 8 جانفي. يا سيدي تعرف قريش بقال فيلم يصور فيه 14 عاما من 8 جانفي 2011 وهو يصور، يرافق طفلة تبعها في تطورات حياتها، في علاقتها بالثورة، في علاقتها بالتغييرات اللي وقعت من بعد. فيلم طلب نفس طويل جدا، بنت 8 جانفي واحد من الأفلام تاعو. مروان يقري أيضا، مروان مد بيقري، لكن حتى اللي مقروش سينما، حتى هويت متاع السينما فقط يعرفوه من خلال المهرجانات متاع السينما المناضلة في تونس كما مهرجان قليبيا. معنا مروان مرة أخرى. مروان أهلا وسهلا بك، سعيد باستقبالك مرة أخرى في ذاعة تونس الثقافية.
3: مرحبا سي كمال، نهارك مبروك، وتحياتي لجميع المستمعين نتاع إذاعة تونس الثقافية والفريق العمل اللي معاك الكل.
11: مروان كان بيودي تكون معنا في السيديو، إن شاء الله تجي فرصة أخرى، لأنك كنت نقول فيها توا الكثير من زملائك وأصدقائك يسموا فيك عراب السينما الوثائقية في تونس.
3: والله
11: لا لا ما بيلغوش ما بيلغوش ما بيلغوش.
3: كبير ويخوف،
11: فيه مسؤولية. كنت نتحدث سوا
3: لانه زاد فما اشياء، انا مثلا عرابي انا هو هشام بن عمار.
11: نحيي الاسم والذاكره، ونتمنى تجيني اكيد باش تجيني فرصه باش نعمل حصه عليه هو خصيصا ودوره في الافلام الوثائقيه. مروان كنت نتحدث على الفيلم نتاعك الشهير وكان نفس الطويل يعطيك الصحه، بنت 8 جانفي.
3: وي
11: هات نختار ونقدموك ونقدموا اعمالك من انطلاقه من هذا الفيلم اللي خذاه 14 عام من العمل.
3: 14 عام من العمل. الفيلم هذا تعدى في المسابقة الوطنية في أيام كارتاج السينمائية 2024 في عرض قبل الأول دولي
11: افون بريمير،
3: والعرض الأول الدولي لا بريمير باش تكون في بانوراما السينما الدولية بقسنطينة من 20 إلى 25 نوفمبر. هذا
11: مروان ما حبيتش ندخل في التفاصيل، لما كنت نقول توا قبل ما يتقص التليفون معاك نقول انه الفيلم يرافق قصة شابة من الوطن القبلي، اعطينا فكرة على قصة الفيلم الوثائقي.
3: لا مش من الوطن القبلي، هو الفيلم يرافق قصة مناضلة قاعدية يسارية طيلة من قبل الثورة، من نهار 8 جانفي، من قبل 14 جانفي، من الاحداث نتاع جانفي 2011 إلى سنة 2023، كيفاش تطورت في الفضاء الزمني وكيف تطورت أحلامها ونضالها وحتى حياتها العادية اليومية. البرسوناج في الفيلم شوفوها مازالت بطالة وعندها زوج صغار في الفيلم، وهي تخدم في وزارة التربية وعندها 4 صغار مثلا، وتمر بجميع الأحداث اللي مرينا بيهم الكل. حبيت أنا عبر العدسة متاعي أني نعطي الحق للمناظر القاعدي، لأنه العدسات بصفة عامة التصور القياديين والسياسيين الكبار والرؤساء ورؤساء الأحزاب وإلى آخره، ولكن عمرنا ما خممنا نار في هالمناظر القاعدي هذا اللي لولاه لا فماش حركة سياسية في العالم، كيف يكون وماذا يمر في حياته وكيف يبنى وما هي أحلامه وإلى أين يصل. هذا الفيلم كان تكريم لكل المناضلين القاعديين في العالم.
11: ممكن سؤال فرعي يجيني توا على هذا الموضوع بالذات، هل ترى أن الفيلم نتاعك يمكن يمثل ما أراه الآن الآن وهنا من خيبة أمل القاعديين في النخب نتاعهم؟
3: هو فيه برشا الحكاية هذه، اللي يتفرج في الفيلم يرى أنه فما خيبة أمل كبيرة، وفما أنا كنقدم الفيلم نقول سي ان ديسكور، نقول هو خطاب اكتئاب، هو خطاب سي ان ديسكور دو ديبرسيون، de depression post-révolutionnaire.
11: احباط، انا ممكن نخير كلمه احباط اكثر من الاكتئاب. وافقني.
3: هو لانه ما فماش واحد فينا اللي حضر على الاحداث واللي ناضل في 2008 و2014 و2011 حتى 2014، فماش واحد فينا ما اصابش بان ديبرسيون ولا باحباط، ولا اغلب العباد عاشت لا ديبرسيون بوست ريفولوسيونير، خاصه المناضلين بشتى انواعهم وخاصه المناضلين اليساريين. دونك الفيلم هو حوار ما بين المخرج والمناضلة القاعدية، لأنه حتى أنا في الفيلم نحسب روحي مناضل قاعدي. وش عملنا في 14 عام هذوم، وشنو اللي تعدى علينا، وخيبة الأمل والاغتيالات السياسية وتطور البلاد وإلى آخره، وتطور الحركات السياسية والاجتماعية في تونس وإلى آخره. وأنا عملت التحدي أنه نحكي تاريخ 14 سنة من ما يسمى بالثورة عن طريق ان دوكيمونتير بورتري سوبور هيستوريك، معناها شخصيه واحده، وهو اختيار صعب جدا سينمائيا. ولا وعملته
11: يعني الانسان ما يفقدش، ما تجيش اوقات يفقد الحماس ويفك عليه وطوالت الحكايه وما وصلت حتى شيء، والكلفه الماديه
3: طبعا تجي الحماس وتطور الاشياء. ساعات انت ما عينكش، ساعات البرسوناج هو ما عينوش. وحتى التطور الإنتاجي للفيلم وصعب التمويل والمشاكل هذه، لأنه هذا النوع من الأفلام حتى ليفون ما يعطيوهش،
11: ثم حتى منتج يمشي معك في حاجة تاع 14
3: ما لا. دونك أنا وصاحبي انتجناه كيني ستوديو محمد صلاح العرقي، ومن بعد خذينا ادا لا فينيسيون من وزارة الثقافة في اخر المطاف.
11: مروان، نرجع لكلمة عرائب، ما هي تقالت من حب زملائك ليك لكي اكون
3: اي انا الاولاد عندي علاقه حميميه، نحب الاولاد الكل، وانا من العباد اللي بديت بكري الوثائقي. انا بديت الوثائقي عام 99 قبل ما تولي الفوغ نتاع الوثائقي.
11: اي
3: هذه بديت من علاقتي مع الاولاد عام 2003 و2005 2003 2005. ما زلنا نقراو في السينما انا وعبد الله يحيى ورضا طليلي والى اخره. ونتفكر اللي في مقليبيا 2003 كنت انا عندي شريط وثائقي اللي هو انسان ذاكره، وعبد الله يحيى ورضا طليلي عندهم، عبد الله يحيى عنده فيلم دانيماسيون عامله شوقي لجنف، ورضا طليلي عنده فيلم دو فيكسيون ايا كان. ووقت اللي خالطوني هما بيدهم من وقتها ولاو يعملوا في الوثائقي.
11: نحب نسألك أنا على حكاية الذاكرة، وكونك رافقت عدة أجيال من السينمائيين التونسيين، هل وفينا الثورة حقها؟ هل تركنا للأجيال القادمة ما يساعدهم على فهم حقيقة ما جرى؟
3: والله موجودة الأعمال، ولكن اللي نقوله أنا أغلب الأعمال بخلاف بنت ثمانية جانفي أعمال اللي تعملت بحرارة الروح. بنت ثمانية جانفي زاوية أخرى، لأنه تعمل بعد الركيل، لأنه تعمل بعد الركيل ومن بعد التحليل ومن بعد مرور الوقت، وفما إن ريفليكسيون متاع مؤخرة على المشكلة. أنا نقول أنه تعملوا برشا أفلام يحفظوا في ذاكرة، كما فلاقة متاع رفيق العمراني، كما لا خوف بعد اليوم متاع مراد بن الشيخ، كيما ساعة غير درج ثورة غير درج متاع رضا طليلي، كيما ليلى الله ننسى راني أنا، كيما نحن هنا متاع عبد الله يحيى، كيما على هذه الأرض متاع عبد الله يحيى. دونك فما موجودين أفلام ما يتوى انا نقول انه مازالت تتعمل، معناها مازال فما افلام قابله انها تتعمل افيك لو ريكول.
11: مروان،
3: افلام تعملت اوفيس بور لو مومون افيك لو ريكول فما كان بنت ثمانية جانفي.
11: مروان، ثم سؤال يطرح دائما في تونس، هي اكل العجز والاحباط يحسوا المخرج او المنتج تاع الفيلم الوثائقي في تونس لنقص مصادر التمويل. أغلب مصادر التمويل أنا قاعد نتبع ونشوف أغلب مصادر كبيرة. التمويل جاية من برا.
3: هي مشكلة كبيرة لأنه مشكلتنا احنا انه في سيستمنا بتاع وزارة الثقافة تقولش عليه الوثائقي ستان سيكون جونغ
11: لبارون بوفر تاع السينما.
3: فوالا نعطيو الأولوية للروائي ونعطيو الفلوس للكبار للروائي للروائي والوثائقي رغم اللي فما انواع من الوثائق اللي طلب برشا عمل وبرشا فلوس ما نعطيوهمش حقهم. وما فما عباد غير قادرة انها فما ظن برشا مشاريع اجهزت في السنية. أنا نعرف ناس اللي خذات ما نحبش نسمي ما نعرف ناس اللي خذات الدعم والدعم كان خير كافي يا أخي رجعته وبطلت الفيلم معنا.
11: أي
3: لأنه تقول عليها سكون جون معنا كيفاش أنت تعطي لروحك الحق أنك تعطي الشريط روائي طويل 600 مليون وشريط وثائقي طويل تعطي 200 مليون حاجة تضحك وقت اللي أنا نجم شريط وثائقي نقعد نخدم فيه 6 سنين
11: لا ويطلب
3: سنين ويمشي مشي ولا
11: فيه ميزانسين وفيه دراما وفيه قصة
3: أنا
11: وفيه
3: واحد من الناس أنا واحد من الناس في أفلامي الطويلة الوثائقية ما فما حتى فيلم خذالي أقل من 3 سنين
11: أي باش يعرفوا الناس اللي فيلم وثائقي مش سهل
3: ما فما حتى فيلم خذالي أقل من 3 سنين وبرشة تجارب أخرى تجربة عبد الله يحيى في نحن هنا تجربة رضا طليلي تجربة عبد الله يحيى في ماتيولا معناها فيلم يطيب على نار هادية ملوخية الفيلم الوثائقي يلزمه برشا التزام وبرشا والمشكلة الأخرى أنه نقص البيدجي يخلي حتى لتكنيسيان هاربين عليك
11: بتبعت حاليزم يخلص عنده
3: على خاطر يقول لك خويا كيفاش أنا انهاري ب800 دينار وانت تحب تخلص نهاري ب400 دينار وعنده ألف حق
11: عنده ألف حق وإحنا وأنتم في منافسة مع شركات أجنبية تخلص مليح
3: ودونك المشكلة أنه إحنا اليوم بالحق معنا ما تعمل شريط وثائقي إلا ما تلم صحابك ولا ما تكنيسياناتك يكونوا صحابك ولا ما تكنيسياناتك يكونوا يمنوا بالمشروع ولا ما تكنيسياناتك زادة يعملوا فيهم الزيت يخدموا في المسلسلات ويخدموا في الحاجات الأخرين ويخدموا في درشنوة كيف يجيوك اللي كنتي ما همش متفرغين totalement وداير ساعات تصير كبار صعوبات في تورناجك لأنه أنت تخدم في أوقات فراغ صحابك يلزمك دونك ساعات تراتي حاجات ساعات يمرض لك برسوناج
11: ساعات ما يجيش
3: ساعات برسوناج تخدم عليه عام كامل ومازلت مش كمان يعمل لك يموت لك في سنية وانت ما عندكش ما عندكش تكنيسيانات باش تصوروا
11: هذا رزق
3: وزاد عندك التوخير في التمويل أنا زاد مثلا في الموية هذا اللي نخدم عليه توا على شكل برج العالي اللي هو خذاه منحة ضحك من وزارة الثقافة من الصندوق مش لازم نقول عليها قديش خاطر ديجا هاني قاعد نصب في الفون قاعد نقدم انا توا علاش ما نجمش نجي للاستوديو لاني نخدم يعني نخدم لاني عندي ديدلاين لازم نصب دوسية غدوة باش ندبر تكملة على الانتاج الفيلموي دونك قاعد نكتب وقاعد مونتاج نحضر في المونتاج نتاع لي ديمو اللي باش نوريهم للجنة الى اخره انا صارت لي أنه رصد الدعم في 2021 ما جاوبوا عليه كان في 2023 ما وصل لي تنشلولة كان في 2024 نلقى برسوناجاتي اللي كبر واللي مرض واللي حاشاك يعم في الشيميو يعم في الشيميو واللي بشيموت ودوك رصت لي نكتب منه الجديد وتلزيت أني نبدل برسوناج ولا سنين وإلى آخره دونك الوثائقي فيه صعوبات انه يلزمه ياخذ حقه وما فماش علاش هو سكونجور وقت اللي هو تاريخ السينما السينما بدات وثائقيه ومن بعد تسلفت من عند التياترو والكتابه المسرحيه الدراماتولوجيا المسرحيه وتسلفت من عند القصه للناراتولوجي السرد باش ولات سينما روائيه كيفاش انه اللغه السينمائيه ولدت وثائقيه واحنا اليوم نعتبر الوثائقيه صنف ثاني
11: مهمش.
3: ونعطيه هشطر البيجين تاع الروائي
11: أقل برشا أنا أعرف صحابي يكون جيتوا 20,000 دينار يعني ما تكفيش حتى بشتكري بها ماتريال في تورناج واحد
3: تاخذ أنت يا باو 20,000 دينار ما نعرفش ما أنا نعرف اللي مثلا المينيموم للموين متاع الصندوق مثلا ما نحكيوش على الموين متاع الصندوق ما بين 45 و 60 وقت اللي تجيك ترانسطولة تجيك فات فعملين مش مستعمل ما فورش ثلاثة أيام
11: تصورش ثلاثة بالفعل
3: دونك بالحق معناها مشكلة كبيرة مع حكاية الرتار. مع دونك احنا منظمين حقيقيين مخرجي الوثائق.
11: مجرد البقاء مجرد البقاء فيه يطلب جهد. اي
3: كما جيناش نمن ورانا سلمنا بالحق معناها.
11: مروان بالله سامحني سمسلك على سؤال كصحافي مش
3: دارنيير مو دارنيير مو الزميل العزيز ومخرج وثائقي الجميل جدا والرقيق عبد الله يحيى قال لي راني تعبت برشا وراني باش نرتاح. راو في المويا الجاي روائي ماهوش وثائقي. راو الوثائقي استنزفني.
11: مروان حاب نسألك سؤال مهم جدا في الـ في الـ في الـ في تونس مرحبا. اللي هو علاش المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية ما تساهمش في الانتاج الوثائقي ولا الدرامي؟
3: والله غريبة والله بالحق غريبة كبيرة، لأنه خاصة المؤسسات العمومية ومؤسسات البحث والوزارات ومثلا مثلا مثلا أنا إذا كان باش نعمل مثلا شاري أنا ولا أي مخرج كان يعني بشام مثلا حاجة من المواضيع الحارقة اليوم واللي هي أزمة الماء في تونس، مشاكل الماء في تونس واللي هي أزمة عميقة واللي هي تنجل تعمل أفلام مزيانة برشا. إذا كان مثلا وزارة الفلاحة ما تمولنيش برا بشكم مش مولي.
11: نعم إذا علش كان الجمعيات علش مش الصونيات مثلا
3: البيئية. إذا كان الجمعيات البيئية التونسية ما تمولنيش كم مش مولي. إذا كان وزارة البيئة بتمولنيش كم شي مول معناها تقعد باهت قديش عنا حاجات ينجموا يتعملوا وقديش أنه عندهم طاقة. أنه ساعات فما لي كومباني اللي يعملوهم اللي تتكلف لهم الكومباني وزارة البيئة ولا وزارة الفلاحة اللي كومباني يعملوا فيهم ولا وزارة الصحة ولا اللي يتكلف لهم الكومباني ورأوا فيهم كومبانيات اللي في التلفزة على الانترنت وكل اللي تتكلفوا لهم الكومباني وما تجيبش الامباكت اللي حشنا به.
11: اي يجيبوا فيلم دوكيمنتير به
3: لو كان نفس البيدجي يتصرف على من 2 إلى 4 أشهر توثائقي على نفس الموضوع ويتعطى المخرجين مقتدرين حتى تشوفوا الامباكت والدنيا والاشعاع وشنو اللي يصير.
11: اي بعيدا عن
3: الوثائقيات هذوكم يتعدوا في مارجت بعد يتعدوا في التلفزة التونسية الى اخره تشوفوا كيفاش الكومباني تمشي بالحق. المشكلة أنه ديما نقولها في تونس المشكلة الأساسية هي غياب سياسة ثقافية، هي غياب سياسة توعوية. هي من منذ بناء الدولة الحديثة في أول بناء الدولة الحديثة كان فما اختيار من هو المواطن التونسي الذي نريد تكوينه وصار الشيء هذاك. صار الدفع في الثقافة وفي التعليم والدولة عاونت لسينا كلوب وأحمد بن صالح عطاه 12 كاميرا للفتسيها وإلى آخره، ولأنه كان فما إرادة سياسية ثقافية لبناء إنسان واعي تونسي ومواطن صالح ومواطن متفتح ومواطن فاعل. المشكلة أن السياسة الثقافية ما فماش في تونس غايبة
11: من حتى الأفكار الجميلة لأحمد بن صالح مشت على روحها.
3: ما عادش نعرفه أي من هو هذا الوطن، ماذا يطلب من مواطنيه، ما هو مثال المواطن التونسي في الوطن. في غياب سياسات ثقافية وسياسات توعوية ما نجموش.
11: مروان خليني نربح معك الوقت. مؤخرا شاهدت فيلم على بتاع السيسمو بتاع الخمسة اللي حقوه بالجرة بتاع الحام حامد جيبس أنتجته قناة الجزيرة. شفت أهم الشخصيات في تاريخ تونس يتم إنتاجها بتمويل من جزيرة وثائقية. وإحنا تونس هنا يعني أنا نتصور أنا وكجيت مخرج أو منتج نطلق نداء في تونس نعمل جمعية نقول أي الشعب التونسي تعالوا معي ساهموا في تمويل فيلم على شخصية فلانية. إحنا علي بن غذيها ما نعرف عليه حتى شيء
3: رغم أنه
11: ايش رايك فيها الفكره الساعه ومش ممكن تجيب الطريقه هذه مثلا؟
3: اي انا بيدي صارت لي انا بيدي الشريط الوحيد اللي موجود تو واللي لعبت قري فيه في الجامعه على تاريخ السينما التونسي نفيج الصوره نفيج الوجود اللي هو من اخراجي هذا انت جيت الجزيرة الوثائقية اللي هو كان بالاحرى انه تنتج جهه تونسيه
11: حتى جهة سيادية كان لازم
3: في الوطنية وزارة الثقافة واللي تحب انت.
11: يعني خلينا من جهات السيادية وخلينا من الوزارات وخلينا من المؤسسات الكبيرة اللي تصرف تنفق في أموال طائلة على أشياء أخرى، هذيك خيارات. أما هل يمكن؟
3: أنا ما حكيتش على الأموال الطائلة بتاع الأشياء الأساسية، الأشياء الأساسية عند الحق كل وزارة عندها أشياء الأساسية ومهماتها. أنا حكيت على الأموال اللي تنفق على اللي كومباني الكومبانيتير واللي كومباني التوعوية اللي هي ماشية هباء. كان هذيك نعطيه الأسطة الوثائقية تو تراو كيفاش تتبدل الحكاية.
11: مروان، لو كان نسألك اليوم على حلم نتاعك في الأفلام الوثائقية، شنو تحب تنتج؟ شنو العمل اللي تحلم أنك تنجم تحققه؟
3: برشا والله برشا أحلام،
11: كمختص في الأفلام الوثائقية شنو يجي قدامك؟ ثماش موضوع، ثماش قضية، ثماش جهة؟
3: برشا مواضيع.
11: أنا كنت
3: أسمي لك أنا الحركة الوطنية متخدمتش كما يجب.
11: أي
3: أنا بالنسبة لي أنا تغريبة وسلات يا صديقي.
11: نعم، تغريبة من جبل وسلات. نعم، الفتنة البشية ما خدمناش عليها، الفتنة اليوسفية ما خدمناش عليها،
3: تغريبة وسلات اللي هي حاجة مهمة برشا بتاريخ تونس. ما فماش بلاد في تونس ما فيهاش قبل وسلاتي، لأن ناس تهجت من أراضيها ومن مساكنها ومن
11: فيها كل عناصر الدراما.
3: ولا برشا حاجات ناقصة ناقصة ناقصة. الأرشيف الوطني يلزم يخدم، والوزارة يلزم تخدم، ووزارتكم لازم تخدم، والجمعيات لازم تخدم. وانا قلت ما تعطيوناش حاجه من الزايد اخويا، اعطيونا حاجه اللي تعملوا فيها في اللي كومباني. احنا علينا اللي كومباني ما مش قادرين يعملوا حتى شيء.
11: اي مازالت وفق تقاليد قديمه، مواصفات قديمه، ما عادش منتجه وما عادش مؤثره اصلا.
3: دونك هذا هو برشا برشا احلام. انا حلمي انه مثلا انا عندي حاجه يعرفوها الاولاد، اللي انا من اكثر العباد اللي تأرخ للفن في تونس. معناها اكيد اكون الوحيد اللي عمل لون ميتراج على تاريخ السينما التونسيه، الى جانب بيان سور لون ميتراج على تاريخ سينما الهواة ايماس كدي، صور متواتره متاع الزميل العزيز حبيب مستيري اخونا الكبير، وزاد تاريخ الرقص في تونس لا دونس سبيكتاكل. انا عملت مرحمه الاسد الحالمه مع مدينه الثقافه، وعملت الخط العربي في تونس لسان القلم اللي هو شريط قصير، وان شاء الله نهار نفيق ويعطيوني نكمل شريط طويل لان الموضوع كبير برشا. توا قاعد نعمل بقدراتي الخاصه في فيلم على الفن التشكيلي من زاويه ما في جهتي انا في قليبيا، لان مدينه نتاع فنانين تشكيليين بارابور برج قليبيا. مثلا الذاكرة متاعنا الفنية والاجتماعية والسياسية وذاكرة المقاومة التونسية بشتى أنواعها في الحقبات الكل، سواء كانت الاستعمار العثماني ولا الاستعمار ولا مسار من البيات في الشعب التونسي ولا الاستعمار الفرنساوي ولا غيره، هذه يلزمها أشرطة وثائقية باش تحفظ ذاكرة البلاد للأجيال القادمة. دونك قداش مازال عنا باش نخدموا يا صديقي؟
11: احنا عندنا اصلا مشكله في اعاده كتابه التاريخ، ثم حقبه تكتب تاريخ معين لمصلحه معينه، لكن من بعد اكتشفنا انه مش تاريخ حقيقي، وانه بحاجه الى انتم الصناع الوثائقيات القادرين باش تعاودوا تقروا التاريخ.
3: والله ما نحبش نقول اللي هو اللي هي بلاد امنيزيك فاقده للذاكره، والحكايه هذه انا عشتها مع مخرجين كبار اللي قبلنا ويقولوا لي رد بالك را صعيبه اللعبه. سي حميده بن عمار الله يرحمه، استاذنا رضا الباهي، صديقي وخويا الكبير هشام بن عمار تعب برشا، ويقول لي رد بالك يا مروان برشا، معناها
11: رد بالك من نسيان.
3: اي رد بالكم من النسيان، ورد بالك راهو ما تعملش على حتى حد، عمل على روحك، لانه البلاد هذه لا تولي للذاكره قصه كبيره.
11: مروان، ما دام جبدنا على الذاكره جبدنا على النسيان.
3: كيف انا هذوما، انا جيت في جيل مخضرم.
11: اي
3: انا دخلت السينما الهواة صغير برشا، دخلت السينما الهواة عام 93، ومن غادي وانا نقدم، وبعد خليت المسرح وقريت السينما وخدمت السينما المحترفه، وبعد وليت مخرج. وبعد الأشياء اللي أنا جيت بين جيلين وعشرة جيلين، المشكلة أنه نفس المشاكل تعيد نفسها، ما تطورناش.
11: أنا حاب نسألك سؤال آخر نكمل به هذا الحوار. مروان طوى أنا لاحظتها في عدة أماكن من العالم أن هناك مراسات متخصصة في الأفلام الوثائقية، بعضها مجاني وبعضها الآخر بالاشتراك، ومن حق أصحاب هذه المنصات أنهم يطلبوا حد أدنى لتغطية مصاريف هذه الأفلام. علاش في التوانسة أنتم وجيل تاعكم وأصحابك والمدرسين في المؤسسات الجامعية المتخصصة في السينما وفي الدراما، علاش ما تعملوش منصة تحطوا فيها الأفلام الوثائقية في تونس باش ما تتنسيش؟
3: وي شكون باش يعمل المنصة هذه؟ دور شكون؟
11: جمعية، عن طريق مؤسسة، عن طريق حتى أنتم تعملوا
3: صارت تجربة صغيرة اللي هي جابت جامعة السيد السينما الويد، عملت منصة فيها أفلام الجامعة وقعدت تحط في الأفلام درشن. المنصة هذه اليوم مسكرة لأنه الجامعة عززت على تمويلها
11: بالله. وشني فيها التمويل بارسيت ويب؟ أنا ما تطلبش حاجة كبيرة،
3: خدمة عامين المنصة، ومن بعد مسكرة لأن الجامعة عندها مشاكل مادية ولأن الجامعة عززت عن تمويلها.
11: يا للأسف.
3: أنا أقول اللي منصات من نوع هذا نورمال مو هذوما من دور المركز الوطني للسينما والصور،
11: أي،
3: ومن دور للسينماتيك ناسيونال اللي السينماتيك ناسيونال هكريت، وسامحني نقولها ونعاود نقولها، خدمة في الدريود اللي شدها هشام بن عمار ونشطت وعرضت الأفلام وعرضنا أفلامنا وتفرجنا في أفلام أخرى تونسية وأجنبية وغيره، وعرفنا بشركة الوثائق التونسي، ومن بعد ملي سيء ما عادش فهمه وما عادش تعمل في حد شيء، وما بريسك مسكرة للسينماتيك ناسيونال، لا أنت أنشطة لنا نرى في حد شيء،
11: خسارة للأسف الشديد.
3: أنا نقول هذوما السياسي لازم يكون عنده المنصة نتاعه، والمنصة هذه لازم يكون فيها سينيانسية منصة فيها السينما التونسية المركز الوطني للسينما والصور، ويحط فيها السينما التونسية المحترفة الطويلة، السينما التونسية المحترفة الطويلة الوثائقية، السينما التونسية للأسطة القصيرة الروائية والوثائقية، السينما الهواة في تونس، أفلام المدارس، خاطر عندنا
11: أي عندكم في المدارس،
3: والله ما عندناش نقوله. احنا المشكلة مثلا تاخذ انت دعم من الوزارة، الدعم هذاك فما جانب انت مسلم فيه للتوزيع الثقافي في تونس، انت مصحح كمنتج وكمخرج انه مادامك خفيت لارجون دي كونتريبيوابل، نعرفش كيفاش يقولها بالعربي،
11: دافعي الضرائب،
3: فوالا فلوس دافعي الضرائب التوانسه، معناها انت تصرح للدوله انها توزع التوزيع الثقافي وما تاخذش من عندك حد فرنك. خويا نحن موافقين، هي ما الدوله مش قادره توزع، هاي الدوله مش قادره تحط في التلفزه، هاي الدوله مش قادره تعدي في الافلام في قاعات السينما حتى في قاعات دور ثقافه.
11: ست الدولة الدورة بتاعها
3: وأفلامنا في القصرات وقت اللي احنا مصحين عليها اللي هي بلاش للتوزيع الثقافي وللشعب التونسي باش يتوعى وباش يرى تراثه وباش يرى تاريخه وباش يعمل نظرة على من هو، نظرة الهوية العميقة ما تعملكم بالسلطة الوثائقية.
11: نعم مروان، كنا سعداء جدا بحضورك ونمتن، احنا ممتنين ليك انك خصصت لنا الوقت هذايا من وسط مشاغلك، ان شاء الله تجي فرصه اخرى تكون معنا في الاستوديو. من خلالك نحيوا المخرجين التوانسه المناضلين اللي قاعدين يضحوا بفلوسهم الشخصيه بوقتهم باش يعملوا فيلم باش يخلوه الاجيال القادمه، باش الاجيال القادمه مش فقط اجيال اليوم، الاجيال القادمه تعرف حقيقه ما حدث لنا وكيف وصلنا الى ما نحن عليه. شكرا لك مروان مدب على هذه الحضور.
3: متفائلين راهو معنا من
11: ان شاء الله،
3: لأنه تبارك الله السينمائيين يخدموا ويحاولوا
11: إن شاء الله. ليش نتمنى
3: يخدموا محاولات وحتى في إيجاد مصادر التمويل، واللي ديما تلقى مشاريع توانسة في ورشات المهرجانات الدولية ديما حاضرين، والناس قاعدة تحاول لماكسيموم أنها تلقى تمويلات وتكمل أفلامها. معني
11: أنا نتمنى مروان أنه ما تقومون به ما تنتجونه ويجدوا طريقه إلى الرأي العام إلى العموم، وخاصة تلاميذ المدارس والطلبة متاع الجامعات، لأنهم في أمس الحاجة إلى أن يروا العالم بعيون تونسية، بمعالجة تونسية، بكاميرات تونسية، بأسئلة وأجوبة تونسية. شكرا لك يا مروان مدب.
3: يعني صحة، شكرا لإذاعة الثقافية.
11: لا العفو، ذيك إذاعتك وذاك مجالكم، وإن شاء الله تكونوا ديما حاضرين معنا بأعمالكم. نحن وصلنا إلى منتصف الحصة أو أكثر قليلا، وقت نتاع الاستراحة الموسيقية. عندي غنية نحبها نموت عليها، خاصة الموال تاعها من اللول، من أجمل ما تسمع في الموسيقى العربية. بعدها نرجع لكم، عندي بارشة معلومات ومعطيات ومقترحات لكم في مجال الأعمال الوثائقية، الأفلام الوثائقية. ابقوا معنا.

0: عدسة التاريخ.
1: عدسة التاريخ.
0: الأفلام الوثائقية حارسة الحقيقة.
2: Lui leur guide, leur fureur.
3: عدسة التاريخ
0: مع كمال الشيرني.
4: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة عدسة الحقيقة عدسة التاريخ. مش نمشي معكم في أحداث وصلت حتى إلى مرحلة أن تشغل العالم كله وتدخل حتى في السياسة انطلاقا من فيلم وثائقي مرفات حكينا لكم على الفيلم الإسرائيلي نازا والتأثير الزلزال حقيقي أحدثه في المجتمع الأوروبي. ثم حتى مطالبات الآن في إسرائيل بمنعه ومعادات الدول اللي تمنعوا فيلم نازا ويستعرض شهادات لعسكريين صهاينة يتحدثوا كيف كانوا يستهدفون عمدا الأطفال والعوائل واللاجئين وأشخاص مدنيين ما عندهم حتى علاقة لا بالسلاح لا بحد شيء ويتم قتلهم واغتيالهم واقتناصهم فردا فردا. أنها استفاق الرأي العام الأوروبي على هذه الحقيقة الصادمة نعرفها نحن العرب لأننا من داخل الأسوار، لكن العالم خارج هذه الأسوار بني على أساس أن العرب هم أشخاص عنيفين ومتطرفين وهمج في وسط دايرين بشعب متحضر. الأسطورة هذه بدأت تنهار تحت تأثير الأعمال الوثائقية. مازلنا ما وصلناش للدراما والسينما. السينما العربي هو لص دائما أو إرهابي سارق لص بغداد وانت ماشي. هذه أسطورة صنعتها السينما تقريبا منذ ظهورها. الآن السينما الوثائقية التي تقود عملية التغيير العميق في الوعي العام ليس فقط في أوروبا وإنما أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية في معقل تأثير متاع الصهيونية. الآن بعد فيلم نازا هذاك ثم مخرجين أوروبيين آخرين يتقدموا بأفلام تحدث فعلا رجة طويلة عميقة، ورغم الإقصائيات ورغم التشويه ورغم العقوبات والحملات المغرضة ضدهم لأنهم يناضلوا ضد التيار ويقدموا أفلام وثائقية مهمة جدا. آخر فيلم أحكي لكم عليه هو فيلم على إبادة الصحفيين الحرب وعلى الحقيقة، اشتغل عليه المخرج الإيرلندي شون موراي. هز الكاميرا متاعه لكي يرى الصحفيين الذين تغتالهم إسرائيل أو تستهدفهم إسرائيل. تحدث في الفيلم بقوسين رغم الإيرلنديين هم من أكثر شعوب الله اقترابا من حقيقة الشعب الفلسطيني، ومؤخرا حتى لقاء متاع كورة مع إسرائيل كانوا حلوا باب متاع نقاش في المجتمع الإيرلندي، هل نقاطع هذا الفريق اللي ينتمي إلى دولة تمارس القتل الجماعي والإبادة الجماعية ضد الأطفال أم نمشوا المقابلة على طريقتنا ومشوف نهاية الأمر على طريقتهم وخلوا حركات احتجاجية وتذكير للجمهور العالمي بهذه الوضعية المأساوية متاع الفلسطينيين ووجوب الوقوف مع الشعب الفلسطيني. نرجع للمخرج الإيرلندي شون موراي اللي تحدث على صحفيات كما أمال خليل، فاطمة ومحمد فتوني، علي شعيب، هذوما صحفيين مثلا في لبنان وثقوا الاعتداء الأخير الشنيع على جنوب لبنان وعلى المدنيين في لبنان. ثم فكرة الفيلم اللي هي حلوة برشا اللي هي كيف يتحول الصحفي نفسه إلى موضوع صحفي أو موضوع متاع عمل وثائقي. الصحفي يقف وراء الكاميرا فجأة يصبح جثة، يصبح صورة يحملها أبناؤه يحملها زملائه لأنه تم اغتياله عمدا لصفته المهنية، لأنه يقف وراء الكاميرا، لأنه يوثق، لأنه ينقل الحقيقة. وهذا أهم أدوار الأفلام الوثائقية. المخرج شون موراي يمشي للعائلات نتاع هؤلاء الصحفيين كنت نحكي لك بها مسامي فيهم، شوف الحياة الإنسانية نتاعهم كيفاش كانوا يعيشوا، كيفاش كانت العائلة نتاعهم تتفاعل مع لحظات الخطر والخوف، مع كل مرة يجيه فريق العمل ويجيه سيارة العمل ويخرج ويلم دبش ويخرج، شنو المشاعر اللي خلاها في داره حتى النهار يعودوا إلى أهله للأسف أشلاء. هذه الضريبة يدفعها الصحفيون والتقنيون متاع الأخبار في العالم العربي، نشوف فيهم تقريبا يوميا على الأقل هناك شاهد، هناك شخص ما هوش عربي ما هوش مسلم لكنه يفكر في توثيق ذلك. الفيلم ذا تلقوا عليه برشا أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في المواقع المختصة. إبادة الصحفيين الحرب على الحقيقة. نمشي معاكم لأخبار أخرى. ثم برشا أفلام وثائقية يتم إعدادها هذه الأيام وش تقدم المهرجانات. اللي نلاحظه أنا في هذا البرنامج هو هناك تغيير في عقلية المنتجين والمخرجين، وأصبحت عندهم جرأة وشجاعة أكثر على مواجهة الرواية أو السردية الصهيونية في العالم حول حقيقة هذا الصراع. ثم حتى تغيير من قلب هوليوود، هناك ممثلون كثيرون، مخرجون كثيرون الآن بصدد قيادة حملة لنشر الحقيقة، لمواجهة الصورة النمطية الغالطة علينا احنا كعرب وكفلسطينيين، والتي تبرر إبادة الأطفال او تنكرها على الأقل. وهذا بدأ يظهر الآن في حتى في مجال تاع الدراما، السينما التقليدية الأمريكية اللي تعرفوها، هناك تغيير، هناك مخرجون وهناك ممثلون شباب يتم إقصائهم من العمل منعا وإلغاء عقودهم مع شركات الإنتاج الكبرى، لكنهم مصرون. وربما يجي وقت كما عمل شارلي شابلن قبل، هو أصحابه عملوا يونايتد أرتيستس، كانت عندكم على فكرة، باش يقاوموا الشركات الكبرى متاع الانتاج واحتكارات متاعها والمواضيع التي تفرضها على الممثل. يعني الممثل ما يملكش حق الاختيار، هذا فيلم ممثل فيه وهذا من فيلم ممثلش فيه، كانوا يجبرونها عبر عقود على تمثل وسيف عليك أو تدفع غرامة وما عادش تتعاملوا معك أصلا. في هذه الحصة نحب نرجع معكم على موضوع مهم جدا وعدتكم به في أول حصة من هذا البرنامج، موضوع مهم جدا اللي هو الأفلام الوثائقية التي صورت في تونس عن تونس. احنا حكينا قبل في حصة السابقة، سواء كان أنا من خلال البحث أو

0: الانجليز جاوا ايضا الفرنسيين الطلاين ايضا والالمان عندهم الافلام نتاعهم وانتجوا افلاما كثيره عن تونس. المده الاخرى كل في اطار الاعداد لهذا البرنامج شاهدت كم هائل من الافلام الامريكيه. تعرف واحد من الافلام يتحدث على القصرين ثم وصبيتلا وكان فيها مطار هناك مطار عسكري لقوات الحلفاء. عد المطار ذي من قوت ما كان مهم معناها في حرب الحلفاء يلاحقوا في الجيش الالماني في تونس هنا ويلاحقوا خاصه في يسموه فيه قبل ثعلب الصحراء رومل جنرال ماريشال مش جنرال ماريشال رومل كانوا يكرروا فر معاهم وكان ثم نقطه نتاع ميرث نقطه التماس نتاعهم كانت في ميرث في جيبس ومزال فهل حد تو علامات ذلك تلك المواجهة الدموية العنيفة واللي تقريبا حسمت جزء مهم من الحرب العالمية الثانية. بعدها يقولوا أنه أهم حدث بعدها هو الإنزال بتاع الحلفاء في إيطاليا ودخلوا من غادي من جنوب أوروبا وبدت نهاية ألمانيا لكن يقول كانك نهاية ألمانيا بدت من تونس من هنا من خط ميرث وخاصة الوقاعة بعد في موقعة العالمين في في في في مصر. أنا أحكي لكم هذا لأني استفدت وشاهدت عشرات الأفلام الوثائقية تتحدث ومنها عن تونس. عاد نرجعكم لسبيتلا هذا المطار بتاع سبيتلا تحول إلى لعبة تاع أورديناتور لعبة حاسوب مهمة جدا عند الأمريكيين ما هيستعيدوا فيها التقنيات متاع الحروب وقتها متاع الطيران وقتها والمطار وقتها والتنجم تبحث على اللعبة هذه أثمن حبش نعمل الأشهار أما اللي يحب يبحث عليها يشوف على كلمة القصرين وسبيتلا طوي يلقاها موجودة معروفة هي اللعبة هذه. عاد في إطار تاريخنا احنا بحثت ولاحظت شفت فيلم خذيت منه مقطف صغير دقيقة فقط يتحدث على الدمار الكبير الذي احدثته الطائرات في بلاد التونسية وخاصة بنزرت مدينة جميلة جدا واليوم استعادت انفاسها ورجعت لكن كترى في الفيلم هذا كترى المشاهد متاع الدمار اللي صورتهم وثقتهم يبدو انها كاميرا أمريكية هي اللي وثقت بعد أثار الدمار في بنزرت. للأسف كما تعرفوا احنا في إذاعة ما نجمش نحطو لكم الفيلم اللي هو رغم انه مش طويل اما مش نحط لكم الصوت وتسمعوا طريقة إعداد الأفلام الوثائقية وقتها في ذلك الزمن. الفيلم راهو قديم برشا من عام 43 1943 تصور في 15 جان في 1943 51 ثانية أمين هات نسمعوا شوية من هذا الفيلم باش تشوفوا الأجواء وأنا نوصف لكم كان تحبوا المشاهد.
1: Comme Sfax, comme Kairouan, comme des dizaines de villes africaines et des milliers de villes de la métropole, Bizerte a payé très cher sa libération.

0: Un bombardement massif précède la dernière poussée des alliés sur Tunis. Les éléments blindés, les dernières positions de l'ennemi qui décroche et s'apprête à fuir vers le Cap Bon sont violemment attaqués.
1: فيلم في البداية تاعو وقت يتكلم على يقول كيما المدن التونسية كلها بنزرت وصفاقس وقروين وكل شيء كانت تعرض كلها إلى قصف شنيع. احنا حتى في التاريخ المدرسي نتاعنا ما نتحدثوش ما نتعرضوش إلى عمليات القصف هذه. وقت تشوفها في الفيلم تقول هذه تستحق درس وحدها. وتلك الصور صور منها ممتازة جدا الكاليتي التكنيك نتاعها، يمكن معالجة تمت إعادة المعالجة نتاعها أثناء الرقمنة، لكنها صور ممتازة عن مدينة بنزرت اللي يتفرج فيها أكيد باش تعجبوا برشا برشا، واكيد باش يشوف حتى اماكن يعرفها، لانه يعني الاماكن تم ترميمها تم اعاده بنائها. ومن بعد يتحدث على القصف من الجو في البارتي الاخرى نتاع الفيلم، كنت تسمع صوت الطيارات والقنابل، تم التصوير من الجو قصف امريكي او الحلفاء على مواقع المانيه في تونس. تشوف الطياره تحت الطياره كيفاش القنابل هابطه وكيفاش الدفاعات الارضيه كيفاش تجاوب فيها. يعني تونس عاشت محنه حقيقيه بالمواجهه بين قوات الحلفاء وقوات المحور، ألمانيا ضد أمريكا بكل بساطة. يعني هذه الأفلام رأيت تصور لك ساعة ساعة داركم ساعة ساعة تلقاها في هذا الفيلم كيفاش تعرضت القصف أو

0: أو كيف كانت. أنا في أثناء برشا أفلام لقيتهم، مثلا لاباتاي دو تونيزي من 1943، فيلم ضخم طويل ساعة و15 دقيقة وسبعة ثواني، يقوم كله على الأرشيف العسكري الأمريكي. الأمريكيين مثلا كما في الفيلم اللي عديت لك من مقتطف منه، كانوا حاطين دي كاميرا على السيارات العسكرية، وكانوا حاطين دي كاميرا مركبينهم خارج الطائرة. تحس أنه بنوعية الصورة حتى كجت من داخل الطائرة، من داخل الكابين، تبين التصويرة وراء البلورة أو وراء البلكسي جلاس اللي يعملوه لحماية قائد الطائرة. أما هذه كاميرا خارج الطائرة، باينة خارج الطائرة، وتصور ما يقع تحتها الأرض والدفاعات الجوية إلى آخره. في الأفلام هذه الأمريكيين أنفقوا أموالا طائلة من أجل تصوير هذه الأفلام. الأمريكيين وثقوا لنا كل شيء تقريبا من حروبهم في الفيتنام، حروبهم في ألمانيا، في أوروبا، حروبهم في كوريا، هذه كلها وثقوها. كذلك وثقوا، كي تتذكروا الناس كل تعرف أنه ثم أفلام وضعت للعموم على قنبلتي ناجازاكي وهيروشيما، صوروهم بالزوز، هم صوروهم باش للدراسات العلمية العسكرية متاعهم، مش يعرفوا التأثير الفعلي متاع القنبلة، لكن بعدك المادة هذيك أصبحت متاحة للعموم، وخدموا عليها برشا باش يعاودوا ينتجوا أفلام تقلد تأثير المدمر للقنبلة النووية. حتى كي جو لتونس هنا ما فلتوا حتى شيء، وثقوا كل شيء، وثقوا الأرياف، وثقوا الطرقات، وثقوا كانوا يستوقفوا ناس توانسة ريفيين مثلا أو رحل، ويسألوهم ويتحدثوا معاهم ويتعاملوا معاهم، وكانت حتى ثم كانت حوارات، لأنه الأمريكيين ديما معاهم مترجمين وينفقوا بأموال طائلة على مثل هذه الأفلام. إذا الفيلم هذا قلت لكم لاباتاي دو تونيزي، هذه الترجمة الفرنسية نتاعو، تتحدث ديز أرشيف ميليتير سينيماتوغرافيك دوكيمونت لافونسي دي تروب بريتانيك أمريكان إي فرانسيز فاس أو فورس جيرمانو إيطاليان. اللي ترجمته انا من بعد من الملاحظات والهوامش الموجوده عليه، انه في الفيلم هذا لاحظوا انه نوع من التطور التقني المهم جدا في الاخراج وفي السرد البصري. يعني في 1943 وصلوا الى فكره القصه الوثائقيه، ما نمشيش نصور نمبورت كوان بعد نعمل مونتاج ونقدمه للناس هاي الحرب في تونس، ليلة كانت ثم قصه ولا المساله، وكان هناك تطور وهناك دراما وهناك سرد وهناك تشويق. اذا كان ثم كتابة قبل حتى التصوير، تحس أنه ثم كتابة. أيضا ثم فيلم آخر ممتاز وعجبني، وهذه الأفلام كلها تلقاوها بسهولة تامة في حتى تدخلوا حتى محرك البحث بتاع جوجل، تكتبوا مثلا لا تونيزي أو 1945، هذا يتابع لنا لانستيتيو ناسيونال ديز أرشيف اللي هو المركز الوطني للأرشيف في فرنسا، واللي عنده تقريبا 80% من أرشيف تونس الموجود، كله موجود عند في تمت إحالته إلى هذا المعهد، جزء منه مجاني وجزء منه بالفلوس. أنا مشيت له قبل وقت كنت في فرنسا، مشيت له قبل، وهناك أجزاء قابلة للاطلاع وللاستنساخ صغيرة، لكن البقية كلها راهو بالدقيقة يحسبوك، حتى بالسكوند مش بالدقيقة، ومكلفة، ويقدر عليها كان الكبار المنتجين أو الدول. إذا الفيلم هذايا تونس 1945 أن دوكيمون دارشيف مونتر لامباكت دو لا فان دو كونفلي مونديال إلي ديبي دو لا ريكونستيكسيون دو بيي سو لو بريزيدون جينيرال شارل ماست. فيلم من 7 دقائق وخمسة ثواني، عام 1945، لكنه يحمل الرؤية والرواية الاستعمارية الفرنسية، هو مرآة للواقع التونسي وقت هاني غير نياسة كنشوف ملينا وجدودنا اللي سبقونا كيفاش كانوا عايشين، كيفاش كان الفقر متفشي، وكيفاش كانت الكاميرا الفرنسية حريصة على إظهار هذا الفقر. ناس حفاية يلبسوا أثواب رثة، يفرحوا وقت الواحد يمد لهم حاجة، فقراء فيهم برشا مرضى، أولاد صغار نصف عرايا تقريبا، فتيات فك الأرياف يحبوا يخرجوهم يقنعوهم باش يصوروها، وقت اللي نعرفوا احنا مجتمع محافظ خاصة في الأرياف، فهما يحبوا تلك الرؤية الاستعمارية الفرنسية، أنا جيناكم لقيناكم فقراء، لقيناكم مرضى، لقيناكم أميين، فنحن نقلناكم للحضارة. هذه الصورة الاستعمارية اللي يحرصوا على إظهارها في الأفلام تاعهم، بما فيه الفيلم هذايا اللي لا تونيزي 1945 موجود في المعهد الوطني للأرشيف الفرنسي، في الموقع نتاعو موجود فيلم يعني يعاوننا باش نفهمه، يعاون المؤرخين، يعاون المخرجين المنتجين متاع الأفلام الوثائقية كيفاش كانت تلك الفترة، كيفاش استغلتنا فرنسا. أيضا طول مرة جاية نحاول نلم لكم أو نعطيكم مقتطفات من الأفلام اللي صورها البير صمام الشكلي أو من جاء بعده في قصر البي وفي بلاط البي في تونس، ثم حتى متاع المرحوم الراحل العزيز على التونسيين المنصف بي، كيفاش كان الشعب كانوا يحبوه، كيفاش كان الناس يبتسموا ويفرحوا وقت يشوفوه سواء كان يمشي في الشارع أو في كاروست أو حتى يطل مك المنصة متاع القصر بتاعه في باردو. فكان ثم ميزة أو حاجة فوارق كبيرة بينه بقية البيات، هو كان البي الأقرب إلى قلوب التونسيين ودفع ثمن ذلك، وفرنسا نفاته وتعبته برشا وحرمته من كل صلاحياته وعزلته لأنه كان في صف الشعب وفي صف المقاومة. فعندي برشا أفلام ممكن نلخص لهمكم ونحاول نخرج منهم أجزاء تكون الصوت متاعها يكون يمكن أن نفهموا منه الموضوع، وسأحاول تقنيا أنه في فترة البث متاع الفيلم نحطوه حتى في صفحة الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي. الوقت اللي بقى شوي بركة، لكن مش نقترح عليكم فيه مجموعة متاع منصات يمكنكم أن تتصلوا بها في الأنترنت، فيها قائمة ثرية جدا، مخزون ثري جدا أغلبه متاح مجانا للاطلاع، أفلام وثائقية جميلة رائعة جدا، ابحثوا فيها على أفلام عربية وتونسية. الموقع الأول هو فيلم تيري تيري تعسيس فيلم تيري دوكيمونتير غير اس فيلم تيري دوكيمونتير بوان أفير، هذا الموقع الأول اللي احنا بمعنى احنا فرنكوفونيين بارشا في انتظار انه اخواننا الاشقائنا العرب يعملونا منصات عربية الافلام الوثائقية العربية. اما باش نمشي معاكم للمنصات، اشهر المنصات الوثائقية المجانية، موقع لازمنا نفتخر به لأن فيه جزء كبير جدا او عدد كبير جدا من الافلام الوثائقية التونسية، موقع الجزيرة الوثائقية تو سامبلمون، او عندهم الجزيره الوثائقيه 360 معروفه برشا، وتكتبوا جزيره وثائقيه طيب يخرج لكم جوجل وحده. عندكم موقع ايضا مجاني وفيه برشا افلام جيده بتاع الموقع الالماني دي دبليو دوكيمونتري دوتشي فيلا، معناها الناس كلها تعرفها القناه الالمانيه اللي بالعربيه مثلا وبعده لغات، فيه برشا اعمال انسانيه رائعه حتى اللي مولدها القناه في العالم العربي. ثم قناه اخرى ايضا تشتغل على العالم العربي وعلى افريقيا كثيرا جدا، تي في 5 موند يسقى في بعضها، تلقاو الموقع نتاعها سهل برشا تي في 5 موند. ايضا يجب ان نحترم ذلك ار تي بوان دوك القناة الروسية، ار تي بتاع روسيا تعرفوها وعندها قنوات إخبارية، لكن عندها أيضا rt.doc فيها برشا أفلام وثائقية ممتازة. آخر رابط نعطيهولكم اكتبوا في جوجل top documentary films، هذا باش يعطيكم برشا أفلام وثائقية مجانية موجودة على الأنترنت. أكون بذلك قد وصلت إلى آخر هذه الحصة، بل تجاوزت حقي. شكرا للزملاء في الهندسة التقنية لهذه الحصة، محمد أمين بوبكري ومريم مناع. أدعوكم إلى البقاء مع إذاعة تونس الثقافية.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية،
3: عبد الرحمن مدينة ابن خلدون،
2: تأليف ومن الحكم،
1: سينما
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
1: موسيقى وحوارات،
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
6: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا متفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
7: أمي شبي بنت
6: عندي ما نقول،
7: هي يحكي هالناس مع فيك.
6: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون
8: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: فيلوسوفيا.
1: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
0: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة تونس الثقافية، في البرنامج الأسبوعي الذي ينشطه هشام المسعودي، والذي يتطرق كما قلنا إلى مسائل فلسفية أو مسائل لها علاقة بالفلسفة. أصبح للبرنامج الآن العديد من المستمعين، خاصة وأنه يقع عادة الآن رقمنة هذا البرنامج ويقع بثه على صفحة الفيسبوك للإذاعة، ثم يقع نشرها بطريقة مسترسلة على قناة اليوتيوب كلما أمكن ذلك. فشكرا لإذاعة تونس الثقافية التي تحاول أن تقوم بكل ما أوتيت من قوة ليقع بث هذا البرنامج. طبعا تطرقنا أعتقد مرة من المرات السابقة أو مرتين إلى إشكالية التأويلية، وإشكالية التأويلية كما تعرفون هي إشكالية حارقة، ذلك أن العديد من الطلبة والعديد من المفكرين والعديد من الأدباء والعديد من المثقفين يهتمون بها. كما قلنا إشكالية التأويل هي إشكالية حارقة وتستوجب منا أن نتطرق إليها مرة أخرى وممكن مرات عديدة أخرى. السؤال الذي سنطرحه على أنفسنا هذه المرة ليس ما هي التأويلية، لكن كيف أن من المؤسسين الكبار للتأويلية في القرن العشرين الذي قلنا ذكرنا باسمه العديد من المرات الذي هو غادامير، كيف تمكن من بناء هذه المنظومة الفلسفية؟ نعيد ونذكر أن التأويلية ليست منهجا وليست طريقة للبحث وليست منوالا نتبعه في بحوثنا، بل هي أكثر من ذلك، هي فلسفة عامة تتعلق بوجود الإنسان في هذا الكون. نذكر ونعود، التأويلية التي أسسها غادامير بالعودة طبعا إلى التراث الغربي والتراث الشرقي وغيره من الـ من الـ من الـ من, الـ من, الـ من أنواع التراث، هي فلسفة ليست منهجا. نذكر بهذا دائما لأنه وقع الخلط في العديد من المرات بين ما هو منهج وبين ما هو فلسفة. فما هي هذه الفلسفة؟ قلنا تنبني على ماذا؟ تنبني أساسا على المقولة الأولى التي ذكرنا بها دائما، والتي تقول أن التأويل ليس منهجا، أن التأويل فلسفة، والفلسفة مبتغاها الأول والأساسي هو الحقيقة. فحتى وإن كان مركزها، مركز تساؤلها ما هو الفهم وما هو التأويل، فإن مبتغاها الأول والأساسي هو الحقيقة، حقيقة الإنسان أو حقيقة وجوده في هذا العالم. ذكرنا المرة الفائتة أنه حتى وإن لم تكن منهجا ولا وجوب لها أن تكون منهجا، فمبتغاها هو الحقيقة، يعني أننا يمكننا أن ندرك الحقيقة دون التطرق أو دون الاعتماد على منهج ما، مثل المنهج العلمي أو المنهج الرياضي أو المنهج السيميولوجي أو المنهج الهيكلي أو غيرها من المناهج. الحقيقة ليست مقتصرة على اتباع منهج ما. أعتقد أننا فصلنا القول في هذا الأمر في الحلقة الفارطة أو في حلقتين فارطتين. نمر الآن إلى إشكال آخر اعتمده غادامير وكان تساؤلا مهما في كتابه، ألا وهو كيف تتعامل العلوم الإنسانية مع مسألة الحقيقة؟ هل أن على العلوم الإنسانية أن تعتمد منهجا رياضيا صارما أو منهجا من المناهج الأخرى لكي تكون علما، أو هل أنه من المحتوم عليها أن تظل هكذا دائما حقيقتها ناقصة وعلم من نوع ثاني؟ هذا سؤال مركزي، يعني تحولت الإشكالية التي كانت في المقدمة الفصل بين التأويلية كمنهج والتأويلية كفلسفة، انطلق الفصل الأول في البحث في إشكالية العلوم الإنسانية. نذكر أن العلوم الإنسانية أو ما نسميه الآن العلوم الإنسانية مرت بأزمة كبرى، ذلك أن كل ما هو ليس علما بالمعنى الرياضي أو بالمعنى الحديث للكلمة وجد نفسه في أزمة. هل يعتمد الرياضيات والمناهج العلمية الحديثة لكي يصعد إلى العلمية، أم هل عليه أن يندثر ويصبح شيئا ثانويا لا قيمة علمية له؟ طبعا هنا جدامر سيعود بعض الشيء إلى مفاهيم وإلى مدارس كبرى تطرقت إلى هذه المسألة. المدرسة الأولى، وهذا غريب جدا لأننا كنا ننتظر من جدامر في الفصل الأول من كتابه أن يتطرق أو أن يعود إلى الفكر الأنطولوجي الهايدغيري، لأنه كان دائما يقول أن هايدغير كان له فضلا كبيرا على فكره. نحس بالغرابة لما نرى في الصفحات الأولى من كتابه أو في الصفحات الأولى من الكتاب الحقيقة والمنهج العودة إلى فكر مفكر علمي أو باحث علمي أو عالم أصلا معروف جدا في ألمانيا في ذلك الوقت، ألا وهو العالم هيلمهولتز. هيلمهولتز هو عالم كبير ألماني، عالم عالمي كبير. وهيلمهولتز لما تعرض إلى إشكالية الاستقراء الذي هو المنهج العلمي الصحيح الذي تعتمده العلوم، كل العلوم الصحيحة تقريبا أو جلها، ويقول هيلمهولتز أن هناك بالفعل الاستقراء المنطقي. الاستقراء المنطقي هو ذلك الذي يعتمد الاستدلال أو يعتمد الطريقة العلمية للوصول إلى الحقيقة، لكنه في نفس الوقت يقول أن في كل العلوم التي موضوعها الإنسان في المجتمع، الإنسان في الوجود عموما، هناك نوع آخر من الاستقراء، ليس استقراء منطقيا، لأن الاستقراء المنطقي لا يمكن تطبيقه على الإنسان، الإنسان أكثر تعقيدا من الظواهر الطبيعية، الإنسان أكثر ثراء من الظواهر الطبيعية. فيقول هناك نوع آخر من الاستقراء، ويقذف لنا بهذا المصطلح ويقول لنا أن الاستقراء هو من نوع آخر، ويسميه الاستقراء الفني الغريزي. الاستقراء الفني الغريزي هو استقراء أكيد، يعني أن هدفه هو الحقيقة العلمية، لكنه لا يعتمد المنطق ولا يعتمد الاستدلال، بل هو استقراء فني. لمن لا يعرف وليس متعودا على هذه الاصطلاحات، فإن كلمة الاستقراء والفني هما كلمتان متناقضتان، لا يمكن الاستقراء أن يكون فنيا. لكن للحرج الذي وجد فيه هيلمهولتز نفسه يقول أن هناك استقراء فني من نوع آخر، استقراء ليس منطقي، لا نجد فيه الاستدلال الممنهج الذي يوجد في العلوم الطبيعية والذي نعتمده في العلوم الطبيعية. ويعبر عليه بالكثير من الطرق، ويقول في بعض الأحيان أنه عملية لا واعية. عملية لا واعية، ولما نعتمد مصطلح اللاوعي يعني نقول أن ليس للاوعي منطقا، ليس للاوعي استدلالا، فهو شيء يوجد خارج مجال المنطق وخارج مجال الاستدلال. نرى هنا أن هيلمهولتز بالرغم أنه عالم من العلماء الكبار في ألمانيا في ذلك الوقت، إلا أنه فتح مصطلح الاستقراء إلى مجالات أخرى، إلى المجالات الفنية الغريزية، واعتبرها يمكن أن تكون طريقة أو منهجا يؤدي إلى الحقيقة في العلوم الإنسانية. نرى هذا الحرج بطريقة صارخة لما نقول أنه في حين ولادة المصطلحات، في حين ولادة المفاهيم، هكذا نجد بعض التأرجح بين مصطلح الاستقراء والتأرجح بين مصطلح الفن أو الغريزة، وكأنما لحظة الميلاد لهذه المصطلحات دائما تكون لحظة عسيرة، وكأنما نشأة المفاهيم ليست شيئا ممنهجا عقليا، بل هو يتأتى أو ينبثق من صعوبة أنطولوجية بحتة أو من صعوبة منهجية. فالاستقراء الفني الغريزي يبدو أول وهلة، يبدو وكأنما هو مصطلح هجين، فيه الاستقراء من جهة والفن من جهة، فيه الغريزة، فيه اللاوعي، وكأنما هو عملية لا يمكن للاستقراء المنطقي أن يحددها. يعتمد كذلك، ونجد هذا في كتب هلمهولتز ويعيدها جادامير في الفصل الأول، يتحدث عن الإحساس الفني. يعني في لما نكون بالبحث في إشكالية الإنسان أو في مواضيع تهم إنسانية الإنسان، نعتمد أساسا الإحساس الفني. فبين الإحساس والفن هناك تناغم، لكن يدمج هذا الخطاب أو هذا النوع، هذه الأنواع من الكلمات داخل بحثه. يعتمد كذلك ويقولها بدون أي حرج، يتحدث عن الذوق الفني. لما نكون بصدد بحث ظاهرة إنسانية أو البحث في الإنسان، لا نعتمد المنطق بل نعتمد الذوق الفني، نعتمد الذوق، فيكون الحكم مترتبا لا عن استقراء منطقي، لا عن استدلال منطقي لا شك ولا حيرة فيه، بل عن إحساس فني، ذوق فني. فهناك شيء لا يمكن للمنهج العلمي أن يتمسكه، أن تعقله، فيقول الذوق الفني. ويقول كذلك في كتاباته هلمهولتز التي يعيدها كما قلت جادامير في بحث هذا، يعتمد على مصلحة الاستعداد، ديسبوزيشن. فالذي يبحث في إشكالية الإنسان هو يجب أن يكون له بعض الاستعدادات الأولية التي تمكنه من الانفتاح إلى هذه الحقيقة البشرية. الحقيقة البشرية تتطلب منا تحذيرا للنفس لكي نتمكن من فهم تعقيداتها، ولنتفهم إلى أي مدى هي مختلفة عن الظواهر الطبيعية. وهنا مفهوم الاستعداد هو مفهوم دقيق، إذ أنه يعني وجب علينا أن نطور هذه الاستعدادات في أنفسنا. هي الاستعدادات ليست معطاة هكذا، ليست ملقاة في الطريق نقبضها هكذا، يجب أن عبر التثقيف النفس، عبر تكوين النفس كما سنرى فيما بعد، يجب أن تتطور لكي نتمكن من فهم الظاهرة الإنسانية. الذي لا استعداد له، الذي يغمض عينيه عن خصوصية الظاهرة الإنسانية، عن تعقيدات الظاهرة الإنسانية، لا يمكنه أن يتطرق إلى هذه الموضوع، وإذا تطرق إليها فهو سيعتبرها كالظاهرة الطبيعية، يعني يحكمها منطق الضرورة ولا منطق الحرية. علينا ككل الفنانين أو ككل المفكرين وككل الفلاسفة أن نطور استعدادات داخل شخصيتنا، داخل أنفسنا، تمكننا من الحكم أو من الإقرار على الظواهر البشرية. فعلينا إذن أن نتفطن أو نتعقل بكل جدية مفهوم الاستعداد. نعيد إذن التحليل الذي قدمه جادامير حول هلمهولتز. هو أنه وجب علينا أن نكون خبرة ما، وجب علينا أن نعتمد ما يمكن أن نسمى بكل غموض الإحساس الفني، الذوق الفني، يجب علينا أن نطور استعدادات ما. فالعملية دراسة الظاهرة الإنسانية أو دراسة المفهوم الإنساني، المفهوم في العلوم الإنسانية، وجب أن نجهز له استعدادات، نجهز له أرضية كاملة تتمكن فيما بعد من تحديد الحقيقة انطلاقا لا من الاستدلالات بل من ذوق فني، حكم فني، حكم ذوقي، حكم يعتمد على الإحساس الفني، حكم يعتمد على الخبرة والمهارة. وهذه الخبرة وهذه المهارة يجب أن يتوفر لها، يجب أن نكون لها الأرضية لكي تصبح استعدادا لهذه الشاكلة. وفي الحقيقة يعتمد كذلك هيلمهولتز، يقول أن في هذه العلوم وجب الأخذ بعين الاعتبار أشياء أخرى غير الاستقراء والملاحظة والمنطق والاستدلال، بل وجب علينا أن نعتمد ملكة، هو لا يسميها بالملكة، ملكة الذاكرة. فالذاكرة أن نتذكر أشياء وأن نعود إلى تجارب سابقة ما زالت في الذاكرة، هي مهم جدا في تحديد الحقيقة. فالحقيقة في العلوم الإنسانية لا يمكن أن تتخلى عن الذاكرة، أن نتذكر أشياء وأن نعود إلى إلى إلى إلى تجارب سابقة، تجارب فكرية أو تجارب إنسانية، هو من المهم. والجدير بالذكر هنا أن مفهوم الذاكرة ليس مفهوما نفسيا ولا مفهوما شخصيا، بل بالعكس هو شيء أهم من ذلك، هو قدرة، هو اعتماد على تاريخانية مهمة جدا. وأعتقد جدامير يكتب: لقد آن الأوان، لقد آن الأوان، في صفحة 65 من الترجمة العربية لكتاب الحقيقة والمنهج، يقول: لقد آن الأوان لتحرير ظاهرة الذاكرة من اعتبارها ملكة نفسية والنظر إليها بالأحرى على أنها عنصر أساسي للوجود التاريخي المتناهي للإنسان. في هذه القولة التي مكتنزة بالمعنى، يقول: الذاكرة، لقد آن الأوان، لأننا المدارس النفسية التي تطورت في ذلك الوقت، خاصة في أواخر القرن 19 وفي أواخر القرن 20، لما تنظر إلى الذاكرة تنظر إلى الذاكرة كملكة من الملكات وكملكة أساسا نفسية. يقول: لقد آن الأوان، يعني على الفكر الحديث، على الفكر المعاصر، أن يحرر مفهوم الذاكرة من كل بقايا أو شظايا العلوم النفسية. لقد آن الأوان، أعيد قراءة المقولة الموجودة في الصفحة 65، يقول: لقد آن الأوان لتحرير ظاهرة الذاكرة من اعتبارها ملكة نفسية والنظر إليها بالأحرى على أنها عنصر أساسي للوجود التاريخي المتناهي للإنسان. ومهم جدا هنا أن نذكر أن عملية التحرير هي عملية أكيدة، عملية مؤكدة، لكن تعويض الذاكرة بشيء آخر، بشيء ثاني، ألا وهو أن هذه الذاكرة هي عنصر أساسي. عنصر أساسي يعني أنه ليس عنصرا ثانويا ولا عنصرا يمكن أن نتغافل عنه، بل هو عنصر أساسي. لماذا؟ للوجود التاريخي. وجود الإنسان هو وجود تاريخي، وجود الإنسان داخل الكون أو داخل العالم هو ليس وجود كبقية الظواهر الطبيعية، هو وجود تاريخي، وجود تاريخي متناهي، يعني محكوم بالزمنية. فالذاكرة إذن تصبح مفهوما أنطولوجيا ولا مفهوما نفسيا. نعود ونذكر أن مفهوم الذاكرة هو أساسي في دراسة العلوم الإنسانية، أساسي في دراسة الإشكاليات التي يتعرض إليها الإنسان في فهم نفسها. فإجرام حقيقي اعتماد المناهج العلمية أو المناهج الصارمة أو المناهج النظرية في فهم هذه التعقيدات المكثفة للوجود الإنساني. إذن وجب علينا أن نعتمد مفهوم الخبرة، مفهوم الإحساس الفني، مفهوم الذوق الفني، مفهوم الاستعداد، وكذلك أن نتذكر أن الذاكرة هي ملكة أساسية تمكننا من إدراك تعقيدات الظاهرة البشرية. ذلك أن الذاكرة هو قبل أن يكون مفهوما نفسيا هو مفهوم تاريخي، هو مفهوم أنطولوجي، يذكرنا أن الإنسان هو كائن تاريخي قبل كل شيء، وكينونته التاريخية هي عنصر أساسي من تحديد كيانه. طبعا كلما تعرضنا إلى إشكالية الذاكرة وجب علينا أن نتعرض إلى إشكالية النسيان، الذاكرة والنسيان. وجادامير يقول لنا كما هيلمهولتز قبله يقول لنا أن النسيان هو جزء أساسي في فهم الظاهرة الإنسانية أو في تأويلية الظاهرة الإنسانية. وهنا أقتبس جملة من الحقيقة والمنهج، يقول النسيان ليس مجرد غياب وفقدان، هذا الإدراك النفسي أو التحليل النفسي لمفهوم النسيان على أنه مجرد غياب وفقدان للشيء، بل هو شرط أساسي من شروط حياة العقل. فالعقل ليس عقلا مطلقا، بل هو عقل يتطلب الذاكرة ويتطلب النسيان، وهذا العقل هو عقل بشري، يعني عقل متناهي. وللذين يعرفون كتاب نيتش الذي كتبه في بداية مسيرته العلمية يدركوا مدى أهمية النسيان في إدراك الظاهرة البشرية أو في إدراك الفعل البشري أو في إدراك عمق الوجود الإنساني داخل التاريخ. فمهم جدا يقولنا هيلمهولتز وبعده جادامير الذي يحاول أن يضع مكانا أو أن يحدد مكانا إبستيمولوجيا للعلم العلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية هي مختلفة تماما عن العلوم الطبيعية، وليس من واجبها أن تتبع هكذا دغمائيا هذه العلوم لكي تصل إلى ما نسميه أو ما يسمونه على الأقل الإبستيمولوجيون ما يسمونه الحقيقة الموضوعية. لكي ندرك الحقيقة في العلوم الإنسانية وجب اعتماد هذا الزخم الذي يأتي من التاريخ عبر الذاكرة، وهذا النسيان الذي يعتبر كالمصفات التي تسقل فهمنا للظاهرة الإنسانية. ويجب أن يعتمد حكما مختلفا عن الأحكام الأخرى، هو حكم ذوقي، حكم فني، حكم يعتمد الخبرة ولا الاحترام الكامل للمنهج. مستمعينا الكرام، أردت أن أذكركم بالفعل، والعفو أنني أعود إلى نفس الفكرة مرة أو مرتين لندرك مدى أهمية هذا الأمر. على كل من يبحث في العلوم الإنسانية، مثلا في مجتمعنا، مثلا ظاهرة الانتحار، ظاهرة البطالة، ظاهرة الفساد، ظاهرة الثراء الفاحش أو غيره من هذه الظواهر، وجب عليه أن لا يعتمد، وجب عليه أن يتنصل من الموضوعية العمياء التي فرضتها لنا علينا العلوم الصحيحة وثقافة الخبراء الذين يتداولون يوميا على التلفزيونات وفي الجامعات وفي غيرها، ويتبجحون بعلمية علومهم انطلاقا من الإحصائيات الدقيقة والمعرفة الدقيقة بظواهر الإنسانية. على الأقل لما يقرؤون هذا الكتاب، لما يقرؤون الموقف الذي اعتمده هيلمهولتز والذي اعتمده جادامير فيما بعده، وجب عليهم أن ينسبوا على الأقل مواقفهم، ووجب عليهم أن يدمجوا داخل هذا الصنم العلمي الذي يعتقدون فيه على الأقل أشياء أخرى مختلفة تمكنهم من رؤية مختلفة إلى الظاهرة الإنسانية. هذا إذن الموقف الأول الصادم بالفعل، لأنه عوض أن يعتمد جادامير على مفكر من العلوم الإنسانية أو على فيلسوف دحض الفكر العلمي، هو اعتمد ذهب إلى الاعتماد على مفكر من داخل الفكر العلمي، لا بل بالعكس هو من مؤسسي الفكر العلمي ومن المدافعين الشرسين على الفكر العلمي، لكي يبين أن حتى العلماء أدركوا، حتى العلماء الطبيعيين الذين يبحثون في الظواهر الطبيعية أدركوا مدى خصوصية هذا البحث. وهذا يحسب لجادامير، لأننا كنا على الأقل نتذكر أننا كنا نتصور أن جادامير سينطلق مباشرة في العودة إلى مفكرين عرفهم تماما مثل هايدغر أو مثل هوساغل أو مثل ناتورب أو غيره. هو عاد إلى العلم ليبحث من داخل العلم الحديث عن شيء يدحض مقولة المنهج في العلوم الإنسانية. نحن نتذكر جيدا كذلك أن في فترة هيلمهولتز كان هناك زخم كبير من أجل الدفاع على خصوصية العلوم الإنسانية. نذكر المفكر الكبير في علم التاريخ دخويزن الذي دافع عن استقلالية العلوم الإنسانية، وأساسا عن استقلالية علم التاريخ أو عن بحث التاريخ. علم التاريخ هو علم لا يمكن أن تحكمه بمنهج. ونتذكر كذلك في ذاك الوقت الموقف الذي دافع عنه ديلتاي، المفكر الألماني ديلتاي، الذي يقول، وسنعود ممكن ستأتي الفرصة مرة أخرى لنعود إلى ثراء فكر ديلتاي ودخويزن، والذين قال باستقلالية العلوم الإنسانية وبفرادة العلوم الإنسانية في هذا المجال. مستمعين الكرام، نترك الفضاء الآن إلى أغنية، نعود بعدها لمواصلة الحديث في إشكالية العلوم الإنسانية وفي الجزء الأول من كتاب الحقيقة والمنهج، الذي نعيد ونكرر أنه ليس كتابا في منهج العلوم الإنسانية ولا في دحض العلوم الطبيعية ومنهجها، بل هو كتاب يريد أن يتلمس ببعض الحنكة وببعض من الذوق الفني كما نقول إلى إشكالية كبرى، لكن من وراءها سنرى فيما بعد هو أن الهدف ليس تأسيس منهج خاص بالعلوم الإنسانية، بل تبيان خصوصيتها وتعقيدها، وأنها لا يمكن أن تكون إلا فلسفة وضمن فلسفة عامة للوجود. نعود مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الغنائي.

عدنا مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الغنائي الذي ذكرتنا فيه فايزة أحمد أن الوجود بدون حنين أو بدون ذكرى الآخرين هو وجود مستحيل. أنا تعجبني هذه الأغنية أكثر أيما أعجاب، لذلك اخترتها بدون تردد. نعود إلى إشكالية التأويلية ونذكر أن جادامير اعتمد أساسا من داخل الفكر العلمي، من أباطرة الفكر العلمي الذي هو هيلمهولتز، وجد في كتاباته شيئا ما يدحض استعمال المنهج العلمي في العلوم الإنسانية، وقال أن هذا العلم، هذه العلوم الإنسانية وجب عليها أن تعتمد شيئا آخر يسميه في كتابه، ولست أدري إن كانت الكلمة ترجمتها صحيحة، يسميه ما بالفرنسية لتاكت. لتاكت يعني تلك الخبرة، تلك المهارة، ذلك الأمر الذي يتجاوز العلم، تلك المهارة، ذلك الذوق الذي يؤدي إلى الحقيقة. يمر فيما بعد جادامير وهنا يعود إلى أصل الأشياء ويريد أن يقول لنا أن العلوم الإنسانية الحديثة على الأقل وجب عليها أن تتذكر أن هناك نزعة كبرى سادت في الغرب وسادت في ألمانيا أساسا قبل الثورة العلمية، ألا وهي النزعة الإنسانوية. النزعة الإنسانوية هي كانت الثقافة السائدة في ألمانيا قبل الثورة العلمية وقبل ولوج المناهج العلمية داخل كل المجالات وداخل كل المفاهيم. هذه النزعة الإنسانوية هي طريقة من التفكير، هي لا أقول تصورا للعالم، بل هي التي كانت مهيمنة، وتعتمد هذه النزعة الإنسانوية على الأقل أربعة مصطلحات أساسية يقول لنا جادامير وجب أن نتذكرها، وجب أن تساعدنا هذه المصطلحات الفلسفية الظاهرة الإنسانية ولإدراك خصوصية العمل الإنساني وخصوصية العلوم الإنسانية. المصطلح الأول والمهم بالفعل في هذه النزعة أو في هذا التيار الشامل هو مفهوم الثقافة، أو كما سنرى هو مفهوم التعليم أو التكوين، لست أدري ما هو المصطلح أو الترجمة الصحيحة لهذا الأمر، بالألمانية نسميه بيلدونغ. بعض الأحيان نترجمه ثقافة وفي بعض الأحيان الأخرى نترجمه التعليم، فهو مصطلح واسع وله أفق رحب من التأويل. يقول وجب علينا أن نعود. بالفعل هذه العودة هي عملية فلسفية بامتياز، إعادة تأهيل مصطلحات قديمة اعتقدنا بعض الشيء أنها أصبحت لا تصلح ووجب تركها على الرفوف. مفهوم إعادة التأهيل هو مفهوم أساسي في فكر جادامير أو في بناء فلسفته التي هي الفلسفة التأويلية. لا يمكن أن ننطلق في كشف المفاهيم ولا في إدراك تعقيدات الأشياء هكذا من صفر، وجب على الفكر أن يعود القهقرة وأن يعود إلى الوراء للنظر داخل التاريخ البشري أو داخل التاريخ الإنساني مفاهيم تساعدنا على إدراك التعقيدات الكامنة داخل الظاهرة الإنسانية. فإعادة التأهيل هو ليس عودة العلماء لمصطلحات قديمة ينفض عنها الغبار ويريدون دراستها بطريقة موضوعية لفهم عصر ما ولحقبة ما، لا بل بالعكس، العودة إلى هذه المفاهيم القديمة هو عودة إلى شيء يمكن أن يساعدنا وأكيد يساعدنا على فهم مشاكلنا الآن في القرن العشرين أو في القرن الواحد والعشرين. فالتاريخ
يمكن أن يطرح عنا أسئلة، والتاريخ يمكن أن يفهمنا أو يمكننا من إدراك بعض الأجوبة. العودة هنا مفهوم فلسفي ضخم طبعا اعتمده هايدغر لما يقول اصطلاح لا فيدرهولينج، العودة من جديد أو تكرار الأشياء، اعتمده غادامير لما يقول لا ريابيليتاسيون، إعادة تأهيل، لو ديجاجمون دو لا فيريتي، ديجاجمون وكأنما الحقيقة وقع ردمها بالكثير من الأشياء وبالكثير من المفاهيم وبالكثير من التجارب وقع ردمها، فعلينا أن نعود بعض الشيء إلى هذه المصطلحات التي ظاهريا فقدت معناها لكن في الحقيقة هي التي تمكننا من إدراك الأشياء. سنعود ممكن مرات أخرى إلى مفهوم العودة، العودة الضرورية. لماذا هو مفهومنا الأساسي؟ لأننا نحن نقول في حضارتنا وجب علينا أن نعود إلى التاريخ، وجب علينا أن نستعيذ بالتاريخ، وجب علينا أن نفهم التاريخ، وهذا مهم جدا لأن وجودنا وجود تاريخي، والعالم الذي نعيش فيه نحن اليوم هو عالم أسس داخل فروع الزمن، يعني داخل فروع التاريخ، ولا يمكن فهمه إلا بالعودة إلى هذا التاريخ. وهذه العودة هي ليس عودة إلى حقبات مضت، بل إلى أشياء ما زالت راهنة، لأن المفاهيم القديمة لا تستوجب أن نقفز على الزمن ونعود إليها من جديد، بل هي موجودة بطريقة ما داخل ثقافتنا اليومية، وهي تنظر لنا مباشرة لتقول لنا أننا يمكن أنها يمكن أن تساعدنا في فهم الأشياء من جديد. إذن نعود إلى مفهوم البيلدونج أو مفهوم الثقافة، وسنرى إلى أي مدى كان هذا المفهوم وما زال بالفعل عند المفكرين الألمان، ما زال مهما جدا ويعودون له كل مرة، مثل مفهوم البايديا عند الإغريق، التربية عند الإغريق الذي هو مفهوم مركزي في الفكر الأفلاطوني على الأقل في جمهورية أفلاطون. مصطلح البيلدونج هو مصطلح أساسي. ماذا نعني ببيلدونج؟ ماذا نعني بالثقافة؟ من أول أو من أكبر المحددين لهذا المفهوم هو

التي تحمل الإنسان من حيوانيته الأولى لترفعه إلى أشياء أخرى أو إلى عوالم أخرى. فكأنما الإنسان، وجود الإنسان في العالم ليس وجودا عليه أن يكتفي بحيثياته، على الإنسان الارتقاء. وكأنما الإنسان من واجبته الأولى هو أن يرتقي، وإذا لم يرتقي، لم يصعد في سلم العلوم والمعارف والثقافة والأخلاق، انحدر من جديد إلى حيوانية هي ليست فيه. فالثقافة، مفهوم الثقافة أو مفهوم البيلدونج أو مفهوم التعلم أو مفهوم التكوين، هو مفهوم أساسي عن طريقه ومن خلاله يتمكن الإنسان من الارتقاء. كانت يواصل هذا التوجه الذي انطلق فيه هيدر، ويقول أن من واجبات الإنسان يعني تثقيف النفس وتطوير النفس والارتقاء بالنفس إلى أشياء أخرى، إلى عوالم أخرى، هو واجب علينا. ولا يجب علينا أن نترك مواهبنا، ولا يجب على المرء أن يترك مواهبه عرضة للصدأ. فالمواهب هي الشيء الذي يقتسمه كل الناس، لكن لما تكون لك مواهبا وجب عليك أن تطور هذه المواهب، وإلا فإنها تكون عرضة للصدأ وتكون عرضة للاندثار. يقول القائل: لماذا العودة إلى مفهوم الثقافة ومفهوم التكوين ومفهوم التعلم في موضوع يخص أساسا العلوم الإنسانية؟ لأنه فيما بعد جادامال سيقول لنا أنه لا يمكن لعالم بالعلوم الإنسانية أن يكتفي بالظواهر، أن يكتفنا بالدراسة العلمية والمنهجية للظواهر الإنسانية لكي يكتشف الحقيقة. وجب عليه أساسا أن يطور مواهب أعطيت له، هكذا أن يرتقي بنفسه إلى إنسانية أخرى ليست تلك الإنسانية المندمجة في الحيوانية الأولى أو المعطاة. هكذا العلوم الإنسانية، سيدي المستمع وسيدتي المستمعة، العلوم الإنسانية تتطلب شيئا آخر. لا يمكن لعالم إنساني، عالم اجتماع، عالم لسانيات، عالم لغة، عالم تاريخ، لا يمكن له أن يدرس الظاهرة الاجتماعية أو الظاهرة الإنسانية هكذا. لا يجب عليه أن يجرد نفسه من تاريخانيته. لا يجب عليه أن يتملص من تاريخانيته التي هي تكوين لكيانه، لكي يرى الظاهرة بما هي أو على ما هي. وجب عليه أن يكون حمالا إلى هذا الإرث التاريخي الذي يحصده بمعرفة الأشياء أو بتثقيف النفس. فالارتقاء الذي هو ارتقاء في المعارف وفي الحكمة وفي الأخلاق، فهذا الارتقاء هو ضروري لفهم الظاهرة الإنسانية. أعتقد أن بالنسبة لهذا الأسبوع، بالنسبة لهذه الحصة على الأقل، يكفينا التطرق إلى هذه النواحي المختلفة من هذه الفلسفة التأويلية. طبعا سأحاول أن أعود الأسبوع المقبل إلى مثل هذه الظاهرة لدراستها من جانب آخر، ولمواصلة الحفر حولها لإدراك ثرائها. مستمعينا الكرام، هذا هشام المسعودي يحدثكم وحدثكم طوال هذه الحلقة حول الفلسفة التأويلية لجادامال ولتشعباتها. العفو إن دخلنا بعض الشيء في تفاصيل الأشياء، لكن كما قلنا همنا الأساسي هو التعرض إلى
هذه المفاهيم.

0: في دقتها، لكن دون أن نجعل منها شيئا طلسما لا يمكن إدراكه. سنعود الحصة المقبلة الأسبوع المقبل لنتطرق إلى هذه الظاهرة ولنواصل البحث في إشكالية التأويلية التي أصبحت الآن نرى أنها تحولت من إشكالية مفهوم التأويلية إلى العلوم الإنسانية. والجزء الأول والجزء الثاني، خاصة الجزء الثاني من كتاب جادامير الحقيقة والمنهج، هو أساسا جزء يتطرق إلى إشكالية العلوم الإنسانية. نعود الأسبوع المقبل لنتطرق إلى وجوه أخرى أو إلى ضروب أخرى من هذا الفكر البشري. إلى اللقاء، نلتقي الأسبوع المقبل.
1: فيلوسوفيا.
2: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
1: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: يا خي شبيك شفامه؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
2: أما زيدا كان تحكي رك تنجم تعاونه.
1: لشكون باش نحكي؟
2: نعرفش، نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
5: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية، الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
6: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافي في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نمر على جوانب ومشاغل الحياة المدرسية وكل ما يتعلق بحياة التلميذ داخل المدرسة في أبعادها النفسية والبيداغوجية والتعليمية. والأساس هو أنه نبحث في كيف يمكن للتلميذ التونسي أن يعيش سعيدا وفي نفس الوقت يتلقى المعارف داخل المدرسة التونسية. والسعادة دي لا تتحقق الحقيقة إلا بتراكمات وببدايات ناجحة. والبدايات لهنا مش نحكو فيها على المرحلة التحضيرية، مرحلة ما قبل المدرسي، والمرحلة دي المرحلة حاسمة في تاريخ التكوين المعرفي والنفسي للتلميذ التونسي، اللي فيها يمكن أن تكون لها أثرا حتى في المخرجات اللي هي في نهايات أن تحدث عن الشهائد، المخرجات الكبرى. شوفوا المشروع المرحلة التحضيرية، فلسفة وزارة التربية في الدفاع عن هذا المشروع وتحقيقه في المستوى الواقع، والعناصر البيداغوجية وماذا نجد في القسم، داخل القسم ماذا يوجد في المرحلة هذه، وعلاقة ذلك بطموحات العائلة التونسية، لأن العائلة التونسية وجدت طموحاتها بدأت تتحقق داخل المرحلة هذه، أم أن هنالك صعوبات، رهانات، تحديات. العناصر هذه من كليك باش نحاولوا نفهمهم ونفكهم مع أصحاب الاختصاص. ضيفنا اليوم سي تيجاني المسعودي، وهو باحث في الشأن التربوي ومتفقد عام للمدرسة الابتدائية. مرحبا بك سي تيجاني المسعودي.
7: مرحبا.
6: باش نفكوا العناصر هذه في سردية المرحلة التحضيرية في ما قبل المدرسي، في فقرة لنفكر معا.
5: لنفكر معا،
6: فقرة لنفكر معا. السياق العام هو الحديث عن المرحلة التحضيرية، السنوات الأولى، بداية الأولى بالنسبة للطفل التونسي. هو بدأ يكتشف المدرسة ويكتشف ذاته ويكتشف نظام حركاته وتمثلاته والخيالات التي يمكن أن تذهب به بعيدا في مستوى اللعب والحياة داخل الحياة المدرسية. مش نحكو على التجربة اللي هي دائما تبقى تجربة مفتوحة قابلة للمراجعة والتعديل، وهي مشروع أساس، مشروع قد يكون مشروع تربوي اجتماعي تعليمي إنساني بصفة عامة، يرتبط بفلسفة وزارة التربية في التأسيس لهذا هذه المرحلة. باش نبدو في مستوى أول، يعني أنت صاحب خبرة كبيرة ولديك دراية بما هو خارج الفضاء التونسي بصفة عامة حول المرحلة التحضيرية، التجارب. احنا عملنا تجربة قاعدين أسولها أسوة بتجارب عالمية، هل أنه هنالك تجربة خصوصية داخل الفضاء التربوي التونسي، أم هنالك تجربة نقولوا احنا أخذينا منها نوع من التثاقف يا سيدي والإثراء، ومحاولة أنه نشوف كيف يمكن لنا أن نواكب حركة التاريخ التربوي العالمي يا سيدي في مؤسسات التربوية الأجنبية. مش نبذل بالنقطة هذه في التأسيس لهذا المشروع التربوي المهم بطبيعة الحال. سيد تجاني مرحبا بك.
7: شكرا أستاذ كريم، يعطيك الصحة على هذه الاستضافة الطيبة، وشكرا أيضا لهذا السرح الثقافي إذاعة تونس الثقافية. مشكورين على هذه البرامج التي تهتم بالشأن التربوي وكم نحن في حاجة إليها يعني. فأنا أثمن جدا يعني هذه الاستضافة وشكرا. فكرة يعني المرحلة التحضيرية أو التربية ما قبل المدرسية بشكل عام، هي المنطلق هو منطلق يعني بحثي بالأساس. يعني أجريت دراسات، أجريت بحوث تؤكد الدراسات هذه أنه كل من مر بالتربية القبل ما قبل المدرسية يعني تيسر تعلمه. فهذه المرحلة هي من بين أهدافها تيسير التعلمات فيما بعد. فدراسة يعني أجريت حتى في المركز الوطني التجديد البيداغوجي والبحوث التربوية سابقا في وزارة التربية، الآن تغير أصبح في كارتاج أو في سيفيب في البحيرة. فالمركز الدراسة هذه هي دراسة طولية تابعت عينة من الأطفال يعني غير متجانسة، فيها اللي مروا بالتحضير وفيها اللي ما مروش بالسنة التحضيرية، ويعني تابعتهم طيلة سنوات الدراسة متاعهم. إيش تقول النتائج الدراسة هذه؟ تقول أنه نسبة كبيرة يعني في حدود تقريبا 70 أو 75% من التلاميذ الذين واصلوا المرحلة الثالثة الماستر والدكتوراه هم فعلا مروا بالتحضيري، والعكس صحيح، من لم يمر بالتحضيري اكتفى بالإجازة. فهذه مرحلة
6: أقل الأشياء والإجازة
7: نعم تجعل الطفل وتجعل المتعلم يذهب بعيدا وتيسر وتضمن يعني المساواة أيضا والإنصاف. يعني هذه من أهداف أيضا. هنالك حتى دراسات أجريت في اليونيسيف، منظمة اليونيسيف، هو مشروع الأمانة مش مشروع وزارة التربية فقط، ومشروع وطني يهم عديد الوزارات وعديد الأطراف، وزارة الشؤون الدينية في الكتاتيب، وزارة المرأة والطفولة وكبار السن في علاقة برياض الأطفال، ثم وزارة أخرى ولكن عندها بنسب قليلة مثل وزارة الدفاع، يعني عندها أعداد صغيرة، ولكن هو مشروع وطني تقريبا يهم 5 وزارات. الوزارات الأساسية 3 هي وزارة التربية، وزارة الشؤون الدينية، وزارة المرأة.
6: يعني في العنصر هذا المدخلين، بما أنه المدخلين متنوعين، يعني كأنه المرحلة التحضيرية يمكن أن نجدها في الروضات، ويمكن أن نجدها في المدارس، ويمكن أن نجدها في الكتاتيب هكا.
7: نعم.
6: يعني كل قطاع يمكن له أن يتكفل به. نعم. أنه يقبل التلامذة ويكونهم ويحضرهم منطقيا وبيداغوجيا ومعرفيا، وهذا أمر هام أنه ثم تقسيم المهام، وحتى نخف على الفضاء المدرسي استقبال التلامذة، وحتى أنه العائلة التونسية تجد ملاذها في كل المناطق التونسية. هذا مهم جدا. وهذا يخلينا ديما نقوله، أنت قلت هذا مشروع وطني في نفس الوقت تجارب، ثم تجارب عالمية. كن نبدو بالعالمي ساعة، التجارب الأجنبية. يعني التجارب هي الأجنبية دائما ما تختلف بين الفرنسي الفرنكوفوني أو الأنجلوفوني أو التجارب الموجودة في بلاد اسكندنافية. كنت تعمل لي كالمسح للتجارب الخارجية وتقول لي أنهم أهم التجارب التي وجدناها ناجحة ونسعى إلى أن نخطو على خطاها ولكن بالطريقة التونسية.
7: نعم، شكرا سيد كريم. يمكن هنا نستحضر التجربة الفنلندية، للأمانة هي يعني تجربة رائدة، لأنه الطفل الفنلندي يبدأ مرحلة التعليم الابتدائي في عمر 7 سنوات، وهذا عنده دلائله يعني أن الطفل يمر بمرحلة تحضيرية تقريبا أو من تربية ما قبل المدرسية، هي مرحلة كاملة يعني تقريبا تدوم 4 سنوات، 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، و6 سنوات. وبالتالي يعني وكانها مرحلة كاملة لها يعني حتى إداراتها الخاصة. ولهنا يعني إشارة ربما للسياق التونسي، نحن كما قلت يعني المشروع بين إدارات مشتركة، وهذه ربما من الصعوبات. والوزارة الآن خاصة بمبادرة وزارة التربية واليونيسيف، فما فكرة توحيد البرامج، فما فكرة الوثيقة يعني المنهاج الوطني الموحد يعتمدوه الناس الكل، فما يعني اشتغال على التوحيد. في فنلندا هذا أمر محسوم، يعني هما اعتمدوا التحضيري وهذه المرحلة 4 سنوات مدخل لإصلاح المنظومة. أصلح تحضيري فأصلحت بقية المراحل. فممكن أن نستأنس بالتجربة الفنلندية الأمانة، هي تجربة رائدة وحتى على المستوى الممارسات البيداغوجية لو نتعمق فيها سراء يعني كيف يدربون وكيف يعلمون الأطفال. فما البلدان الاسكندنافية كلها، هي حتى النرويج وهذه تقول يعني تعتمد مثلا التعلم بالمحسوس، تعتمد التعلم في الطبيعة، تعلم في خارج الفضاء الأقسام في الطبيعة إلى غير ذلك. يعني عندهم تجارب يمكن نستأنس بها.
6: بيعطيك صحة لكل حال. هم الفلسفة متاحهم قائمة على فكرة أن يكون الطفل طفلا، يعني أنه يدافع على طفولة الطفل حتى يبقى محافظا على معالم شخصيته كطفل داخل المدرسة، ولا نقوم بإعادة تركيبها على الطريقة التي نراها نحن وبطبيعة الحال نحن كمجتمع بصفة عامة. الفلسفة هذه المهمة أن نحافظ على طفولة الطفل داخل الفضاءات التربوية التحضيرية بطبيعة الحال. أنت قلت راو برشا متدخلين، هل عندنا نفس المنهاج نفس الوثيقة، وإلا كل واحد عنده تدخل خاص به في طريقته في التعامل مع الفضاء المادة داخل القسم، في التعامل مع الأنشطة في تونس؟ كنت تحكي لي على ثم اشتراك بيداغوجي موحد أم كل يدلو بدلوة في طريقة التعامل مع التلميذ التونسي في المرحلة التحضيرية؟
7: نعم نعم، شكرا يعطيك الصحة يعني على السؤال الفني في علاقة بالمشروع ككل. يبدو لي نحن الآن في صميم المشكل، يعني قريبا ستصدر حقيبة تعتبر حقيبة تكوينية كاملة، حقيبة القسم التحضيري. يعني الآن هم بصدد يعني أعداد المكونين، سيتم تكوين كل الإطارات سواء كان إطارات تتبع وزارة التربية أو وزارة شؤون المرأة أو وزارة شؤون دينية. فهنا ثم مشروع كامل يعني يشتغل على هذه النقطة، يشتغل على توحيد المضامين تحت توحيد التعلمات انشائنا بين ضفرين أو الاستعدادات التي نشتغل عليها في القسم التحضيري، توحيد أيضا التمشيات والممارسات والمقاربات البيداغوجية، توحيد أيضا حتى المضامين والوثائق المعتمدة وأدوات مثلا التقييم والمتابعة الكل. فما مشروع نأمل أن يصل وأن ينجح حتى نوحد وحتى نضمن أيضا أنه عدم وجود اختلافات، لأنه مثلا مشروع إذا يقتصر على وزارة التربية هذه ما هوش كيفي. ربما في التحضيري الآن تم الاشتغال على التوحيد، بقي دائما الإشكال مطروح في 3 سنوات وأربع سنوات هنا نقول لك
6: في العمر، يعني
7: أي في العمر مازال ما ثماش ربما ما يوحد بين المختلف الوزارات، لأنه وزارة التربية ما عندهاش 3 سنوات وأربع سنوات، إذن هو يهم وزارة المرأة ووزارات أخرى. فهمتي؟ فأيضا هم يلزمهم يشتغلوا على هذا. يمكن أن نعتمد أو نرى التربية ما قبل المدرسة ليست تحضيري فقط، لا، هي كما قلت هي مرحلة كاملة فيها 3 سنوات. التلميذ إذن التحضيري هو عبارة السيزيان في المرحلة الابتدائية، ينجح من المرحلة هذه ويمر للابتدائي.
6: يعني هو في من سنة الثالثة عمره 3 سنوات حتى يوصل 6 سنوات.
7: نعم،
6: 3 سنوات في التحضيري،
7: 3 سنوات يعني في ما قبل المدرسة،
6: قبل المدرسة
7: 3 سنين 4 سنين و5 سنين يمر بالتحضيري. وزارة التربية لديها التحضيري اللي هو وقع ضمه هو الآن 8 لتوحيده، هدف من أهداف الوزارة أن توحد. وحتى أصبح أيضا مجاني، كان فما في مقابل توا أصبح مجاني من سنة 2023 أصبح مجاني في الأقسام التحضيرية الاشتغال عليه يعني بطريقة سليمة صحيحة بيداغوجيا تحدث علميا، يعني عكس ربما بعض الأطراف الأخرى اللي مازالت لم تصلها بعد الحقيبة ولم تتكون المدرس لم يتكون. مثلا نلاحظ في بعض المدارس الخاصة ربما أو في بعض المدارس الراجعة بالنظر لوزارات أخرى يعني المدرس لازال يعني دون تكوين وفق المشروع هذا، الفكرة التوحيد وفكرة الوثيقة يعني الموحدة والمنهاج السنة التحضيرية الذي هو كما قلت لك الآن بصدد يعني تنزيله في الواقع.
6: هذه من زين نحكوا على المشروع، يعني ان طالما ان الحقيبه لما تم اعتمادها خلينا نحكوا على ما هو موجود سيدي. وتجربه ما هو موجود الحقيقه تجربه فيها الواضح فيها الملتبس فيها الغامض. يعني العائله التونسيه ليست لديها الحقيقه معرفه تامه بما هو موجود في القسم داخل المرحله التحضيريه، في المرحله التحضيريه بالاساس، ومن يدرس المعلم الحقيقه هل لديه تكوين خاص لا التقنيات البيداغوجية للمدرس، الفضاء في حد ذاته هل هو فضاء كلاسيكي فضاء أو فضاء مواكب للمعنى التحضيري. يعني الفلسفة بصفة عامة وتاع وزارة التربية هو أنه نكون تحضير التلميذ ويكون عنده ثمن استعدادات أولية يا سيدي، ولكن في مرحلة أنه أكدوا فعلا أنه يرى التلميذ يجب أن يحافظ على فكرة اللعب اللي هي موجودة حتى في الفلسفة داخل أنظمة التربوية الغربية، أن يلعب التلميذ، نحافظ على أنه يعيش حياته كده. نعم. في مرحلة نعم. دي مرحلة العفوية داخل المدرسة يعني. وفي القسم ماذا نجد في القسم؟
7: نعم.
6: مكونات سيدي التقنية والمادية والجوانب البيداغوجية، في نفس الوقت كاينه باش نوصفوا تويك احنا ما هو موجود في القسم.
7: نعم.
6: وكيف وظيفه المنشط ولا المعلم، شنو الوظيفه نتاعو بالضبط داخل القسم؟
7: نعم. تفضل. شكرا استاذ كريم، يعطيك الصحه. نعم، نحن يعني في هذا الطريق الى المدرسه سيكون طريقنا يعني فيه مراوحه بين الموجود والمنشود.
6: نعم نعم نحكي على الموجود.
7: نعم الان الموجود الامانه هو فيه يعني الكثير من الصعوبات، انا نقول صعوبات او اخلالات اللي هي نعمل على تداركها وعلى إصلاحها.
6: تحديات بالأساس.
7: نعم صحيح، هي تحديات ديزانجو، تحديات ورهانات قوية جدا. ثم تحديات في علاقة بالأموال والمصاريف يعني. نعرف يعني هذه مثلا توحيد الأقسام التحضيرية يكلف ما يكلف يعني. مش متحدث في الجانب هذا، مش من اختصاصي، لكن ربما كما أشرت أنت سنسلط الأضواء على الممارسات على ما يطلبه الولي اليوم. يعني لو أبدأ أنا يعني من مهنتي ربما ما أواجهه، وأنا كنت صرحت هذا وقلت حتى المشرفين والمسؤولين وفي الوزارة وغيره، المدرس التحضيري ومرحلة التحضيري اللي هي تنتمي إلى مرحلة ما قبل المدرسية لها خصوصيات تختلف عن المرحلة الابتدائية، تختلف تماما يعني، بيداغوجيات أخرى مختلفة، مضامين مختلفة يعني، مقاربات بيداغوجية مختلفة تماما تختلف. بالتالي أنا عادة كل سنة أكون مدرسي تحضيري ونختارهم وننتقيهم ونكونهم. بعد شنو يصير؟ ينقل المدرس، وإلا من عشان يعطوه قسم آخر ويجي مدرس آخر جديد، نعاود من جديد. حتى وإن كان المدرس هذا لو قديم عنده خبرة مثلا 10 سنوات أو 20 سنة، وكان يدرس في الثالثة وفي الرابعة وفي السنة السادسة، يأتي ينزل إلى قسم التحضيري فنعيد التكوين معه من جديد. وهذه مشكلة تواجهنا كل سنة. دونك شفت الواقع هنا، الواقع المدرس من يدرس القسم التحضيري، هذه نبدأ بها من أول ما بدأ المشروع. كانوا من يتكون ومن يتم اختياره لتدريس القسم التحضيري يبقى دائما إلى أن يتقاعد. اتقاعدتك المجموعة الأولانية، أنا كنت قد اشتغلت في مدينة قربة، وتحية إلى قربة وإلى المدرسين هناك يعني. كان أنا فعلا يعني تابعت وقيمت وكونت مدرسين من أفضل الكفاءات في التحضير، ولكن تقاعدوا هؤلاء يعني. واليوم نلقى أنفسنا التحضير ياخذوا مدرس مبتدئ، مدرس نايب، مدرس أي مدرس ياخذوا، وبالتالي نعاود المشكلة نكونه من جديد ويعاود ينقل المدرس ونجيب. هذا إشكال كبير برشا.
6: التحديات الصعوبات الأولى في الإطار التدريس في حد ذاته. نعم. اللي يفترض كما قلت أنت حتى وإن كانت لدى المعلم خبرة، ولكن مرحلة التحضيرية لديه خصوصية تفترض تكوين خاص.
7: نعم.
6: كبير الحقيقة، فيه البيداغوجي، فيه النفسي يعني، تأطير التلاميذ يعني، ومسيرة حياة اليومية للتلميذ داخل للطفل في حد ذاته داخل القسم، يفترض الحقيقة شخصية بيداغوجية متميزة ومتنوعة، اللي هي شخصية المعلم لديه شكون كونه ويعلم ما هو موجود داخل القسم يعني. هذه التحدي الأول، وهذه يلزم من يدرس، يلزم يكون معلم عنده حد معتبر
7: من التكوين ومن الاستعداد.
6: من الاستعداد حاليا يعني في كل عام ثم تكوين، وإلا كل مرحلة معينة كيفاش تتم عملية التكوين في حد ذاته؟
7: مفروض ثم برنامج وطني للتكوين كل سنة يتم ويرسل إلى الجهات المندوبيات ويتم التكوين، وفيه من بين المواضيع تهم السنة التحضيرية. فنستهدف ربما من تكون لا الجديد، الوفد الجديد نستهدف في تكوينه يعني في هذا البرنامج. وربما إذا ثم مواضيع جديدة يتم تكوين كل المدرسين.
6: يعني نحكي احنا نطوا في مرحلة التكوين لمن يدرس، العناصر التكوين على ماذا نركز في عملية تكوين المعلم؟ يعني التكوين بطبيعة الحال فيه المعرفي، فيه النفسي، فيه نعم. البيداغوجي
7: نعم.
6: يعني فيه تكتيك كيف نتعامل مع أبنائنا
7: نعم.
6: كل شيء
7: نعم.
6: يعني أعطينا عناصر التكوين اللي تلقاها المعلم.
7: نعم نعم، أكيد المدرس خاصة الآن مع الحقيبة ومع المنهاج السنة التحضيرية يتكون في المنهاج ما هو المنهج، ماذا يتضمن. يتكون أيضا في كفايات مدرس القسم التحضيري. في بالك عندنا كفايات للمدرس لابد أن يتملكها مدرس تحضيري، تختلف عن كفايات مدرس المرحلة الابتدائية. إذن له كفايات خاصة به، كفايات مهنية مطلوبة في تكوينه، يتعرف عليها الملامح المطلوبة فيه، فما ملامح خاصة في المدرس. إذن يتكون في هذه المسائل هذه اللي هي جديدة في علاقة بالمنهج، معظمين المنهج. بعد نمر به لمسائل ليس في علاقة به هو بمهنته، بممارساته في القسم. فيتكون مثلا من المواضيع المهمة اللي يتكون فيها هي تصميم الفضاء. تعرف لكون احنا الفضاء التربوي في القسم التحضيري وفي التربية ما قبل المدرسية يختلف تماما،
8: له خصوصية،
7: له خصوصيات. مثلا المدرس ليس له مكتب، عندناش السبورة، عندنا يعني وسائل أخرى وتصميم آخر، تصميم آخر ومدخل خاص. وإذن هو عالم خاص، عالم خاص يتكون فيه المدرس. فما فضاء داخلي وفضاء خارجي. يتكون المدرس دونك في الفضاء، يتكون بعد في البيداغوجيات الخاصة بالقسم التحضيري. ثم بيداغوجيات خاصة
8: كنت فصل هنا البيداغوجيات الخاصة.
7: نعم، نعم. هنالك بيداغوجيات، مثلا بيداغوجيا اللعب، يعرف ما معنى بيداغوجيا اللعب، كيف نوظفها. مثلا بيداغوجيا المشروع مهم جدا، بيداغوجيا المشروع. فالمدرس الطفل التحضيري يتعلم بالمشاريع، وهناك يقول المشاريع، نقوله فيلسوف التربية الأمريكي جون ديوي، ونقوله learning by doing، يعني التعلم بالممارسة. أي أن الطفل يتعلم وهو يمارس. نمشيه لمونتيسوري بيداغوجيا أخرى اللي هي التعلم بالحواس. دونك انا كي ندخل قسم التحضيري ما نلقاش مدرس عنده الطفل يسمع والطفل يشوف ويتذوق ويلمس وينمي حواسه، ماهوش قسم تحضيري بالنسبه لي. دونك هو يتعلم في هذه، في البيداغوجيات هذه، بيداغوجيا المشروع، بيداغوجيا التعلم بالحواس، بيداغوجيا اللعب، بيداغوجيات عديده، البيداغوجيا الفريقيه، كيفاش يراعي الفروق الفرديه الاطفال لخطر مختلفين. اذا ثم بيداغوجيات عديده المدرس يتكون فيها. مواضيع اخرى في علاقه بالانشطه الموجوده، انشطه لغويه، فما موضوع مهم للغاية اليوم، يعني يفرض نفسه وهو في علاقة بمشروع كامل اللي هو تعلم اللغة وتعلم القراءة، اللي هو الوعي الفونولوجي، لا كونسيونس فونولوجيك، أو ما يسمى بالوعي الصوتمي أو الوعي الصوتي. مهم للغاية. الطفل يعني قبل أن يتعلم اللغة يدرك ويعرف من خلال الحواس، من خلال السمع فقط، أن اللغة هي جملة أصوات. صحيح. الكلمة، الجملة هي جملة كلمات، والكلمة هي جملة مقاطع وأصوات. فهذا الموضوع مهم، الوعي الفونولوجي أنا أكون فيه المدرسين واستحسنوا ذلك. قال لك أنا طول الأنشطة اللغوية واضحة، أصبحت عندي أنشطة الوعي الفونولوجي. أيضا أنشطة أخرى، أنشطة المنطقية الرياضية مهمة جدا. الأنشطة المنطقية الرياضية هي اللي تأسس لتملك المفاهيم، مفهوم العدد. الطفل يتعلم الترميز، يتعلم يعني فهم مفاهيم يعني صحيحية، ربما المواطن الذي يسمعنا ربما تصعب عليه لأنها فنية بحتة، ربما المدرس يفهمني كثيرا عندما نتحدث على مبدأ حفظ المادة ومنتحب الوظيفة الترميزية وغيرها من فهنا الطفل إذن هو ينمي هذه الحواس في إطار النشاط المنطقي الرياضي. الأنشطة الأخرى عديدة، الأنشطة الإيقاظية، الكل يتكون فيها من المدرس، يتكون في هذه الأنشطة، وبالتالي يدخل وهو يعني يحمل هذه البيداغوجيات. وهذه أنا أقول الأنشطة عندها خصوصية، خطر في علاقة بالنشن. نقول أنا ماذا نستهدف، ماذا ندرس في القسم التحضيري بين ظفرين ندرس، هو اسمه تحضيري أو ما قبل المدرسي، أي أنه نحن نحضره. وانا مع هذا الاتجاه، هناك خطر، ثم هنالك اتجاهين او اتجاهان عفوا. اتجاه يرى انه هذه المرحله لها تعلماتها ولا باس ان ندرج تعلمات. هنالك اتجاه اخر يرى انه لا، نحن كما اشرت سيادتك نحضر الطفل، نحافظ على طفوله الطفل، ونجعل الطفل يلعب وينمي هذه الاستعدادات الفطريه الاولى. في بالك فما تجربة عملوها على يعني مجموعة من الخيل، يعني التي ولدت في المناجم، يعني ولدت هناك. فبعد تبين أنها عمياء، يعني لماذا؟ لأنها استعداداتها الأولى والفطرية العادية اللي هي متوفرة، مش مشكل غادي، موجود عندها
8: في الفضاء، في البيئة،
7: صحيح، لكن هي لم يتم تحفيزها ولم يتم تنشيطها. فهنا احنا نشتغل على تحفيز
9: وتنشيط الاستعدادات الاولى للطفل. نحفز
6: هذا معنى التحضير يعني.
9: نعم هذا هو التحضير، نحفزه وننشطه. دونك البعض انا راى العديد من الاولياء خاصه برشا يقول لك الاولياء يحب هكا ولده يقرا، يحب ولده يحسب.
6: اللي تناحكم بعد في التحديات رؤيه العائله التونسيه للمرحله التحضيري لهنا يعني. احنا توا الحقيقه واحنا نحكوا على من يدرس التكوين، التكوين هذا المكثف واللي فيه عمق نفسي وعرفاني وبيداغوجي، وفيه كذلك شخصية مميزة للمعلم. ليس كل معلم قادر على أنه يأخذ على عاتقه ويدرس في المرحلة التحضيرية.
9: نعم.
6: يعني اختيارنا للمدرسين لهنا اللي هو ليس اختيارا سهلا. هل أنه اختيار بمجرد أنه المعلم يقول أنا مستعد، أم أنه وهذه وظيفة كبيرة للمتفقد.
9: نعم.
6: أم أنه المتفقد يأخذ على عاتقه المسؤولية الكبيرة أنه يختار مجموعة أو يختار من ضمن مجموعة كبيرة مجموعة معينة يرى فيها أنها لديه الاستعداد في أنها تنزل إلى عالم الطفل، والنزول إلى عالم الطفل وهو ارتفاع كذلك إلى عالم الخيالات الكبيرة للطفل التونسي. كيف نختار المعلم؟ يعني نعم. هذه المهمة الشاقة المتفقة نعم. في الحال
9: نعم. نعم. تحكينا كيف اختيارك فعلا. أنا أسطر تحت كلمة شاقة. نعم. لأنه المتفقد ليس له خيارات كثيرة.
6: صحيح.
9: لأنه ليس من البداية نحن إذن ننتدي بمدرس تعليم عام، تجد نفسك أمام مدرسين كلهم تعليم عام، ستختار منهم مدرس للتحضيري. وهذه هنا الصعوبة، هنا المشقة وين يعني في اختيار المدرس من بين هو مش من الأول جاك خصيصا تحضيري لا.
6: صحيح.
9: فهنا ربما أنا يعني المتفقد أكيد يجتهد يبحث يعني يركز على رغبة المدرس واستعداده، هذا مهم للغاية، وأيضا الملامح الموجودة عادة. يعني أنا ديما نقول ثم ملامح حتى جسدية وملامح بيداغوجية وملامح اجتماعية، تواصلي ومش تواصلي.
6: تواصلي صحيح.
9: هذا الملمح الاجتماعي المطلوب. أنا أقول مدرس لا يبتسم مش مدرس.
6: صحيح.
9: كيف المدرس ما يبتسمش للأطفال وفي التحضير دونك ما نجمش لاختاره، فهمت كيف؟
6: صحيح.
9: ففعلا هنا دور المدرس، ولكن كما قلت لك المدرس ليس له خيارات كثيرة. هو يختار من بين مدرسين أنا دعوت هنا إلى حتى التكوين في التربية وتعليم في الإجازة التطبيقية في التربية وتعليم. لما لا نحدث هذا وكأنه في السنة الثالثة وكأنه اختصاص نكون مدرس هذا نقوله باش يمشي للتحضير. فهي حبة ذال يكون
6: من ضمن المقترحات تنخذها في حتى في آخر الحصة.
9: نعم.
6: أنه كيف يمكن لنا أن نؤسس استثالي مشروع من المرحلة التحضيرية من أهمها تكوين المعلم في المرحلة التكوين في التكوين الجامعي.
9: نعم.
6: أنه يكون ثم في داخل التربية والتعليم في الجامعة معلمين
9: اختصاص
6: مرحلة التحضيرية. لما لا هذا في المستوى أول. نرجع توا بعد ما تمثلنا شخصية المعلم السيدي وشروط إمكان أنه المعلم يكون لديه المكتسبات المناسبة وأنه ثم ملامح معينة يجب أن تكون في المعلم، أهمها التواصل الاجتماعي وأهمها أنه الرغبة وأنه لديه رغبة كاملة في أنه يتجه إلى العوالم هذيك عوالم الأطفال. توا في القسم داخل القسم ماذا يوجد داخل القسم؟ الحقيقة احنا كعائلة تونسية دائما أقول نحن كعائلة تونسية ليس لدينا دراية تنتم بما هو موجود داخل القسم.
9: نعم.
6: المرحلة التحضيرية.
9: نعم.
6: كانت تصفلنا ما هو موجود داخل القسم والأركان التي يمر عليها المعلم ولديه دراية بها تؤثث حياة التلميذ اليومية داخل القسم.
9: نعم يعطيك الصحة. نعم. شكرا. مررت بي إلى المسائل الفنية يعني داخل القسم. يعني على كل حال ما ربما سأركز على ما يميز القسم التحضيري وفعلا وهذا يخلينا نعرف ونتعرف القسم التحضيري. أولا عندنا نشاط غير موجود في المرحلة الابتدائية وأنا كنت دعوت إليه استئناسا بالمرحلة التربية مقدرة مدرسية والتحضيري، دعوت إلى تخصيص يعني هذا ما يسمى بالاستقبال. فالمدرس عنده مادة بلغة بين ظفرين نقولوا نشاط، أي ما نقولوش مادة خاطر بمعنى التعلمات، لكن في التحضير نقولوا نشاط أو في التربية المدرسية. إذن له نشاط يدوم يعني وقت محدود في الدفتر متاعه يسجل إذن الاستقبال. فيولي أهمية المدرس هو نشاط يبدأ إذن المدرس من حتى من قبل الساعة الثامنة يستقبل الأطفال متاعه من أوليائهم، يسلم على أوليائهم، يرحب بالأطفال متاعه، يبتسم، يشجعهم، لأنه طبيعي جدا الطفل ينتقل من عالم إلى عالم جديد، هو عالم عائلته، عائلة أم وبوه اللي يعرفهم ويربط معهم علاقة حميمية أو حميمة الأحسن في اللغة، فينتقل إلى عالم جديد وتصبح أنيسته هي بمثابة أمه أو أنيسه ثبت المدرس الولي
6: يعني الخروج من عالم الى عالم صحيح. يعني فيه نوع من مقاومه حتى التلميذ تلقى في كثير من الاحيان لديه ردود فعل فيها البكاء وعدم
9: نعم.
6: القبول
9: نعم. هنالك وضعيه نعم.
6: هذيك علاش نحكوا على الاستقبال كنشاط
9: بالضبط. انا باش نزيد وصف واللي هو مهم ونأكد على المدرس هذا في تكوينه نقولوا الاستقبال المطمئن وسجلها المطمئن حتى تحرص على المطمئن ما معنى مطمئن تجيش انت عندك مشكله في الدار جينا عبوس قنطري دونك لازم انت تكون اكويون وتستقبل اطفالك بشكل جيد وبكلمات ترحيبيه وشجاع واحسنت ومرحبا بك وكذا هذا
6: فيها لباس فيها الوان اختيارك الالوان
9: يعني وفيها حتى الهدايا فول العام والامبوله وغيره وكل هذا الكل يامن الاستقبال المطمئن حتى ينتقل الطفل الى هذا العالم الجديد وهو مطمئن لانه فما امان فما الامان مش فما خوف لانه كما تعرف الطفل يبحث عن الامان هو الامان هو حاجه من الحاجيات كما الاكل والشرب الانسان اي انسان يحقق الامان راك تعرف سلم ماسلو هنا الاحتياجات الاحتياجات بعد في الاستقبال دائما ما يمرش مباشره الى الانشطه الاخرى لا لا ما زلنا في الاستقبال بعد الترحيب دخلوا قعدوا حيوا العلم يبدا حاله الطقس يا اطفال اي نعم عندهم جداول إيقاظية يشوفوا حالة الطقس يخرج واحد منهم ويشوفوا حالة الطقس جو ممطر بارد سخون بارد اليوم كيفاش مهم جدا أن هنا ننمي شنو ننمي حواس الطفل النظر باش ينظر يشوف الطقس باش يتفاعل مع الإحساس ايضا الجداول الايقاظيه الاخرى شكون غايب شكون حاضر عندهم يضبطوا شكون حاضرين يحطوا الصور نتاع مثلا في خانه الحاضرين واللي غايبين يحطوا له صورته في
6: هذه في الاركان نتاع الاستقبال
9: هذا البدايه استقبال
6: وهي الحقيقه كما قلت انت
9: يسمى الجداول الايقاظيه
6: في مرحله الاستقبال هي المرحله الوسطى والانتقاليه
9: نعم.
6: اللي من فضاء الى الفضاء الجديد داخل المدرسه نعم. يعني في المسار هو داخل القسم بطبيعة الحال هل أنه التلميذ في مرحلة هذيك يعني يكون لديه معلومة ومعرفة تامة بما هو موجود في المدرسة خاطر القسم وحده هل أنه القسم منفصل عن الفضاء المدرسي الكل وإلا القسم داخل الفضاء المدرسي يعني المرحلة هذيك هل أنه نجمه أن التلميذ وهو يدخل والطفل ويدخل يتعرف على هذا الفضاء العام قبل ما يدخل القسم تاعه ولا لا؟
9: نعم نعم يعطيك الصحة إذن هو فعلا في أول السنة عادة تحدث عن الأقسام التحضيرية داخل المؤسسات التربوية اللي هي تابعة للمدرسة الابتدائية الفضائيات الأخرى ربما عندهم تصور آخر لكن نحن
6: نحكي عن المدرسة
9: نعم المدرسة يكون فيها الفضاء منفصل له مدخل خاص له حمامات خاصة يعني دي تواليت خاصين بالأطفال كله خاص مدخل خاص يعني مستقل
6: حتى نضمن
9: حتى الاستراحة نعم.
6: نضمن انه الطفل ما يواجهش صعوبات وتخليه ينفر من المدرسة
9: وهو كذلك
6: صحيح يعني
9: فالمدرس وبالتنسيق مع مدير المدرسة ينظم يوم مفتوح يستقبل حتى الأولياء في اليوم يدخل الأولياء مع أطفالهم ويعملوا جولة في الفضاء يتعرفوا على القاعة يتعرفوا على مكوناتها يتعرفوا على يعني الساحة الفضاء الخارجي ومكان اللعب الكل يتعرفوا عليه الفضاءات كلها يتعرفوا عليها وهكا تم يعني أنا أقول الإدماج الانتجراسيون تاعهم بشكل يعني سلس تعرفوا عليه الفضاء مش نمشي معك أكثر في آخر السنة كملنا سنتنا وأمورنا واضحة عم جايب شو لسنة الأولى المدرس يعمل لهم زيارة للمدرسة وبقية الأقسام ويقعدوا في قسم السنة الأولى واضح دونك هكا بالتدرج يعني بشوية بشوية يكتشفوا الفضاء الكل يكتشفوه ويعرفوه
6: يكتشفوا الفضاء بالتدرج به
9: نعم.
6: أو إحنا في القسم قلنا هنالك أركان وبديت أنت تحكي في الجانب النشاط في الإيقاظ العلمي كذا نعم. يعني مكونات سيدي المادية داخل القسم ماذا نجد نجد قلوا احنا تقسيم تواول بجنب نعم. بعضهم بالمعنى الكلاسيكي دائري
9: نعم.
6: فهنالك اركان في زوايا القسم
9: نعم.
6: ماذا نجد فيها يعني انت كنت توصفنا داخل القسم
9: صحيح فضل. نعم نعم ما يميز القسم يعني التحضيري فعلا هو هذه الخصوصيه في علاقه بالاركان وتصميم ولا التصميم وله تصميم خاص لو انطلقنا من الاستقبال استقبال لا يتم الاطفال في طاولات منفصلين لا يكون في فضاء هما لاصقين بعضهم متجمعين يعني في شكل قوس هكذا يتجمعوا الكل مع بعضهم يبدا لقاء حميمي المدرس
7: تقترب منهم. سنضيفك نشاط آخر في علاقة بالفضاء هذا يسموه فضاء الاستقبال. الأطفال يجلسوا بجانب بعضهم, المدرس كما قلت لك يحييهم ويرحب بهم ويمروا للجداول الإيقاظية. كذلك يمكن أن يتطرق معهم إلى سرد أحداث صارت في المنزل متاعه. أي طفل يمكن أن يتدخل ويقول مثلا نزيد لأخوه الصغير يحكي عليه كذا, يعني باش نجعل الطفل ينتقل انتقال السلس يعني ولا استقبال مطمئن. يعني هو يتحدث على حدث صار في عائلته البارح, قدم لي حلا كذا, ينجم المدرس في الفضاء
6: يطرح نعم. مسائل مواضيع وفيها يتفاعلوا الصغار مع بعضهم بالضبط. في سياق حوار تواصل
7: حتى
6: تفاعل
7: هنا كذا حتى يبدو
6: يعني كانوا يخرج التلميذ منك نوع من الحيطة والحذر من المجموعة بالضبط. إلى كيفية الانخراط داخل المجموعة الاندماج فيها.
7: الهدف الاستقبال عنده دونك أهداف, وهذا المدرس يعني يحاول تحقيق الهدف هذه اللي هو الاستقبال المطمئن والاندماج, وهكذا يمر بعد ذلك إلى الأنشطة. طيب شنو عنا احنا عنا إذن بعد عنا ورشات, عنا طاولات هكذا وكراسي يعني محيطة بها, يتوزعوا الأطفال حسب ورشات وحسب رغبتهم. ثم ورشة القولبة في الصلصال, ثم ورشة الرسم, ورشة يعني ورشات عديدة. يمكن المدرسة أن يبتكر حتى ورشة, ثم اللي يعمل ورشة روبوتيك, ثم يعمل ورشات اليوم فيها تجديد.
6: يعني قسمهم إلى مجموعات وكل ورشة عندها خصية وللتلميذ أن يختار الورشة التي يراها مناسبة.
7: نعم, يعني ثم اشتغال على رغبة المتعلم على اختياره.
6: يعني ثم نوع من المرونة, المرونة والحرية في التنقل داخل الفضاء القسم. وبالتالي لهنا كأنه يعني أول حاجة أنه الطفل ليس لديه موانع كبرى, هي الموانع ذيك قد تنفره من الفضاء. يعني حتى نحسن أنه اندماجه أنه يكون حر كيف ما هو في المنزل في غرفته أو في صحن الدار سيدي, انه يقوم بانشطه معينه, يجد نفسه داخل قسم يقوم بنفس تلك الانشطه ولكن مع اترابه بطريقه ممنهجه ولديه اهداف.
7: نعم, يعطيك الصحه. نعم, مهم جدا وسطر تحت طريقه ممنهجه واهداف, لان المدرس صحيح هو يفسح المجال لكن لديه مشروع ولديه برنامج ولديه اهداف يشتغل عليها وانشطه معينه, يحضر الاطفال ويحضر لهم مثلا الوثائق التي يتم تلوينها في علاقه بمشروع مثلا. اذا كان هو عنده مشروع مثلا خروف العيد, يبدا العار والخروف جاهز وحاضر ويبدا وهم في التلوين ولا في التلصيق ولا في فهمت. الاركان الاخرى فما عندنا أركان عديدة, والمدرس لهنا له المجال أن يبتكر. أنا أدعو المدرسين في بعض الأحيان حتى إلى أضافة أركان أخرى سأشير إليها ربما. فما ركن التاجر, فالمدرس هنا بوسائل وبأدوات بسيطة ينجم حتى بقايا المشروبات وكذا يجمعها ويصففها وكأنه تاجر, والأطفال يلعبون تلك الألعاب الرمزية, واحد دور التاجر والآخر يأتي ويقتني من عنده, يقولوا أعطيني كذا ويقولوا تفضل ويقولوا, فيتعلم التواصل هنا. فركن التاجر, ركن الحلاق, يعني أركان عديدة, ركن الصيدلية يبيع الأدوية. أنا نقولهم ضيفوا حتى ركن الماء, فوعاء كبير هكذا والطفل يتعلم فيه الأشياء التي ترسو والتي تطفو ويلعب بالماء. ركن الماء هذا. فما عندنا ركن آخر هو طريف جدا, ثم نسموه ركن الانزواء. فالمدرس يعد هذا الركن فضاء صغير هكذا, يمكن يكون يعني فراش صغير أو خيمة صغيرة. طفل جاء وهو يعني مرهق, لاحظ المدرس أنه مرهق مثل نقص نوم ولا كذا, يمكنه أن يذهب وينام قليلا هناك. نعم, ينزوي في هذا المكان. الطفل يحب الانزواء, في بعض الأحيان نجد صعوبة في إدماجه مع المجموعة. فركن الانزواء أيضا موجود مهم
6: كما قلت. هو مرهق وأنه يحب يختلي في راحة معينة, هو موجودة حتى في الفضاءات المدرسية في الأجنبية. المسألة دي أن التلميذ يمكن أن يختار النوم في وقت ما. ولديه الحرية التامة, وهذه مهم جدا أنه كنوع ما أنه الفضاء ليس غريبا عنه. كيفاش هو الفضاء ذي داخل القسم, هو فضاء هو امتداد لما هو موجود في المنزل. به يعني أنت كأنك قلت أنه ثم أهداف. الأهداف الكبرى ده في المرحلة التحضيرية داخل في هذه الأنشطة اللي فيها أنه زوايا معينة, كل حاجة كل زاوية عندها نشاط معين من تجارب الحياة اليومية لدى التلميذ والطفل بصفة عامة. يعني شنية الأهداف الأركان هذه؟
7: نعم شكرا لك صح. إذن هي ربما نستلهم الأهداف من خلال حتى التسمية. تسميات, أنا نقول مثلا لو نأخذ المثال بتاع الأنشطة اللغوية. أنشطة, ما قالش قواعد لغة ولا قال قراءة ولا قال أنشطة لغوية. والأنشطة اللغوية لهنا يعني ترتكز على تنمية الحواس,
9: حاسة السمع. فهنا أنا ربما أذهب بك إلى تشومسكي وإلى تعلم اللغة ونظرية الاكتساب على لدى تشومسكي. تشومسكي شو يقول لك؟ يقول لك يعني بكل بساطة الطفل كيف تعلم الدارجة؟ يقول لك تعلم الدارجة وهو في بطن أمه يسمع، وبعد عدا عويم وهو يسمع هكا ولا؟ إذن نشتغل على المدخلات، يسموها هي الانبوت المدخلات. دونك جهاز اكتساب اللغة فيها المدخلات هذه للعينين والأذنين خاصة الاستماع. إذن فالمدرس هنا يشتغل على المدخلات بشكل جيد في التحضير، يسمع أبنائه قصصا، يسمع أبنائه قصائد شعرية صغيرة بسيطة، أغاني، أناشيد، يسمعهم يحفظ معها، يحفظون يعني هذه الأناشيد،
6: يتفاعلون معها،
9: يقرأ عليهم قصص، يحكي. فما مدرسات يعني يلبسوا لبسة الجدة ويقعدوا على الجلد ويدوروا تحلقوا بهم الأطفال ويحكيوا حكاية الجدة، الجدة تروي الحكاية بتاع قبل، فهمتني؟ فإحنا معروفين بالحكاية، أنا عندي حكاية كبيرة على الحكاية، فهمتني؟ على الحكاية. فنقول الشعب التونسي له حكاء، هو الأستاذ عبد العزيز العروي. إذنك إحنا في تقاليدنا
6: نستلهم منه كثير من الحكاية،
9: نستلهم العبر. فالطفل هنا وهو يستمع إلى القصة بصوت المدرسة، بالقصة الإلكترونية المسموعة من هنا، هو يملأ الخزان. قل وهنا يجي التحذير والاستعداد. عندما نمر معه إلى المرحلة التعذيرية فيكون هو لغته الشفوية ثرية، خزانه مليان بلغة أخرى،
6: قادر على أن يستخدم تلك العبارات وكذا.
9: هاوك الاستعمار دونك نجول المخرجات.
6: أي. كيف يعبر؟
9: يحكي تشومسكي دونك على المخرجات اللي هو باش يتكلم وباش يكتب.
6: أي.
9: دونك يبدأ الخزان معبر. دونك الخزان اللغوي. دونك هذه الأنشطة يعني عندها خصوصية. أنا أقول لا الأمر إلى أن يتعلم يعني يعني بشكل صريح.
6: معنى كلاسيك للكلمة.
9: أنا أقول مثلا باش يكتب الكلمة وباش يتعلم كلمة، يكفي أن يعرف صوتها، يعرف أن الجملة مجموعة أصوات، مجموعة كلمات، والكلمة مجموعة مقاطع. فهذا يعني مرحلة مهمة تخلي الطفل بعدين يمر إلى تعلم القراءة أو تعلم اللغة بشكل ميسور يعني للغاية.
6: هذه خلينا نحكي على الذكاء والذكاءات، يعني الذكاء العاطفي كذا. كان تحكينا يعني تنمية الذكاءات هذه اللي هي في الأخر التلميذ والطفل بصفة عامة لديه الاستعدادات الأولية والفطرية. كيف يمكن أن ننمي هذه الذكاءات؟ وأنت قلت تويكا انطلاقا من المحسوس، من المسموع، من المشاهد، وأنه هنالك وضعيات وأنشطة يقوم بها المعلم أو المنشط داخل القسم، وأنه الأنشطة هذه تتجه إلى الكيان الحسي لدى التلميذ وتنمي لديه الخيالات. لكن الذكاء التواصلي والاجتماعي والعاطفي، وخاصة العاطفي لنا، كيف نشتغل عليه داخل القسم؟
9: نعم نعم، شكرا لك صحة. إذن الأنشطة هي إذن أكيد تتشابك. صحيح يعني كل أنشطة لديها يعني أهداف خاصة، ولكن هي في النهاية تتشابك كما قلت. إحنا في النهاية هو هل الذكاءات هذه والقدرات الطفل ننميها في النهاية. إذا المدرس يعني فعلا يشتغل على الأنشطة الإيقاظية، الأنشطة، فما الأنشطة الفنية، فما الأنشطة الأخلاقية، كلها إذن تصب في نفس الوقت. إذن كيف نجعل الطفل إذن يحسن التواصل، يحسن التواصل مع أصدقائي؟ مثلا نعطيك مثال حتى في اللمجة. في اللمجة مثلا لو طفل لم يجلب لمجته، هنا المدرس بطبيعة الحال سيطرح الموضوع على الأطفال، وممكن أن يتقاسموا اللمجة ويعطيوا لبعضهم، وبالتالي هنا اجتماعيا نقول سينمو يعني تواصليا سينمو الطفل، لذلك نفسح المجال له لكي يعبر، لكي يتواصل، لكي يتفاعل مع أصدقائه، يشارك هو في الأنشطة. يمكن هو أن يقترح، هنا مهم هو أن يقترح، يمكن أن يقيم الطفل. إذا نشك التقييم احنا الصريح لا، هو يقيم أداء صديقه ويقيم أداءه، وبالتالي هنا هذا الكل يجعله ينمي قدراته الكل واستعداداته الكل، وينمي ذكاءه، وبالتالي يكون هو يعني نمى. كان تحدثوا بلغة علم أعصاب التربية، تعرف أنه الطفل يعني عند الولادة يكون دماغه تقريبا فيه حوالي 100 مليار خلية عصبية. 100 مليار خلية عصبية معظمها يعني غير مرتبط، لا يمكنها بطبيعة الحال دور التجارب لعب محسوس، دور المحفزات هذه والمثيرات كما قلت لك المثيرات الألوان، مثيرات الأناشيد، الموسيقى، القرآن، كل هذه مثيرات سمعية، ثم المثيرات الذوق يعني تذوق يعني هم تعرف عندهم في المشاريع ممكن يكونوا مثلا عندهم وجبة باش يعدوا وجبة مع شنال المسفوف بالرماء مثلا ويعدوها ويسموا الشجرة وأين تنبت وكيفاش وكيف المكونات، وبعد يعدوا ويتناولوها في اللمجة كلهم يتناولوها
6: يعني يعيشوا التجربة كاملة،
9: يعيش
6: وداخل
9: كاملة.
6: هذه التجربة التذوق سيدي والأكل يتعلم ويحسن ويعلم جيدا المكونات وفي علاقة بالأشجار. هي البرشة أنا توا سياقات المعاصرة والآن وهنا اللي ولينا نحكي فيها برشة على التكنولوجيات الجديدة وعلى التطبيقات وعلى الوسائط التي يمكن أن يستعملها المعلم، هل يمكن لنا أن احنا نحكي على الملموس والمحسوس ونتحدث عن المدخلات وكل شيء ونتحدث عن كيف يتعامل الطفل التونسي مع هذه التجارب المرتبطة بحياته اليومية، هل يمكن أن نتحدث عن إمكانية توظيف التكنولوجيات الجديدة أم نترك الفضاء داخل قسم التحضيري فضاء نقول محافظ على العفوية والتلقائية المرتبطة بما هو حسي فقط؟
9: نعم نعم هنا كيف كيف ثم اختلافات ثم اتجاهات، هنالك من يقول أنه نترك الطفل، واليوم خاصة في بعض الدول الاسكندنافية كما نتابع يعني ثم عودة إلى المحسوس، عودة إلى الورقي، عودة إلى المباشر، وتخلوا عن بعض الأدوات الرقمية والتكنولوجية لما لها من آثار ويعني سلبية على خاصة النمو الطفل وعلى دماغ الطفل وعلى تعلم الطفل. وهنالك إذن اتجاه يقول لك لا، حتى تو احنا في المرحلة الابتدائية مثلا لو تتابع البرنامج التربية التكنولوجية في السنة الأولى والسنة الثانية لا يوجد حاسوب، ما عندناش حاسوب، كلها تقنيات التشييد، تقنيات القص والتلصيق، تقنيات الفلاحية، نبتة الفول، كيفاش نزرع النبتة، كيفاش نحمرها، كيفاش نحافظ عليها، كيفاش نسقيها، النسج، الخياطة، كلها يعني تقنيات
6: كلها
9: يدوية يعتك الصحة يدوية، وهذاك هو التربية التكنولوجية منين جاءت؟ هي جاءت من هنا، الإنسان ما تعرف هو كما يعرفه يقول لك سيتان نمو فبير، الإنسان هو يعني صانع أدوات،
6: صانع
9: أدوات، فصنع قبل الشوكة وصنع المحراث العربي وبعد ولا ما شاء الله محراث يعني متطور وأصبح اليوم يستعمل حتى في تقنيات وتطبيقات، فهي مجرد أداة، هي وسيلة، هذا الاتجاه في في في علاقة بالمرحلة الابتدائية. ف أنا أقول نفس الشيء إذن في التحضير، حتى وإن وظفنا بعض التطبيقات نوظفها بحذر، ما يساعدنا فقط وليست هي الكل وليس الأحسن.
6: لا يتعرض التلميذ إلى الشاشة مثلا في داخل القسم أن لا يعني نوظف التكنولوجيات في سياق معين مثلا تعمل فيديو ولا
9: نعم.
6: ولا صوتي
9: أوديو نمش معك في الأوديو. إذا احتجنا الفيديو في حاجة معينة بس ممكن هذا ممكن فقط، لكن لا يكون هو كل الطفل يستعمل يعني الشاشة ويستعمل
6: لا يتعامل مع التكنولوجيات الجديدة والأدوات هي البرش. احنا أنت كنت تحكي على البذرة والفولة في سياق الأنشطة اليومية للتلميذ التونسي، من ضمن الأنشطة هو علاقته بالمحيط، يتمثل بداية التمثل لمعنى أنه يعيش في فضاء فيه الأشجار، فيه الأزهار، فيه المحافظة على تلك العناصر الطبيعية المهمة في حياته. يعني كيف هل أنه التلميذ في القسم التحضيري يبقى داخل القسم ليكتشف هذه العناصر أم يخرج إلى الفضاء داخل المدرسة أم ماذا؟ يعني كنت تحكينا على جزء من الحياة اليومية للتلميذ في علاقة بمحيطه وبالطبيعة بصفة عامة.
9: نعم يعطيك الصحة، شكرا. إذن أولا الفضاء القسم التحضيري يتضمن فضاء خارجي إضافة الفضاء الداخلي الذي تحدثنا عنه وتحدثنا عن مكوناته وكذا وتصميمه، عندنا فضاء خارجي. إذن فضاء خارجي فيه ألعاب، ممكن تكون فيه نباتات، تكون فيه أشجار، إذن المدرس هنا قد يلتجئ إليه مثلا عندما يكون هناك مثلا تجسيم أو معشان عجينة معينة تراب يحتاج إلى طين يحتاج إلى كذا، فحسب خصوصيات كل جهة يعني. فهناك من مثلا في جربة أكيد يستعملون الطين ويخرجون إلى الفضاء الخارجي لكي يصنعوا هذه الأدوات. هذا بطبيعة الحال لا ينفي أن المدرس وهنا بتبيع الحال حسب الإمكانيات، لأني أنا أتابع ربما بعض التجارب في المؤسسات الخارجية.

0: وداخل
1: هذا ممكن
0: الحقيقة الحديقة
1: تنمي الوعي به. نعم
0: أنه التلميذ يخرج لذلك الفضاء لتنمي الوعي، هذا مهم جدا. تو احنا عرفنا تقريب الأنشطة اليومية للتلميذ التونسي، ولكن الرهانات نتاع القسم التحضيري عرفناها وأهدافها، والمعلم لديه وعي بها، وكل نشاط يقوم به يحقق من خلاله أهداف معينة جزئية، ولكن كي تتراكم تولي عندها أثر إيجابي على شخصية التلميذ. لكن المرحلة التحضيرية زاد العائلة التونسية دائما تتعامل معها بشكل مغاير الحقيقة، ولديها أحكام مسبقة حول تلك المرحلة، وكأنها مرحلة يجب أن يكتسب فيها التلميذ تعلمات، وأثر تلك التعلمات نجده على الكراس، فتلقى المعلم الحقيقة يواجه هذا المد من تلك الأحكام المسبقة. كيف تتعامل المدرسة والمعلم مع تصورات العائلة التونسية لمرحلة التحضيرية؟
1: نعم، مهم، سؤال جيد، يعطيك الصحة أستاذ كريم. وهذا ما يعني أنا أؤكد عليه، مسألة الخطة الإعلامية ومسألة تحسيس الولي والتوعية والإعلام، هنا يأتي دور الإعلام، لذلك أنا ثمنت هذه البرامج، وهذه مهم جدا أن يعرف الولي وأن نمرر للولي المواطن التونسي هذه الرسائل، رسائل الطمأنة التي تجعله، كما تعلم اليوم نحن مررنا من العائلة الممتدة إلى العائلة النووية، كان قبل العائلة تجيب أربعة أو خمسة ويلبسوا من بعضهم وعايشين، كما نقول احنا اليوم العائلة نووية قاع عنده حيد واثنين، ومن النهار الأول هو يصرف.
0: صحيح.
1: يعني فأنا دائما أقول للمدرسين التلميذ اليوم باهظ جدا، فتلقى الولي يعيش هذا الضغط ستريسي، يعيش الضغط. لا، لابد أن نرسل له هذه الرسائل الطمأنة عبر الإعلام الرسمي، وحتى في المباشر الجلسات، لقاءات مع الأولياء من قبل يعني المدير المدرسة، من قبل المدرس بيده، ويشرح لهم الأهداف ويطمئنهم، يبعث لهم رسائل طمأنة ويفهمهم شنو التحضيري. راهو التحضيري بالعكس، عندما نمر بتحضيري سليم صحيح حسب ما رسمته الوزارة وحسب ما تقره اليوم البحوث والدراسات العلمية، كما قلت احنا احتكامنا راهو للبحوث والدراسات العلمية، هذا هو الذي يقودنا. فهنا الولي أكيد سيطمئن وسيعرف أن ابنه سينجح في المستقبل أكثر إذا مر بالتحضيري بتحضيري سليم. للأسف اليوم نجد الولي الذي لا يعرف التحضيري وهدف التحضير ولا يفهم، يعيش هذا الضغط ويطلب من المدرسة أن تعلم ابنه أشياء ربما تستبق حتى
0: الحروف
1: والحروف والأعداد ويقرأ وكذا، ويقول لك نحضر فيه للسنة الأولى، يعني كانوا يعني يزم يدخل سنة أولى. فعلا أنا أقول لك فما عدة أطفال في تونس وكأنهم يعيدون السنة الأولى، أنا أقول لك
0: أخطر حاجة،
1: يدخلون إلى السنة الأولى بتعلمات السنة الأولى تقريبا كاملة، يعرف يكتب ويعرف يقرأ ويعرف يحسب،
0: ولكن المخرجات من بعد كما قلت أنت، هل نصل بإليه في المرحلة المتقدمة في الأكاديميين ولا لا؟ هذه الواقع الذي يجب أن نوضحه للعائلة التونسية، أن تكون واضحة أن المرحلة التحضيرية لديها خصوصية، وأن نتبع المشروع التربوي بصفة عامة لوزارة التربية. أعطينا بشكل ملخص وموجز قراءتك للمستقبل المرحلة التحضيرية، كيف تراها كمشروع مهم بالنسبة للتكوين المعرفي للطفل التونسي، وأن يحافظ بطبيعة الحال على طفولته داخل المرحلة التحضيرية؟
1: نعم، يعطيك الصحة. إذن سؤال أكيد يرمي بناء في المنشود، يعني أكيد
0: في المنشود،
1: والمنشود يعني أكيد يعني سنحلم قليلا،
0: حقنا نحلم الحلم،
1: حقنا نعم من حقنا نعم. هو مشروع رائد للأمانة، كما قلت أنا مدخل كبير جدا من مداخل الإصلاح. وهنا أنا أذكر زميلا يعني قال كلمة مهمة، قال لو نوقف كل المشاريع وناخذ كل مشروع في سنة واحدة نهتم به نركز، وهكذا سننجح. لأن يعني عندما نشتغل على المشاريع إذن سيتشتت المجهود وتتشتت الأموال، فنركز. لو نقول أنا نحلم
0: في المستقبل،
1: في المستقبل نقول السنة القادمة يقولوا هذه سنة التحضيري، خصصوا الأموال كلها للتحضيري، ونهتم بالقسم التحضيري تجهيزا وتكوينا فهمتني؟
0: أعطينا أهم الأحلام يا سيدي.
1: أهم الأحلام أنه أنا أرى في يوم ما إدارة لا هي بالمرحلة ما قبل الدراسة كلها مع بعضها، إدارة تجمع بمختلف الوزارات إدارة واحدة للقسم التحضيري، يكون عندنا وثائق يستعملها المدرس في علاقة
0: بالمحفظة، أنت كل
1: مشير إلى نعم في المحفظة، هذه الحقيبة إن شاء الله تأتي على في الميدان ويستعملها المدرس، ويكون عندنا وثائق حقيقية حتى لا

0: استعمل تلك الوثائق ربما التي تحيد بناء على الممارسات الاصليه. فاليوم نكتبه في التلميذ في التحضير، نكتبه ويتعلم يكتبه هو مازال فهمتني، مازال يعني القدرات الحركيه الاولى مازالت ما مش مستعده فهمتني.
1: ثم والتكوين المعلمي. نعم. نعم. اخر حاجه هي تكوين المعلمين في المستوى الاكاديمي الجامعي في اختصاصات مرتبطه بالمساله التحضيريه. يعطيك الصحة سي
0: فقط ربما يعطيك الصحة إضافة صغيرة في علاقة بالتكوين المدرسين. صحيح أن جامعات خاصة بالتربية ما قبل المدرسية كما درمش وطفولة إطار الطفولة درمش وغيرها، ولكن نحن عندنا إجازة تطبيقية في التربية التعليم نأمل أنه يكون فيها ماستر خاص بالتربية ما قبل المدرسية. نعم
1: هي. نعم. إذن هذا الأمل المشروع في الحال في سياق الحديث عن نجاح المرحلة التدريس المرحلة التحضيرية ما قبل مدرسية في الحال مع سيتي جيني مسعودي وهو باحث في الشأن التربوي ومتفقد عام المدارس الابتدائية. شكرا لك، يعطيك الصحة على الإضاءات التي قدمتها لنا في حصة اليوم. في الحال قبل ما ننتهي باش ننسوش أغنية اليوم، أغنية المدرسة.
0: نعم. نعم.
1: غناء كورال فسيفساء والحان لطفي بوشناق كلمات صلاح الدين بوزيان. شكرا على الاختيار هذا الأنيق والرشيق.
0: شكرا أستاذ كريم.
1: أحب أغنيوش الطريق إلى المدرسة.

0: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريمة طرابلسي.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: تنس الكل أجرب. شبيك خويف ساه؟
7: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل، اللي بمخه يبعد على الخطر.
8: يا خويف
7: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
10: فرقة الإذاعة التونسية.
11: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
10: تأليف
9: سينما.
12: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
9: موسيقى وحوارات.
13: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
9: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألون ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: أهلا وسهلا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة عنوانه السورة والصورة، وفي هذه الحصة سوف نتحدث عن بعض الصور بالمعنى الحقيقي للكلمة في سياقات دينية في أغلبها مسيحي، وسوف نتكلم عن حضور الصورة في هذه الحضارات الأخرى وربما عن غيابها في الثقافة الإسلامية. ويسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذ حمود أبو عبان. مرحبا بك.
3: فيك أكثر أستاذ توفيق، أشكرك مجددا على هذه الدعوة.
2: يا مرحبا. حين أنا تراودني في بعض الأحيان، بعض رغم أني مختص في اللغة واللسانيات، تراودني في بعض الأحيان أسئلة لا أجد إلى حد الآن لها جوابا. مثلا السين والصاد في السورة والصورة، لا شك أن هذا التقارب في بعض الأحيان أقول غير اعتباطي، غير أننا نسينا ربما الروابط. لأنك اليوم حينما تقول سورة، سورات في القرآن لا علاقة لها بالجانب الصور، لكن أيضا تقول سورة تذكرك بمثل هذا. في الحضارات الأخرى بعض المقاطع الصور والمشاهد تجسد فنيا في لوحات. مثلا نحن نتكلم عن برزخ الأرواح، هناك لوحة ولوحات فيها هذا التخيل للأرواح وأنها توضع في برزخ قبل أن تنزل إلى يوم الحساب، وأنها ومشهد القيامة الفظيع في الثقافات والأديان الأخرى يجسد، يعني سيجسد بفزع كبير. يعني وكأن بعض الصور يمكن أن تصبح من جهة تمثيلاتها صورا. هل أن الصور بهذا المعنى تقرب الأفهام لمعاني الصور المستغلقة للمتدينين أو للمستمعين أو للقراء؟
3: وهذه الوظيفة التي اشتغلت بها الرسم التشكيلي بالنسبة على الأقل بالنسبة إلى ثقافة المسيحية على الأقل، أنها قامت هذه الثقافة سواء ليس فقط في الصورة حتى في الجانب الموسيقي نفسه، قام بالأساس على التقرب من العامة في نهاية الأمر وتقريب النص المقدس من العامة. فهذه الصور على الأقل في السياق المسيحي قامت بهذه الوظيفة، وظيفة يمكن نقول تفسيرية، أنها تفسر هذا النص المستغلق على العامي الذي لا يقرأ والذي لا يعي. ونعرف جميعا معنى قصة النص المقدس أو الإنجيل وعلاقته باللاتينية وغير ذلك، أن تلك الصور وتلك اللوحات كما أشرت كانت في الكنائس تقرب المصلي من هذا التصور، من تصور يوم القيامة أو تصور هذه الأبعاد الميتافيزيقية الغيبية لتصوره المحسوس المتعلق بالواقع.
2: أنت في بحث التنمية إنجازه في الدكتوراه اقتربت إلى هذه المجالات، مجالات الصور المنبثقة من النصوص المسيحية، وصارت لديك ربما فكرة ما هي المشاهد التي يختارها الرسامون في التاريخ الأوروبيون لهذه المقاطع من الإنجيل أو من الكتب المقدسة، ولماذا يتوقفون عند تلك المشاهد؟
3: ما أستحضره مثلا مشهدا مشهورا هو لوحة خلق آدم مثلا لمايكل أنجلو مثلا. هذه أتوقف عند هذا، عند هذه اللوحة مثلا، وهي لوحة ليست لوحة وإنما هي سقف في إحدى القاعات المشهورة في الفاتيكان. نعم. فحضور هذا
2: إلى أي تاريخ تعود؟
3: في عصر النهضة، يعني في تقريبا في القرن 15 أو 16 تقريبا، أن هذه اللوحة أو غيرها تجسد كما قلت لحظات غيبية، لحظة الخلق، لحظة القيامة، ذلك البرزخ، أو من ناحية أخرى قد تجسد وقائع، يفترض أنها وقائع تاريخية ولكنها تشحن إذن بأبعاد غيبية أو أبعاد دينية، مثلا مثل إذن قضية التضحية بالمسيح وصلبه. وهذه إذن
2: طيب أنت في هذه اللوحة، لوحة خلق آدم، أنت تعرف الآية القرآنية وبالطبع طلعت على خلق آدم في النص المقدس، الكتاب المقدس، ما الذي شدك؟ لا شك وأنت تتأمل هذه اللوحة، ولو السادة المستمعون يستطيعون أن يعودوا إلى هذه اللوحة، هل من تقاطعات بين الأديان في مستوى هذا الفن التشكيلي؟ يعني هل تستطيع أن تجد بعض العناصر من القرآن مجسدة في تلك اللوحة، أم أنها بعيد جدا عن ذلك الذي ورد ذكره في القرآن؟
3: يمكن،
2: كيف ذلك؟
3: وأنا أفترض، هذه فرضية أقدمها، أنا يمكن أن نجد تقاطعات بين النص القرآني وقصة القصة القرآنية وحتى هذه اللوحة، رغم يعني مثلا يمكن أن أقول حول آدم وجود هذه الشخصية، هذا بحد ذاته تقاطع من التقاطعات، ولكن لا يمكن أن أقوم بإسقاط كل العناصر الحاضرة في هذه اللوحة أو غيرها على قصة القرآنية وحتى القصة المسيحية في حد ذاته، لأن الرسامين حاولوا إذن أن يعيدوا تشكيل هذه التجربة أو هذه القصة الدينية من منظور فني، ولكن هذا لم يمنعهم من إدخال عناصر حاولوا إدخالها، لأن هذا الغيب في نهاية الأمر ليس لنا صورة واضحة عنه، والفنان
2: لدينا تمثيلات،
3: نعم تمثيلات وتمثيلات مختلفة في الحقيقة، والفنان حاول إذن تقريب هذه الصورة من ناحية
2: من هذه الناحية. هل يمكن أن نقول أن هؤلاء الرسامين هم شراح بشكل أو بآخر؟ يعني إذا قلت هي تمثيلات بمعنى تقريب لما يمكن أن يقرأ في الأناجيل أو ما يمكن أن يقرأ في النصوص المقدسة، هل يمكن أن نعتبر هذه اللوحات بدلا من أن تشرح وتؤول كما يفعل المفسرون المسلمون، أنت تعطي تصورا وتأويلا وقراءة لآية من الآيات أو لسورة من السور؟
3: نعم، هذا ما طلعت به إذن هذه اللوحات والمخطوطات أيضا، لأن نجد مثلا بعض الكتب المقدسة نجد إلى جانبها شكلا كالمنمنمات بالثقافة الإسلامية، هي مخطوطات فيها صور تحاول أن تشرح، وليس هذا مقصورا على الثقافة أو على المسيحية، وحتى نجده حتى عند في الديانة اليهودية مثلا، بينها مثلا الهجادة الذهبية، هي مخطوط إذن فيه رسم مصغر بشكل سلسلة من الصور التي تحاكي القصص الديني اليهودي، مثلا قصص الخروج أو غيرها، نجد هذه المحاكاة موجودة وهي تشرح وتقوم بوظيفة بيداغوجية إن شئنا، كأنها تقرب هذه الصورة
2: تفسيرية. أخيرا حمودة، ما رأيك في من يقول لك حتى في الحضارة العربية عندنا طريقة أخرى من الاستفادة من الصور، في صور ولكن ليست صور من رسم الرسامين، إنما صور من ابتداع الشعراء، لأن الشعراء يصنعون صورهم ولكن بالكلام. بما نتوقف، أنت تعرف وأنت تدرس تعرف رسالة الغفران وكيف قصة عروج ابن القارح، عروج بن القارح اعتمد فيه أبو العلاء المعري، عروجه إلى السماء، اعتمد فيه الآية وذكر ذلك الآية العاشرة من سورة فاطر في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تعرف أن ابن القارح ما الذي أصعده هي كلماته الطيبات في الرسالة التي بحرها بالحكم مسجور كما قال. ما رأيك في هذا؟ لأننا انطلقنا من سورة ووصلنا إلى سورة تجسد هذا العروج الحقيقي، ولكن بدلا من أن تصنع لوحة صنعت أعظم رسالة وأعظم أثر في الغفران وفي تصور النعيم والجحيم في الأدب العربي القديم.
3: رأيي أننا لا نتعامل بحيادية في نهاية الأمر مع ما نقرأه في النصوص المقدسة، نحن نتخيل، هذا أمر طبيعي وهو إنساني وموجود عند الطفل الصغير، فتحويل ذلك في الأدب أو تحويله في اللوحة أو تحويله حتى في الموسيقى هو شكل من أشكال إذن الفهم. نحن نحاول أن نفهم ونقرب هذه الصورة إلى أبعادنا التي نعيها، لأننا يعني محدودون بهذه الأبعاد التي حولنا وبها نفقه هذا العالم وندركه. وتحويل هذه التجربة أو القصة الدينية أو حتى السورة أو هذه الكلمات وتحويلها إلى معطى أو إلى قصة وإلى ذات
2: سرد جديد،
3: سرد جديد، وهو هي شكل من أشكال التفسير لأنفسنا قبل أن تكون تفسيرا للآخرين، لأننا كما قلت ندرك هذا العالم. وقصة العروج أو قصة الغفران بحد ذاتها تذكرني مثلا وتذكر مستمعينا بطبيعة الحال بالكوميديا الإلهية لدانتي مثلا،
2: ولكن رسالة الغفران
3: أسبق. نعم. وربما هنالك من يقول أن دانتي نفسه قد تأثر من بهذه الرسالة،
2: ولكن على الأقل لماذا نتهم أنفسنا دائما بأننا نأخذ على الآخر؟ هذه فرصة أن نحن أعطينا نصوصنا للآخر.
3: لكن ذكرت الكوميديا الإلهية لماذا؟ لأنها جسدت فيما بعد في لوحات. يعني هذا التصور الأدبي تم.
2: أول شيء هناك عنا تصور قرآني.
3: نعم.
2: أو تصور ديني لنقول من الكتب المقدسة، ثم بعد ذلك صارت نصا سواء
3: أدبي.
2: كانت في رسالة الغفران أو في الكوميديا دالارتي لدانتي.
3: نعم.
2: ثم بعد ذلك
3: تحولت إلى لوحات.
2: إلى لوحات. هذه اللوحات كان مصدرها مثلا الكوميديا الإلهية لدانتي.
3: نعم. هك. نعم. أخذت إذن من نجد مشاهد هنالك لوحات لا أستحضرها الحقيقة، ولكنها ترتبط أساسا بهذا مرجعها الفني، هي تعود إلى إذن.
2: أنا سأسألك سؤالا في هذا السياق. لو أننا وجدنا في ذلك العصر، عصر المعري تقريبا نفس تقريبا العصر دانتي، ووجدنا مثلا مولع، لنفترض أن هناك رسام ويقول لك أنا سأرسم قصص ابن القارح، عروج ابن القارح، يوم القيامة ابن القارح، وأنا لا أرسم القرآن، من الناحية الفقهية كيف يمكن محاصرته؟ هو
3: سؤال صعب في الحقيقة.
2: لأقول لك إن ما يسمى بتحريم الفن لأسباب مرتبطة بأن الرسوم ربما تقرأ بشكل محرف أسور، هذا محلول، ما عنده حل، وهو أن الرسام يمكن أن يرسم كما رسموا ألف ليلة وليلة، ما بتعرف؟
3: نعم.
2: أقاصيص ألف ليلة وليلة رسموها في كل وقت، موجودة رسوم في ذلك العصر. يعني بصفة عامة أنت لست فقيها وأنا لست سائلا في الفقه، إنما فقط للافتراض، لأن هناك رسوم يمكن أن تكون مباشرة على نصوص أخرى لا علاقة لها مباشرة بالنصوص المقدسة. نستمع إلى المقطع الموالي.
4: Roland Barthes, dans un article consacré particulièrement à la photographie, de presse, vous avez dit que un message qui, au départ, n'avait pas de code, c'est-à-dire n'avait pas de signification particulière, se développait ensuite de telle sorte qu'il prenait une signification, qu'il était connoté. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous vouliez dire et comment cela peut s'appliquer peut-être aux communications de masse en général ?
5: Oui, je dirais si vous voulez que l'univers de la culture de masse et les informations qui sont véhiculées par ce qu'on appelle les communications de masse, journaux, radio, télévision, etc., en principe, nous livrent, sont censés nous livrer des informations, disons, littérales, objectives et littérales. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend une photographie de presse, eh bien, en principe, cette photographie résulte de la position d'un photographe objectif devant un spectacle qu'il enregistre en quelque sorte d'une façon mécanique, enfin même s'il y met de l'habileté, en sorte que nous consommions une copie brute de la réalité. N'est-ce pas? C'est ça, au fond, la grande ambition et, dans une certaine mesure, le grand rêve, en tout cas le rêve avoué, des communications de masse, nous mettre en face de la réalité littérale.
4: Et c'est l'opinion la plus répandue
5: C'est
4: aussi qu'une
5: l'opinion.
4: photographie nous fournit un document
5: Exactement.
4: objectif.
5: Alors, la photographie, effectivement, est, disons, le moyen technique relativement récent qui accrédite très fortement cette idée que nous avons une information en quelque sorte brute et littérale qui nous fournit le réel absolument tel qu'il est. Mais là où les choses commencent évidemment à se compliquer, c'est que si on étudie un petit peu la structure, le fonctionnement de cette information qui est en principe ou en espoir en tout cas littérale, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un seul message des communications de masse qui ne véhicule en même temps que ce sens en quelque sorte premier, fondamental, littéral, des sens seconds, des sens associés, qui, alors je crois qu'on peut le dire, sont des significations idéologiques, globales, diffuses, affectives.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع ونحن في حصة حول السورة والصورة لرولان بارت يتحدث في حوار طبعا مطول، اقتطفنا منه ما يعنينا هنا، وما يعنينا هنا هو الصورة. ويتحدث رولان بارت في الصورة في سياق ما يسميه هو التواصل الجماهير أو التواصل كوميونيكاسيون دو ماس، تواصل المجموعة. أنت اليوم حينما تعرض صورة في جريدة أو صورة حتى في الأخبار أو صورة يعني في التلفزة أو صورة في وسيلة الإعلام وفي غيرها، هذه أصبحت الصورة جزء من هذا التواصل الجماهيري. يتحدث رولان بارت هنا في سياق ما يعتبره هذه أن الصورة تعطيك معطيات خطية، ويتحدث عن موقع المصور بالنسبة إلى ما يصور. وهذا ذكرني بما حدثنا عنه في الحصة السابقة، ويقول إن الصورة تعطيك نسخة خام من ذلك الواقع الذي تأخذه. ما رأيك في هذا الكلام؟ طبعا أنا لا أقول لك ناقش بارت، وأكون مسرورا لو ناقشته، لأن كل كلام قابل للنقاش، وإنما فقط لتوضيح هذا الكلام.
3: وفي هذا السياق الذي ذكره رولان بارت يتحدث عن الصورة في أصلها وفيما ينتظر من المفترض أن تقدمه لنا، أنها تقدم لنا تلك النسخة الخام من مما تصوره لنا من الواقع. ولكنه فيما بعد يتحدث في نهايتي عن تلك الإشكالية. أن هذه الصورة رغم ما تقدمه من مواد خام من الواقع تخرج عن هذا الإطار لكي تقدم لنا أشياء أخرى وتوحي لنا برسائل أخرى.
4: جميل، نعم. ما هي هذه الأشياء الأخرى التي وهي في نيتها أنها تنقل واقعا خاما تضيف إليه؟ في بعض الأحيان نقول أن الصور هي سميت إيقونات، وتعرف تسمى إيقونات لأن المماثلة بين وجهك ووجهي والصورة الفوتوغرافية حينما تكون في بطاقة التعريف هي نفسها، ولذلك نحن نحتاج أن نغير الصور كلما تغيرت سحنتنا قليلا. أنت تقول إن الصورة وهي تنقل الواقع تضيف إليه، كيف؟
3: الصورة الفوتوغرافية أولا هي كما قال رولان بارت هي من إحدى العلامات المثالية في تشابهها مع ما تمثله. وهذا يذكرني ربما أن أخرج قليلا من بارت لو تسمحوا لي، وأنا أتحدث مثلا عن أمبرتو إيكو الذي تحدث عن العلامات المادية. مثلا يعني حينما أكون في مقهى وأنا لا أحتاج إلى أن أكلم النادي، لا بإمكاني فقط أن أرفع كأس الشاي أو
2: شيء.
3: كأس القهوة لكي أشير إليه بأن يحضر لي كأسا إضافيا وقد فهمني، ولكن تلك العلامة فهم كأسا ولكنه فهم إضافة إليها شيئا آخر، فهم رسالة كاملة قامت إذا بمهمة
2: باستزادة
3: باستزادة. نعم،
2: ما أستهلك.
3: وكذلك الشأن بالنسبة إلى الصورة الفوتوغرافية، فهي لا تعين ذلك الشيء الذي تصوره، لا تعين السيارة أو القلم أو الحذاء أو غيره، وإنما هي تعينه وتقول لي أشياء أخرى على علاقة بذلك بموضوع الصورة نفسه.
2: ما يضاف هل هو موجود في الصورة أم موجود؟ لو أخذنا مثال الكأس مع النادل، ما يضيف إلى دلالة الكأس هو يعني السياق. وربما ذكرتني بالكأس، يعني في تعرف الإشارة بتاع الفنجان في بعض دول أشقائنا الخليجيين حينما يقدمون لك القهوة وتريد الاستزادة أو تريد عدم الاستزادة، تحرك الفنجان بشكل ما فيفهم أنك لا تريد زيادة. يعني تحريك الفنجان جزء من هذه الثقافة، ولكن ما الذي في الصورة ولا نراه ويستطيع أن يضيف أشياء على الواقع الذي أيضا نحن لم نره؟
3: طريقة تشكيل الصورة نفسها.
2: كيف؟ يعني زاوية النظر مثلا،
3: زاوية التقاطها،
2: يعني زاوية التقاطها،
3: التقاط الصورة في نفسها هي تلتقي، هي ينبغي أن نعي أمرا أساسيا، هي أن آلة التصوير لا ترى العالم كما نراه نحن بأعيننا. آلة التصوير تتصرف في هذا العالم، تقتطع جزءا من هذا العالم، فاقتطاع جزء
2: تنتخب.
3: وهذا الانتخاب ليس بريئا،
2: وذلك الشيء معناه تلتقط.
3: نعم، ليس، لأن العالم
2: تلتقط كأنها تخطف جزء وتترك الباقي.
3: نعم، ولماذا اختارت هذا الجزء وتركت الباقي؟ هذا هو السؤال. ولأنها في نهاية الأمر تريد أن تظهر شيئا ربما وتخفي شيئا آخر، وبذلك فيها تريد أن تقول أشياء أخرى غير فقط أن تعين هذا الشيء وغير.
2: نعم، ما يعنينا أنك اشتغلت أنت على الصورة باعتبارها نظاما عالميا، ما الفرق بين الصورة والرسم التشكيلي؟ سنتكلم بعد حين عن بعض رسوم السيد المسيح، وهذه الرسوم مختلفة وفيها لوحات، سنتوقف عند لوحة منها. لكن بالنسبة إلى لو أن السيد المسيح مثل في في في السينما، ما الفرق بين صورة السيد المسيح مثلا في السينما وهذه صورته في هذا الرسم الذي سأتكلم عنه بعد حين، وربما صورته في الإنجيل مثلا وفي الكتب المقدسة وفي عندنا كثير من الصور، يعني وحتى التسميات مختلفة، ما الفرق بينها؟
3: يمكن أن أعود عودة تاريخية بسيطة حول علاقة اللوحة التشكيلية بالصورة الفوتوغرافية. اللوحة التشكيلية نوعا ما ذهبت فيما بعد، يعني في فنقول في بدايات على الأقل القرن العشرين وجهة تجريدية أكثر منها وجهة تجسيدية، مثلا حتى في قضايا فيما يتعلق بالدين أو غيره، من حتى مهما كان موضوع صورتي. لماذا؟ لأن اللوحة التشكيلية خسرت ربما، ولو أنني أبالغ في ذلك، ما يميزها، لأننا نعلم أن الرسامين التشكيليين كانوا قديما يجسدون أو يصورون الناس. أنا أردت أن أكون لي صورة لنفسي أتذكر بها نفسي، بكل بساطة سأذهب إلى رسام. جاءت الصورة الفوتوغرافية لتعوض هذه الوظيفة، وهي لماذا تعوضها؟ لأنها تعطينا نسخة كما قال رومبارت، خاما نسخة خام من الواقع كما هو دون أي تصرف. فاللوحة التشكيلية بذلك ذهبت إلى معطياتها التشكيلية، والصورة الفوتوغرافية ما الذي يميزها؟ إذن تلك المعطيات الإيقونية في مستوى تشابهها مع الواقع، هذا المستوى الأول الذي يميز بين الصورة واللوحة على الأقل. من ناحية أخرى، أنت ذكرت لي أن اللوحة الدينية ربما وذلك التصور أو الصورة التي في أذهاننا التي نحملها مثلا على المسيحي أو غيره، والسينما في فيلم يمكن أن نشاهد ذلك. الفرق بين هذه المستويات أنني في النص سأهتم بذلك الجانب التخيلي والجانب الفني اللساني أساسا، والجانب الأدبي ربما في الصور الشعرية الأدبية الموجودة في النص، بينما في الجانب في اللوحة التشكيلية فأنني سأهتم بالمجال التشكيلي كذلك، طريقة الخطوط والأشكال والألوان كلها مهمة رغم أيقونيتها، رغم أنها تمثل مثلا صورة. بالنسبة إلى السينما أو الصورة الفوتوغرافية فأنني سأهتم بجوانب تقنية أخرى تهتم بتقنية الصورة نفسها، وتهتم كذلك بجانب ذلك الجانب الأيقوني. لكن لقائل أن يقول تلك سواء اللوحة أو السينما هي لا تنقل لي نقلا أيقونيا مشابها لصورة المسيح، لأنها ولكن ما الذي ينقله لنا؟ ينقل لنا جانبا مشابها من تصورنا عن المسيح، يعني أن اللوحة تقدم لي تصورا نموذجا معينا عن صورة المسيح في ذهني. وكذلك بالنسبة إلى السينما ربما هي تقترب من أنسنته أكثر، لأنها تجعلني أشاهده إنسانا بشرا مثلي ومثله، له دم ولحم يتحرك، وهذا يجعلني أتشبث ربما بفكرة من الأفكار التي أعرفها عن المسيح وعن ما لحقه من معاناة في جسده مثلا، رغم أن روحه إذا هي روح إلهية إلى غير ذلك. فهذا هذه يمكن أن أقول هذه الفويرقات ربما بين
2: نعم. نستمع إلى المقطع الموالي.
6: Dès la fin du Moyen Âge, une nouvelle spiritualité que certains ont appelée la dévotion moderne apparaît en Flandre. Ses adeptes prônent une foi plus intériorisée, plus intime, un accès plus direct et personnel à l'enseignement du Christ. L'art reflète cette nouvelle quête de spiritualité. Des tableaux où le Christ apparaît plus proche des fidèles gagnent en popularité dans toute l'Europe. Par exemple, un type d'image appelé « Salvator Mundi », c'est-à-dire « Sauveur du monde ». Le Christ en roi tient un globe surmonté d'une croix et bénit les fidèles. Ce « Salvator Mundi » a été peint dans l'atelier du peintre flamand Hans Memling à la fin du XVe siècle. Le Christ est présenté en buste et de face. À l'origine, ce type d'image serait, selon la tradition, la célèbre empreinte du visage du Christ laissé sur un tissu que lui aurait tendu Sainte Véronique sur son chemin du calvaire, ou encore le sanctuaire. Jésus est peint dans un cadrage serré, qui rappelle celle d'un portrait, et instaure d'emblée une relation de proximité entre nous et lui, malgré sa posture très formelle. Dans le deuxième tableau, l'impression d'un portrait est encore plus forte. Jésus se présente de face et se détache sur un fond sombre. Celui qui l'a peint, l'Espagnol Fernando Yáñez, étudie un certain temps en Italie auprès de Léonard de Vinci lui-même. Ce n'est pas en Salvator Mundi que le peintre nous présente le Christ. Seulement son auréole crucifère et le monogramme IHS, une abréviation de Jésus en grec, brodé sur son vêtement, nous parle de son identité. Un portrait représente généralement une personne concrète, un commanditaire en chair et en os. Adopter ces codes pour une image du Christ renforce donc son humanité. Ce genre de tableau était de nature privée, contrairement à de grandes peintures représentant la vie du Christ et sa passion. Ces petits panneaux pouvaient être utilisés chez soi ou emportés dans un voyage. Fernando Yáñez peint le visage du Christ avec beaucoup de finesse. Son modelé subtil rappelle la célèbre douceur que l'on retrouve dans les visages peints par Léonard de Vinci.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية في حديث عن بعض اللوحات التي رسمت السيد المسيح في الحضارات الحضارة الأوروبية بالأساس في القرن الخامس عشر للميلاد، يعني حينما نقول القرن الخامس عشر للميلاد معناها قرن تسعة، يعني قرن عاشر. في ذلك الوقت القرن العاشر ربما وجدت بعض الرسوم عند في الحضارة العربية، ما ربما نتوقف عنده هنا هو هذا التشخيص الذي حدثنا عنه منذ حين سي حمود أبو عبان، وأنت ضيفاً، أنت ضيفي في هذه الحصة حول السورة والصورة. هذا التجسيد، أنا عندي الآن لوحة من اللوحتين اللتين ذكرتا، وأنت ترى هنا السيد المسيح في هذه الصورة وهو يرفع يديه ويشير إشارة مقدسة ويحمل كرة بلورية واضحة إلى غير ذلك. هذه الصورة لا شك أنها تخيل لهذا النبي في التاريخ، ولكن ما الذي تصنعه صورة مثل هذه في تمثلات الناس المؤمنين بالمسيحية عن السيد المسيح، وفي تمثلات الناس الذين لا يؤمنون بالمسيحية عنه؟
3: نبدأ إذن بالمسيحي. أولا، أن المسيحية وهو يؤمن بالمسيح سيجد المسيح مثلا أمامه ينظر إليه في يعني وكأن في عينيه، وهذا يمكن أن يجدد ذلك الرابطة الإيمانية بشكل ما.
2: نعم، لنأخذ وأنا ستساعدني في تحليل هذه الصورة. هذه الصورة، هذا الوجه يشبه وجوه، يعني يمكن أن نجد، والشعر المزدل على يعني الكتفين وعلى يعني الصدر هو يشبه شعرا للرجال مزدلا بذلك الشكل. هل أن هذا الوجه بهذين العين والعينان كما تلاحظ فيهما بعض الحزن، يعني ميالة إلى هذه المهابة التي فيها كثير من الحزن والصمت والعيون تكاد تنام، والوجه هنا كأني أجده طرازيا، هل أن الرسام حينما يرسم وجها لهكذا شخصية فإنه يختار النفسية قبل أن يختار ما يمثل الوجه؟ يعني هناك وجوه تعطيك انطباعات، هو في الحقيقة لا يرسم وجها وإنما يرسم وجه يثير انطباعا. أنا أقول لك إن هذا الذي رسم هذه اللوحة مؤمن، لأن وجه الذي تراه في هذه الصورة يعكس الانطباع بأن هذا الرجل الذي في الصورة خير. وحتى لو أنا وأنت الآن نعرف أن هذه صورة السيد المسيح في إحدى الفنون التشكيل، ولكن لو أخذت أنا هذه الصورة ولا أعرف المحتوى سيتكون عندي انطباع عن الشخص، وهو انطباع إيجابي. وتعال نجرب أنت معي، لو أنك لا تعرف أن هذا المسيح، ماذا ستقول؟ وأنت طبعا تعرف الرسوم والصور التشكيلية، اقرأ هذه الصورة بقطع النظر عن صاحبها.
3: ما أجده إذن؟ أجد رجلا له هيئة مخصوصة وله ملامح كما أشرت أنت موضوحين تظهر طيبة أو تظهر شيئا من الحزن، لكن ما ربما يخرج هذا الرجل عن الرجل الطرازي العادي ربما هي حركة يده ولباسه وشعره مثلا، هذه التي تقدم لي معطيات تاريخية وتقول لي أن هذا الرجل ليس رجلا عاديا وإنما هو رجل له تاريخ وله. نعم. إذن
2: الآن سي حمود أقول لك هذا الرجل هو السيد المسيح في تصور من رسمه، ما الذي يتغير؟ ما الذي تضيف إليه؟
3: تضيف إلي أنني بشكل غير واعي ربما أبحث عن ملامح القداسة في وجهه في حضوره، وتتحول ذلك أو يده وهي تشير إشارة بيده تتحول إلى إشارة إيمانية، أفهم أنه بذلك كأنه يبارك أو أنه يقدم شيئا، وأفهم إذن من عينيه ذلك الحزن الذي أعرفه عن قصة المسيح كما نعرفها جميعا.
2: نعم، فالصورة بدون هوية شيء، ومع الهوية المقدسة شيء آخر. المعنى اللاهوتي في الإيقونات هو معنى مضاف من عندنا أم معنى مضاف من النصوص ضرورة؟
3: في الأيقونات، أنا باعتباري أننا نحن نصنع الأيقونات فنحن نضيف إليها تلك المعاني.
2: إيه، ولكن المعنى اللاهوتي، اللاهوتي بمعنى هذا المعنى الديني، من نعم. أين نأتي به؟
3: نأتي به من
2: ثقافاتنا،
3: من ثقافاتنا بطبيعة الحال، من ثقافاتنا، ونحوله إلى علامات كما نحوله في علامات.
2: لو أني أقول لمسلم لا يعرف المسيحية، هذا هو المسيح، هذا هو المسيح، ما الذي سيحاول أن يتمثله من القرآن ويسقطه على هذه السورة؟ هل لديه عناصر كثيرة يأخذها من القرآن ليسقطها على هذه السورة؟
3: يعني يتذكر بعض القصص المرتبطة بالمسيح، إحيائه الموتى أو كبراء الأبرصية والأكمة، وربما يفهم تلك الإشارة بيده على أنه
2: هو بصدد مداوات الأبرص،
3: نعم،
2: والأكمة، أو بالإشارة إلى أنه يحيي الموتى
3: مثلا،
2: يعني سيقرأ هذه الإشارة من اليدين على أساس أنها جزء مما ذكر في القرآن.
3: يمكن ذلك، وهي إمكانية وريدة بشكل كبير.
2: طيب، لنفترض أن قارئ أن يعرف القرآن ويعرف النصوص الأخرى التي ذكر فيها السيد الأناجيل والكتب المقدسة، هل سيعطي السورة جملة من المعاني الإضافية أكثر من ذلك؟
3: أعتقد ذلك، لأن له تصورا تأليفيا، وبطبيعة الحال هذا تصور تأليفي حسب انتمائه الديني، ولكن هذا التصور التأليفي يسمح له بأن يرى أشياء ربما لا يراها الآخرون. مثلا تلك الكرة البلورية مثلا التي يمسك بها المسيح، تطرح تساؤلا بالنسبة لجاهل بالسياق الذي جاءت فيه هذه اللوحة، والعارف بذلك السياق يمكن أن يقرأها بطريقة كما يمكن أن يقرأها بأخرى.
2: طيب، لنفترض أن هذه السورة الحقيقة أنا حملتها إليك، ما هيش بالألوان، ولكن فيها نوع من النور. هل ينظر إلى النور باعتباره، إذا أنت تعرف النور والألوان في الصورة هي من صنعة الرسام،
3: نعم،
2: ولكن ما الذي يجعل صورة كهذه يقرأ فيها النور على أساس وكأنه نور، يعني كأنه قبس من الإله ومعنى من المعاني؟ هل هذا التأويل للنور يدخل إلى مثل هذه الرسوم من بوابة النص؟ ومتى نفصل بين القراءة الموضوعية والقراءة العاطفية المشبعة إيمانا؟
3: أعتقد أنها تدخل من بوابة النص ومن بوابة الإيمان الديني، لأن ذلك النور هو نور في الحقيقة. لو أننا قارنا هذه اللوحة بلوحات أخرى سنجده نورا عاديا طبيعيا، ولكن هذا النور الطبيعي سيتحول بالضرورة إلى نور مقدس بحكم إذن المرجعية الدينية التي أحملها عن اللوحة، وهذا ما سيجعلني أقرأها بطريقة ربما تكسبها معان ودلالات ليست فيها ضرورة.
2: هذه السورة فيها جميع عناصر، جبهة عريضة، الأنف له امتداده، والعينان واسعتان ولكن فيهما مثل السبات، هما مفتوحتان، الفم
3: مطبخ،
2: ولكن لا وجود للأذنين. أنت طبعا أنت ترسم، أنت تصور تغييب الأذنين وراء الشعر، هل يقرأ في هذا السياق؟
3: نعم، يمكن أن يقرأ باعتبار أن صورة المسيح كانت تظهر في طرازيتها، لأننا نعرف أن الأذنين ربما قد لا أقول يعيبان، ولكن تصويرهما بطريقة جمالية محددة تظهر صورة في كمالها إن شئنا أمر ربما مستبعد قليلا، ولذلك ربما حاول الرسام أن يظهر هذا الوقار من خلال تغييب الأذنين نفسهما.
2: جميل، نستمع إلى هذا المقطع.

0: رحيق اللسان.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع من قصيدة لبشارة الخوري بغناء فريد الأطرش. طبعا لا علاقة لهذا بما نحن فيه من هذه الصور وهذه الرسوم وهذه القداسة بالنسبة إلى النصوص الدينية. تحدثنا منذ حين عن بعض الرسوم القديمة للسيد المسيح، وهناك من يقرأ حركة اليد، نحن ذكرناها، يقرأها على أساس أنها حركة اليد المباركة، وأنها في بعض الأحيان تشير إلى حروف اسمه باليونانية، وأنه يرفع إصبعين يرمزان إلى طبيعتي المسيح باعتباره إلها كاملا وإنسانا كاملا، طبعا هذا في المسيحية، بينما ضم الأصابع الأخرى يرمز إلى الثالوث المقدس. يعني أنت ترى حتى في التأويل الذي قدمته أنا وأنت، قدمنا تأويلا مؤمنا، يعني التأويل لا يقدم هذه العناصر التي نجدها في قداسة المسيح في المسيحية. في الحضارة الإسلامية لا شك أن الفرس، فرس قديما والحضارة الإيرانية حديثا وكذلك التركية، هما حضارتان يمكن أن نقول إنهما كسرتا ذلك الطوق على الرسوم. الحضارة التركية ربما لعمقها القديم، وكذلك الحضارة الفارسية لأنها حتى في التاريخ القديم هناك هذا. هل في هذه الحضارات بعض اللوحات التي يمكن أن تصل إلى درجة العالمية وفيها هذه الجوانب التي يتقاطع فيها الصورة الديني بالصورة بمعنى التشكيلي؟
2: نعم، هي كما ذكرت في التجربة الفارسية أو في الحضارة الفارسية والحضارة التركية كذلك أو في الثقافة التركية كذلك، يبدو أن هنالك تساهلا أكبر في تحويل هذه الصورة إلى صورة تشكيلية، ونجد ذلك حاضرا في المنمنمات الفارسية بالأساس.
1: ما معنى منمنمات بالمعنى، ربما بالمعنى المبسط؟ هي لوحات،
2: هي لوحات مصغرة دي مينياتور بالفرنسية، تكون عادة على مخطوطات على علاقة إذن بالنص، ليست مستقلة.
1: يعني مثلا في مخطوط قديم، في كتاب قديم، يمكن أن نفتح الكتاب ونجد فيه بعض الرسوم لها علاقة بالنص.
2: نعم، مثلا المثال المشهور كليلة ودمنا نفسه، نجد إذن منمنمات لتمثل، إذن نجد يعني ابن آو، نجد الأسد وغير ذلك. ونجد كذلك
1: من هل في هذه النصوص القديمة اسم من رسم ذلك؟ نحن نعرف أن كليلة ودمنا هي نص فارسي مترجم، ترجمة عبد الله بن المقفع إلى العربية. نعرف ربما سلسلة الكتاب من أين جاءت، من الهند، فارس، ولكن هل نعرف هؤلاء الذين رسموا؟

0: طلبا يريدون منه أن يكون بخط ملون، ماهوش خط الحبر الأسود، ذاك خط العام، ألوانه كثيرة، وتبدأ الفقرة ربما بكلمة كان الكاف عالية كما هي موجودة في النصوص الكلاسيكية اليونانية واللاتينية. ولكن كان هؤلاء يطلبون أيضا مع هذه الزركشة في الخط والتميز في الخط، لأن هذا الكتاب سيحتفظون به، يريدون ربما مشاهد نفسيا عندها إقبال تدفعك إلى أن تقبل على النص. ثم يطلبون هذه الرسوم الملونة التي كان ثمنها في ذلك الوقت باهظا، لأن الألوان من الصعب العثور عليها، ليست كما في عصرنا. فكأن الكاتب النساخ شيء، ولكن الرسام كان يأخذ مالا كثيرا ولا يترك أثره في الكتاب. هذا بصفة عام لكي يعرف السادة المستمع لماذا لا نعرف رسامين. الرسامين كأنهم فنانون بمقابل كبير وباهظ، ولا يقدمونه إلا إلى هؤلاء الأثرياء الذين يتعاملون مع الكتاب باعتباره فحوا، ولكن أيضا باعتباره شكلا مزخرفا جميلا.
1: نعم، هو شكل ربما أن منمنمات هي دليل على الترف في حد ذاته، وأنه أمر من ضرورات الرفاه إن شئنا. دون أن ننسى،
0: حدثني عن المعراج، هذه اللوحة المهمة، لمن هي؟
1: المعراج هي نجد منمنمات للمعراج، يعني منمنمة مثلا الإسراء والمعراج لخمسة نظامي، هناك يعني هذه منمنمة مشهورة
0: تعود إلى عصر،
1: تعود لما أظن إذا لما أخطأ تقريبا في العصر أو القرن ربما العاشر إذا لم أخطأ في ذلك،
0: قديم.
1: نعم، وهذه المنمنمات نجدها حاضرة كما نعرف خاصة في الثقافة الفارسية بالأساس.
0: لماذا التركيز على المعراج؟ وما الذي رسم فيه؟
1: رسم فيه ما نعرفه في المعراج، أن تلك الرحلة برحلة العروج التي تحتاج إلى وسيلة التنقل في نهاية الأمر، الذي هو البراق. البراق هو الكائن العجائبي في ذلك في هذه اللوحة أو في هذه المنمنمة، إلى جانبي بطبيعة الحال حضور الملك.
0: مما يتألف هذا الحيوان؟
1: ذلك الحصان الذي يملك جناحين.
0: جميل،
1: هذا نجده
0: أي هذا له أثار في الأساطير الإغريقية. يمكن أن نقول إنهم أخذوا هذا التركيب بين كيانين، بين فرس ونسر يطير، لكي يعطوك هذا المزيج بين فرس ليس عاديا، هو فرس ولكنه يمكن أن يصعد بالاتجاه الأعلى، يمكن أن يعرج. هل أخذوا هذا المزيج والتركيب من الحضارات الأخرى؟
1: أعتقد أنهم أخذوا ذلك، ولكن مرة أخرى أريد أن أركز.
0: أبو الهول، أنت تعرف أبو الهول يعني هو مركب.
1: نعم، ولكن أريد أن أركز مرة أخرى على هذه الثقافة الفارسية باعتبارها يمكن أن تكون هي المنبع نفسه لهذه التصورات، دون الحاجة حتى إذا الذهاب إلى الحضارة الإغريقية.
0: معناها هم نفسهم عندهم هذه القدرة على التخيل، تخيل عناصر مأخوذة من الطير ومأخوذة،
1: نحن نعرف
0: وتركيبها.
1: نعم،
0: يعني كأنك تقول لي التركيب بين الكائنات لا يحتاج فيه المرأة أن يقلد غيره، هو موجود
1: عنه. هو موجود عندهم، ولكن هو موجود أيضا داخل الثقافة في حد ذاتها باعتبار قربها من ثقافات أخرى، من الثقافة الهندية. ومنمنمة في حد ذاتها تقترب إلى حد كبير من الرسم التشكيلي في الثقافة الصينية، ونجد أثرا كبيرا لحتى طريقة رسم الأشخاص أو طريقة رسم الكائنات بطريقة ما، نجد تشابها، وهذا الأثر يبدو حاضرا، يعني أن الثقافة الشرقية فلنقول ذلك كانت حاضرة بكل متخيلاتها، بكل رموزها، بكل أساطيرها، حاضرة في المنمنمة وهي
0: معناها أنت تقول أن الحضارة الفارسية في تشكيل ما

0: يسمى بالمعراج. طبعا نحن ليست لدينا البراق في النص القرآن،
1: نعم،
0: إنما أضافوه، لأنك حينما تقول إن الرسول عليه السلام قد عرج به، لابد أن تتخيل ما هي الأداة التي يمكن أن يكون قد عرج بها. مهك.
1: لكن لدينا البراق في النص السيري.
0: نص؟
1: في النص السيري في السيرة. يعني النص السيري هو الذي صنع هذا المتخيل في في في الذهن، يعني قبل أن يرسم.
0: لكن حتى في حينما تقول سيرة، السيرة كانوا نص طفيلي، نص إضافي على النص القرآني. يعني حينما نقول طفيلي بمعنى جاءوا به لتفسير النص النص المقدس، لا وجود للأداة.
1: نعم.
0: المخيال
1: هو الذي صنع،
0: هو الذي صنع هذا الحصان الذي يطير، وسموه اصلا. فانت تقول لي ان هذا التركيب هو جزء من حضارات اخرى.
1: نعم، هو جزء من حضارات اخرى، ولكن مره اخرى هو جزء من الخيال الانساني في حد ذاته.
0: كيف تصف لنا الالوان في هذه المنمنمات الفارسيه؟ هل هناك صبغة لونية ما يمكن أن نقول إنها فارسية؟
1: هي فلنقل الأقل في هذه اللوحة، في هذه المنمنمات المختصة بالعروج، أن نجد هيمنة للون الأزرق على الأقل، صبغة اللون الأزرق، وما يحيل عليه اللون الأزرق من علاقته بالسماء. فهو لون، ولو أننا نظرنا إلى هذه الزرقة فنجدها إذن ليست زرقة صافية، وإنما هي مشحونة أو مختلطة بألوان أخرى، كأنها تقربها من لون السديم، لون سديمي إذن سمائي يقربنا من ذلك الشعور، شعور بالمعراج وشعور بالتجربة الشعورية التي عاشها النبي في معراجه.
0: كل شكر لك سي حبود أبو عبان، كنت ضيفا في هذه الحصة حول السورة والصورة. كل الشكر لك.
1: ولك الشكر أيضا على هذه الدعوة.
0: كل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: ما اسمه حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب العربي.
6: مساء الخير، مساء النور، مساء الثقافة. أهلا وسهلا بكل أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية ولقانا المباشر من الصالون الثقافي في موعد يومي 3 ساعات من الزمن في بث مباشر من خلال نكون معكم في مواكبتنا الثقافية على موجات إذاعة تونس الثقافية. لقانا اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 توقيتنا 5:01. نتواصل بإذن الله كالعادة إلى حدود الساعة 8 مساء. شكرا لكم من القلب لاختياركم موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. باقة مختارة من الأغاني إن شاء الله مختلف عناويننا تنال رضاكم مستمعينا. أولى هذه الاختيارات معك زميلنا منصف، ثم ننطلق مع استضافتنا في هذا المساء.

نصبر على الأيام، علمتني نعشق فصول العام، علمتني نصبر على الأيام.

0: غير المحال.
1: يتواصل لقانا في الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. رحبوا بكل من التحق بنا في الاستماع، ورحبوا بضيفنا الكاتب الصحفي سي محمد المي. نقول له مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ.
2: أهلا وسهلا بك زميلتي العزيزة، وشكرا على هذه الاستضافة وهذه المواكبة.
1: شكرا لك طبعا ولتلبية دعوة إذاعة تونس الثقافية. أنت ابن الدار، في كل مرة نكون سعداء للتواصل معك الكاتب والصحفي محمد المي، سواء في علاقة بإنتاجاتك وإصداراتك وإلا وقت اللي نحكيه كيما اليوم على المجلة، مجلة الحياة الثقافية وعددها الجديد، عدد أكتوبر 2026. هكا بصورة برقية نحاولوا نتصفحوا معا هذا العدد، ونعطيه فكرة للسادة المستمعين على أهم العناوين في مختلف المجالات اللي كما تعودنا بها في المجلة، مجلة الحياة الثقافية، سواء الأدب، الفنون التشكيلية وغيرها. معك أستاذ محمد، تفضل سيدي.
2: شكرا مرة أخرى. طبعا هذا العدد هو عدد شهر أكتوبر،
1: نعم،
2: الذي سيكون بعد أيام قليلة في الأكشاك، وهو الآن يصدر في نسخته الإلكترونية، وهذا ما دأبنا عليه أن نصدر العدد إلكترونيا ثم يصدر ورقي، وكان عددا متضمنا لعدة فقرات من الفن التشكيلي إلى الروبورتاج الصحفي، فالدراسات والمقالات الفكرية، فالترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، فالشعر، فالحديث عن المدن، وفقرة خاصة أو صفعة ركن خاص بالسينما، لأننا لا نريد لي مجلة الحياة الثقافية أن تكون مجلة أدبية صرفة، وإنما هي مجلة الحياة الثقافية بكل ما تعنيه كلمة الثقافة من تعدد وتنوع وشمول. فالثقافة ليس فيها الأدب فقط، وإنما فيها الفن التشكيلي، فيها السينما، فيها المسرح، فيها الأحداث الثقافية التي تحدث في الأيام من تظاهرات ومهرجانات وما إلى ذلك. فيجب أن تكون المجلة، وهي مجلة وزارة الشؤون الثقافية، لسان وزارة الشؤون الثقافية، هذه الوزارة التي لا تكف عن الأنشطة في مختلف الفصول ومختلف الأشهر. إذن هذا العدد لعدد 370. هناك دراسة عن ألكسندر روبتزوف قام بها الصحفي ساسي جبيل، وهو تحدث عن روبتزوف الروسي بملامح تونسية. روبتزوف قام في تونس وتأثر بألوانها وتأثر بحركيتها، ورسم العديد من الأماكن سواء في تونس العاصمة أو في القيروان أو في عديد المدن الأخرى، أنجز عنه إذن دراسة تضمنها هذا العدد. قامت الصديقة مفيدة خليل بريبورتاج عن فضاء قمرة الثقافي، وهو هذا الفضاء الثقافي الذي وهو فضاء خاص في منطقة لافايت قريب من مقر الإذاعة الوطنية، وهو فضاء يستقطب العديد من الشبان والمتابعين والشغوفين بالحس الثقافي. هناك جملة من الدراسات لكل من المؤرخ عبجي بوقرة، المفكر زهير الضوادي، الكاتبة نادية جنونو، الأديب رياض الخليف، الجامعي شفيع بالدين، المفكر مصطفى الكيلاني، الأديبة الروائية خديجة تومي، والكاتبة كوثر بلعابة، حيث تناولوا كل هؤلاء مواضيع شتى. مثلا عبجي بوقرة كتب عن بورقيبة السياسي وبورقيبة المثقف، رياض خليف كتب عن لعبة السرد النرجسي في رواية رواه العاشقان، شفيع بزين تحدث عن التجريب القصصي في مجموعة يعطيك دودة لعبد الله المتقي وهو مغربي، خديجة التومي تحدثت عن حين يهدم الراوي يقين شخصيته، قراءة نقلية في رواية المثقوب لمنجي السعيداني.
1: واضح جدا، هذه فكرة على أهم هذه العناوين والمقالات ضمن العدد 370 لمجلة الحياة الثقافية. قبل ما نقف شوية أيضا على الافتتاحية اللي طبعا بقلم الصحفي الكاتب محمد المي واللي عنوانتها عودة السنة الثقافية واستمرار الفعل الثقافي، ناخذ شوية تفاصيل حول هذه الافتتاحية للي يسمعوا فينا. وهكا فما عنوان من العناوين اللي اقترحتهم ضمن عناوين المجلة وشدوا انه يطالعوا كيفاش ينجموا يزوروا الموقع الخاص بالمجلة، قبل ما كما تفضلت انه العدد باش يكون في الايام القليلة القادمة في الاكشاك سي محمد.
2: نعم، بالنسبة للافتتاحية تحدثت فيها عن عودة السنة الثقافية، لانه معلومة انه شهر أكتوبر نحن نعتبره عودة السنة الثقافية.
1: نعم.
2: وقلت الأنشطة التي لا تتوقف، لأننا في حقيقة أمر نعم نحن نعود في أكتوبر للنشاط الثقافي وافتتاح السنة الثقافية، ولكن لم ينقطع النشاط الثقافي، لأننا إذا تحدثنا عن الصائفة الفارطة وهي التي صائفة المهرجانات الثقافية، مهرجان قرطاج، مهرجان الحمامات، المهرجانات في المدن، المهرجانات في القرى، المهرجانات في كل الأماكن،
1: فذلك
2: يتصل بالفعل الثقافي. طبعا لا يمكن إغفال أو عدم الحديث عن أن هناك ركود ثقافي حتى في الصيف، وهو الشهر الذي يميل فيه الناس للاستجمام والراحة، فهناك نشاط ثقافي وهناك حدث ثقافي في الصيف المتمثل في المهرجانات. بالنسبة لي تحدثت عن هذه العودة، العودة في ستكون في أكتوبر بأولا أيام قرطاج الموسيقية التي ستنطلق خلال هذه الأيام يوم السبت القادم. يعني هناك أيام قرطاج الموسيقية التي ستكون معناها موعد جديد للموسيقيين وللفنانين ولهواة الطرب والموسيقى. ثم يأتي بعدها المعرض الوطني للكتاب التونسي، المعرض الوطني للكتاب التونسي الذي سيكون من 23 أكتوبر إلى غرة نوفمبر في دورته الخامسة، والذي يتضمن عديد المفاجآت بالنسبة للمثقفين والكتاب. كذلك في شهر نوفمبر هناك انتظار لأيام قرطاج المسرحية في دورة هامة ودورة، وفي ديسمبر أيام قرطاج السينمائية التي تحتفل بمرور 60 عام على تأسيسها، ستكون دورة خاصة واستثنائية.
1: نعم.
2: كما ستحتفل هذه الدورة بمئوية يوسف شاهين، إذن هي دورة متميزة وهناك أنشطة كثيفة تنتظرنا في نهاية هذه السنة من أكتوبر إلى ديسمبر، بالتالي عودة قوية للنشاط الثقافي وعودة لمناسبات ومحطات هامة وأساسية في الفعل الثقافي.
1: لذلك
2: تحدثت في المقدمة عن هذه أبرز الملامح أو الملامح الكبرى لهذه الأنشطة التي أصبحنا في حقيقة الأمر على موعد معها وننتظرها ونترقبها ونتلهف على معرفة الجديد فيها.
1: واضح جدا، هذا اللي ننتظروه طبعا ضمن موسم ثقافي جديد، طبعا انطلاقا من أول تظاهرة ثقافية نجم نقوله من التظاهرات الثقافية الكبرى، العناوين الكبرى سواء أيام قرطاج الموسيقية المسرحية ولا السينمائية، أيضا معرض الكتاب وغيرها اللي كما تفضلت أستاذ محمد ننتظروها جميعا، وديما فما الانتظار الجديد والتطوير في مختلف هذه المواعيد الثقافية الكبرى، لأنه الاستمرارية طبعا مهمة سي محمد، ولكن مسألة جودة ما نقدم في مختلف هذه التظاهرات أيضا هذا مطلوب. خلينا نقف شوية أيضا على المجلة، مجلة الحياة الثقافية ورئيس تحريرها السي محمد المي، على مستوى أيضا الأعداد القادمة شنو يشغلكم؟ هل أنه فما نعرف أهمية هذه المقالات اللي تصدر في مختلف هذه المجالات، وانت تحدثت وأكدت على أهمية التعدد والتنوع ضمن العناوين المقترحة فيما يخص الملفات وإلا المواضيع اللي ننتظر أنه تطرح ضمن المجلة في أولويات ربما ما نعرفش في هذا السياق ضمن العناوين القادمة والأعداد القادمة لمجلة الحياة الثقافية؟
2: نعم، نحن بصدد التنسيق مع أيام قرطاج المسرحية ونسعى إلى أن يكون هناك عدد خاص بهذه الدورة، وهذه الدورة ستحتفي بمرور الذكرى 10 على مؤسس الأيام ومؤسس المسرح الوطني المرحوم منصف السويسي، الذكرى 10 لوفاته، وسيقع تخصيص يعني ندوة كاملة حول منصف السويسي الذي أصدر عنه صديقنا حمادي المزي كتابا مرجعيا وكتابا مهما تحدث فيه عن عديد الحقائق المتصلة بشخصية منصف السويسي. فنسعى إلى أن نصدر عددا خاصا عن المسرح أو عن منصب السويسي أو عن التظاهرة بصفة عامة. نحن بصدد التباحث مع إدارة أيام قرطاج المسرحية حول هذه المسألة. كما نرجو أو نتمنى أن نوفق أيضا بأن نجمع الدراسات والبحوث التي ستلقى في أيام قرطاج السينمائية حتى تكون مجلة وزارة الثقافة مواكبة للتظاهرات الثقافية التي تنجزها الوزارة، فلا تكون المجلة في واد والتظاهرات في واد، يعني تكون المسألة التي نريد لمجلتنا مجلة الحياة الثقافية مواكبة لكل الأحداث الثقافية التي تقيمها أساسا وزارة الثقافة، لأن هذه المجلة ليست مجلة خاصة وإنما هي مجلة الدولة، مجلة وزارة الشؤون الثقافية، ويجب أن تعكس أنشطتها و تعكس الحيوية التي في هذه الوزارة.
1: واضح ومهم. كنت حدثت معك في مناسبة سابقة على شكل المجلة، مجلة الحياة الثقافية، شنو جديد ربما على مستوى هذه النقطة سي محمد؟
2: والله نحن في على مستوى الشكل طبعا نسعى إلى أن نحتفي بالفن التشكيلي، نتحين الفرص ربما لنسمن الآثار والتراث. في عدد سبتمبر مثلا لجأنا إلى استعمال لوحة من فسيفسائية من متحف الجم في لوحة فسيفسائية في مدينة الشابة في ولاية المهدية. هذه المرة بما أننا فتحنا ملف أو تحدثنا عن ألكسندر روبتزوف، طبعا حاولنا أن نذكر بإحدى لوحات هذا الرجل المستوحاة من بيئتنا من تونس، وكانت اللوحة لروبتزوف. دائما نحاول أن نظهر الفن التونسي، الفن التشكيلي التونسي، استغلالا حتى تكون هذه المجلة لا مجلة، يعني كنا بإمكان بالإمكان أن نجعل العناوين مثلا في واجهة الغلاف، ولكن أردنا أن نرحب ونحتفي بالفن التشكيلي سواء التصوير الفوتوغرافي أو الرسم الأكريليكي أو الرسم المائي أو غيرها أو حتى المنحوتات أو حتى يعني كل ما يمكن أن نسعى إلى إبرازه، فيكون عرض هذه المجلة وعرض أعدادها بمثابة جاليري فني، بمثابة الرواق فني، عندما تعرض أعدادها فيشاهد الإنسان تعدد هذه المجلة واستمرارها وتواصلها، وفي الوقت نفسه يشاهد اللوحات الفنية التشكيلية للفنانين التونسيين وحتى العرب. نحن يعني نصل بعديد من الأشقاء العرب الذين يريدون لنا أن ننشر لوحاتهم على غرفة مجلتنا.
1: واضح جدا. نختم معك بالتذكير بالموقع الإلكتروني كيفاش يسمعونا لينجموا الولوج لموقع المجلة لمطالعة هذه العناوين. نعم. وقتاش تحديدا يلقاوها في الأكشاك؟ نعم. الأستاذ محمد الماء،
2: هو أنك يكفي أنك تكتب في على موقع محرك البحث جوجل مجلة الحياة الثقافية تونس، وستبرز لك العديد من المواقع، لأننا أتحنا المجلة حتى مصورة في عديد المواقع الإلكترونية، مثلا موجودة على مصدر الكتب الوطنية مصورة ومتاحة، موجودة أيضا في مركز تونس الاقتصاد الثقافي الرقمي، هناك أيضا أعداد أخرى موجودة ومتاحة بصيغه البي دي اف التي يمكن تصفحها ومعرفتها، فضلا هناك او مواقع عربيه اخرى تاخذ المجله دون اذن، ولكن بما ان الوزاره ليست لها غايه ربحيه فهي لا تتابع هذه المواقع، لاننا الغايه من هذه المجله ان تكون واسعه الانتشار وان تصل خارج تونس وخارج الحدود، ان تصل الى حيث تطلب من حيث يوجد اي مهتم بها في اي مكان من العالم.
1: بي وفي الاكشاك وقتاش يلقاوها؟
2: والله هو عادة بعد 5 أيام من خروج
1: النسخة الإلكترونية،
2: يعني تبقى في المطبعة في مسألة اتباعة تتطلب 5 أيام، يعني بعد 5 أيام نقول يعني في وسط الأسبوع القادم بحول الله يوم الخميس أو يوم الجمعة القادم تكون موجودة النسخة الورقية، طبعا هي دائما موجودة، يعني في مفتتح شهر أكتوبر تكون المجلة موجودة ومتوفرة.
1: واضح جدا، شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي رئيس تحرير مجلة الحياة الثقافية الأستاذ محمد المي. تصافحنا مع هذا العدد الجديد وعطينا فكرة للسادة المستمعين والقراء حول عدد أكتوبر 2026 على مختلف هذه المقالات، وأيضا توقفنا عند الافتتاحية لهذا العدد اللي هي طبعا بقلم محمد المي، عودة السنة الثقافية واستمرار الفعل الثقافي. شنو جديدك في الأيام القادمة أستاذ محمد؟ هذا سؤال ختامي، ونشكرك مرة أخرى على حضورك معنا.
2: الله يعيشك، شكرا لك. أنا بصدد إعداد ديوان جديد جوحدي، بصدد أنهيت تحقيق هذا الديوان وهو ديوان لأول مرة يخرج كاملا ويخرج فيه قصائد غير معروفة وتعريف مطول بشخصية الحبيبجة وحده، هذا المناضل الوطني والشاعر القيرواني الكبير الذي بقي ديوانه منسيا ومغمورا، وقد نفضت الغبار عن مخطوطاته، وبحول الله في الأيام القريبة القادمة سأنشر هذا الديوان كاملا محققا
1: بإذن الله. نعود لهذا الإصدار وهذه الشخصية معك في فرصة قادمة الأستاذ محمد المي. شكرا لك ومتابعة طيبة لبقية برامجنا وإلى اللقاء. شكرا لضيفنا الكريم، شكرا لكم مستمعينا على موجاتنا، نوصل معكم لقانا المباشر من الصالون الثقافي مع اختياراتنا الغنائية، ونرجع نواصل بقية مواكبتنا الثقافية.

تحية متجددة لكل أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية. توقيتنا 5:41 دقيقة، نوصل معكم لقانا من الصالون الثقافي. كنا منذ قليل مع ضيفنا الكاتب والصحفي محمد المي، تحدثنا على مجلة الحيطة الثقافية وأشرنا إلى الموسم الثقافي الجديد والعناوين الكبرى وأهم التظاهرات في افتتاح هذه السنة، سنة ثقافية إن شاء الله تكون مميزة في مختلف العناوين والتظاهرات الكبرى، واللي منها أولها أيام قرطاج الموسيقية اللي بيش تكون بداية من 3 أكتوبر وإلى غاية 10 أكتوبر 2026 بمدينة الثقافة شاذلي القليبي في تونس. الموعد يتضمن تقريبا في هذه النسخة الجديدة وهذه الدورة الجديدة 26 عرض فني بمشاركة لفنانين من 14 دولة، إلى جانب اللقاءات المهنية ورش العمل ومختلف الفعاليات والفقرات الخاصة بهذه التظاهرة الموسيقية اللي ينتظروها طبعا المهتمين بمجال الموسيقى على مستوى العروض وأهمية هذه المشاركات من مختلف الدول في إطار الانفتاح والتعرف على التجارب الموسيقية المختلفة. الاختتام ستحيي العرض وسهرة الاختتام الخاصة بهذا الموعد وهذه التظاهرة أيام قرطاج الموسيقية الفنانة السورية فايا يونان في مسرح الأوبرا، كما قلنا في اختتام هذه التظاهرة الموسيقية يوم 10 أكتوبر 2026. نحن بسموها الآن على موجاتنا ونرجعكم مستمعينا في متابعة لبقية فقرات ومواضيع البرنامج، برنامج الصالون الثقافي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب العربي.
1: يتواصل لقانا في الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية، توقيتنا 5:51. احنا معكم بإذن الله لحدود الساعة 8 مساء في استضافات أخرى وفي مواكبتنا الثقافية في عودة لنشاط النوادي في موسم ثقافي جديد. يكون حاضر معنا دكتور شفيع بزين رئيس الملتقى الثقافي العربي، ونتحدث معه عن الموسم وأهم معالم الموسم الثقافي الجديد وعودة النشاط اللي بشكون في تاريخ 3 أكتوبر. أيضا تكون حاضرة معنا الكاتبة والمشرفة على نادي في رحاب قرطاج للثقافة سيدة جميلة البلطي، ومعها أيضا نتحدث على ملامح الموسم الثقافي الجديد للنادي. أيضا يكون ضيفنا المسرحي إكرام عزوز، ونعود معه لآخر إنتاجات مركز الفنون الدرامية الروكحية بقفصة في مونودرام دهية اللي هو طبعا أخرج هذا العمل. نحكيه على العروض القادمة لهذا العمل المسرحي اللي كما قلنا هو إنتاج مركز الفنون الدرامية الروكحية بقفصة. كل هذا وطبعا الأجندة الثقافية ضمن فقراتنا في هذا المواد المباشر من الصالون الثقافي، مختلفتنا الغنائية اللي نوصله فيها معكم إن شاء الله مختلف هذه المقترحات لرضاكم مستمعينا. شكرا. الأكيد نذكروا كالعادة وكما تعودتوا في لقاء الصالون الثقافي في 6 تبقوا على موعد مع مكتبة الثقافية، وإحنا نرجع لكم مستمعينا في ساعة ثانية من ساعات هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
3: عالسلامة مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
2: زينب اخدم معاهم،
3: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
2: يلا
3: زينب شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
7: مكتبة الثقافية.
8: أهلا بكم، كتابنا اليوم الأسوية لمحمد فطومي. صدرت رواية عن دار زينب للنشر والتوزيع في 162 صفحة، وتضمنت 15 فصلا تنطلق بفصل الرذاذ لتنتهي بفصل الصفحات الأخيرة. فازت الرواية بجائزة الكومار الذهبي للرواية لعام 2022 مناصفة مع رواية الكومباتا لعبد الجليل الديخي. محمد فطومي قاص وروائي من إصداراته مجموعة قصصية أولى بعنوان زبد ورخام، ومجموعة قصصية بعنوان جل ما تحتاجه زهرة قمرية، التي حازت على جائزة معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 33 لسنة 2017، كما أصدر رواية بعنوان فلامينغو عن دار زينب. تطرح الرواية قضية اجتماعية ووجدانية، كان البطل في طفولته مصابا بالتوحد واستطاع أن يبني حياة اجتماعية ومهنية موفقة وعادية مثل غيره من الناس الأسوياء. يسرد الكاتب أعماله والحالات التي تصادفه في تفاصيل أيامه في علاقته بالعائلة والمجتمع والأمكنة. تعيش شخصية بشكل عادي في الظاهر، ولكنها كائن استثنائي في الباطن، تنغلق في عزلة عميقة ومتأملة ومختلفة. تكتفي الرواية بالتلميح والإشارة، مركزة على التفاصيل ومنشئة عوالم تخيلية لتدين المجتمع وتدين آلته الفاسدة التي تأكل كل شيء. يقول الدكتور محمد القاضي حول الرواية: تسد القسم الأكبر من هذه الرواية حركة رتيبة، ولكن تلك الحركة تتسارع في النهاية وتصب في نهر الفاجعة لتضعنا وجها لوجه أمام الوحشية الكامنة في الهيئة الاجتماعية. نص على غاية من الحساسية مع هذا الكائن الاستثنائي الذي يحاول أن يعيش كائنا عاديا، ولكن المجتمع لا يتركه يعيش بشكل عادي. تتجلى طرافة البناء الفني في الدمج بين ثلاثة مستويات: الكاتب الذي يكتب الرواية، سير الشخصيات، وعوالم السرد التي تكسر خطية الأسلوب والأحداث من فصل إلى آخر. رواية الأسوياء أو سيرة شاهين علاوي وزوجته جوري شامخ قصة غريبة متشظية من الحب والاعترافات إلى الجريمة. يقول السارد: كان الناس يموتون باستمرار فيما مضى بسلام وطيبة، لكن منذ ولد شاهين علاوي تغيرت أحوالهم، تراجعت وداعتهم حتى لم يبقى منها سوى كونهم باتوا يتحاشون مصارحته بأنه الميت الوحيد بينهم، بأنه عاهة العالم التي لا علاج لها. هذا ما راح يترسخ في يقينه كلما قرأ كتابا أو استغرق في مراقبة الشارعية من معتقله الصغير، لكنه لن يغفر لهم عذابه المرير وهو يجازف المرة تلو الأخرى للخروج من بئر التوحد الصحيح. قراءة مفيدة، مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
7: مكتبة الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب العربي.
1: نفيسة عشري ومنصف المرايحي، رحبوا بكم مستمعينا، وتحية متجددة لكل من التحق بنا في الاستماع للقانا من الصالون الثقافي. رحب بي، نقول مساء النور، أهلا وسهلا بالدكتور شفيع بالزين. مرحبا دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، وشكرا لك على الاستضافة، وأعتبر هذا البرنامج صالون الثقافي وبرنامجي، وأنا لست ضيفا، أنا ابن هذا البرنامج
1: طبعا.
2: تحية لجميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية وإذا معناها هذا البرنامج الجميل.
1: الله يخليك، الله يخليك، أنت ابن الدار وابن الساحة الثقافية بامتياز طبعا الأدبية. نكون سعيدة في كل مرة بالتواصل مع الدكتور شفيع بالزين، المشرف والمؤسس للملتقى الثقافي العربي والفاعل في الساحة الأدبية التونسية. من خلال حضورك دكتور، موسم ثقافي جديد للملتقى، نحكيه على أبرز العناوين مع بداية الموسم اللي باش تكون مع لقاء مؤانسات أدبية. شنو هو اللي يميز هذه السنة في موسم ثقافي جديد؟ باش تحافظوا تقريبا على نفس العناوين مع نفس الأساتذة اللي طبعا نحييهم اللي هما مشرفين على مختلف لقاءات الملتقى الثقافي العربي. كل هذا نحكيه فيه معك في جزء أول من هذه الاستضافة. تفضل دكتور.
2: مع الشكر، قبل كل شيء أشكرك مجددا على هذه النوافذ المفتوحة على نشاط الملتقى ودعم هذا البرنامج لنشاطنا، وشكرا لك دائما.
1: الله يخليك، وشكر طبعا دائما ليك دكتور على بصمتك في لقاءاتنا ضمن فقراتنا اللي نفسحوها دائما للكاتب التونسي، وان شاء الله يتجدد الموعد معك في لقاءات قادمة. وكل عادة لنا الاهتمام المتواصل بنشاط الملتقى الثقافي العربي، سواء لقاء المؤنسات الأدبية لأمنه الدكتور شفيع بالزين، وإلا مختلف اللقاءات الأخرى اللي طبعا تحية لكل من يساهم ويحافظ على هذا الإشعاع لنشاط الملتقى الثقافي العربي.
2: فعلا، وأرجو أيضا فعلا بالحق أن أعود معناها في قادم الأيام
1: إن شاء الله قريبا بإذن الله.
2: الفقرة التي اشتقت إليها، الفقرة الأسبوعية معك، وكانت
1: نعم.
2: فقرة ممتعة جدا.
1: أنا أيضا ولكيد السادة المستمعين متشوقين لهذه الفقرة.
2: نعم.
1: فقرة الإصدارات اللي في كل مرة طبعا يفتحها الدكتور شفيع بالزين لعمل أدبي جديد ولإصدار جديد طبعا.
2: نعم.
1: نعم.
2: بالنسبة للملتقى، أول شيء هو أشكر كل الأصدقاء والزملاء المبدعين، الأساتذة، الجامعيين، النقاد الذين أسسوا وقدموا الكثير للملتقى في المواسم السابقة ونشطوا برامج عديدة. بالنسبة إلى هذا الموسم الجديد، هناك برامج قارة سيتواصل تقديمها، وهي مؤانسات أدبية التي أقدمها، أقلام مبدعة التي يقدمها الأستاذ محمد الهادي الزابوطي وتعنى بأدب الأطفال واليافعين، أمسيات شعرية التي تقدمها الشاعرة سونيا الفرجاني وتعنى بالشعراء وبالتنظيم أماسي شعرية، محاضرات في اللسانيات التي يقدمها الأستاذ حمادي زمزم، ومراجعات في برنامج البكالوريا يقدمه الأستاذ عمار بالخضرة. هناك برامج بدأت تختفي وستختفي هذا الموسم بحكم معنى الالتزامات لدى أصحابها، واعتذروا عن ذلك. مثلا مقابسات للأستاذ عبد الرؤوف الروافي، ونتمنى له التوفيق.
1: نعم.
2: إضاءات حضارية للأستاذ هاجر منصوري، تحية لها، مع ملاحظة هي أستاذة دكتورة هاجر منصوري حاليا في هذا السنة زميلتي في كلية الأداب بمنوبة، أرجو لها التوفيق. كلام غير عابر للأستاذة كوثر الزين وصالون الأدب الوجيز للأستاذة إلهام بوصفارة، الدكتورة إلهام بوصفارة. هذه برامج تختفي معناها وتحتاج بوقت، يعني هذا الموسم فقط.
1: نعم. بحكم لالتزامات أصحابها.
2: نعم.
1: طبعا.
2: نعم. بالضبط. ولكن عوضنا مثلا برنامج إضاءات حضارية، عوضناه ببرنامج بعنوان مقاربات حضارية. هذا البرنامج الذي سيقدمه الدكتور علي بن مبارك مشكورا. أضفنا برنامج جديد هذه السنة أعتبره برنامجا مهما جدا، عنوانه حلقات تكوينية ونشيطه أنا. البرنامج هذا يعنى بكل ما يتعلق بالبحث العلمي، شروط البحث العلمي أساسياته منهجيته إلى غير ذلك.
1: واضح.
2: ويعنى أيضا بمنهجية المقال، منهجية تحليل النص، يعنى بكيفية إعداد الملفات العلمية في المناظرات الجامعية، وكيفية إجراء المحادثة مع اللجان العلمية، ويعنى بكل ما يتعلق بالبحث العلمي وبالمسار العلمي للباحثين والأساتذة الجامعيين. وطبعا هذا معناها هاجس كبير لدى الأساتذة ولدى الباحثين ولدى الطلبة.
1: صحيح.
2: يعني كيف نعد تروح الدكتوراه، كيف نعد تروح مدرسات ماجستير، كيف نناقش وإلى آخره. وسيؤسس وسيقدم معنى هذه الحلقات أساتذة مختصون فيها في هذا المجال، ولهم خبرة في مجال البحث العلمي.
1: واضح.
2: نعم.
1: نتصور أنه يحظى باهتمام طبعا العديد من الطلبة وإلا الباحثين، نظرا كما تفضلت دكتور لأهمية ما سيتم تقديمه ضمن هذه الحلقات التكوينية مع الأساتذة المختصين اللي هم باش يكونوا طبعا ضيوفك في مختلف اللقاءات. دكتور شفيع بزي.
2: نعم. وثم لو سمحتي، هناك
1: تفضل.
2: أيضا برمجنا هذا الموسم يومين دراسيين، يعني في طيلة الموسم عندنا يومين، يعني في اليوم الدراسي أنا ما زلنا لم نحدد الموضوع والمشاركين فيه، ولكنه سيكون يعني طبعا معنى أشبه بندوة علمية أو ندوة فكرية صغيرة مصغرة، يعني مجموعة من المداخلات والنقاش إلى غير ذلك. وثم طبعا الندوة العلمية الدولية عن بعد التي الآن أصبحت ضمن تقاليدنا وتأبنا على تنظيمها كل سنة. إلى حد الآن نظمنا 3 ندوات دولية ناجحة، وإن شاء الله سيكون موعدها في جوان الندوة هذه، وما زلنا بصدد التفكير في الموضوع والإعداد للورقة العلمية إن شاء الله.
1: نعم. إذن هذه الخطوط العريضة للموسم الثقافي للملتقى الثقافي العربي مع مختلف عناوين يتعودوا بها المتابعين، عناوين أخرى لالتزامات كما تفضلت دكتور شفيع بالزين المشرفين عليها تحت جب هذا الموسم، وتم تعويضها بعناوين أخرى جديدة إن شاء الله تحظى باهتمام المتابعين. إذن نعود.
2: هذا بالنسبة للبرامج. وثم يعني معناها نية، مش نية بل نحن برمجنا وخططنا لأن نغير بعض الأشياء في تقديم البرامج. مثلا أنه بش يكون البرنامج أسبوعي كل يوم سبت من 9 إلى 10 مساء، معناها بش يكون ساعة واحدة بدل ساعة ونصف، يكون يعني بس أسبوعي، ويكون يعني هنا نمشي أكثر نحو الطابع الحواري.
1: نعم.
2: في هذه البرامج
1: ويتغير التوقيت باعتبار أنه كان في 8 أصبح في 9،
2: كان في 8:30 إلى 10 لأنه كان 9:30 يصبح من 9 إلى 10 حتى نخفف يعني ولا نطيل على المشاهدين. وتعرفين المواقع التواصل الاجتماعي هذه التي ننشط ونقدم برامجنا فيها يعني تتطلب هذا النوع من الإيجاز ونوع من عدم الإطالة، راعينا هذا الجانب ونأمل أن ننجح في هذا الرهان.
1: إن شاء الله موافقين طبعاً. ومهم لأنه كما تفضلت دكتور مسألة الإيجاز مطلوبة أحياناً حتى على مستوى ربما الأنترنت، فإنه أحياناً الوقت اللي تكون المداخلة طويلة وغيره ينجم مع الأشكال ربما بالنسبة للبعض على مستوى التغطية وغيره ينجم يمثل هكا نوع من عدم التركيز وإلا غير وقت اللي يستأنف اللقاء، فإنه يتم تحديد الموعد ذي بساعة في مختلف العناوين دكتور هكا؟
2: نعم واضح. جميع العناوين ساعة جميع البرامج وضرورة الالتزام بالتوقيت هذي، وأيضا رعينا أنه نخصص وقتا ثابت قارا للتفاعل مع المتابعين والمشاهدين للبرامج مباشرة، ونحن نعطي أهمية كبيرة للمتابعة والتفاعل لأنه ثم يعني أسئلة وثم تعليقات ثم ملاحظات أثناء بث الحلقة، ولابد من أن نتفاعل معها ونتجاوب
1: بصفة
2: معها
1: مباشرة في توقيتها. نعم واضح جدا. إذن أول لقاء باش يكون نهار 3 أكتوبر اللي هو لقاء المؤنسات الأدبية اللي يشرف عليه دكتور شفيع بزين، شنو الموضوع والضيوف بالنسبة لأول هذه اللقاءات في مؤنسات أدبية؟
2: نعم الافتتاح الموسم سيكون هذا يوم السبت 3 أكتوبر إن شاء الله كما قلت من 9 إلى 10 مساء.
1: نعم.
2: هو لقاء ضمن برنامج المؤانسات أدبية. كنت برمجت سابقا لقاء مع الكاتب التونسي الروائي نصر بالحاج بالطيب، لكن تأجل هذا اللقاء لهذا الموسم وسنبدأ به، وأردنا أن نكرم هذا المبدع نصر بالحاج بالطيب لسببين. السبب الأول هو فوزه وحصوله على جائزة الكمار الذهبي لهذا الدورة عن روايته سيف الصوان، وثانيا لأنه هو تقريبا يعني من أهم الروائيين التونسيين الذين اشتغلوا في الرواية على الصحراء، على تيمة الصحراء أو على العالم الصحراء، ولذلك يمكن أن يكون هو الروائي التونسي الأبرز في مجال الكتابة عن الصحراء أو في عالم الصحراء، ولذلك أردنا أن نثمن هذه التجربة.
1: واضح جدا موفق.
2: عفوا وسيحضر معنا سيشارك معنا مع بالإضافة إلى حضور الكاتب نصر بالحاج بالطيب الدكتور بلقاسم بن جابر اللي هو مختص في أدب الصحراء وفي الأدب الشعبي إلى غير ذلك، السرديات الشعبية، ولذلك سيكون حضوره مفيدا وسيقدم إضافة مهمة إن شاء الله.
1: واضح. نأخذ فكرة الآن دكتور على جديدك على مستوى الكتابة في إطار أيضا تحضير لأعمال جديدة نحكي عليها الآن في هذا الجزء الثاني من لقانا معك دكتور شفيع بزين، ونتمنى التوفيق لكل الفاعلين في نشاط الملتقى الثقافي العربي اللي هكا في جزء أول أعطينا عناوين وأبرز ملامح الموسم الثقافي لنشاط الملتقى اللي نذكره ينطلق يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بداية من الساعة 9 مساء مع مؤانسات أدبية ليشرف عليها دكتور شافي عبزين. تفضل سيدي.
2: معنا هناك ملاحظة للجميع لمن يهم هذا النشاط أنه يعني أنجزنا روزنامة كاملة للموسم الثقافي 2026-2027 فيها توزيع لمختلف البرامج على كامل الموسم بالتاريخ يعني باليوم والأسبوع، وهذه الرزنامة منشورة على الصفحة لمن يريد الاطلاع عليها صفحة المنطقة الثقافي العربي. ورعينا في هذه الرزنامة نوع من التوزيع المنظم حتى يكون المتابع يعني لا يتشتت يعني اهتمامه، أو مثلا الأسبوع الأول دائما من كل شهر اللي هو ينطلق من أكتوبر ينتهي الموسم في جوان لبرنامج مؤانسات أدبية. الأسبوع الثاني يكون أغلبه لمقاربات حضارية. والأسبوع الثالث أغلبه مراوحة بين أقلام مبدعة ومحاضرات في اللسانيات. والأسبوع الرابع لحلقات التكوينية والأمسية الشعرية وجدنا لها في بعض الأشهر الأسبوع خامسا برمجنا فيه الأمسيات الشعرية، لذلك سيجد المتابع يعني نوع من الانتظام في تقديم هذه البرامج حتى يعني يكون على موعد معها. هو بالنسبة للملتقى الثقافي نربط بفكرة الإصدارات القادمة إن شاء الله. هناك نوع من النوعان من الإصدارات، الإصدارات الجديد هو أن الملتقى فكر منذ مدة في يعني جمع هذه الأعمال التي ينتجها ويقدمها ويصدرها في مؤلفات كتب. احنا بدأنا بالاشتغال هذه المدة الأخيرة على ندوة الكتابة والشر، الندوة الذي نظمت السنة، ليس هذا الموسم، الموسم الفارط.
1: الفارط نعم
2: نعم. وبدأنا في إعدادها للنشر، اتفقنا مع دار الكتاب تونس مع سيد الحبيب الزغبي مشكورا تبنى هذا المشروع اللي هو إصدار جميع أعمال ندوات الملتقى الثقافي العربي، يعني اعطيه صحة ودعم، ودعم كبير للملتقى. تقريبا سيصدر أعمال الندوة هذه في الكتاب والشر في 3 أجزاء، يعني كتاب ضخم. تقريبا الجزء الأول أرسل إلى دار النشر لإعداده للنشر، ونحن الآن بصدد مراجعة الجزئين الثاني والثالث. الجزء الأول باش يكون متعلق بالرواية والشر في مجال الرواية، الجزء الثاني يتعلق بالشر في الكتابات الأدبية،
1: نعم،
2: والشر، والجزء الثالث الشر في الكتابات الفلسفية والحضارية. ويشارك معي في إعداد الكتاب ومراجعته الدكتور حسين المناصرة من فلسطين مشكورا.
1: واضح واضح، فإنه سيتم نشر مختلف هذه اللقاءات والندوات اللي صارت ضمن نشاط الملتقى الثقافي العربي ضمن هذا التعاون بين الملتقى ودار الكتاب، هكا دكتور؟
2: نعم نعم، وأردنا أن يصدر الكتاب هذا في معرض الوطني للكتاب في هذا في شهر أكتوبر، لكن لم نتمكن من ذلك، لذلك أجلنا نشره إلى المعرض، معرض تونس الدولي للكتاب في أبريل إن شاء الله.
1: نعم.
2: وبعدها سنعود إلى ندوة التخيل والذكاء اللي نظمناها هذا الموسم، ثم نعود إلى ندوة أخرى الرواية والفنون لنصدر أعمالها. وطبعا هذا مهم جدا حتى تكون أعمال الملتقى لا تبقى يعني في المستوى الافتراضي، على الأقل على مستوى التوثيق وعلى مستوى تقديم مراجع.
1: نعم. خاصة مواضيع الندوات اللي تطرحوها واللي هي مهمة تنجم تكون تبقى مرجع وقت اللي تكون هكا صادرة في كتب كما الكتابة والشعر اللي باش نلقاها في 3 أجزاء.
2: والمهم هي أعمال محكمة، أعمال محكمة معناها ثم لجنة علمية قامت بتقييم الأعمال هذه وتحكيمها، وهذا يضفي قيمة علمية ومرجعية على الكتب هذه، لأنه الباحث الذي يشارك بمقاله أو ورقته العلمية كذا هو يحتاج إلى أن يصدر عمله في كتاب محكم معترف به في اللجان العلمية والترقيات وغيرها. النوع الثاني من الإصدارات هي إصدارات خاصة بي. أنا سأذكر فقط عملا الآن بالنسبة لي مهم جدا، هو أني اشتغلت على مشروع سلسلة قراءات في الأدب التونسي، أنجزت مع دار الأمينة مشكورة، أنجزت أو صدر لي جزئان، الأول والثاني، الأول حول الرواية التخيل والتأويل، والثاني حول الكتابات الذات بعنوان سرديات الذات. والآن تقريبا هناك جزء ثالث تقريب شبه معناه جاهز، وحتى الغلاف الكتاب يعني أرسل إلي، حول قراءات في الشعر التونسي، عنوان المعيار والانزياح. وهناك جزء رابع بصدد الآن إعداده للنشر حول الكتابة القصصية، قراءات في الكتابة القصصية التونسية. وهذه الأجزاء الأربعة ستتوفر إن شاء الله في معرض تونس الدولية للكتاب.
1: واضح جدا، إن شاء الله بالتوفيق وبإذن الله لنا عودة لهذه الأعمال والإصدارات بمختلف هذه الأجزاء، في سواء الخاصة بك وإلا وقت اللي نرجع على الإصدارات الخاصة بالندوات اللي هي صارت، وفي جزء أول نحكيه على الكتابة والشر، ثم تتتالى العناوين الأخرى الخاصة بالندوات في أعمال وإصدارات إن شاء الله تكون طبعا مرجع مهم بالنسبة للطلبة وللمهتمين بمختلف المواضيع اللي تم طرحها ضمن هذه الندوات اللي أصبحت تقليد طبعا ضمن نشاط الملتقى الثقافي العربي، ندوة دولية كالعادة كل شهر جوان دكتور، هذا موعدها.
2: نعم. تماما، كما تلاحظين يعني هو الأهم أيضا والمهم هو أنه العناوين أو مواضيع الندوات هذه معناها مواكبة للعصر، معناها معاصرة، لأنه مثلا الكتاب والشر نتحدث عن ظاهرة معناها متفاقمة ومتزايدة في عصرنا، هو الشر والعنف يعني.
1: صحيح.
2: والتخيل والذكاء تعرفين اليوم معناها قضية أو ظاهرة الذكاء الاصطناعي التي أخذت تغزو حياتنا وتفكيرنا وإنتاجاتنا، وصارت تمثل يعني تحديا أريانا كبيرا بالنسبة إلينا.
1: واضح جدا، موافق بإذن الله دكتور، شكرا لك على قبول دعوتنا وهذه المساحة اللي تحدثنا فيها طبعا على عودة النشاط للملتقى الثقافي العربي في موسم جديد، وأيضا على مستوى جديدك في الكتابة وفي الإصدارات. يتجدد الموعد إن شاء الله معك في لقاءات قادمة دكتور شفيع. شكرا.
2: شكرا لك، نلتقي إن شاء الله مع أحباء الملتقى الثقافي العربي يوم السبت في برنامج مؤانسات أدبية، نتحدث عن الرواية والصحراء مع المبدع نصر بالحاج الطيب ودكتور بالقاسم الجابر. شكرا لك على الاستضافة، وتتجدد لقاءاتنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا لك دكتور، سعيدة في كل مرة بتواصل معك وحضورك معنا على موجتنا. شكرا للدكتور شفيع بالزين، شكرا لكم مستمعينا، لقانا يتواصل معكم مع الأنغام ونرجع لكم مع بقية ضيوفنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب العربي.
1: مرحبا بكم من جديد معنا مستمعينا في لقاء الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. رحبوا بالمسرحي إكرام عزوز. أهلا وسهلا سي إكرام، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بكم سي نجيبة، وتحية ليك والجميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بيك من خلال هذا الحضور في عودة على هذا العمل الجديد، آخر إنتاجات مركز الفنون الدرامية والروحية بقفصة، مونودرام دي هي هو العمل من إخراج إكرام عزوز، فريق كامل أكيد يذكرنا به المسرحي إكرام عزوز. كان العرض الأول يوم الأحد 27 سبتمبر 2026 في مركز الفنون الدرامية والروحية بقفصة. نقدموا بأكثر تفاصيل هذا العمل في موضوع وأيضا في فريقه، ونعطيه فكرة للسادة المستمعين على العروض في العاصمة وقتاش باش تكون بإذن الله. تفضل أستاذ.
2: يعطيك الصحة أختي نجيبة.
1: الله يخليك.
2: بالنسبة للدهية هذا المونودرام اللي كتبه الكاتب الكبير التونسي بوكثير دومة،
1: نعم،
2: معناها كان مبرمج من 2023 في مركز الفنون الدرامية بقفصة، لكن لأسباب تنظيمية معناها تمرنا مدة ثم عدنا هذه الفترة.
1: نعم.
2: وشكرا لوزارة الشؤون الثقافية على معناها حل وضعية مراكز الفنون الدرامية وخصوصا مركز الفنون الدرامية بقفصة، فخرجنا بمونودرام لمؤلف مقتدر اللي هو بوكثير دومة.
1: نعم.
2: وكتابته مختلفة
1: طبعا، تحية ليه طبعا. الكاتب بوكثير دومة اسم مهم على مستوى الكتابة المسرحية أستاذ إكرام.
2: فعلا. نعم. ونحن نسعد بذلك، لأنه أنا تعاملت مع سي عز الدين مدني سابقا. نعم. وعندي فكرة على أجيال، فهالمخضرم هذا اللي جاء بيناتهم لم يسبق لي التعامل مع النصوص، والحمد لله كانت هي بأول الأعمال اللي تجمعني بخويا بوكثير دومة، وإن شاء الله أعمال أخرى مستقبلا
1: إن شاء الله.
2: بوكثير أحكى على دي هي اللي هي الكهنة، معناها نحن العرب سميناها الكهنة، وكانت هي أسباب معناها فك الصراع ما بين الأمازيغ والعرب. تسمية كهنة كانت تبذيرية، ما هيش تسمية حقيقية، فرجعنا للاسم الأصلي اللي هو دي هي بنت تيفان، وخدمنا على العمل. العمل ما قامش على ما هو التاريخ يكتبه المنتصرون، فتحكيت أشياء ممكن صحيحة وأشياء ممكن مش صحيحة، حابين نصحح بعض الأشياء ونطرح القضية من زاوية أخرى. دي هي مرأة معناها تونسية، معناها في هذه يجمعنا نحن والإخوة الجزائريين تاريخ مشترك، لأنه كانت إفريقية كلها.
1: نعم.
2: وجبال الأوراس في خنشلة الجزائر، لكن دي هي كي معناها هزمت في الفترة الأولى حسين بن النعمان، خرجتهم إلى ما بعد معناها الجمهورية التونسية، فهذا فضاء التحرك لدي هي. ونحن كنبداو نحكيو على الشاهرات التونسيات.
1: نعم.
2: عندنا عزيزة عثمان، عندنا الكاهنة، عندنا معناها أروى القيروانية.
1: صحيح.
2: برشا عبيد تسمع على هالبطلة وما تعرفش حقيقة التاريخ، معناها كما قال الثعالبي.
1: نعم.
2: هذه المرأة التي دافعت عن حماية وطنها.
1: واضح.
2: أولا وحدت قبائل البربر وهزمة الرومان، ثانيا بفهمها لهذا الصراع في تلك الفترة فتوحات أم غزو، بفهمها البسيط دافعت عن حما وطنها. وكانت أنها زاد يشهد لها أنها بعد أثر مجموعة من العرب بعد المعركة الأولى أطلقت سراحهم فامرأة عظيمة من عدة جوانب ومن عدة نواحي. فكثير

0: تونس والدرباجي فكل من لم ينتصر ولا قتل بيد المستعمر في فترة من الفترات هو بطل ونفخر به ونحكي عليه. فدي هي جات معناها في هذا الجانب طرح مختلف، ليس ترجمة تاريخية بسيطة، بل هو معناها إعادة قراءة بذكاء وبعمق لهذا التراث الأمازيغي، هذه الشخصية الأمازيغية العظيمة اللي نفخر بأنها تنتمي إلى تونس العظيمة اللي أنجبت نساء شهيرات ببطولاتهم وبشخصياتهم الحلوة.
1: واضح جدا إذن عمل في كتابة لبوكفير دوما، إخراج المسرحي إكرام عزوز، والشخصية اللي طبعا تتمحور حولها الكتابة دي هي. خلينا نكمل فريق العمل الكل سي إكرام قبل ما نواصل حديث. نعم
0: أي عواطف مبارك ممثلة قفصية، معناها بنت مركز الفنون الدرامية بقفصة، وهي بنت زادة في رق الهواية. أنا اتبعت مسيرتها في أواخر التسعينات وكانت تحصد الجوائز وممثلة بطاقات متفردة. فلها هي دي هي، والحق هي أستاذة موسيقى أيضا، يعني احتجنا لها حتى في الجانب الموسيقي لأنه العمل فيه بعد آخر غير البعد البسيط، معناها حبيناها أغنية، حبيناها سيمفونية لجزء من تاريخ تونس فيه هذه البطلة دي هي. فعنا 5 أغاني في المسرحية، وعواطف قدمت باقتدار الدور والحمد لله. معايا سي محمد علي أحمد الأستاذ المسرحي الجميل في المساعدة في الإخراج. في التقنيات كان الممثل والتقني علي الحارثي ابن مركز الفنون الدرامية وصاحب التجربة مع سي عبد القادر مخداد وغيره. في الملابس كان نوف المحفوظ اللي معروف بآدم، مصمم رائع جدا في قفصة. أيمن زوالي في التقنيات والمابينج. دنيا الخصيبي في الترجمة متاع بعض النصوص إلى الأمازيغية، يعني لما الحق وعناصر مركز الفنون الدرامية سي الفاضل وسي حسن وإشراف سي الهادي عباس قدموا لي الحق مساعدة كبيرة حتى نقدم عملا مختلفا وهاما يمكن نقدم به هذه الشخصية.
1: بالأساس لمن يتوجه هذا العمل مونودرام دي هي أستاذ كرام عزوز؟
0: عمل للكهول والشباب، معناها وبالعكس حتى لو حضر الأطفال ما يقلقنيش، لأنه بمستوى وعيهم وفهمهم سيكتشفون قصة، سيكتشفون شخصية، سيتعرفون على جزء من تاريخ تونس. العمل مفتوح لكل الأعمار لأننا نطرح معناها جزء من تاريخ تونس بأسلوب جمالي ينجم يشد الجميع.
1: واضح التفاعل مع العرض الأول اللي كان في مركز الفنون الدرامية بقفصة 27 سبتمبر كيفاش كان؟
0: معناها يقولوا الفرنسي جيري لا شير دو بول، واحنا مش نقولوا معناها شعر الدجاجة ما تجيش.
1: هكا أحاسيس قوية هكا قشعريرة ربما في
0: قشعريرة حق الجمهور. يبقى ديما قلت في آخر العرض قلت تبقى قصة مدينة المسرح، معناها أنك تقدم لجمهور شاف عدة تجارب للهادي عباس، صابر الحامي، الفوزي رواشد الله يرحمه في فترة إدارته، نزار السعيدي والقفصة، مكرم نصيب، شكري سماوي، نصر الدين جلول، حركة مسرحية كبيرة في قفصة جعلت من الجمهور ما يرضاش بل يجي، معنى هذا الجمهور زاد مسرح الجنوب قفصة وعبد القادر المقداد. فتبدأ تنتظر أنه يرى جدية أو لا يرى جدية. الحمد لله كنا في المستوى نؤمن له ساعة من العرض جميلة وتفاعل، وقريت البعض الحضور من الفلاسفة ومن معناها سادة الفلسفة ومن بعض السادة الجامعيين في الآداب، ريت بعض

0: تعليق عجبتني برشا معناها كتبوا حول الطرح، طرح الموضوع بشكل مختلف والعمق الفلسفي لهذه المسرحية،
1: واضح.
0: وهذا يسعدني برشا.
1: به اللي يسمعوا فينا وقت اللي نحكيوا على هذا المونودرام، هذه هي مع طريقة تقديمك للعمل أكيد برشا يتشوقوا لعروضه في العاصمة. فما تواريخ محددة نجموا نحكيوا عليها أستاذ ذكرى؟
0: مبدئيا من أواخر شهر نوفمبر عندنا عروض في العاصمة،
1: نعم.
0: لأنه عندنا إن شاء الله في شهر أكتوبر زيارة اللجنة الخاصة متاع وزارة الشؤون الثقافية اللي فيه مشاهدة لمجموعة أعمال مسرحية في قفصة، قدموا لهم العرض الخاص. وعندنا التزامات في بعض المهرجانات اللي بدأت تعبر على رغبتها، كما مهرجانيان القاهرة الدولي للمونودراما، كما مهرجان المسرح الأمازيغي بالدار البيضاء. وإن شاء الله إن شاء الله معناها سنحاول أن نكون أقرب ما يكون إلى كل جهات الجمهورية حتى نحكي هذه الحكاية بأسلوب سلس وجميل.
1: موافقين بإذن الله، إن شاء الله تكونوا حاضرين معنا فريق العمل الكل في موعد قادم على موجات إذاعة تونس الثقافية حول هذا العمل المونودرام ده، هي اللي هو كما قلنا إنتاج جديد لمركز الفنون الدرامية والروحية بقفصة، نص بكثير دوما، إخراج إكرام عزوز وأداء للممثلة وأستاذة الموسيقى عواطف مبارك، تحية طبعا لكامل الفريق. أكيد يتجدد الموعد مع الأستاذ كرام عزوز في مواعيد قادمة. مازال بكري على المونودراما قرطاج أستاذ كرام؟
0: نعلنوا
1: إن شاء الله
0: يكون الموعد من 6 إلى 9 ماي،
1: هاي.
0: وغدا تنزل الاستمارة، وبش نحاول نستعد بشكل كبير لأنه سنة ثم اتفاق على أن نكون جزء من تظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية، برشا مفاجآت في هذه الدورة التاسعة وبرشا حاجات جديدة إن شاء الله.
1: بالتوفيق إذن، ولنا عودة إن شاء الله للحديث حول هذا الموعد المهم للمونودراما في تونس مع إكرام عزوز المسرحي التونسي. شكرا لك أستاذ.
0: يعطيك الصحة أختي نجيبة، وتحية لجميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: الله يخليك، شكرا يعني. وإلى اللقاء. شكرا ضيفنا الكريم، لقاء يتواصل في الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: سبعة وعشر دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، رجعنا نواصل معكم لقاءنا المباشر من الصالون الثقافي مع بقية استضافتنا ومواكبتنا. قبل ما نمشي في موعد جديد ومتابعة لنشاط جديد على مستوى هذا الموسم الثقافي 2026-2027، خلينا طبعا ننطلق مع ضيفتنا اللي هي حاضرة معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا سيدة جميلة.
1: مساء الخير، بداية أقول شكرا للإذاعة الثقافية على دعمها المتواصل للمبدعين للمنابر وللثقافة عموما، شكرا لك جزيلا ولبرنامج الصالون الثقافي على هذه الدعوة الكريمة.
0: شكرا لك الكاتبة والمشرفة على نادي في رحاب قرطاج للثقافة سيدة جميلة بلتي، سعيدة بالحضور معنا كالعادة على موجاتنا وعلى تلبية إذاعة تونس الثقافية من خلال هذه الاستضافة. نعطي فكرة للسادة المستمعين وللمهتمين بنشاط النادي في إطار هذا الموسم الثقافي الجديد على مستوى البرمجة وانطلاقة المواعيد الخاصة بهذا النادي اللي باش تكون هذا السبت.
1: بإذن الله، نحن هذه السنة أو هذا الموسم سنكون إن شاء الله في الموسم السادس بالنسبة لنادي في رحاب قرطاج للثقافة. نادي في رحاب قرطاج الثقافة معروف أنه ينشط بالمكتبة الجهوية بتونس.
0: نعم.
1: سيكون الافتتاح بإذن الله يوم السبت كما العادة، العاشرة صباحا يوم 3 أكتوبر 2026.
0: نعم، هو اللي يميز النادي الأسبوحة الثقافية ربما على بقية النوادي الأخرى اللي تعودوا بنشاط نادي في رحاب قرطاج للثقافة، تعودوا على هذا الموعد الصباحي هكا أستاذة.
1: نعم. نحن دائما ننشط يوم السبت صباحا، والحمد لله رغم ربما البعض يقول قد يكون هناك عاملون يوم السبت، لكن ما شاء الله دائما يكون الحضور حضورا مميزا.
0: واضح جدا. الافتتاح بالنسبة للموسم الثقافي الجديد في هذا التاريخ اللي هو كما تفضلت أستاذة باش يكون نهار السبت 3 أكتوبر. نعم. بمن يحتفي النادي في أول موعده في هذا الموسم الجديد؟
1: طبعا الاحتفالية ستكون احتفالية مميزة، وقد ربما بدأ النادي يبلغ نضجه، وقل لك هو في موسمه السادس.
0: نعم.
1: بجهود الجميع بإذن الله، سيكون مكون من الفقرات التي ربما تعودنا عليها والتي نحاول أن نجددها في كل مرة. الانطلاقة تكون عادة في حدود الساعة 10 أو 10:15 صباحا. يتم الاستهلال باستقبال الضيوف هذه المرة أيضا كما هو الحال دائما وأبدا، نستقبل ضيوفنا. وستكون طبعا في فقرتنا الأولى تقديم مجلة الرحاب التي هي تعد الإصدار الأول أو النسخة الأولى لهذه المجلة الوليدة التي ربما تعد هي المشروع الثاني فيما يتعلق بالكتب الورقية. نحن لدينا المبادرة الأخرى التي أسميناها سلسلة منشورات الرحاب، كنت تحدث عنها
0: صحيح اللي هو إصدار تباعة إصدارات لمجموعة من الكتاب.
1: نعم. إذن هي مساعدة، هي دعم، هي محاولة إخراج الإبداعات الأدبية الجيدة إلى النور. وقمنا كذلك بهذه المجلة التي صدرت في أو كانت بدايتها نسخها الأولى كانت في يوم الاختتام شهر جوان عندما قمنا باختتام الموسم الثقافي الفارط. وبإذن الله ستكون المجلة حاضرة بنسخها لمن يرغب الحصول على مجلته، لمن يريد أن يطلع عليها سنقدمها، و ربما معا نتصفح ما يتواجد فيها، وهي أقول مجلة في منطلقها في عددها الأول ولكن أتصور بإذن الله أنها ستكون ثرية بما يتواجد فيها، وقد شارك فيها تقريبا أو ليس تقريبا يعني بدقة 42 مبدع ومبدعة
0: أهم
1: تنوعت
0: ما
1: فيها
0: جاء
1: البحر
0: ربما في
1: والسماء
0: هذه
1: النصوص.
0: المجلة هكا نتصفحوها ما قبل
1: نعم
0: اللقاء،
1: نعم
0: أهم ما جاء في هذه المجلة هكا نتصفحوها معكم قبل لقاء السبت بإذن الله.
1: طيب، إذا المجلة هي فيها مجموعة قلت من المحاور متنوعة، كما قلت لن أذكرها تفصيلا
0: طبعا طبعا
1: حتى لا طبعا نحرق التشويق
0: نعم
1: حتى يظل، لكن فيها محاور إبداعية، فيها لغات متعددة، فيها الإنجليزية، فيها العربية، فيها الفرنسية، فيها البحوث، فيها ربما الإنجازات فيما يتعلق بالقرآن الكريم، فيها الفن التشكيلي، يعني هي متنوعة متنوعة، فيها الشعر الشعبي، يعني كل ما يمكن أن تتصوريه من الإبداعات حاولنا أن نجعل المجلة تكون ثرية بها.
0: واضح جدا، واللي مهتمين طبعا يلقوا النسخ في المكتبة الجهوية بتونس اللي هي تحتضن نشاط النادي أستاذة.
1: نعم،
0: واضح
1: ستكون النسخ بإذن الله موجودة لمن يرغب في الحصول، وخاصة الذين شاركوا لابد أن يحظى كل بنسخته، ومن غير المشاركين حتى
0: نعم
1: سيكون العدد متوفر والجميع بإذن الله يمكنه أن يتحصل على هذه المجلة. الفقرة الثانية إن شئت أحدثك عنها،
0: تفضل.
1: الفقرة الثانية هي في الحقيقة كانت مبرمجة للاحتفاء بالفنان عازف العود عمر بوصور، لكن بطلب منه أجلنا تقديمه وتكريمه إلى الفقرة الثالثة. قال لديه بعض أصدقائه والمقربين منه يعملون يصلون متأخرين، فتركنا تكريمه للفقرة الثالثة. والفقرة الثانية ستخصص للقراءات الشعرية التي دائما وأبدا نعطي فيها الفسحة، فسحة للحرف، فسحة للقول، فسحة للعطاء للإلقاء، لأن نستمع إلى بعضنا بعضا، وأن ربما يكون هذا الاستماع سبيلا إلى نشر الإبداعات.
0: واضح جدا.
1: الفقرة الأخيرة ستكون لي قلت تكريم الفنان عمر بوصور. طبعا الفنان عمر بوصور عازف العود هو في الأصل غني عن التعريف، فنكرمه لأنه من الذين يدعمون النادي دائما وأبدا. طبعا نحن لدينا في باب الموسيقى لدينا الفنان عازف العود عمر بوصور، ولدينا الفنانة أستاذة الموسيقى إيمان لجنف، يعني هذان يعدان قطبان رئيسيان في دعم النادي، وأنا من هنا أوجه لهما شكرا كبيرا وارفا.
0: تحية ليهم ولكل المساهمين في نشاط نادي في رحاب قرطاج للثقافة اللي هو كما قلنا ينشط في المكتبة الجهوية بتونس في موعد قار اللي هو السبت في حدود الساعة 10 صباحا، ويفتتح الموسم الثقافي الجديد. سيتواصل المشروع الإصدارات في الموسم الثقافي الجديد، وشنو ربما في المواعيد القادمة هكا مكرمين أو مهتمين بأنه نسمعوا أخبارهم على مستوى حضورهم في النادي على مستوى الأسماء ربما اللي برمجتوها في موسمكم الثقافي الجديد؟
1: بالنسبة للمنجزات التي تتعلق بسلسلة منشورات الرحاب،
0: نعم،
1: نحن أصدرنا إلى حد الآن 3 منجزات، يعني أصدرنا ديوانين في الشعر. الديوان الأول للشاعر نور الدين سويح، وهو يأتينا دائما من القلعة الصغرى ويتكبد المشقة رغم أنه متقدم في السن ولكنه مولع بالحرف. الديوان الثاني هو للناقد مراد ساسي، ومراد ساسي ناقد غني عن التعريف يعني يعرفه الجميع. والمنجز الثالث هو رواية لشابة لتلميذة، وهذا الذي ربما شدنا كثيرا ونحن ندعم الشباب أساسا. شابة إذا أنجزت روايتها فتكفلنا نحن بتأطيرها بدعمها بتدقيقها، وأدخلناها في مجال منجز سلسلة الرحاب، وصدرت في نهايات إذا الموسم الفارط. ستكون لنا، طبعا نحن لا نبقى مع الأحياء فقط، إنما الموسم هذا بإذن الله سيكون إصدار لشاعر مات قبل أن يصدر من إبداعاته، ونحن الذين سنتكفل بذلك بإذن الله.
0: موافقين بإذن الله في هذا المشروع اللي هو طبعا ضمن اهتمامات النادي، نادي في رحاب قرطاج للثقافة. وبالنسبة للمجلة باش نلقاوها في أعداد كيفاش باش تكون، شهرية أكثر شوية؟
1: والله نحن برمجنا على أساس أنها تكون نصف موسمية حاليا، وخاصة تعلمين الطبع وما يتطلبه الطبع، وخاصة أنه نحن كما أقول دائما ليس لنا أي دعم مادي من أي جهة كانت، وبالتالي حاليا في الذهن يعني في النظرية ستكون نصف موسمية، يعني ننجز مجلتين في الموسم، لكن يبقى الأمر متعلقا بما يمكن أن يكون لنا من القدرات.
0: موافقين إن شاء الله، ننتظر هذه الأعداد وإن شاء الله يكون فما دعم واهتمام بنشاط في رحاب قرطاج للثقافة اللي تشرف عليه ضيفتنا الكاتبة جميلة بلتي. نحييك أستاذة ونتمنى لك التوفيق على هذا العمل اللي تقدمه في النادي، وأيضا ننتظر أعمالك الجديدة. خلي كلمة الختام، ومرة أخرى نشكرك على حضورك معنا.
1: شكرا خيرا أقول لكم على هذه الدعوة الكريمة، شكرا على أن أتيحت لي هذه الفرصة للحديث عن النادي، عن منجزاته، وإن كان باقتضاب للحديث عن موسمنا الجديد، عن الافتتاح، وسعيدة دائما بأن يكون صوتي ضمن هذه الموجات الجادة التي تدعم الثقافة.
0: الله يخليك، احنا اسعد، وكل عاده المجال مفتوح ديما ليك استاذه انك تكون حاضر معنا، ويتجدد اللقاء معك ان شاء الله في مواعيد قادمه للعوده على استضافات اخرى طبعا ضمن انشطه متواصله لنادي في رحاب قرطاج للثقافه. مره اخرى نشكرك على الحضور معنا في هذا الموعد من الصالون الثقافي.
1: شكرا جزيلا.
0: تحياتي ليك ولكل مستمعينا أوفيانا اللي وصلوا معنا في لقاء الصالون. موعد سينمائي هو في الحقيقة يلتئم في الأيام القليلة القادمة من 3 إلى 7 أكتوبر 2026. نتحدث عن مهرجان بعيونهن في دورة سابعة تنطلق كما قلنا يوم السبت 3 أكتوبر ضمن الفقرات الخاصة بهذا المهرجان، مختبر تطوير وتقديم المشاريع السينمائية. هذا الموعد اللي أطلقوا المهرجان خلال هذه الدورة من 4 إلى 7 أكتوبر 2026 ورشة لتطوير الأفلام تحت إشراف المخرج والكاتب والمنتج التونسي إبراهيم الطيف. تندرج هذه الورشة ضمن حرص المهرجان على مرافقة صاحبات المشاريع السينمائية وفتح فضاءات عملية للتكوين وتبادل الخبرات، خاصة لفائدة المخرجات المشاركات في المسابقة الرسمية، وهذا طبعا وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المهرجان. الورشة ستركز على تطوير المشاريع السينمائية والعمل على مختلف مراحل تقديمها من بلورة الفكرة، صياغة الملخص والجملة التعريفية، إلى تحديد الرؤية الفنية وإعداد ملف المشروع والتدرب على العرض الشفوي والدفاع عن المشروع أمام المهنيين. تشمل الورشة أيضا مشاريع الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية وأفلام التحريك والتجريبية بمشاركة لعدد من صاحبات المشاريع من تونس ومن خارجها، وتعد هذه المبادرة جزء من البرنامج المهني والتكويني للدورة السابعة من مهرجان بعيونهن الذي يهدف إلى إتاحة مزيد من المساحات للسينمائيات للتطوير ولتبادل وبناء العلاقات المهنية المهنية. نعرف أيضا إلى جانب هذه الورشة من فقرات المهرجان تنظيم إقامة فنية لتطوير مشاريع الأفلام القصيرة، تشرف عليها كاتبة السيناريو التونسية سامية أعمامي، ويتم خلالها الاشتغال على مجموعة من السيناريوهات لمخرجات عربيات، وهي مشاريع لا تزال في طور الكتابة. ضمن هذه الإقامة الفنية يتم توفير فضاء للمشاركات لتطوير نصوصهن وسقر رؤاهن السينمائية على امتداد أيام المهرجان، وتقوم الإقامة على مرافقة المشاريع في مراحلها الأولى من خلال العمل على البناء الدرامي، تطوير الشخصيات وتعميق المعالجة، بما يساعد على نقل السيناريو من مرحلة الكتابة الأولية نحو مشروع يكون أكثر نضج واستعداد للانطلاق وللانتقال تحديدا إلى مرحلة الإنتاج. نذكروا أن إدارة المهرجان كانت كشفت في موعد سابق عن تكريم السينمائية اللبنانية هني سرور بصفتها أول امرأة عربية يشارك فيلمها في مهرجان كان السينمائي، وذلك من خلال عرض مجموعة من أعمالها المهمة. إذن الفعاليات الخاصة بهذا المهرجان ستنطلق تحديدا مع فيلم عجوبة الحياة لصابرين خوري الذي سيعرض يوم الأحد 4 أكتوبر 2026. فأيضا أعمال سينمائية مشاركة في إطار هذا المهرجان ستتسابق طبعا على الجوائز، ومجموعة من المهتمين بسينما المرأة يواكبوا هذا الموعد وهذا المهرجان في دورته الجديدة من 4 إلى 7 أكتوبر 2026 ولا من 3 أكتوبر 2027 إلى غاية 7 أكتوبر 2027 هذا الموعد السينمائي. لقانا يتواصل معكم مستمعين على موجاتنا في اختيارنا الغنائي الموالي. أنا لو وليلى كاظم السحر.

شكرا لكل من اختار أن يكون معنا ورافقنا اليوم في لقانا من الصالون الثقافي الموعد اللي كان انطلق معكم في الخامسة، وهكا تقريبا نكون وصلنا لختام موعدنا اليوم. شكرا للفريق نفيس عشري، منصف المراحي، مع أجمل تحياتي نجيب العربي. نتمنى لكم مستمعينا متابعة طيبة ورائقة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية. سهرة طيبة على موجتنا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: وثائق وحقائق.
6: إذاعة تونس الثقافية،
5: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
7: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ محمد ضيف الله. مرحبا بك سي محمد.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بك سي عادل،
7: الأوفياء لهذا البرنامج،
8: وكذلك يشرفني ذلك.
7: وموضوع لقائنا اليوم سيكون حول الرسائل بين بورقيبة وماتيلد من 1936 إلى 1955، مستندين في ذلك إلى مقالة علمية نشرت لك في الآونة الأخيرة في المجلة التاريخية المغاربية العهدين الحديث والمعاصر في أوت تقريبا 2020 باللغة الفرنسية. ونوجه تحية للأستاذنا الجليل عبد الجليل تميمي، صادر عن مؤسسة تميمي البحث العلمي والمعلومات. طبعا السؤال الأول عادة حول الوثائق، وهذه هذا النوع من الوثائق المخصوص، هذا نوع مخصوص من الوثائق، سأسألك عن أهميتها وقيمتها التاريخية بالنسبة إلى بقية الوثائق أو المصادر، هذه الرسائل الخاصة، هي رسائل خاصة وليست مراسلات رسمية. ولكن قبل ذلك لابد أن نذكر أن لديك وأنت الأستاذ الجامعي، هي أستاذ التعليم العالي في التاريخ المعاصر بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس كلية سعبريل، ولديك أعمال عديدة جدا منشورة وبعضها بصدد النشر أو مخطوطات، لديك أكثر من تقريبا 16 كتاب وعشرات المقالات. أذكر منها على سبيل الذكر للحصر وقد قدمناها في هذا البرنامج، نبدأ بالرياضة، وأنت مباحث المبحث أو الاهتمامك مناط اهتمامك بالحركات الشبابية والطلابية والرياضية والجمعياتية. طبعا لديك أعمال أخرى أذكر على سبيل المثال قدمناها وهي حصة مميزة من ربما من أفضل حصص في هذا البرنامج أذكرها، تحقيقك لمخطوط كتبه الشيخ العيادي حسن العيادي وأصدرته مؤسسة تميمي البحث العلمي، وأنت الذي قمت بتحقيقه وسلمتك إياها عائلته على ما أذكر، وهو المسؤول الأول أو المباشر عن صبط الظلام، وتعرف تم إعدامه عام 63 تقريبا. كان بورقيبيا ولكن عمل مميز جدا، اكتشفت أنه له أسلوب يحاول أن يقلد تحصين وهذا فاجئني. الحركة الطالبية التونسية وهي 1927-1939 وهي في الأصل أطروح الدكتوراه، وتراجم الناشطين في الحركة الطلابية التونسية 1910-1990 وأثار جدلا هذا الكتاب، من لم يجد اسمه أو اسم صديقه أو رفيقه غضب منك وغضب عليك، وتم تقديمه حتى في طار مخبر في كلية منوبة. وموسوعة الترجي الرياضي التونسي، وأنت من أحباء الترجي، وهذا صدر في مناسبة تقريبا المئوية،
8: هو كتب بمناسبة المئوية ولكنه صدر سنة 23
7: 2023. وأيضا بين الصهوة والركاب حول الجياد، هذا بعض جياد تونس. وطبعا الحركة الكشفية، لديك كتاب مرجعي حول تاريخ الحركة الكشفية في تونس، كشف تونسية الزنابق الحمراء، الحركة الكشف قريب من
8: 1965
7: وكتب عديدة للأستاذ محمد ضيف الله. نعود إلى موضوعنا اليوم. أستاذ محمد ضيف الله، وأنت المختص في التاريخ المعاصر ولديكم أنواع عديدة من الوثائق، هذه الرسائل بين زعيم بورقيبة وزوجته الأولى ماتيلد التي سيصبح اسمها بعد ذلك مفيدة، بورقيبة بين 1936 1955، أين عثرت عليها وأي أهمية تاريخية أو قيمة تاريخية لمثل هذا النوع المخصوص من الوثائق الرسائل الخاصة؟ لنبدأ بالرسائل التي تهمنا بين بورقيبة وماتيل، أين عثرت عليها، مصدرها، أي وضع وجدته، وما هي أهمية مثل هذا النوع من الوثائق الرسائل الخاصة في مقارنة أو بالمقارنة مع المراسلات مثلا الرسمية بين الإدارة؟
8: تعرف سي عادل أن الحبيب بورقيبة كل ما كتبه تقريبا نشر بطريقة أو بأخرى. بورقيبة كتب مقالات صحفية نشرت في مجموعات، لكن أيضا رسائل بورقيبة نشرت، رسائله إلى أصدقائه، إلى ابنه، إلى عديد الأطراف منشورة، ولعل أشهر كتاب في هذا هو رسائل سجين جالطة، تلك الرسائل التي وجهها عند سجنه في جالطة في الخمسينات. لكن هذه الرسائل مجموعة من الرسائل بين زوجته الأولى شنا ماتيلد وبورقيبة لم تنشر لأنها وقع الاحتفاظ بها لدى المعنية بالأمر. بطبيعة الحال تعرف أن العلاقة بين بورقيبة وماتيلد إذن انقطعت سنة 1961، فاحتفظت بذلك بالطلاق نعم، ولذلك احتفظت بهذه الوثائق دون أن تمكن منها من يهتم بتاريخ بورقيبة
7: في بيتها يعني.
8: نعم نعم، هذا من جانب هذه الملاحظة لابد من الإشارة إليها. الملاحظة الثانية فيما يتعلق بهذه الرسائل، تعرف أنا الأستاذ عبد الجليل التميمي في إطار مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، على فكرة هي نشرت في المجلة كما ذكرت أنت في البداية، المجلة التاريخية المغاربية التي تحتفل هذه السنة ب 52 سنة من صدوره، صدر عدده لاوسا في جانفي 1974. لكن تعرف أنا سي عبد الجليل التميمي اهتم بجمع شهادات لفاعلين سياسيين وثقافيين ومختلف القطاعات إنشانا تقريبا لمدة ربع قرن تقريبا،
7: سيمينارات
8: نعم الذاكرة الوطنية، بدأها مع سي أحمد بن صالح في فيفري 2001 وانطلقت منذ ذلك الحين. هذا كسب أو جعل المؤسسة تكسب ثقة العديدين الذين سلموهم أو الذين عبروا عن رغبتهم في إعطاء شهاداتهم أو أتوا بوثائق إلى مؤسسة ميمي ثقة منهم فيها،
7: وثائق مكتوبة يعني.
8: نعم، من بين هذه الوثائق، هذه الوثائق التي وصلت مؤسسة ميمي منذ 15 سنة تقريبا 2009 أو 2010، وكان قد عالجها الأستاذ عبد الجليل التميمي. هذه الوثائق هي وردت كنسخ إن شاء الله، فوتوكوبي كما يقال، ولكن هذه الوثائق فيما بعد وصلت إلى الأرشيف الوطني التونسي، بحيث
7: أصلي
8: الوثائق الأصلية هي في الأرشيف الوطني التونسي، ولكن قبل ذلك
7: إذن الوثائق الأصلية وصلت بعد أن وصلت لكم في مؤسسة ميمي. نذكر أنك نعم. كنت مستشارا، كنت يعني لنقل مستشار يعني، كنت باحثا نعم. ضمن مؤسسة ميمي، ومثل العمل الذي أشرنا إليه حول الشيخ العيادي مثلا نعم. في إطار نعم. مؤسسة ميمي
8: نعم.
7: ونعرف علاقتك المتينة به.
8: نعم أستاذي وأستاذ الأجيال إن شاء الله في الجامعة التونسية
7: من 2009.
8: هذه الوثائق معالجة، وقعت معالجته منذ ذلك الحين وبقيت هكذا دون أن تنشر، واهتم الأستاذ عبد الجليل التميمي بمسائل أخرى باعتبار هذه الوثائق إن شاء الله لم تؤطر إلى آخره. في هذه السنة رأينا في المؤسسة أن ننشر هذه الوثائق لما تبقى هكذا إذن دون أن تصل إلى الجمهور العريض، وخاصة كما سنرى أنها تلقي أضواء جيدة جدا وجميلة جدا و أضواء جديدة على التاريخ الحركة الوطنية بصفة عامة، ولكن أيضا تاريخ بورقيبة كشخص وتاريخ ماتيلد وتاريخ الحركة الوطنية بصفة عامة. ليس فقط هي صحيح رسائل خاصة إنشانا، ولكنها تلقي الأضواء على عالم السجن، لأن بورقيبة تعرف أن بورقيبة ربما يفتخر بأنه كان قد قضى ربع قرن من في الكفاح وأغلبه بين المنافي والسجون إلى آخره، فهذه الرسائل تلقي هذا الضوء على هذه الفترة بالذات. نستطيع أن نقول على ما يفتخر به بورقيبة أنشأنا وما يجعله وما يقدمه على أنه ينفرد به وهو كثرة السجون وكثرة المنافي وكثرة العذابات هذه سنراها بقلمه يخطها وهو آنذاك في سجون إذن في المحرقة بين ظفرين هنا كيف يعيش السجين إذن في سجنه أو في منفاه من 36 تقريبا في آخر أيامه في منفاه الأول أرسل تلك الرسالة من جربة قبل إطلاق سراحه أو قبيل إطلاق سراحه إلى آخر رسالة في مارس 1955 إذن بعد أن تحسنت أوضاعه الذاتية ولكنه في منفى بباريس آنذاك
7: قبيل الاستقلال الداخلي.
8: نعم قبيل الاستقلال
7: الداخلي. قبيل عودته في غرة جوان.
8: نعم وهو كذلك قبل
7: الذي كنا نحتفل به باعتباره
8: عيد النصر آنذاك كما كان يسمى. ولكن هنا الأهمية هذه الرسائل كما قلت هذا السجين كيف يعاني ماذا يعاني ما هي مطالبه ما هي اهتماماته
7: إذن لها أهمية لها قيمة لا أقصد فقط هذه الرسائل بين برجيبة وتيل ولكن الرسائل الخاصة أنت تؤكد قيمتها وأهميتها بالنسبة للمؤرخين
8: وأدعي هنا أنه يلقي أضواء جديدة على شخصية برجيبة في حد ذاته في علاقته بابنه
7: في صراحته
8: في علاقته,
7: يعني
8: في علاقته بالمنستير في علاقته بعائلته
7: يعني
8: الخاصة
7: يكون ربما أكثر شفافية أكثر صدق
8: نعم
7: أكثر
8: نعم
7: صراحة
8: هذه
7: من الخطب السياسية
8: نعم هذيك الخطب وما يكتب عنه تظهره كأنه الزعيم والكبير وهذه في لحظات
7: كإنسان.
8: ضعف في كإنسان في لحظات ضعف وهو تحيط به أربعة جدران في وضعية عندما يتحدث عن الأكل السجن وعندما يطالبه ذاته بالأكلات وبالنبسة وكيف ينظر إلى ابنه وهو يدرس وكيف سيحرص على تدريسه وكيف سينصح زوجته
7: إذن عدد هذه الرسائل تقريبا كم بلغ في 19 سنة أنت هذه الرسائل تغطي حسب ما فهمت منك من 1936-1955 تغطي 19 تقريبا سنة قرابة 20 سنة
8: نعم.
7: تقريبا كم بلغ عدد الرسائل التي بين يديك
8: نعم هي الرسائل التي وصلتنا هنا مجموعة الوثائق مجموعة الوثائق 28 وثيقة منها تقسم هكذا من بينها وهذه تبدو وكأنها بعيدة ولكنها أتت في إطار الرصيد الوثائقي هذا تعرف أن في الأرصدة الوثائقية يقع الحفاظ على مكونات حتى وإن كانت هناك خارجة تبدو خارج الإطار إن شاء الله من بينها برقية وجهها آنذاك سبعة من زعماء الحركة الوطنية آنذاك بمناسبة تنصيب المنصف باي باين في جوان 1952 يهنئونه به عام جوان 1942 يهنئونه على رأس بورقيبة بطبع الحال ومن بينهم صالح بن يوسف والمنجسيم والهدي نويرة وعلى العويتي إذن هذه المجموعة إذن وهي كانت
7: مجموعة الحزب الجديد حزب الدستور الجديد
8: وهي في السجن إن شاء الله تلتقي مع هذه الرسائل برقية. كانها برقية من السجن لكن وردت في المجموعة هذا تدل على شيء وهو أن الرسائل والتراسل وصوت بورقيبة إذن كان يمر عبر زوجته حتى وإن كانت برقية تهنئة إلى البيت
7: لعب دورا في التواصل
8: نعم وهو كذلك كما سنرى في دوره دور لعب دورا في تواصله مع الحركة الوطنية وكما جوانب أخرى ربما نتعرض إليه هذه رسالة من أو هذه وثيقة من وثائق وثيقة أخرى هي وجهها إلى ابنه آنذاك وابنه سنة 1952 عفوا في وهو كان في سجن آنذاك ولكنها تعطي
7: برقيبة كان في السجن
8: نعم تعطي جانبا آخر عشان هو ذي الرسالة لم يوجهها ماتيلد وإنما إلى ابنه ليطلب منه
7: برقيبة الابن يعني.
8: نعم ليطلب منه التدخل ما بين سعيدة ساسي ابنة أخته ووسيلة آنذاك للمصالحة بينهما
7: صار خلاف بين وسيلة وسعيد
8: نعم وهو كذلك ويبدو من
7: وهو ما سيتكرر بعد 30 عام
8: ولكن هذا هذا هذا
7: أيضا هي العهد البرجيبي تعرف صار
8: نعم ولكن هذه فترة كان متزوجا هو بماتيلد تعرف هذا في سنة 52 هو زوجها أنشانا ولكن هذه الرسالة أدخل ابنه لتدخل ما بين هذه الخصومة أنشانا ويطلب منه أن لا يتدخل أو أن لا يعلن أنه باسمه من طرفه هو من طرف برجيبة وكأنما لحبيب برجيبة ابن هو سيتدخل مباشرة بين هاتين الشخصيتين هنا سعيد ساسي وهناك رسالتان وجهتهما ماتيلد إلى بورقيبة
7: مش كلهم من بورقيبة إلى متين.
8: نعم هي الأغلبية 24 رسالة وجهها.
7: إذن 24 رسالة من بورقيبة إلى متين ورسالتين
8: من متين إلى
7: وبرقية من زعماء الحركة الوطنية
8: يهنئون. نعم.
7: يهنئون المنصف بي بتنصيبه ملكا على
8: نعم
7: تونس
8: باين.
7: في 1942 رسالة إلى ابن حبيب بورقيبة الابن.
8: نعم.
7: جونيور بورقيبة.
8: نعم.
7: فهمنا أن الوثائق موجودة لديكم كنسخة سلمت إليكم في مؤسسة تتميم البحث العلمي والمعلومات.
8: نعم.
7: ولكن بعد ذلك تم تسليم الأصل
8: أو لنقول أن الأصل في الوقت الحاضر موجود في الأرشيف
7: الوطني. ولأول مرة تقريبا أنت في هذه المقالة قمت بنشرها جميعا.
8: نعم هي نشرت المجموعة كاملة هنا في
7: هذا العدد
8: نعم في حوالي 60 صفحة هذه مجموعة الرسائل.
7: 60 صفحة كل الرسائل.
8: نعم نعم المجموعة كاملة الرصيد
7: معدل يعني الرسالة في صفحتين تقريبا.
8: أنت والرسالة. هناك بعض الرسائل تبدو طويلة نوعا ما
7: باللغة الفرنسية.
8: نعم كلها باللغة الفرنسية باعتبار أن زوجته بطبيعة الحال بالفرنسية وهو بورقيبة يتقن ويحسن وله تعبير جيدة جدا باللغة الفرنسية ممتعة حتى باللغة الفرنسية.
7: فهمنا توا الجانب الوثائقي وأهميته وقيمته وأنت أكدت على قيمة الرسائل الخاصة كمصدر من مصادر المؤرخين يمكن أن تسلط الضوء على أشياء لا تقولها الوثائق الرسمية أو المحاضر الرسمية أو الخطب أو المقالات الصحفية
8: خاصة
7: أشياء خاصة
8: هذه الوثائق سعادة عندما كتبها صاحبها هو لا يقصد منها أنها ستبقى للتاريخ إن شاء الله هي رسائل خاصة
7: عفوية
8: إن شاء الله عفوية إن شاء الله هناك من يكتب
7: حسابات
8: حسابات للتاريخ ولا لا يكتبوا عاديا
7: وبالتالي تكشف حقيقة
8: نعم
7: الشخصية
8: نعم
7: على الأقل في الجانب الإنساني
8: نعم
7: حتى لا أقول الجانب السياسي ولكن على الأقل في الجانب السياسي نفهم الإنسان أكثر
8: نعم
7: ورقيب الإنسان
8: نعم
7: إلى جانب طبعا ثم إشارات كما فهمت منك سنعود إليها بعد قليل الجانب السياسي ولكن الإنسان خاصة وماتيلد وما لعبته من دور البعض ربما لا أعرف سأسألك بعد قليل أي إلى أي مدى لعبت دورا في بروز أو في بين ظفرين نجاح مسير تسمى ناجحة لزعيم رغم كل الصعوبات التي أشرت إليها وهو دائما يؤكد عليها حتى في خطبه بعد الاستقلال المنافي والسجون ولكن تسمى مسيرة يعني سياسية ناجحة يقال أنها لعبت دور
8: هو
7: سأسألك
8: حتى
7: عن مدى هذا الدور
8: هو حتى من خلال الرسائل عادل هناك فعلا تحس بسجين بأنه سجين يعاني صعوبات ويكتب عن هذه الصعوبات
7: إذن انطلقت بهذه الرسائل أستاذ محمد بفلة بسنة 1936 ولكن العلاقة بين لن تحدث عن رئيس هنا عن الزعيم لنقول لحبيب بورقيبة الفترة الاستعمارية لم تبدأ سنة 1936 ولو أنهم كانوا متزوجين طبعا في 1936 ولكن متى بدأت العلاقة بينهما ومن هي ماتيل بورقيبة نعرفه جميعا مواليد المستير 1903 درس في الصدقية ابتدائي وثانوي ولو كمل في كارنوخ ذي الباك وثم التحق بفرنسا درس الحقوق بورقيبة تقريبا لا فائدة في أن نستعرض حياته الجميع تقريبا يعرفها ولكن ماتيلد هذه كيف دخلت حياته وهو كيف دخل إلى كيف بدأت العلاقة بينهما لم تبدأ في 1936 تاريخ أول رسالة أنت قمت بنشرها في هذه المجلة أو في هذا المقال.
8: نعم هو ما يهمنا ربما من حياة بورقيبة أنه درس بفرنسا من 24 إلى 27 لماذا 3 سنوات فقط لأن الحصول على الشهادة كانت تتطلب 3 سنوات فقط آنذاك
7: ليسانس
8: نعم موش فيما بعد ستصبح 4 سنوات إلى آخره ما هو 3 سنوات مثله مثل غيره إن شاء الله
7: تحصل إجازة في الحقوق
8: نعم ماتيلد هي ماتيلد فرا هي ولد سنة 1890 الملاحظة الأولى أنا أكبر منه إذن رسمياً
7: على الأقل بعشر سنوات
8: ب13 سنة على
7: رسمياً 13 سنة
8: نعم رسمياً ب13 سنة قد تكون 10 سنوات لكن على أي حال أكبر منه هي كانت زوجة رقيب في الجيش الفرنسي وهذا الرقيب قد قتل خلال الحرب العالمية الأولى في سنة 1916 بمعنى
7: زوجها إذن هي أرمل
8: فرنسي هي أرملة نعم
7: لضابط فرنسي وقتل أثناء الحرب العالمية
8: نعم 1916 عمرها 26 آنذاك ترملت إن شاء الله وتعرف
7: هي تعيش في باريس
8: نعم تعرف أن هؤلاء الذين جرح الحرب أنذاك وقتل الحرب إلى آخره وقعت مساعدات ومساعدة كبيرة ودعاية كبيرة لغداة الحرب العالمية حتى في تونس، حتى الفرنسيين الذين في تونس، وحملة كبيرة وقعت في سنوات العشرينات إن شاء الله، هي
7: نعم
8: تعويض ومعنوي ومادي إلى آخره. ولكن ماتيلد تحديدا عرفت بورقيبة سنة 1925، يبدو أنه لم يكن الطالب الوحيد الذي عرفها، أنا ذاك التونسي الوحيد، هناك عرفت طلبة آخرين من بينهم أو لعله إذن محمد عطية الذي سيصبح مديرا للمدرسة الصديقية فيما بعد، عرفته
7: ومؤسس مدرسة خزندة، معهد خزندة لكتابة صدقية.
8: نعم.
7: وأدخل حكم عليه بعد الاستقلال يعني.
8: نعم. هو عرفت بورقيبة سنة 25، إذن كان يزورها إنشانا، وفي تلك الفترة إذن قبل أن يعود إلى تونس أنجب ابنه الحبيب بورقيبة، تزوجها إنشانا، أنجب ابنه قبل 4 أشهر تقريبا من عودته لتونس، تعرفوا عاد في صائفة، في بداية الصائفة سنة 27، والحبيب بورقيبة الابن ولد في أفريل 1927، إذن عاد بزوجته إلى تونس آنذاك، وسنعرف مساره إذن فيما بعد سيكون محاماة ولم يبرز في السياسة.
7: أعتقد أن سجلته باسم جون حبيب، أنا أذكر الوثيقة بطاقة ولادة متاعه، أذكر رأيتها في بعض الوثائق باسم جون حبيب ولكن وهي التي سجلته، وأعتقد أظن قد تصلح لي، ولكن أظن أن بورقيبة عندما ولد لم كان في تونس ولم يكن في فرنسا، وهي التي أرسلت إليه لتخبره بهذه المسألة، وهذا
8: ما لسه ما متأكد من أنه كان في تونس، ولكن هذه في أفريل 1927، إذن هو سيعود نهائيا بورقيبة تونس في جويليا أعتقد.
7: إذن التحق به في تونس وضحت لنا قلب، ليس من السهل أن تغادر بلادها وتأتي إلى تونس.
8: نعم.
7: يعني كانت هناك تحمل له عاطفة،
8: هو
7: خاصة
8: أنها نستطيع نقول تحظى في فرنسا بعناية واحترام باعتبارها زوجة أحد القتلى الحرب
7: الذين
8: أحد الذين ضحوا من أجل فرنسا إلى آخره، حيث كانت تحظى باحترامها هناك. ولكنها لكن بورقيبة آنذاك ليس بورقيبة، نستطيع نقول عندما أقول سنة 27 حتى عندما تخرج، ليس بورقيبة الذي سنعرفه فيما بعد، هو بورقيبة كأي طالب آخر إن شاء الله. علما سيعادل هنا جيل بورقيبة من الذين درسوا، وقد أشرت إلى محمد عطية، والجيل الثلاثينات هناك فرق كبير، باعتبار أن جيل العشرينات هم كانوا عبارة عن أفراد متفرقين لم تجمع بينهم رابطة إن شاء الله. الرابطة ستأتي فيما بعد، تأسس في آخر 27 بعد عودة بورقيبة، عشان بورقيبة عاد في جويليا، والرابطة هذه تأسست في ديسمبر 1927 وجمعية طلبة الشمال الأفريقي المسلمين، تلك الجمعية التي ضمت طلبة ليس تونسيين فقط وإنما الجزائر والمغرب. وهذه الجمعية انتبه جيدا سي عادل، منعت تزوج الأجنبيات بالأجنبيات آنذاك، اعتبرته إذن عملا سيئا جدا، وأصدرت في هذا
7: توصية
8: نعم
7: لأعضائها ألا يتزوج الفرنسيات،
8: على عكس الجيل السابق إن شاء الله
7: جديدة لأول مرة أسمع بها وطريفة ومهمة.
8: نعم.
7: إذن الفرق وهذا التمييز، وهنا ونذكر أن الأستاذ محمد فلا مختص في تاريخ الجمعيات والمنظمات والشباب، وهذا وأنت تتحدث عن الشباب هنا. إذن الشباب الطلابي التونسي في العشرينات كان مسموح او لا، فماش ضوابط كلمه فرقين، فماش تنظيم يسير.
8: نعم. او الواحد يعيش على كيف
7: والناحية ربما. نعم. ولو انهم كانوا متسيسين يعني، حتى الجيل ما قبل العشرينات، جيل علي بشحامبة وجيل كذا، كانوا يعني متسيسين، ولكن هذوما كانوا منتظمين في جمعيه جديده.
8: نعم.
7: لاعتبارات معينة. نعم. وطنية، اعتبرتها. نعم. وطنية. نعم. ومحافظة على الهوية
8: وثقافية عامة وحضارية،
7: أنها حضرت على أعضائها أو أوسط أعضائها لنقول، هي مش تفرض.
8: نعم.
7: عليهم.
8: نعم.
7: ولكن أوسط أعضائها بعدم الزواج
8: بالأجنبيات.
7: إذن بورقيبة هو عاد قبل نشأة هالجمعية
8: الجمعية
7: اللي نذكر باسمها، جمعية مهمة،
8: جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين لايم لاف.
7: إذن منع بورقيبة وماتيلد يعني سأل 1936
8: هي
7: يعني لماذا، مشنية أول رسالة من بورقيبة إلى ماتيلد يعني.
8: نعم. هي هذه تعرف أنا في سبتمبر 1934 نفي بورقيبة إلى الجنوب التونسي، ورغم المطالبات والإلحاح لإطلاق سراحه ليس هو فقط، وإنما هناك مجموعة كبيرة من الوطنيين ليسوا فقط من الحزب الدستوري الجديد وإنما حتى من الحزب الدستوري القديم ومن الشيوعيين آنذاك، إذن وقعت المطالبات ولكن لم يقع إطلاق سراحهم. نستطيع أن نقول أطلق سراحهم في عهد عندما تبدلت الأوضاع في فرنسا في سياق سياسي جديد، واحد الجبهة الشعبية التي وصلت إلى الحكم في ربيع 1936 آنذاك، بعد أن كانوا منفيين في برج البوف في أقصى الجنوب بظروفه الطبيعية الصعبة وصعبة جدا سواء صيفا أو شتاء، إذن وقع كان انفتاح لهم، وآنذاك بورقيبة ما زال في جربة أرسل رسالته الأولى. هي ربما هناك رسائل أخرى لم تصلنا بطبيعة الحال، احنا نتحدث عن مجموعة التي وصلتنا، أولى الرسائل هذه تعود إلى 1936.
7: سنواصل الحديث عن هذه الرسائل الخاصة بين زعيم بورقيبة وزوجته الأولى ماتيلدا بين 1936 إلى 1955 أستاذ محمد ضيف الله، ولكن لو سمحت ستوقف قليل مع هذا النغم ثم لنعود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا لبرنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة ثقافية، وضيفنا اليوم الأستاذ المؤرخ محمد ضيف الله، وموضوع لقائنا حول الرسائل الخاصة بين بورقيبة زعيم بورقيبة وزوجته الأولى ماتيلد بين 1936-1955، وقد يعني أشرف على نشرها تحقيقها ونشرها الأستاذ محمد ضيف الله، ونشرت بالمجلة التاريخية المغاربية هذه الرسائل جميعها 28 تقريبا رسالة أوت 2026 باللغة الفرنسية، وهي وثائق هامة. فهمنا منك قيمة وأهمية تاريخية لمثل هذه الرسائل الخاصة، قد تكشف جوانب من شخصية الفاعلين في التاريخ من الجانب الإنساني، ولكن حتى من الجانب السياسي بعض الأشياء يقولها بكل عفوية ربما لن يجدها في الخطب الرسمية أو في مقالات صحفية متقنة الكتابة. تعرف كاتب جيد بورقيبة، كما الزعيم الأول اللي اعتبره علي بشحامبة، كما عبد العزيز الثعالبي، كما يعني غيره، يعني يكتبون بالفرنسية كما قلت أنت في الجزء الأول، أنيقة جدا، ثقافتهم عالية بالمناسبة. وتوقفنا عند أن العلاقة بدأت عندما كان بورقيبة طالبا في الحقوق بباريس، وهي أرملة لضابط فرنسي ماتيلد توفي في الحرب العالمية، وهي ما أكبر منها تقريبا 13 سنة، هي من مواليد 1892، والتاريخ الرسمي لميلاد بورقيبة، أقول تاريخ رسمي وليس شيئا آخر، 1903. تعرف عليها قلت سنة 1925،
1: نعم،
0: إذن في السنة الثانية من وجوده في فرنسا،
1: نعم،
0: تزوج في 1927 وأنجب ابنهم الأول سنة 27،
1: نعم،
0: حبيب بورقيبة الابن. والرسائل هذه لا تبدأ، التي تناولتها أنت أو نشرتها لم تبدأ في 1927 أو 26، ولكن بدأت في 1936. توقفنا في الجزء الأول من هذا اللقاء عند صعود الجبهة الشعبية، وبورقيبة أصبح الزعيم الأبرز، ولو فما رئيس للحزب ولكن هو الكاتب العام، الأمين العام للحزب الدستوري الجديد بعد الانشقاق على الحزب القديم. وفي 1934 مؤتمر قصر هلال، يعني نفي مع مجموعة من الوطنيين ليس فقط ساترة، مع صعود الجبهة الشعبية للحكم في باريس في فرنسا تم إطلاق سراح هكذا.
1: نعم.
0: وعلاقة هذا بأول رسالة، لأن أرى أمامي جربة هنا، أول رسالة أرى أمامي منشورة في مجلة، وأنت التي أشرفت الذي أشرفت أستاذ محمد ضيف الله على نشر هذه الرسائل أول مرة، مكتوب فيها جربة 7 ماي 1936، وطبعا بالفرنسية أول كلمة فيها برشا عاطفة طبعا، أو بيان شير ماتيلد، يعني عزيزتي ماتيلد. يواصل بعد ذلك، تنتقل كأنه ما بيناتهم 6 شهور، رسالة الثانية في 21 مارس 37،
1: و... 37 من فرنسا،
0: في فرنسا هذه، نعم. إذا انتقل فرنسا بعد في 37، بداية 37،
1: نعم. هناك ساعك جانب هام أعتقد يهتم به بورقيبة، وهو أنه يسلط الأضواء على العائلة، في علاقته هو بالعائلة، ليست عائلة، العائلة صغيرة فقط ماتيلد وابنه فقط، وإنما أيضا عائلة بورقيبة، عائلة ماتيلد في حد ذاتها. في الرسالة التي أشرت إليها في سنة 37 في مارس 1937، هو يتحدث عن علاقته بعائلة ماتيلد عندما زارهم في باريس إن شاء الله. فالمعنى الأسرة عند بورقيبة أعتقد أنه معنى حاضر بكثافة عند بورقيبة.
0: وفي الرسالة الأولى تظهر الجانب الإنساني العاطفي في بورقيبة، وله عاطفة جياشة تظهر كان، ولو أنه يشير إلى رسالة لم ترد هنا،
1: نعم،
0: أرسلتها ماتيلد له،
1: نعم،
0: ويبين لها أهمية هذه الرسائل الخاصة بالنسبة له، ويكلمها بلغة فرنسية أنيقة، يقول أنه يحتاج إلى أن يكون محبوبا،
1: نعم،
0: يقول بالفرنسية النص الأصلي ما أوسي جيتون بزوان دتر إيمي كار سيت إيكورس بارفوا دور إي سيفير سو كاش أن كور إكستريمون سنسيبل على دولور دتروي. يعني هو يحس له قلب حساس ومرهف، ويحس بألم الآخرين رغم أن الظاهر أنه يعني كانوا بين ظفرين قلبه ميت، يعني كانوا سياسي وحازم وزعيم وصلب كذا ضد الاستعمار، ولكن هو من الداخل إنسان حساس ورقيق، هذا ما يؤكد عليه،
1: نعم،
0: في الرسالة الأولى الجانب العاطفي الذي يتميز به.
1: هو لو نتابع هنا هذه الجانب بالذات، كان حاضرا في كل رسائله الأولى على الأقل إلى الأربعينات، لأن في الخمسينات ربما ستتغير النبرة، نبرة الرسائل ستتغير في الخمسينات، لكن حتى
0: أي اتجاه تتغير؟ في نهاية المرحلة التي
1: نشرت في الخمسينات تصبح العلاقة مع ماتيلد ربما هو في حد ذاته في من خلال رسائله نجد هناك يعتذر منها في بعض المسائل, كيف أنه كان متوترا أو كيف كان حادا وأن وضعيته هي التي أجبرته على ذلك, هذه في الخمسينات. بينما في الثلاثينات كان بورقيبة يعترف منشأنا بفضل ماتيلد على كل ما يقوم به, كان يطلبه في كل شيء تقريبا
0: حتى على الكتب
1: كل على كل شيء على الأكل على حتى يتجنب أكل السجن على الكتب على
0: في رسالة في 29 سبتمبر 1938 وهو في السجن.
1: نعم
0: يعني نعرف بعد أحداث 9 أبريل
1: السجن العسكري في تونس العاصمة. نعم
0: في 29 سبتمبر يقول من بين النقاط مثلا أربعاء يقولها القادم استضاعين بعض الأعداد من المجلة كتاب في المكتبة ابن رشد والرشدية بارينو يعني إرنست رينو الشهير يعني عنده كتاب على ابن رشد والرشدية وليزوريجين دلا فرانس كونتمبوراني يعني كتاب تاريخ ومولع عن بورقيبة ولأستاذنا المميز فتحي اليسير كتاب عن بورقيبة مؤرخا في الآن نرجو أن يكون ضيفنا قريبا وإن استوار دي كروازاد يعني له ولع إلى جانب التاريخ.
1: نعم.
0: هناك فيكتور هوغو راكونتي بارنتوموا يعني أيضا له أدب معناه ولع بالأدب والشعر ونعرف أنه يحفظ عن ظهر قلب بعض قصائد فيكتور هوغو مولع بفيكتور هوغو أعظم شعراء فرنسا وأدبائها. ولكن نرى أيضا الثقافة العالية لبورقيبة لم يكن يقرأ فقط مثلا مسائل ربما مرتبطة مباشرة بنشاطه السياسي أو العزبي ولكن مهتم بالأدب بالشعر
1: نعم هو في الكتب دي هناك ذكر للكتب هناك أيضا اهتمام آخر لبورقيبة في قراءاته اهتمام بالصحف يتابع الصحف يحلل
0: وهو الصحفي وهو
1: نعم
0: وحتى أصدر صحف يعني أصدر
1: نعم لاكسيون
0: تسمى مجموعة الأولى المنشقة هي مجموعة العمل التونسي
1: نعم العمل التونسي. كذلك هناك في السجن يتحدث عن أنه يهتم بتعلم اللغة الإنجليزية والإيطالية وليس يدري هل يختارهما معا في نفس الوقت أم يختار إحدى اللغة وهكذا معناه هذه في انشغالاته وهو في السجن. هناك ذكر للكتب التي يطالعها أغلبها كتب تاريخية وبورقيبة هنا كسياسيين إن شاء الله اهتمامه بالتاريخ أعتقد ربما يتميز عن غيره في هذا الجانب. التاريخ ليس فقط التاريخ التونسي وهناك تاريخ آخر ما نشأنا على
0: ولكن يتابع وضع رفاقه أيضا
1: نعم.
0: المناضلين وهو المسؤول عنهم بين ظفرين لأنه هو يعني كما قلوا قزعين نعم. حزب مثلا في نفس الرسالة هذه من سجنه يرسلها إلى زوجته الحبيبة يقول ماتيل ما بينيمي يقول في الإضافة بيس هنا معنى إضافة للرسالة بعد أن يمضي مثلا يذكر قلنا في ملحق هذه الرسالة أنه يتابع بانشغال كبير وشجن وكذا وحزن للمصادرات أو الهبطة معنا بتاع البوليسية يعني الأمنية اللي صارت في عائلة نويرة قلالة وبسباس ويكملها سلوكا بور سيت بوفر عيشوشة دير سامبو با ميو. له أيضا طبعا اهتمام بكل ما يحدث لرفاقه في النظام
1: نعم سواء
0: وعائلاتهم
1: سواء
0: مسؤول يعني تشعر بروح المسؤولية لديه يعني
1: نعم هو يتابع أخبارهم حتى وإن كانوا في المنفى مثله أو تحت الإقامة الجبرية أو في السجن أيضا إذا يتابع أخبارهم ويتألموا لآلامهم وإنسان في آخر الأمر هذا هم رفاقه إن شان في الحركة الوطنية وفي النضال الوطني. كذلك هناك رسالته عندما توفي أخوه محمود إذن رسالة مؤثرة
0: متى توفي أخوه الأكبر هذا
1: نعم هذه رسالته يوصي زوجته يقولها اهتمي بأرملتي اهتمي بأبنائي اهتمي أنا
0: فرد في آخر المرحلة
1: نعم في الخمسينات هذه معناها تحس الحضور اهتمي حتى بالرخامة رخامة القبر يجب أن تكون لائقة بالعائلة ريت سعادل حتى برخامة القبر إذن يهتموا بها إن شاء الله
0: هنا يتحدث عن أخيه دراهر كان مسجون معه مون فرير تسالو يعني
1: اللي كان هذاك هو في الثلاثينات هو في كان الثلاثينات محمد نعم
0: محمد كان مسجون
1: هو محمد حد ذاته كان يبلغها سلام وكل محمد
0: يبلغ ولكن كملها طبعا إلى ماتيل باش نعرفوا كانت فما عاطفة حقيقية وعلاقة عميقة قبل أن تدخل وسيلة على الخط في الأربعينات تقريبا 1943 أنا أردت أن أرى هل تغير أسلوب الرسائل بعد 1943 يقال بداية علاقة بورقيبة بوسيلة بن عمار ولكن أرى أن فما انقطاع بين 1941 و 1952 يعني
1: في المجموعة هذه
0: في المجموعة هذه فما فراغ بعد 11 سنة يبدو لك دخلت وسيلة
1: هو على اتحال أنا أشرت في البداية لتلك الرسالة التي وجهها إلى الحبيب بورقيبة
0: يعني لم تكن متواترة أقصد أن هذه الرسالة لم تكن متواترة يعني بسنويا أو نصف
1: هو فراغات قد تكون غير صحيحة قد تكون مراسلات موجودة ولكن لم تصلها أو أتلفت لسبب أو لآخر هو من حيث العاطفة من خلال اللغة على الأقل لغة هذه الرسائل أعتقد أن ما حتى 42 شنا نوعية من الرسائل كانت فيها كثير من العاطفة ومن الحب ومن
0: نجد حتى وزنه ويذكر حتى وزنه من الكوميليتير هذي العسكر المعسكر في تبرسق وفي السجن العسكري بتبرسق في 19 نوفمبر 39 بدأت الحرب العالمية الثانية ويشير مثلا حتى يعني أن صحته كانت سيئة تسوء يذكر حتى أنه يقول جاء كيزي أبين 53 كيلو يعني وزنه نزل 53 كيلو نعرف أنه ليس طويل هو قصير القامة جيباتيو كان بلغة ساخرة سوداء يقول جيباتيو أنسيتو لي ركوغ يعني حطمت كل الأرقام القياسية ويأكل بصعوبة حتى شربة يعني يدخل في تفاصيل الدقيقة لوضع صحته المتراجعة في تلك السنة على الأقل تلك الأشهر
1: هو في بعض هذه الرسائل يتحدث حتى عن ألام المعدة ويتحدث عن الأدوية التي يطالب بالإتيان بها في ما تخلق بالمعدة يطالب ببعض المواد الغذائية من غلال خاصة مختلفة طبقا للفصول تمر عسل زيت زيتونة
0: كانت تحمل له بعض الأكل
1: نعم
0: ماتيل كانت تحمل لأنه يشير إلى القفة مثل قفة السجن وهو لا يريد أن يتعبها كثيرا بالتنقل قالها ذكر بتطاوين وببرج الباب
1: هو في بعض الأحيان كانت ترسله له عبر البريد ونبه عليه في أحد المرات هو كانت تصنع له حتى نوع من المعجون ونوع من المقروض ونوع من
0: ولكن حتى توفر له اللباس الخاص به مثلا اللحفة يتحدث عن المعطف واللحفة كاشكول بلو زاد يحكي يعني ما
1: هو يهتم بهيئته عشان هو حتى وان كان في السجن يهتم من بين الأشياء التي طلب بها حتى السراج إذا
0: بالتفاصيل الدقيقة قطعة قطعة من الملابس يطلب منها ماذا سترسل له يعني من رأسه إلى قدميه بالضبط كل قطعة
1: حتى في الحذاء عشان دهن الحذاء إلى آخره فيهتم بهيئته وكذلك بالأدوية كما ذكرت
0: حتى قال لها راوي يزمني أنا ينبغي أن تطالبي السجن المدني هنا بضرورة أني نحلق وتبعث لي يعني أدوات الحلاقة وأشياء أخرى طبعا في رسالة 39 ولكن فما في هذه الرسائل إلى جانب الجانب الشخصي وما يعكس شخصيته وعلاقته الوطيدة والمتينة مع زوجته ماتيلدا هناك إشارات طبعا سياسية طبعا هناك كثير الحديث عن ابنه بيبي يقول يسميه في الرسائل بيبي
1: وهي وماتيلدا يسميه تيتي هكذا
0: تيتي. في بعض وابنه يسميه بيبي
1: بيبي يهتم بجميع جوانبه في تكوينه في دراسته في تنقلاته إلى المنستير كان يحث زوجته على أن تحمله إلى المنستير حتى يعيش بين عائلته شنو في منزل العائلة ويراقب زيتونات في الساحل عشان زيتونات العائلة ويجدد مسألة عقد الخماسة الذي انتهى مفعوله آنذاك بحيث كان بورقيبة يهيئ ابنه عشان هو في إحدى هذه الرسائل سعاد اللي يقول أنه لا تكفي أن تحمل الاسم فقط أو شكل الأنف كما يقول ولكن يجب أن تكون لك أن تكون جديرا بأن تكون بورقيبة عشان
0: صحيح له أيضا أسلوبه الخاص في الكتابة مثل هذه الرسائل الثرية طبعا بالتفاصيل الدقيقة، حتى لعلاقاته وأصدقائه بعائلته، حتى نجد يعني محمد ديما هنا نجد أخيه مثلا، ذكر لأخيه محمد ويقول مثلا يشير لباب سويقة وأن المحطة الحافلات، يعني هناك تفاصيل دقيقة جدا في بعض هذه الرسائل حول حياة تقريبا اليومية لنقل في تلك الفترة. ولكن الإشارات، هل هناك من إشارات سياسية؟
1: نعم
0: أستاذ، وأنت نعرف أنت الذي درست مثلا، لم نشر في أعمالك العديدة، قلنا 16 كتاب ما لم نذكرها جميعا لأن ذكرنا بعضها في الأسئلة السابقة، لديك كتاب مهم جدا أصدرته أيضا نوع من التحقيق أو النشر لخطب صالح بن يوسف.
1: نعم.
0: هل من إشارات مثلا أريد في بعض الرسائل كلمة صالح، لا أعرف
1: نعم
0: هل هو
1: نعم
0: المقصود
1: صالح بن يوسف؟ صالح بن يوسف، صالح بن يوسف كان رفيقه في السجن،
0: في السجن يشير إليه،
1: كان يعاني مثل ما كان يعاني، وأشرت منذ حين إلى تلك البرقية التي أرسلت من السجن سنة 42 لتهنئة المنصف باي، كان صالح بن يوسف إذن رفيقه في ذلك، إذن وكانت لا تبدو من خلال هذه الرسالة أن كانت هناك خصومة ما، بل كان هناك توافق ما بين الرجلين من خلال هذه رسائل هنا. وبورقيبة يذكر كثير العديد عدد كبير من المناضلين الوطنيين الذين قدموا للحركة الوطنية آنذاك، من لا نعطيهم اعتبار ربما في الوقت الحاضر، مثل ما نتحدث عن مبروك عبد الصمد مثلا أو الحبيب المولهي، أيضا الحبيب المولهي الذي أسس فيما بعد اتحاد العام للفلاحة،
0: يشير إليه مثلا في رسالة عبد الصمد هذية في رسالة 1941 وهما يبدو لي في فرنسا، في سجن في فرنسا.
1: نعم في فرنسا، نعم فور سان نيكولا. نعم
0: يقول عبد الصمد دي سورتي لـ 19، هنا هو في 27 نوفمبر 1941 وهو في صحة جيدة، يقول طبعا هو الرسالة هنا هذية يبدو لي بيان شيخ هنا ماتيلد. أيضا في الرسائل التي أشرت إليها نشرت قبل أن تنشر أنت هذه الرسائل في مجلة المغربية التاريخية المغربية، فما رسائل مكتوب عليها جالطة مثلا، أجد في الرسالة عدد 20 لجاليت، يعني جاليتي الجالطة 26 ديسمبر 1952، تعرف تأزمت الأوضاع بعد اندلاع الثورة المسلحة، ورفض طبعا في ديسمبر 1951 ما تم الاتفاق عليه بدءا بالحكم الذاتي، ولكن انفض كل شيء وبدأت الثورة المسلحة، وبورقيبة
1: انتهى به المطاف في جالطة إن شاء الله
0: قبل أن جالت
1: برقة هناك
0: برقة.
1: هي لو نقارن هذه الرسائل هنا التي كتبها من جالطة والرسائل الواردة في رسائل سجين جالطة التي نشرت في بداية الثمانينات 81 أو 82، هذه الرسائل غير موجودة في تلك المجموعة. والمجموعة رسائل سجين جالطة فيها رسائل وجهها إلى وسيلة بورقيبة مثلا، لا توجد ضمن هذه الرسائل بطبيعة الحال، وفيها الكثير من العاطفة إزاء وسيلة بورقيبة آنذاك، بينما في هذه الرسائل هناك بعض التوتر إن شاء أو ما بين بورقيبة وماتيلد، بدلت الناحية العاطفية إن شاء تبدلت في بعض الأحيان، يقولها سامحني إن شاء باردون على ما بديته لك من توتر إلى آخره،
0: ولكن أيضا يسأل عن أخبار، لأنه مثلا يسأل عن أخبار وهو المقرب منه كثيرا، علالة العويتي.
1: نعم.
0: علالة وهو بيدو عبد الصمد زاد أشكو قلنا شو اسمه،
1: هو مبروك عبد الصمد،
0: مبروك عبد الصمد
1: اشتغل فيما بعد الحركة الوطنية كاتبا خاصا لبوركيبا.
0: بالضبط، خاطر هذوما الأقرب إليه لأنه يذكرهم جميعا، توجور باد نوفيل دو علالة عبد الصمد إي دو لور كامارات ترونسفيري أ برج بوف، يعني تم نقلهم برج بوف هو لم يسمع عنهم، ما زال ما وصلوش أخبار عليهم يعني، ويسأل عنهم. والمصمودي أيضا نجده، مصمودي ما برومي
1: ليتر
0: إي دي بوكان، وعده برسالة وبكتب. محمد مصمود اللي سيلعب دور كبير في المفاوضات أيضا.
1: نعم، وهو كذلك وهو الذي انشأنا تلقى أول مرة الاقتراح الأول في مسألة استعداد فرنسا لإعطاء الاستقلال الداخلي لتونس، تلقاها المصمودي عن طريق الذي أبلغه مونديس فرانس، مونديس اتصل أول واحد اتصل به هو محمد المصمودي إن شاء الله.
0: يشير في رسالة في 11 جان في 1953 طبعا إلى ماتيلد بورقيبة، يقول أنه رأى بعض صوره، صورتين من صوره في تونسي فرنس، ولا يرى في ذلك مانع أو دانكونفينيون معني سوءا، مي لماذا يريدون يعني أن يقولوني ما لم أقله فيما يخص صحتي. يعني كانوا تقولوا علي
1: هي هذه تونسي فرنسا، هي جريده فرنسيه كانت تصدر في تونس، وكانت بحال تعكس وجهه النظر الفرنسيه، وكانما هناك كان تعاونا ما بين التونسيين والفرنسيين ان شاء الله.
0: وهذا دليل في هذه الرساله على، وهذا سيحرص عليه الى اخر عهده تقريبا، نعرفه كرئيس على الأقل. صورته في هذه الرسالة في 1953 بورقيبة لماتيلد في فقرتين الأخيرتين تقريبا، يقول أن هذا الانسبكتور المفتش هذا الأمني رجل الأمن
1: كان
0: جيرلينجير أخذ لي صور، يعني بعمل لي على شوه هبطهم في جريدة، يعني خذ له مش صور كما يحب هو، يعني صور
1: دون أن يستشيره بذلك،
0: دون أن يستشير. وبالتالي فإن من أراه الآن يتداول حتى إلى اليوم في مواقع التواصل وغيره، البعض لا يعرف كان عن خلال مواقع التواصل ما يقرأوش كتبه ما يشوفوش، ولكن نعرفه بالنسبة اللي يفهم التاريخ ويقرأ تاريخ صور هذه مروا بها وكذا، ولكن يستغربون من أناقة بورقيبة في جالتا وغير جالتا، ويقولون هل هذا الذي حر لك السؤال عاد الخطير بعد ذلك، هل هذا الذي ناضل وخر الذي يحبوه، يعني كما قال هو في الرسالة هذه يحبون يعني صورتي، معناها مريض تعب كحيان كذا، وهو بالعكس يحس فيها كسياسي مس بشخصه، وهو يحب ديما يبقى صورة الزعيم القوي،
1: هو حتى من خلال
0: الجيش،
1: هو حتى من خلال الرساس يعادل ويرفض أن يعتبر ضحية، يرفض أن يعتبر ضحية، فهو إن شاء ناسيوناليست إذا وطني يدافع عن بلادي إن شاء، ويرفض عبارة أن يكون إذا ضحية.
0: وفي من بين آخر الرسائل في 18 سبتمبر 1954 بدأت تحرك الأمور طبعا بعد جويلية 54، خطاب الشهير لبيير مونديس فرانس في قصر في قرطاجنة، طبعا في هذا برنامج عبد القادر يسر وسيبقى وسر إلى أن ربما تتحقق أنه معاش نقوله قرطاج، نقوله بالعربية قرطاجنة، بقصر قرطاجنة، وهذا موجود في الوثيقة تعرفها صح فيها لمين بيع على الاستقلال الداخلي بقرطاجنة، وثيقة رسمية هذه من بين الأدلة أنه رأيه مش عارف كيفاش بعد الاستقلال اللي نقوله قرطاج به. يقول هنا لا فيرتي هنا في فرنسا، هو موجود في فرنسا، ولكن بدأت الأمور يعني نحو الانفراج بالنسبة لي، وكانوا يسمح له، هو كان يقود المفاوضات اللي بدأت باسم الطاهر بن عمار كرئيس حكومة الأولى
1: رسميا،
0: رسميا

0: سنشير بعض أفراد عائلتي يقول أصريت أن تأتي شاذلية هذه ظاهر قريب يعني إلى باريس
1: شاذلية
0: بوزقرو هذه معناها
1: أخت سعيدة ساسي
0: أخت سعيدة يعني بنت أخته هذه
1: نعم.
0: إلى فرنسا بإجراء عملية جراحية يعني ويشير إلى صالح بوزقرو أنه سيذهب قريبا إلى القاهرة هذه في رسالة 18 سبتمبر طبعا بورقيبة إلى ماتيل يخبرها ولكن يشير أيضا إلى محمد بن صالح هل هو أخ
1: نعم
0: بن صالح
1: نعم
0: الطبيب
1: نعم, نعم
0: الذي سيلعب دور في فرار أخيه
1: في فرار أحمد
0: 1973
1: بن صالح
0: من سجن مدني
1: نعم
0: تسعفري
1: نعم نعم
0: وعذب وتوفي بحادث في بداية الثمانينات وكان نصير كبير القضية الفلسطينية الدكتور محمد بن صالح رحمه الله جميعا كما دي بوكو دو بيان دو صالح يعني صالح المقصود به صالح بن يوسف
1: نعم
0: هو خاطر فما شكوك وليت بين بورقيبة بدأت عاد في 54 لأنه كأنه هنا محمد بن صالح يدافع عن صالح بن يوسف
1: نعم.
0: لأنه تعرف لهذه نويرة بدأ الصراع كبير
1: هي وإن كان الصراع أنذاك لم يكن مفتوحا لم هو سيصبح لا رجعة فيه ذن بعد الاتفاقيات أو قبيل الاتفاقيات إن شاء الله أما قبل ذلك أخذ
0: أن جملة مهمة في هذه أحد الرسائل الأخيرة ولو يكتب فيها تون غرون فوفو تونغرون فوفو كانوا يتربج به يقول جملة هامة في رسالة في 18 سبتمبر ونحن في سبتمبر 1954 من فرنسا إلى زوجته كانت في تونس وقتها
1: نعم
0: لم تكن معه في فرنسا
1: لا في تونس نعم.
0: في تونس لم تلتحق بفرنسا
1: نعم.
0: يقول جابارتيان بوكو بلوس او بوبل اي ا ما ميسيون كما فامي يقول أنا أنتمي إلى شعبي وإلى قضيتي أو رسالتي أكثر من عائلتي ولو الرسائل تاك يعني الرسائل هذه بالذات اللي نشرتها أنت سي محمد تبين أهمية العائلة بكل تفاصيل لم نأخذ فيها بأسماء كل أفراد العائلة وحتى الأصدقاء وكذا ولكن هو يؤكد هنا أنه زعيم وطني أن القضية هم أكثر من العائلة
1: هذا في آخر الفترة أما في الثلاثينات لم يكون هذه اللغة لم تكن موجودة
0: طبعا تواصلت رسائل من شانتيلي هنا في 6 ديسمبر تغير مقر إقامته وتم تغيير مقر إقامته ليكون أقرب لوفد التونسي متاع التفاوض و هنا جراند أوتيل في 1955 18 مارس كاستيليون
1: هذيك آخر رسالة عشان لأن الرسائل الأخرى هي جعلته في الأخير لأنها لا تهم وتيلد وبرقيبة مباشرة وإنما فيها رسالة
0: ويشير إلى الوفد الوزراء التونسيين حكومة طاهر بن عمار في هذه الرسالة يقول وزراء سيعودون إلى تونس هذا الأربعاء ثم سيرجعون إلى فرنسا الأحد المقبل دوجو كونكلوك دي نيغوسياسيون ترين رون يعني أنه فما تعثر نوعا ما في المفاوضات
1: هو كان يتطلب هو كان في فترة كان متابع المفاوضات ويشارك فيها عن طريقه
0: ويشير إلى تعثر أو تعثر المفاوضات تتطلب قللها أسابيع أخرى وربما أشهر وهذا ما تحقق يعرف بالضبط يعني وشار إلى حتى هنا بشير زرق العيون مثلا إن فوتو بريز بارسي حسين الأسود أكوتي دو موا ستروف سي بشير زرق العيون نعرف لان دي شيف دي بلو ريماركابل دي لا ريزيستانس تونيزيان يقول يصف بشير زرق العيون بأنه أحد أكبر قادة المقاومة أو الكفاح المسلح التونسي وكان إلى جانبه
1: علاقتهما كانت علاقة
0: حتى في فرنسا عام 55 موجود بجنبه
1: نعم.
0: يعني.
1: نعم.
0: وهو يقال سيلعب دور حتى بعد في قضية اغتيال صالح بن يوسف في 1961
1: وكان مقرب إلى آخر حياته إلى آخر حياته
0: وآخر تقريبا البرقية التي أشرت إليها هنا بالنسبة ل 42 عدت إلى نشرها بالنسبة ل تهنئة
1: ثم رسالة رسالة إلى ابنه
0: في 17 جوان 1952
1: لاحظ جيدا في رسالة إلى ابنه لم يذكر اسم وسيلة وإنما كتب باللغة الفرنسية دبليو في
0: صحيح
1: لم يكتب اسمها كاملا وكأنما يتحفظ ليس يتحفظ وإن كان يخشى صحيح. شيئا ما هنا
0: جي أبري دو دوبل في كسعيد أنا بايتي تري جونتي أفيكيل يعني علمت من وسيلة ولو يحط واو من واو فقط أنا سعيدة هي سعيدة ساسي لم تكن
1: هي جاءتها لزيارتها
0: لم تكن طيبة
1: في الرسالة يقول جاءتها لزيارتها ولكن سعيدة اختفت عشان خبات روحها عشان
0: طبعا هي تتطلب قراءة وأنت نشرت حتى بعض الرسائل هنا خطيا معني خط
1: يعني
0: هنا مرقونة ولكن أنت أيضا تتطلب يعني هي أصبحت مصدر هذه الوثائق ويمكن العمل عليها أو الاستنتاج نحن هنا مجرد مصافحة
1: أنا أعتقد هذه في سيرة برجيبة في حد ذاته هذه رسائل ضرورية كذلك لمن أراد أن يشتغل. وتعرف أنا وسيلة بورقيبة هناك من اشتغل عليها في
2: مثلا أستاذ نور الدين دقي،
1: أستاذنا
2: نور الدين، كتاب بالفرنسية،
1: أستاذنا نور الدين
2: يد الخفية،
1: نعم

0: ولكن ايضا حتى ماتيلدا ايضاً تستحق ان يكتب عليها، واعتقد هذه رسائل اساسيه.
1: هذه اللي كنت يعدو زملائك وربما انت تجيك فكره باش تعمل كتاب على ماتيلدا
0: او احد الطلبه.
1: احد الطلبه الذين تعطيهم. اشكرك جزيل الشكر استاذ محمد ضيف الله.
0: وشكرا لك سي عادل.
1: ولكن تؤكد ان دور ماتيلدا الزوجه الاولى للبورقيبه كان مهما لمسيرتها،
0: كان دورا هاما في حياته وفي الحركه الوطنيه ايضا الحقيقه.
1: اشكرك جزيل الشكر مجددا، واشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الاصغاء والمتابعه، والى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
3: أمي شبي بنت؟
2: عندي ما نقول لك.
3: هي يحكي أنا نسمع فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلول.
3: العاشرة مساء ودقيقتين على موجات إذاعة تونس الثقافية. مساء الخير، مساء النور مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج ياسمين على ليل تونس. لقاءنا ينطلق الآن ويتواصل إلى حدود منتصف الليل. في الهندسة التقنية منصف المراحي، في الإعداد والتقديم فاطمة رزقي، واليوم في الساعة الأولى من اللقاء والتحقوا بنا الآن فريق أوركسترا من بقيادة الأستاذ أمان الله بن حسين ومجموعة من الشباب. نحكي على الأوركسترا، على العمل الأعمال الأوركسترا، نتعرفوا بالفريق اللي إن شاء الله حاضرين معنا الليلة في ياسمين على ليل تونس.

مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، مساء النور، تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج ياسمين على ليل تونس على موجات إذاعة تونس الثقافية. اللقاء انطلق منذ الساعة 10 مساء وتوصل إلى حدود منتصف الليل، جزء الأول تقريبا نصف ساعة من اللقاء. سمعنا أغاني طربية، وقلت في تقديمي للسهرة أنه الليلة مش يكونوا حاضرين معنا مجموعة من خيرة الشباب من وليداتنا التلامذة، واللي حاضرين اليوم حاضرين مبدعين، تلامذة مبدعين في مجال الموسيقي بقيادة الأستاذ أمان الله بن حسين. اليوم مش نقدموا أوركسترا من، أهلا وسهلا بك أمان.
4: أمين،
3: ظهر لي أمين ومين ومع بعضنا. مرحبا أمين الله.
4: يعيشك ربي يخليك، ساعة مشكلة قبل كل شيء على الاستضافة الرقيقة كالعادة نتاعك، يعطيك الصحة.
3: مرحبا، الليلة معاكم مش نستمتعوا بوصلات موسيقية غنائية، وما شاء الله محلاهم الأولاد والبنات والعنصر النسائي كديما مزين القاعدة، محلاكم الكل. ظهر لي الأعمار صغار ما شاء الله عليهم،
4: رجال ونساء تونس.
3: اي هذا هو المستقبل،
4: هذا هو المستقبل، صحيح
3: المستقبل، هذا هو المستقبل في المجال الموسيقي. باهي، عرف لنا الاوركسترا امين الله، اللي انا نحب نقول امين الله راهو استاذ موسيقى، يعني اختصاصه الموسيقى.
4: اي قبل كل شيء، اوركسترا امين هو راهو يظلم اكثر عدد كبير بحق، اكثر من هكا برشا. معناتها اخترنا شويه شويه، ان شاء الله اللي ما جاوش ما يتغشوش علينا اليوم.
3: مرجي على العيد والمناسبات.
4: فوالا، احنا ما شاء الله ديما بحذاك في العيد والمناسبات. نعرفك بهم غيافمون، رياض دبي عازف ايقاع.
3: مرحبا.
4: رنيم الفقي عازفة عود. حنين الفقي عازفة كمان. آية بن عثمان جيتار باس. شاهين الفقير عازف كمانجا. طارق الزويري عازف كمانجا. محمد عبد الهادي عازف قانون. امين بن جديديه عازف قانون. احمد جبالي جيتار الكتريك. ويوسف ششية عازف اورك. محمد علي الفقي عازف بيانو. وبحذيك الفنان مؤمن سليتي.
3: هي ما شاء الله، معناها العناصر ما شاء الله عدد متميز، وان شاء الله البقيه ان شاء الله نوعدهم انهم يكونوا حاضرين معنا في حصه اخرى. وانا حطيت الفنان بحذيه اللي مش يغني الليله
4: اكيد.
3: واللي مش يطربكم الساده المستمعين، باش نبداو امين الله،
4: باش نبداو بوصله موسيقيه.
3: اي
4: باش نعزفوا مقدمه جبار لعبد الحليم.
3: اي
4: وباش يغني هنا مؤمن زاده شويه المقطع الاولاني.
3: تفضلوا.
4: Merci, شكرا.

0: يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، ما شاء الله عليكم. ذكرني بالاسم الفنان المجندي عبد الله.
1: مؤمن سليتي.
0: مؤمن محليك يا مؤمن،
1: ماشي
0: يعطيك
1: ماشي.
0: الصحة. الغناء مسؤولية، وعبد الحليم زاد العندليب راهي مسؤولية كبيرة.
1: بطبيعة معناها معروف عبد الحليم.
0: حطيتوه قدام المسؤولية وما شاء الله عليه، وإن شاء الله موفقين لكل الفريق، كل فريق أوركسترا مان اليوم جزء من الفريق، يعني من وليداتنا ما شاء الله، بنيات وشباب، إن شاء الله نشوفوكم متفوقين، وهم متفوقين إن شاء الله في دراستهم وفي العمل بتاعهم الموسيقي. وقتاش تأسست الأوركسترا أمان الله بن حسين؟ وهالفكرة هذه، أنت بطبيعتك معناها أستاذ موسيقى وفي عالم الموسيقى، وهذا اختصاصك، ماكش دخيل على الاختصاص، وهذا مهم جدا.
1: بالنسبة للأوركسترا مان اسم بالذات، تأسست في آخر أوت، في 26 أوت، لكن الحقيقة الفكرة انطلقت معناتها من الملتقيات الجهويه، وبالمناسبه هذه الحقيقه وزاره التربيه يعطيها الصحه، اللي هي خلقت المجال للتلميذ والاستاذ باش يتقابلوا في ملتقيات. انا الحقيقه بدات في الليسي بيلوت اريانا محمد فرج الثالي، ثم المنزه حسيس، ثم النصر، تلمينا مع بعضنا عملنا منتخب اريانا، ومن غادي الحقيقه انطلقت الفكره. الوليدات قلقوا شويه في الصيف، قالوا بوكو با نعملوا حاجه هكا معناتها نواصلوا في نفس العمل، اللي عملنا أوركستر وسميناه أوركسترا مان، وإن شاء الله يكونوا موافقين.
0: إن شاء الله يكونوا موافقين. وتو بعد نحكي على شنو البرنامج، وأكيد نعرفك طموح أمين الله بن حسين، ونعرفك من سنوات معناها ما شاء الله، عنا على الأقل عشرة معناها، ونعرفك في المجال وشنو تخدم وين تحب توصل، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليك وللكامل الفريق أوركسترا مان. تو شنو مش نسمعوا وصلة أخرى؟
1: احنا اللي يميز أوركسترا مان اللي احنا نخدمه معناتها حاجات شرقية تقليدية قديمة، إحياء تراث تونسي وإلا شرقي، وزادة نتطرقوا للغناء الجديد اللي هو مسموع من أذن الشباب توا. وبالمناسبة دي نسمعوا حاجة لحسين الجسمي، هي أحبك، وبعدها نسمعوا يا حلو الآتم. كيف كيف غنية مؤمن سليتي، وبربي حبار مؤمن، حبيت نثمن راهو قيمة كل عازف موجود لهنا. صحيح هو المطرب اللي خذا الصورة، وديما المطرب هو اللي ياخذ، ولكن أنا كعازف
0: هو بجنبي معناها كان غني.
1: أنا حبيت أكد لك راهو كل تلميذ فيهم ولا كل عازف توا قاعد قدامي، صدقني كل واحد عنده وزنه وعنده دوره، ربما ساعات يحلي الخدمة بلاش بي هو العازف،
0: بالعازف وبالآلة الموسيقية. أكيد تحية ليكم الكل، وإن شاء الله ديما موفقين. وكيف كيف مؤمنة
1: ناخذ
0: أحبك
1: كورديني.

0: يعطيكم الصحة أمين الله. بالحق أنا هكا مستمتع، وظهر لي ماذا بيا نبقاو على قد ما هم غد على قد ما احنا مستمتعين، والسادة المستمعين مستمتعين، وأيضا الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا تو على المباشرة على صفحة إذاعة تونس الثقافية على الفيسبوك. ونشكر منصف، الناس كلها نشكر منصف. يعطيك الصحة يا منصف على كل الأنام الذهبية، بارك الله فيك، هكا عاوننا برشا اليوم في الديجيتال وفي التقنية. بارك الله فيك يا منصف، وشكرا لكم وللفريق الكل، يعطيكم الصحة. باهي من الله، تخموا انكم ان شاء الله تقتحموا عالم الموسيقى بالفريق هذايا نتاع وليداتنا هكا الجميلات والوليدات زادة اللي ما شاء الله عليهم. أكيد تخمم لبعيد، وأنا نعرف ومتأكدة أنك تخمم وعندك برنامجك زادة
1: إن شاء الله. أكيد أكيد القراية قبل كل شيء، هو صحيح ما أنت تبارك الله راهو من خير زادة معنا متلام ذا ما شاء الله عليهم الكل.
0: هو من معهد النموذج الكل،
1: فيهم المعهد، فيهم اللي نجح في الباك عملي والما
0: ما شاء الله عليكم،
1: وفيهم اللي باك سناء تبارك الله زاد مونسيون تري تري بيان
0: ما شاء الله عليكم. بقدره ربي ان شاء الله نوعدكم هكا، اللي مشي ياخذ البكالوريا مش نحتفلوا بك، نحتفلوا بكم هوني
1: معناها مع
0: لا اللي مشي يتخرج نعاودوا
1: ان شاء الله
0: نعملوا له الحفله اكيد.
1: يعطيك الصحه يا ديما ذويقك العاده،
0: يعيشك باهي امين الله. شنو البرنامج ان شاء الله المستقبلي مع الفريق فريق اوركسترا مين؟
1: الحقيقه هو فما راه برنامج، اما نتصور ديما نقول لك ينوصل الباب البرنامج خير وقت تعرف توا سهله الافكار كي نقول اما بقدره ربي باش نوصلوا لبرشا حاجات بقدره ربي. اعطينا ساعه قبل كل شيء، احنا متفاهمين وفرحانين ببعضنا، الناس الكل هما بيدهم يحبوا بعضهم راهو برشا ما تراهمش معناتها ماهمش يعصفوا ويروحوا ولا لا اصحاب برشا، هذيك الحاجه اللي انا ربحتها الحقيقه
0: ما شاء الله
1: عليهم. تبقينا البرنامج ان شاء الله نوصلوا للي نحلموا له وكها
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ومش توصلوا باذن الله بالفريق الكل ان شاء الله ربي يوفقكم. واكيد السادة المستمعين وانا يتفاعلوا معايا حتى على صفحه الفيسبوك. شنو مازلنا مش نسمعوا برشا اليوم؟ تفضلوا.
1: اي يا سيدي نشوفوا ونقولوا يا حلو الادم
0: اي
1: اوكي.

0: شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم الكل، يعطيكم الصحة. ما نجمش نشكر واحد ويلزمني نذكركم الكل. بعد تنزل نذكر السادة المستمعين واللي يتبعوا فينا الآن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ياسمين على ليلة تونس. نذكركم أنه السهرة اليوم مع خيرة من الشابات الأنيقات الجميلات، ثلاثة
1: ناقصين هما
0: أي العنصر النسائي اليوم ثلاثة، خليني ندللهم عادة خاطر العنصر الرجالي مهيمن اليوم، العنصر النسائي ما شاء الله عليهم. زاد عازفات تو بعد مع أمان الله نزيد نذكروا السادة المستمعين ونعطوهم حقهم، العازفين الكل اللي حاضرين معانا اليوم في أوركسترا مان بقيادة أستاذ الموسيقى أمان الله بن حسين، وانا قاعدة توا نشوف هكا في المباشر والعباد تتفاعل معنا. تحية لكم دكتورة لبنى المثلوثي، مرحبا بك دكتور. زيد كيف كيف نبيل الدريدي، وتحية للإطارات الطبية الكل، قالكم برافو شباب يعطيكم الصحة. زميلتنا صفية الطاري سهرة معنا، منيا ساسي صديقتنا وفية كيف كيف، تحية ليك منيا. عارفة الناس كلها هكا قاعدين يتفاعلوا، قالوك ما شاء الله هاني نوعدكم انا مش نكملوا معهم السهرية اليوم
1: الترخيص أنا ويحدوا الحديش
0: احنا قلنا ساعة بدينا بعد نصف ساعة، معناها ما حطينا العناصر الكل، كل واحد في بقته خذينا برشا وقت. على كل نواصلوا معاكم وان شاء الله ديما موفقين في قرايتكم، وان شاء الله نشوفوكم في أعلى والمراتب، وانتوما شباب تونس وانتوما إننا نفرح نشوف الشباب هكية بالحق راهو في أي مجال، وكان راهو في الموسيقى في المسرح في السينما. خذوا وقتكم وتبعوا الحاجة اللي تحبوها، تبعوا قرايتكم، احنا نشوفوكم ان شاء الله متخرجين وفي اعلى المراتب وتعملوا هالحاجات اللي تحبوهم، الموسيقى كل شيء كل شيء، محليكم ومحلى زينكم ومحلى طلتكم ومحلى هالعرض الموسيقي اللي امتعتونا به واللي تمتعوا به زادة السادة المستمعين واللي قاعدين يتفاعلوا معنا مباشرة على صفحة الفيسبوك. باهي شنو الوصلة الأخرى الموالية، تونسي ولا نكملوا في الشرقي وبعدين نعطوا الجو التونسي؟
1: تحب نواصلوا في الشرقية،
0: حويجة شرقي وبعدين نمشيوا الأجواء التونسية. أبقوا معنا السادة المستمعين، ما زلنا مواصلين معاكم في سهرة ياسمين على ليلة تونس، والليلة بكلها ياسمين وبكلها أجواء وبكلها موسيقى، موسيقى عربية وكذلك الموسيقى التونسية حاضرة معنا، ديما حاضرة الموسيقى التونسية. تفضلوا تفضلوا أمين الله، تفضل.
1: شكرا.
0: نواصلوا
1: هذه مشكونة انتو ميزانة برشا ما زفناهاش، مش محضرة برشا.

0: برافو، يعطيكم الصحة، ما شاء الله عليكم. بالحق أنت كلمتني وقلت لي عن أوركسترا جديدة وشباب، وكنت متوقع وتوقع متاعي بصراحة ما كانش ما شاء الله عليهم وكهو بالحق. ونشوف التفاعل مع الصفحة الرسمية وعلى صفحتي أنا زادة كيف كيف، قالولك هذا الشباب اللي الفاعل المثقف اللي نحبوه. وانا نحب نقولكم وليداتنا اللي حاضرين معنا اليوم في أوركسترا مين، الكلهم الممتازين في دراستهم ما شاء الله عليهم، سواء في الثانوي وإلا في التعليم العالي. إن شاء الله ربي ينجحكم إن شاء الله
1: حتى الكوليج زادة. هي فيت خرجنا من المنتهى جوستي كله للديلي سيان كهو، ما انت يحب ما انت حتى يحب يشي معنا، هما اكيد ينجموا يجي اي واحد، مرحبا بيه.
0: مرحبا بيه، معناه الابواب مفتوحه
1: من 13 سنه.
0: اي ما شاء الله عليهم، يعطيهم الصحه والناس تتفاعل بالحق. هذا الشباب اللي نحبوه، انتم راكم جيل المستقبل، نحبوكم متميزين في الدراسه نتاعكم، ونحبوكم زيادة متميزين في الحاجات اللي تحبوهم. ان شاء الله ربي يوفقكم الكل، ومازلنا مواصلين معاكم السهره بالحق، اتربتونا كلكم العازفين، وبجنبي مؤمن يغني يعطيه الصحه وتعسفنا عليه في الوقت، خليناك تغني برشا، أما راهو الناس بالحق استمتعت وتفاعلت معانا اليوم. تحية للناس الكل، الأستاذ وليد بن أحمد، تحية للدكتورة زهيرة بن عيشوية حاضرة معانا زيدة وصهرة معانا، يعطيك الصحة. كلهم الأغلبية هنا من الصحة ومن كل المجالات حاضرين وصهرين معانا، أمان الله يعطيهم الصحة. مازلنا نواصل معكم توا 11:17 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم مع أوركسترا مين. تو الجو التونسي،
1: أيه بربي قبل الجو التونسي لازم نقدموا تحية لمدام إيناس بن كيلاني اللي توا عنا توا شهير نبرفوا بحذيها الحقيقة في آر أكاديمي في رياض الأندلس، نقدم لها تحية.
0: تحية لها، تحية لها الأستاذة.
1: أي يعيشك ربي يخليك.
0: به شنو توا عنا أمين الله،
1: شنو نقولوا شوية وصلة تونسية صغيرة.
0: أي لا حتى كبيرة ما يصيرش يسمع.
1: أي طب.

0: ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم، يعطيكم الصحة. برافو برافو، بالحق نشوف التفاعلات وفرحانة أنا.
1: الحمد لله.
0: وإن شاء الله بالحق انطلاقا من السهرة هذه إن شاء الله ربي يوفقكم ونشوفكم من نجاح إلى آخر، نشوفوهم في تونس متألقين وخارج حدود الوطن بقرايتكم أولا وبنجاحكم، وأنا متأكدة أنهم عناصر كلهم عناصر متميزة، وليداتنا نحبوكم متميزين، وربي يوفقكم الناس كل. مازلنا نعملوا حاجة ختامية ولا سي كملتوا؟
1: هو حسيتهم أنا الحقيقة وقيت عليهم وقيتهم متعبوش ما شاء الله عليهم.
0: أي لا يقرأوا صباح بكري، يقرأوا صباح بكري، يعطيكم الصحة. تحياتنا، راهو يسمعوا فينا من تونس من ليبيا من الجزائر، قاعدة نشوف التفاعلات.
1: تحبوا تديروا حاجة صغيرة دقيقة هكا ولا لا؟ انتوما مثالش انتوما ثم حاجة بدينا فيها جديدة باش نقولوها شوية من غير ما نغنيوها، ولا كان يحب مؤمن يغنيها؟ ياخذوا يا ريتك فهمني.
0: تفضل.
1: حتى ما غير غنائي ميسالش ناخدوها ما غير غنائي عزيزة تاخذ الشانت أنا خذ غنائي ما معاذ ما ميسالش خطر هي هذية أديتها طفلة، والحقيقة حتى الطبقة حضرناها الطبقة متاع طفلة وما نجمناش اليوم تجي معنا، حتى حاولنا نضطر العدد أكثر ما يمكن، وبربي زاد نحب نقدم تحيه كبيره للعناصر اللي ما جاتش خاطرهم برشا ما جاوش، معناتها مش ما ياخذوش في خاطرهم ربي، انا نحب نقول لهم ولا يسالش المره الجايه ان شاء الله
0: يكونوا حاضرين معنا المجموعه الاخرى.
1: طيب يعمل هو الانترو بعد اسفنت يا
0: هذه اجواء
1: طبعا الانترو عندك انت
0: الاخيره
1: العزوفه الاخيره
0: تفضل
1: شويه في حاجه جديده وكهرباء

0: برافو ويعطيكم الصحة الناس الكل. برافو برافو برافو، إن شاء الله موافقين وإن شاء الله نشوفوكم في أكبر المسارح العالمية. وأنا متأكدة بإذن الله ربي يعطينا العمر ويعطينا الصحة ونشوفوكم متميزين، شباب محلاهم يقرأوا مليح ويتبعوا في غرامهم. وانتي أمان الله بن حسين أستاذ الموسيقى، راه كي يبدا الانسان اكاديمي مختص اكيد باش تخرج حاجه باهيه، واكيد مش يقف على خدمته في كل نقطه.
1: ربي يعزك
0: ربي يعطيكم الصحه وان شاء الله منورين ديما. ووعد مني اني انا على قد ما تحبوا تحضروا معنا مرحبا بكم. جاب ربي ما جبتكمش الصباح على خاطر الوقت شويه جبناكم في اللي عملنا ساعه بالضبط. سمعتوا السادة المستمعين وتفاعلوا معنا، الحق يعني الناس كلها تفاعلوا معنا ويبلغوكم التحايا وقالوا لكم محليكم. العازفين مؤمن بحذانا يغني تعبناه اليوم غدو تقرأوا الصباح بكري ربي وفقكم، باش نعطيهم حق كل واحد كل عازف تعرفنا بالمجموعة الكل الحاضرين معنا كل عازف والعازفات أيضا كلهم وكل واحد معناها نحب نعرفوه، وخلي يسمعوا السادة المستمعين ربما يتفاعلوا معهم ويحضرونهم في عروض.
1: أي بصوتك خير. أي
0: مرحبا، كل واحد يقوم بحذا الميكرو ويقدم روحه ونعرفوكم. عازف الإيقاع
2: عسلامة، محمد رياض بيب عازف إيقاع 20 سنة. والباركور متاع الموسيقى ما بداش كعازف إيقاع، بدا كعازف تشيلو فيولونسيل. بقات بريود كبيرة لين معنا جا الغرام بالإيقاع والبركوسيون.
0: يعطيك الصحة.
2: ميرسي بوكو.
0: وربي ينجحك. وإن شاء الله نشوفوك متألق في قرايتك وإن شاء الله نشوفوك في أعطى المسارح العالمية. البنوتة.
3: عسلامة، أنا راني مفقي عازفة عود 20 سنة. نحب نشكر مسيو أمين الله برشا على المجهودات نتاعو بيه، هو تلمينا وزدنا رينا كوتيس المزيان من الموسيقى. مرسي مسيو والله.
1: عايش بنت يعطيك الصحة، مرحبا انتوما اللي يعطيكم
0: الصحة. يعطيك الصحة
1: ونورتوني بالعكس
0: الجميلة.
4: انا حالي فقي عمري 18 سنة باك، ربي معايا
0: ان شاء الله ربي ناجحك.
4: ونحب زيدا نشكر مسيو أمين خاطر انا من الاول كنت مبطلة ميوزيك بطلتها، ما هو اللي رجعني نعزف وبهو طورنا الحق ضف. مخسي مسيو
0: صح. يعطيك الصحة.
1: مش نعاود نبطلها مرة اخرى.
0: يعطيكم الصحة الجميلة.
5: باهي ابن عثمان 23 سنة. ونحب زيدا نشكر سي أمين الله خاطر لمنا كعائلة، مانيش جست نعصفو كنا عائلة وحببنا أكثر في الموسيقى. دونك
0: ما نعرفش علاش حاجة ستك تقرأ في حاجة علمية.
5: لا أفرماتيك
0: هكا. حتى عازف الإيقاع حسيته هكا في كلهم هكا، في حتى مؤمن نعرفش حسيتهم هكا في مجال التقنية والأفرماتيك والفلوس هكا. صحيح فلوس فلوس. شاهين
6: عسلامة الناس الكل، أنا شاهين الفقير عمري 18 سنة بكالوريا زادة السنة.
0: هي بكالوريا شنو الاختصاص؟
6: علوم إعلامية.
0: هي مانيش ما قلت لك راهم علوم حسيتهم كلهم والله تبارك الله عليكم ما شاء الله ما شاء الله.
6: نقدم تحية للمستمعين والناس الكل ومسيو أمين زادة أمي على خاطر مسيو أمين لمنا كلنا مع بعضنا وعملنا برشا مغامرات.
0: إن شاء الله نشوفكم في أكبر المسارح العربية والعالمية. يعطيك الصحة وربي ينجحك. تفضل.
7: تاريخ زويري عازف كمانجا عمري 18 سنة، نعزف في الأوركيست السيمفونيك
0: ما شاء الله.
7: نشكر برشا مسيو أمين اللي لمنا اليوم وعندنا تو أكثر من عام نخدمو، معناها ريزولتا هذايا مش في شهر ولا في جمعتين، بالعكس عندنا أكثر من عام نخدمو والأوركيست إن شاء الله تشوفوها في مسارح كبيرة وبرشا حفلات أخرى.
0: متأكدة إن شاء الله بإذن الله. تفضل.
1: عايشك تارق، أنت بيدك فخر لينا الكل.
0: تفضل محمد.
8: عسلامة، محمد عبد الهادي.
0: قدم شوي الميكرو محمد.
8: محمد عبد الهادي 16 سنة عازف قانون. حبيت نشكر مسيو أمين اللي لمنا وعطانا كل واحد قصتنا اليوم ورسمي حبيت نشكر.
0: مرحبا بك وربي ينجحك. عازف القانون.
9: نعزف القانون 16 سنة. بالطبيعة نشكر مسيو أمين ونشكركم زيادة أنتم على الاستضافة.
0: مرحبا. منورين تفضل.
10: عسلامة، أحمد جبالي عازف جيتار عندي 10 سنين وبفرقة فنان محمد جبالي زادة. ونحب نشكر
11: مسيو أمين كيفاش دخلنا معناها معاه في الجروب وأثرنا وشخصيا معناها جيت من طرف الكونسرفاتوار ما حتى من برا لقى كيفاش يدخلنا في الجروب
0: إن شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم تفضل
12: عسلامة اسمي محمد علي الفقي عمري 18 سنة بكالوريا عمري ورسنة نحن نشكر مسيو أمين خاطر بالحق عنده أمل فينا معنا العبيد الكل وأطرنا عرفي أطرنا وهنا توا معناها
0: وانتم حاضرين معنا اليوم ونورتونا وان شاء الله منورين تونس بقرايتكم وبال بالعمل نتاعكم في مجال الموسيقى تفضل
12: يوسف شرشية بكالوريا تقنية
0: اي
12: حبيت نشكر مسيو أمين على الاستضافة هذه يعطيك الصحة لميتنا كلنا مع بعض
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله انا قلت لامين الله قلت له اسمع نحب وعد منك معناه تكون عنا مناسبه وكل تحضروا معنا ويحضروا الوليدات ولما لا يحضروا الكل ان شاء الله وربي يوفقكم وان شاء الله زيد نحتفلوا بكم في البكالوريا
13: ان شاء الله يا رب سلام محمد ونسليتي بكمات ليسان نصر وحب نشكر المسيو أمين اول حاجه خاطر معنا عام كما طارق كما قال طارق انا عام برفو مع بعضنا معناها ومعناها مسيو انسان سيريو على الاخر وفرد وقت بحبوه معناها كما نقول بحبنا الناس الكل بالحق ويعطيه الصحه وان شاء الله ان شاء الله تولي الاوركستر فيها 201
0: ان شاء الله ان شاء الله علاش لا ان شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل يعطيكم الصحه امين الله نختموا معاك يعطيك الصحه وانا نحب رساله على لسان وليداتنا اللي حاضرين معنا اليوم شباب تونس شباب تونس نحبوهم متألقين في قرايتهم ناجحين نحبوكم في المجالات الكل متميزين ونحبوا زادة انكم غرامكم هذا ما تسلموش فيه اقراوا وما تسلموش في غرامكم تفضل امين الله
1: الحقيقة كختام الحقيقة نشجع اي انسان ولا اي تلميذ ينشط داخل المعهد متاعه كسوا في الموسيقى ولا مسرح ولا رسم ونشجع بالحق الاولاد اللي معايا برشا ويعطيكم الصحه خاطر بالحق راهم تعبوا برشا انت هما الحقيقه زاد نوجه تحيه لاساتذتهم في الاله انا ديما نقول انا راني ما علمتهمش انا الاله بالعكس هما عسفين
0: حاضرين
1: انا نحاول نأطر شويه نوزع حاجات فقط والتأطير هو والمحبره واكثر من الخدمه فهمت هما حاضرين واحنا زاد نخدم مع بعضنا نحب نقدم لهم هما تحيه على التعب نتاعهم والفريق زاد اللي ما جاش واللي مازالوا ما التحقوش بينا بالكل قلهم فرصه بجيو
0: فرصه باش يلتحقوا والوركيس نحبوها بعدد اكثر عدد ممكن ان شاء الله نشوفوكم ناجحين في قرايتكم ومتالقين في المجال الموسيقي ان شاء الله نشوفوكم في اكبر المسارح ان شاء الله نشوفوكم في كارتاج ان شاء الله نشوفوكم في الحمامات ان شاء الله نشوفوكم في المسارح التونسيه الكبيره نبداو احنا نحبوا بلادنا ونحبوكم في بلادنا تظهروا وتنوروا تونس انطلاقا من بلادكم ان شاء الله نشوفوكم في اكبر المسارح العالميه
1: باش العروض الكبيره تجينا من عندك انت
0: مرحبا مرحبا مرحبا يعطيكم الصحه ربي يوفقكم الساده المستمعين انا نخليكم مع كوكب الشرق
14: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية صوت إرادة الحياة صوت إرادة الحياة

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زوندة.
1: إذاعة تونس الثقافية.

مرحبا بكم جميعا حضرات مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية في هالحلقة الجديدة من برنامجكم غني يا عصفور مع مختارات جديدة من معين الموسيقى التونسية اللي بقى جانب منها هام راسخ في ذاكرتنا الجمعية. نستهل على بركة الله حلقتنا هذه بقصيدة في شكل عروبي في طبع الحسين عجم يؤديه الشيخ خميس ترنان. جاء في البيت الأول من هالقصيدة اللي هي بالعربي الفصحى ومن بحر الطويل من بحور العروض يعني الشعر العربي، جاء في المطلع: إذا جيش الأحباب جيشا من الجفا وصال على جيش الوصل فأوجبا. إذن نسمع الشيخ خميس ترنان في هل العروبي اللي اتسجل على استوانة عندما سافر الشيخ خميس ترنان عام 1929 البرلين رفقة مجموعة موسيقية من العازفين إذن التوانسة، مجموعة صغيرة، سافر إلى برلين لتسجيل عدد من المقطوعات التراثية التونسية. إذن نسمع إذا جيش الأحباب جيشا من الجفا، قلت في طبع الحسين عجم.

مرحبا بكم حضرات السيدات والسادة المستمعين والمستمعات، ونحن كنا في الاستماع إلى قصيدة إذا جيش الأحباب جيشا من الجفا أداء خميسترنان مرافق بعازف الكمنجة خيل الصغير وبعازف قانون وفرقة مصغرة، قلت بمناسبة تسجيل عدد من المقطوعات التراثية وغير التراثية في برلين عام 1929. أكيد راكم لاحظتوا أن اللهجة الموسيقية اللي غنى فيها خميسترنان ورافقوه فيها خاصة خيل الصغير بالكمنجة هي اللهجة اللي أصبحنا نسميوها بالتونسية، الطبوع التونسية، حسين، حجم، ورصد الذيل إلى غير ذلك من الأسماء الطبوع اللي تكون رصيد الموسيقى الكلاسيكية أو التراثية التونسية. خيل الصغير عديناه برشا مرات كعازف على الكمنجة، والمدرسة اللي كونها تبعوه فيها عدد من أمهر عازفي الكمنجة على الطريقة التونسية في تونس، ربما قدر إصرار فيه هو اللي تعرف أكثر، لكن فما كذلك الشيخ عبد العزيز الجميل اللي سجل هنا في الإذاعة في الستينات عدد من المقطوعات بالكمنجة وبالبيانو معاه بآلتي إيقاع تارو دربوكا، وكذلك عازف الكمنجة ناصر زغندة، وعازف كمنجة زد واحد آخر بالقاسم عمار، وعدد كبير من العازفين اللي تبعوا المدرسة هذه في طريقة العزف على الطريقة التونسية في لأداء طبوع متاعنا. بعد القصيدة هذه نقترح عليكم برول أداء كذلك خميسترنان اللي هو اشتهر بأداء المالوف وحفظه في تونس بالخصوص على يد أحمد الطويلي. البرول هذا هو يا ترى أشقى الساك علي أيها البدر المنير، مالك يا روحي غضبان تعذبني يا إنسان، يا بدري لو تدري بوصالك حيران. وإحنا اليوم أرديناها في اللي غناوها مرة أخرى في عود بوصالك حيران من هجرك حيران، ونعرفوا اللي برشا كلمات تغيرت في المالوف بعد ما تم تدوينه في الرشيدية وطبعه في نشريات أصدرتها وزارة الشؤون الثقافية. إذا نسمعوا البرول هذا من البراول المعروفة في طبع الحسين عجم، يا ترى أشقى الساك علي بصوت خميسترنان.

كنا نسمع في خميس ترنان في هالدخول برول، يا ترى اش قساك عليا؟ وانطقها خميس ترنان اش قساك عليا، ربما تحت تأثير الموسيقى المصرية اللي كانت طاغية وقتها. اعتقد ان حضرات السيدات والسادة المستمعات والمستمعين ادركوا ان الحلقة هذه باش نخصوها لأعمال الشيخ خميس ترنان، أبرز مختارات منها اللي مضى على وفاته 60 سنة. نذكر اللي هو تولد عام 1894 وتوفى رحمه الله عام 1964. وبهالمناسبة مركز الموسيقى العربية ومتوسطية في سيدي بوسعيد اللي هو في قصر البارون دي لونجي باش ينظم ندوة علمية بهالمناسبة هذه. ونذكر كذلك بخصوص جمع التراث الموسيقي التونسي وتدوينه أنه خميس ترنان كان عنده دور في العملية هذه، العملية اللي انطلقت ببادرة من البارون دي لونجي في قصره في سيدي بوسعيد اللي أصبح اليوم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية. قصر البارون شيد بضاحية سيدي بوسعيد القريبة من العاصمة ما بين 1912 و1922. البارون دي لونجي اللي كان مغروم بالموسيقى العربية والتونسية جمع فريق من شيوخ الموسيقى التونسية والمألوف، فيهم أحمد الوافي اللي هو توفى عام 1921، وصالح الرفرافي ما ذكروش وقتاش توفى، ومريد خسلامة هو من الموسيقيين التوانسة اليهود كان مشهور خلال الثلث الأول من القرن العشرين، وجاب كذلك الشيخ علي درويش الحلبي إذن من حلب، ومن بعد الشيخ خميس ترنان. عملية الجمع إذن اللي انطلقت من بادرة البارون دي لونجي تواصلت في إطار جمعية الرشيدية للموسيقى التونسية اللي تأسست عام 1934 عامين بعد تنظيم المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة اللي كان وراء تنظيم البارون دي لونجي هذا اللي كان مغروم إذن بالموسيقى العربية والتونسية. وفي الرشيدية كلفوا شيخ خميس ترنان بالإشراف على الجمع ومعاه محمد التريكي في التدوين ويعني موسيقيين أخرين. إذن الترنان كان واحد من اللي حفظوا المألوف واستفاد من روايات الشيوخ اللي تعلم عليهم، وربما في مقدمتهم الشيخ أحمد الطويلي القيرواني اللي توفى سنة 1933، وكذلك على تعلم على يد الشيخ علي بنواس والصادق الفرجاني. الحقيقة ما لقيتش تاريخ وفاتهما بالتحديد. وكما قلت محمد التريكي والحبيب العامري اتولوا الكتابة الموسيقية في الرشيدية. قبل ما نواصل الحديث على خميس ترنان اللي باش تتمحور حلقتنا اليوم على أعماله، نقترح عليكم وصلة من المرشحات اللي لحنها في طبع النواة. وهل تلحين هذا يعتبر تحدي وقتها، خاطر المعتقدات البالية في تونس كانت تعتقد أنه يلزم نتجنب أداء نوبة النواة ولا التلحين فيها من باب التطير. الوصلة فيها إذن موشح أول: من رنة العيدان رقت حواشي السمري، ومن صدى الألحان سما شعور البشري. وفيها دخول برول المطلع متاعه: هيا ابتدر لذة الحمية، وخذ بها من يد الرشاء، واسكب بكأس الهوى مليا من لظى الحب في الحشاء. إذن الوصلة هذه اللي هي من شعر الطهر القصار، نسمعوها بأداء المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية في طبع النواة ومن تلحين الشيخ خميس ترنان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا نسمع إذن في هالموشحين في طبع النواء التونسي تلحين خميس ترنان، ونحن نواصل رحلتنا عبر بعض محطات التلحين وخصائصها لدى هذا الشيخ الذي مر على وفاته السنة هذه 60 سنة. لم يتميز الشيخ خميس ترنان فقط في أداء الموسيقى التراثية المتقنة ذات الطابع المحلي، بل أصبح زعيم لها المدرسة على مدى عقود من الزمن. بالإضافة إلى ذلك غنى ولحن في الطبوع التونسية، من أشهر الأعمال متاعه اللي لحنها يلي بعدك ضيع فكري في طبع المزموم، ولحن بارشة في الطبوع التونسية مثل لا يعطني بشد الهواء يا دوجة، غنتها نعمة وغنوها مطربين عديدين أو مطربات عديدات، وهي في طبع العراق التونسي وغيرها من الأعمال. احنا اخترنا يلي بعدك ضيع فكري بأداء الأوركسترا السمفوني لمدينة برلين، وقت اللي جاء تونس في الثمانينات سمع الغناية هذه وأعاد توزيعها وساخة لفرقة سمفونية وعزفها، وكانت يعني لفتت انتباه المستمعين. وشوفوا كيفاش اغتنم هاللحن هذايا الألمان وقدموها في صيغة جميلة. نسمعوها موسيقى يلي بعدك ضيع فكري، هي في الكلمات متاعها لجلال الدين نقاش، ونعاود نقول اللي هي ألحان خميس ترنان وأداء الأوركسترا السمفوني لمدينة برلين.

نواصل جولتنا عبر مختارات من أعمال الشيخ خميس ترنان، ونحن قلت نحتفي أو نتذكر تاريخ وفاته عام 1964، ونقف عند خصائص، بعض الخصائص لما قدمه. كنا نسمع في مقطوعة يلي بعدك ضيع فكري بالموسيقى فقط، اللي هي في طبع قلت المزموم، وبرع كذلك في تلحين القصائد والأغاني في المقامات المصرية، فكانت له قصائد منها يا زهرة غضت وضع أريجها، اللي هي من شعر محمد السعيد الخلصي، لحنت في مقام الرست على الطريقة المصرية، وكذلك قصيد مطلعه أنوح فتسخر من أدمعي شعر جلال الدين نقاش، اللي هو جاء في مقام راحة الأرواح. وهل الأعمال هذه تستهل في العادة بموسيقى تذكرنا بالدولاب المصري، وتبنات على الأسلوب اللي اشتهر به الملحن المصري أبو العلاء محمد، اللي هو توفى عام 1927. وعدد كبير من إذن القصائد اللي لحنها الشيخ الترنان في المقامات المصرية. عدينا كنا في مرة من المرات أحد هذه القصائد، نمر إلى الأغاني الملحنة في المقامات المشرقية المصرية، واخترت غني عصفور، اللي أنا هالبرنامج هذا اخترت باش تكون الموسيقى متاعه الشارة هي موسيقى تغني يا عصفور. الغناية هذه هي من كلمات محمد السعيد الخلصي وألحان خميس ترنان، وأدتها المطربة شبيلة راشد ابنة المطربة الكبيرة صليحة. والغني عصفور في مقام أراحة الأرواح اللي يقابل الهزام كذلك، أما يكون على درجة منخفضة نسبيا، فيها تأثير واضح لطريقة التلحين متاع زكريا أحمد. إذن نستمع إلى غني يا عصفور أداء شبيلة راشد.

الحقيقة ما عندي ما نعلق على جمال أداة شبيلة راشد، وهذا الشبل من ذاك الأسد كما يقال. هي بنت صليحة، أداء رقيق، صوت جميل صحيح، ما فيش حتى نشاز. والأغنية اللي غناتها في الطابع هذا المشرقي اللي متداول برشا في مصر الشقيقة أعطاها رونق. نبقاو في الطابع المصري وفي المقامات المشرقية بصفة عامة. اختار خميس ترنان أحد المقامات فارسية الأصل اللي هو الزنكولاه، وغنى ولحن خاصة إذا تغيب علي يا ولفتي يحرم لذيذ النوم من عيني. أغنية كتب كلماتها الشاعر أحمد خير الدين، وأدتها كذلك شبيلة. شبيلة اللي حتى هي برعت في أداء التراث التونسي والطابع التونسي الموسيقي الخاص بنا، وأظهرت كذلك براعة وإحساس مرهف في أداء المقامات المشرقية، مثلها مثل والدتها صليحة اللي رغم أنها جاءت من قرية من قرى شمال غربي التونسي ما فيهش التقاليد هذية، لكنها برعت في أداء الموسيقى المشرقية. إذن إذا تغيب علي يا ولفتي.

نواصل رحلتنا عبر ثنايا إبداعات خميسترنان اللي لحن قلت في مختلف الأساليب التونسي المصري، وبدأ حتى حياته بالتلحين وفي الغناء باللهجة الموسيقية العراقية. بالنسبة لخميسترنان كذلك لحن بعض الأغاني اللي فيها التونسي لكن بنكهة ربما مشرقية. من الأغاني هذه يا خموري اللي غناتها عايشة، نسمعوها ونواصل الحديث عن أعمال خميسترنان.

يا خموري، كان واحد يحب يصنفها في أي طبع من الطبوع التونسية هي أقرب الرمل المايا، لكن فيها مسحة مشرقية. هذاك علاش الإبداع في الواقع ما تنجمش تحطه في خانة واحدة وتغلق عليه. الإبداع هو حر أو لا يكون. المفيد هو أن الملحن استفاد من خبرته، من معلوماته، مما حفظه، ووضع لحنا خاص به، كالزهرة أو كالنحلة التي ترعى من زهور مختلفة وتعطي عسلا مختلفة ألوانه وطعمه. نخدم هالحلقة هذه اللي خصصناها خميس ترنان، في الواقع نجم نعملو أكثر من ساعة الشيخ الكبير اللي يعد من قامات الموسيقى التونسية في بلادنا. نختم بأغنية من السجل الشعبي. اش معناها؟ يعني اختار باش تكون اللغة الموسيقية متاحة أقرب إلى الموسيقى الشعبية التونسية اللي هي عندها جمهورها. كذلك يوم العوين الزرقاء، شكون ما حفظهاش وشكون هو اللي مرقصش عليها، غناتها إذن صليحة.

0: دعوناكم إذن إلى جولة سريعة عبر أهم محطات وأعمال الشيخ خميس ترنان أو نماذج منها، شرط تكون أراقت لكم. إذا أنا ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. شكرا للسيدة إيمان التي أشرفت على الهندسة الصوتية هذه الحلقة، ومتابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وإلى اللقاء.
1: غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: فيلوسوفيا.
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: Philosophia, مع هشام المسعودي.
4: مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة تونس الثقافية، في البرنامج الأسبوعي الذي ينشطه هشام المسعودي، والذي يتطرق كما قلنا إلى مسائل فلسفية، مسائل فلسفية أو مسائل لها علاقة بالفلسفة. أصبح للبرنامج الآن العديد من المستمعين، خاصة وأنه يقع عادة الآن رقمنة هذا البرنامج، ويقع بثه على صفحة الفيسبوك للإذاعة، ثم يقع نشرها بطريقة مسترسلة على قناة اليوتيوب كلما أمكن ذلك. فشكرا لإذاعة تونس الثقافية التي تحاول أن تقوم بكل ما أوتيت من قوة ليقع بث هذا البرنامج. طبعا تطرقنا أعتقد مرة من المرات السابقة أو مرتين إلى إشكالية التأويلية، وإشكالية التأويلية كما تعرفون هي إشكالية حارقة، ذلك أن العديد من الطلبة والعديد من المفكرين والعديد من الأدباء والعديد من المثقفين يهتمون بها. كما قلنا إشكالية التأويل هي إشكالية حارقة، وتستوجب منا أن نتطرق إليها مرة أخرى وممكن مرات عديدة أخرى. السؤال الذي سنطرحه على أنفسنا هذه المرة ليس ما هي التأويلية، لكن كيف أن من المؤسسين الكبار للتأويلية في القرن العشرين الذي قلنا ذكرنا باسمه العديد من المرات، الذي هو غادامير، كيف تمكن من بناء هذه المنظومة الفلسفية؟ نعيد ونذكر أن التأويلية ليست منهجا، وليست طريقة للبحث، وليست منوالا نتبعه في بحوثنا، بل هي أكثر من ذلك، هي فلسفة عامة تتعلق بوجود الإنسان في هذا الكون. نذكر ونعود، التأويلية التي أسسها غادامير، بالعودة طبعا إلى التراث الغربي والتراث الشرقي وغيره من الـ من الـ من الـ من, الـ من, الـ من أنواع التراث، هي فلسفة ليست منهجا. نذكر بهذا دائما لأنه وقع الخلط في العديد من المرات